0: فاطمة الزهراء وهي تبكي لما يجري لأبيها، بشوف أبوها إيش بيحصل له. قال: لا تبكي يا بني، فإن الله مانع أباك. وبيقول بين ذلك يعني قال: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. فكان أبو طالب نعم الحامي، وفرحوا كفار قريش لما مات، يعني يقدروا يذوا رسول الله أكثر وأكثر. بعد موت خديجة بثلاثة أشهر وثمانية أيام، يعني 8 أيام ليالي بقين من شهر شوال سنة 10 للبعثة، ذهب النبي صلوات الله عليه وعلى آله. فالنبي ذهب سير على الأقدام إلى قبيلة ثقيف بالطائف يتلمس عندهم النصرة، عسى ولعل يكونوا حاضنة اجتماعية أفضل من قبائل مكة، وباعتبار أن الطائف هي لها موقع نفوذ خاص في المنطقة، لأن فيها أيضا قبيلة كبيرة يعني اللي هي ثقيف وهوازن، فمن المهم التمهيد لإسلامهم في المستقبل، وربما تكون هناك ثمة أهداف أخرى مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. جلس في الطائف شهر واحد وقيل 10 أيام يدعوهم إلى الله، ما أجابوه، وتعاملوا مع رسول الله بغلظة وفجاجة، وقال له أحد كبارهم: أما وجد الله أحدا يرسله غيرك؟ يعني شوفوا إلى أين بيوصلوا في خبثهم، حتى لما بيقول ذي الكلام: أما وجد الله أحدا يرسله غيرك، وهو بيشوف الرسول على أرقى مستوى في أخلاقه وكماله وطباعه وفصاحته وإيصاله للحقيقة، ولكن الكفر بعض الأحيان يغير المعايير عند الإنسان، ويصبح الإنسان منحط حتى في نفسيته وتفكيره. يعني أغروا سفهاءهم برسول الله، وجعلوا يرموا رسول الله بالحجارة، ولم يؤمن من أهل الطائف أحد، ما آمن أي واحد من أهل الطائف يعني، وقعوا وسخ من أهل مكة في تلك الفترة. النبي كان بيردد بيقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلوني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكت أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فكم تعب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وهو يحاول أن يدعو الناس، يحاول أن يبصر الناس، كيف كان اهتمامه يعني. فلعلك باخع نفسك على آثار من لم يؤمن بهذا الحديث أسفا، يكاد أن يقتل نفسه من الحسرة والألم، ليش ما يهتدوا الناس يعني، أنا بنهدي هؤلاء الناس من أجل لا يدخلوا جهنم، يعرفوا نور الحق، يستعينوا بالله، يهتدوا ويعرفوا الحق يعني، بدل ما يصروا على الكفر والظلم. ولكن كثير من الناس هكذا، كثير من الناس يكرهوا الحق يعني، يكرهوا الناصح لهم. عاد النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله من الطائف، وصل إلى منطقة حراء، وأرسل رجل إلى المطعم بن عدي، قام رسل واحد لشيخ من مشايخ قريش اسمه المطعم بن عدي، وهذا المطعم كان شهم، وطلب من المطعم أنه يجيره، لأن دحين خلاص بعد ما مات أبو طالب ما عاد به من يجير رسول الله ويحميها الحماية القبلية. المطعم بن عدي قال نعم، ودعا بنيه لبسوا السلاح وتوزعوا على أركان البيت يحرسون النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. والمطعم على راحلته بينادي: إني قد أجرت محمدا فلا يهجه أحد منكم. قالت له قريش: أتابع أم مجير؟ قال: بل مجير. قالوا: هل قدك تابع له؟ قد آمنت بحق الرسالة ولا ما بلا إجارة قبلية؟ قال: بل مجير. قالوا: إذا لا تخفر ذمتك. يعني كان النبي بيحرص حتى على قضية يستفيد من العرافة الموجودة يعني، والأنظمة القائمة يعني، كيف يستفيد منها بحيث أنه يوصل يعني رسالته بأقل الخسائر الممكنة. النبي حفظ المطعم بن عدي يعني هذا الصنيع، وقال في أسارة بدر لما الدولة عند النبي أسارة بدر، قال: لو كان المطعم حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. لو كان المطعم جاي عندي يقول خرجهم في وجهي وكذا، كان عاد خرجهم له. الشيء الآن بعض الدروس والعبر نستفيدها من ما ذكرناه، يعني فيما يتعلق مثلا بالهجرة، كيف نفرق بين العلاقة والعمالة، كيف النبي فعل علاقات مع الحبشة رغم أنهم ما كانوا مسلمين، طبعا أسلموا على طول مباشرة، النجاشي رجع أسلموا وجماعته، لكن كيف فعل معها علاقات. والبعض ما بيفرق ما بين العلاقة والعمالة، ما بيفرقش بين العلاقة والعمالة، لم تكن المسألة على حساب المشروع، العمالة على حساب المشروع. يعني عندما حتى قال لهم إيش بتقولوا في عيسى، ما تنازلوش عن عقيدتهم المسلمين، تكلموا بوضوح وأسلم أول ما سمع الحق، قال هذا والله اللي جابه عيسى سلام الله عليه، نفس الذي جاب عيسى سلام الله عليه. الآن بعض الناس يربط علاقات عمالات وبيسميها علاقات، يعني قد جزء من مشروع أمريكي صهيوني ينفذ مشاريع اليهود والنصارى ويتنازل عن كل مبادئ وقيم وقص إنها علاقة، هذا عمالة. أيضا الدعاء والالتجاء ضمن إطار مسؤولية عملية، النبي كان بيدعي الله ولكن ضمن إطار مسؤولية عملية. لأن بعض الناس يقول لي إحنا عند دعاء وبس ونجلس، لا، عادة بتلاحظوا أن كل الآيات تقريبا ومعظمها في القرآن الكريم اللي فيها دعاء ضمن سياق مسؤولية عملية. أيضا الاستفادة من القوانين السائدة، كيف استفاد النبي من المطعم بن عدي، يعني نظام الإجارة، وهذا يعطينا إحنا أيضا كيف نستفيد من الأنظمة القائمة الديمقراطية وغيرها، ونستفيد من أنظمة قائمة في إيصال الحق، ما هوش في التأقلم معها وفي أقلمة الدين، لا، أستفيد أنا من القوانين الموجودة، مثل ما قال سيدي حسين، كم في الديمقراطية من متنفس الآن لنشر الحق والإسلام المحمدي الأصيل بهذا المعنى. إذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم ويهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

سام اف ام، الحكمة اليمانية. صلوا على النبي وآله.

من المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا، كما دفعت

لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء

شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك

وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء.

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خيرك عني في كل وقت.

مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسن.

لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة وشهادة مقبولة وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة.

أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة.

وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيحة

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات. البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا. أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
0: وبالأسحار هم يستغفرون.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

الدين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

لهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد.

تلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنه في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله، يا قريب، يا سميع، يا مجيب، يا سريع، يا جبار، يا منتقم، يا قهار، يا شديد البطش، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها، ومصادا فيها، وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات، أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله، جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله، حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله، عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها

الصخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت داره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بأسنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ استعد شد، هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استريح دور على اليمين لليمين در يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكع على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة، سل مول مول مول مول مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي

0: وين صوت الرجل؟
1: Oh!

خد واحد فضوه واحد واحد هزه هزه هزه تنظيم

الرجال السيد.

حول. كويس الحزن. صحي النائم.

0: يا ليا
1: احسن تعال قول قول مالمي مالمي مالمي مد الذراع الامام احسن فك فك قول قول قول قول نار نار نار الفيلم الدام بطل امريكان على هذا الهدف.

0: قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: صل الله
1: قادمون
0: شد
1: قادمون
0: أحسن
1: قادمون
2: الله أكبر
1: الموت أمريكا الموت في إسرائيل الله لك عليك النصر
2: هيهات
1: ابنة الله هيهات ابنة الله هيهات ابنة الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين شمال يمين

0: بوش بوش بوش بوش بوش بوش مال مال مال بوش شد شد الآن قوة أحسن مال مال مال مال أحسن بوش يا دليل قصر
1: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر.

0: إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساعد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رجال الله
2: حي على خير رجال حي على

الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
2: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
4: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
3: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
4: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
3: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
5: هنا سام.
6: تاريخ حي.
5: ثقافة مكتملة.
6: هنا سام.
5: حياة اجتماعية مرصودة.
6: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
5: سام اف ام
6: إذاعتك أنت.
7: صيني قشر بنكهة. سام اف ام.
8: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى. من إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام، صوت الربيع المحمدي وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من صين القشرة بمناسبة ثانوية المولد النبوي الشريف. موضوعها السيرة العطرة للنبي الخاتم، المولد والنشأة. المستمعون الأعزاء وكل أحباب الربيع المحمدي، نرتشط من صيني القشرة ونواصل كلامنا عن السيرة العطرة للنبي الخاتم سيدنا محمد صلوات الله عليه وآله وسلم، الذي تتلألأ كل مناطق اليمن ريفا وحضرا بالرداء الأخضر، وتتواصل وتتتابع الأنشطة والفعاليات الثقافية الإيمانية إحياء واحتفالا بسنوية ذكرى المولد النبوي الشريف، الذي بحمد الله وفضله يتميز بطل الإيمان والحكمة والجهاد عن سائر الشعوب وأكثر أمة الإسلام كأغلى وأزل المناسبات السنوية التي لا يضاهيها أي عيد أو مناسبة في حياة شعبنا، وعلى الدوام لتتجسد بذلك أسمى معاني الارتباط الوثيق بنبيه الهدى والرحمة صلوات الله عليه وعلى آله، والمحبة والولاء الصادق للنبي الخاتم الرحمة المهدى للعالمين. وخير ترجمة لقول المولى سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم الذي وصف بلادنا في القرآن المجيد بالبلدة الطيبة ورب الغفور، حيث المؤمنون الصادقون يجعلون من هذه الذكرى ليست محطة عابرة للاحتفاء والتمجيد فقط، بل لترسيخ المحبة والوفاء والعرفان لنبينا العظم، وتجدير الاقتداء والاهتداء والتأسي بنبي الرحمة وآله الكرام على هدى كتاب الله العظيم المنهج والدستور، الذي به تنطلق الأمة لتغيير واقعها السيء والمهين الذي تعاني منه في هذا العصر، كون التمسك بالقرآن والنبي هو السبيل لفلاحها ونجاحها. فعليك سلام الله الذي اصطفاك سيدا وخاتما لأنبيائه لهداية البشرية إلى آفاق العزة والكرامة والخير والعدل والسلام.

0: أحبة الرسول الأعظم والنبي الخاتم، نواصل اليوم الحديث عن السيرة العطرة لسيدنا محمد صلوات الله عليه وآله وسلم، ونتكلم عن المولد والنشأة، فيعود نسب نبينا الأكرم إلى هاشم بن عبد مناف الذي تنتسب إليه أشرف أسرة في مكة، أسرة بني هاشم، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد مناف المنحدر من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. ولدته أمه آمنة بنت وهب في مكة المكرمة في منزل أبيه عبد الله بن عبد المطلب في شعب أبي طالب يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول في عام الفيل الموافق لسنة 571 ميلادية، ونشأ نشأة مباركة أنبته الله نباتا حسنا ونشأة متميزة، فكان سريع النمو ذا نضج عجيب، كان يكبر ويكبر معه رشده وفهمه وتمييزه وحسن إدراكه وأدبه في الفهم في حسن التصرف، ولم يكن حاله كحال بقية الصبيان في عبثهم في لهوهم في نقص الجانب الأخلاقي، كان ملحوظا في الحرص على الطهارة وعلى صيانة النفس، وتميزت نشأته بأدب عالي وراقي، وأنه محفوف من الله بتنشئة خاصة ولديه قابلية عالية في نفسه أو دعاها الله فيه. يقول الإمام علي عليه السلام: ولقد قرن الله به من لدن إن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره، فلم يكن صنيعة الجاهلية وبيئتها التي تؤثر على الإنسان، فلم يتأثر بتلك البيئة في مكة وغيرها، فلم يسجد لصنم قط ولا بنفسه عن دنس الجاهلية. أرضعته أمه آمنة بنت وهب لمدة 7 أشهر، وعاش في كنفها وحظي بعطفها وحنانها ورعايتها، وتوفي وعمره 6 سنوات، وعاش في كفالة جده عبد المطلب الذي رعاه خير رعاية، وكان عارفا بنبوة محمد وما سيكون من أمره وشأنه من خلال الصفات والملامح التي كانت تظهر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والبركات والأحداث والبشائر والأخبار التي كانت تنبأ بمستقبله ونبوته. وقبل أن توفي المنية عبد المطلب كان أن جمع أولاده الأشرة وأوصاهم بمحمد ولمح لهم قائلا: إني قد خلفت لكم الشرف العظيم الذي تطلون به رقاب الناس، وقد قام أبو طالب برعاية النبي خير رعاية وأدى الأمانة وحفظ الوصية، وبقي محمد شغله الشاغل حتى في السفر إلى الشام برحلتيه، وكان عمره في الأولى 12 سنة وفي الثانية 25 سنة. يقول المؤرخون أنه كان في تجارة خديجة بنت خويلد وشراكة معها رضي الله عنها، ثم تزوج بها لما عرفته عنه من أمانة وصدق، ورأت فيه من الصفات النبيلة ما لم تره في غيره، وتبوأ صلوات الله وسلامه عليه وآله مكانة اجتماعية رفيعة بسمو الأخلاق وكرم النفس والصدق والأمانة التي عرف بها بين قومه بلقب الصادق الأمين. وهكذا أعده الله سبحانه وتعالى لحمل الرسالة وأداء الأمانة الكبرى وإنقاذ البشرية، وعندما بلغ 40 من عمره اختاره الله رسولا وهاديا للناس.
1: وجاء القرآن الكريم ليعبر تعبيرا جامعا عظيما وراقيا ليقول: وإنك لعلى خلق عظيم. الله يشهد لنبيه لرسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله في هذه الآية المباركة بأنه بلغ مستوى العظمة في كل مكارم الأخلاق، وبالتأكيد: وإنك لعلى خلق عظيم، بصيغة فيها تأكيد قاطع وكبير جدا. هذا الإنسان العظيم الذي نحتفي به الذي قدمه الله ليكون هو قائدنا وقدوتنا وأسوتنا، وأعطاه منهجا من نوره ووحيه وكلماته وتعليماته المباركة التي هي برحمته وبحكمته. أليس نعمة عظيمة علينا؟ لو أتينا إلى الواقع البشري، واقع الأمم والشعوب فيما هي عليه، تراهم شعبا هنا أو شعبا هناك يتشبث ببعض من العادات والتقاليد وببعض من الأساطير ليجعلوا منها عقيدة وليجعلوا منها ثقافة وليعتمدوا عليها كهوية ينتمون إليها في مسيرة حياتهم، وتراهم يعتزون بها ويقيمون من أجلها الأعياد والمناسبات وتكون محط فخرهم واعتزازهم، يلتفون حولها، يتعصبون لها، يتشبثون بها، يخلصون لها، يتفانون من أجلها، ويجعلون منها هوية يربون عليها أجيالهم جيلا بعد جيل ويتوارثونها عبر الأجيال. وكم فيها من خلل كبير جدا ومن إشكالات وأحيانا حتى من المتاعب والصعوبات.
0: إخوة وأخوات أبناء وبنات الربيع المحمدي، ستكون بإذن الله معطفنا القادمة في السيرة الأطرة للنبي الخاتم صلوات الله عليه وآله وسلم البعثة النبوية. وفيما تبقى لنا من زمن هذه الحلقة نورد ما قاله علم الهدى وعلم الأعلام الإمام الهادي للحق يحيى بن الحسين عليهما السلام في استحقاق الأنبياء وعلامتهم، أن استحقاق الأنبياء صلوات الله عليهم للنبوة هو بالطاعة منهم لله والاجتهاد منهم في مرضات الله والنصح لعباده. فإذا علم الله من ضميرهم أنهم إن بعثوا كانوا كذلك وأن أمروا قاموا لله بذلك، أمرهم سبحانه حينئذ وناهم وبعثهم واشتباهم ثم أبان معهم العام والدليل الذي يدل على أنهم رسل مبعوثون برسالته إلى خلق مبشرين ومنذرين، مخوفين بعذابه مبشرين بثوابه، هادين إلى طرق سبله. موردا عليه السلام الآية ليهلك من هلك على بينة ويحيى من حي على بينة وأن الله لسميع عليم. وعلم الأنبياء ودليلها فهو ما جاءوا به من المعجزات وأظهروه للخلق من العلامات الشاهدات على أنهن من عند الرحمن، اللواتي لا ينالهن ولا يطيق إيجادهن أحد من الإنسان. ثم يقول الإمام الهادي عليه السلام مثل ما جاء به محمد صلوات الله عليه وآله من معجزات الهائلات وأموره الناطقات وأسبابه الشاهدات بالنبوة والرسالات، فكانت هذه المعجزات مع ما ذكرناه من أسباب الاستحقاق من علم النبوة والدليل عن نبوة الأنبياء وبعث الله لهم في البرية تبارك وتعالى. فلنكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم وسيد المرسلين، ونرفع الأكف بالدعاء لأهلنا في فلسطين بالفرج والنصر، وأن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى ويفرج عن الأسرى وعونه وتمكينه ونصره للمجاهدين في سبيله في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. والعزة لله ورسوله والمؤمنين الصادقين. في رحاب الربيع المحمدي جدد اللقاء مع صين قشر. خاطركم مع الله.
2: صيني قشر بنكهة سام افتر.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوزوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم أصدقائنا المزارعين وأخواتنا المزارعات وكل المستمعين والمستمعات والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني. أسعد الله صباح الجميع وارحبوا.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمتابعين، يا معين يا معين كل الرعية في كل القيعان وفي كل الوديان، يا معين يا مزارعي صعبة، الله يكون في عونكم ويرح لكم البركة. هذا الأيام موسم، وموسم قوة إن شاء الله تعالى، موسم الرمان عندكم هذا الأيام. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون موسم خير وبركة، وفيه ما يعوضكم على ما أنفقتوا وخسرتوا وغرمتوا في محصول الرمان. أكيد أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، إن أنتوا هذا الأيام مستمتعين بالعمل في جمع المحصول، وإن شاء الله أن تكون الأسعار مناسبة ومجدية، نتمنى ذلك. وأيضا نتمنى أن يصل محصول الرمان إلى الهدف المرسوم والمخطط له، إلى الأسواق ذات القيمة العالية والزلط الخيرات، لأن احنا فعلا في أمس الحاجة إلى العائد الاقتصادي، وخصوصا من أهم محاصيلنا الزراعين محصول الرمان. احنا بنفكر دائما فيما يخدم المزارع وفيما يعزز من الاقتصاد الوطني المقاوم ضد المتغيرات، وأكيد ما بش اقتصاد مقاوم ضد المتغيرات غير الاقتصاد الزراعي. هكذا عرفها الاقتصاديين، وعرفها أصحاب الأموال، وعرفوها رجال المال والأعمال، إن المورد الثابت اللي لا يضر المضر هي الزراعة. أكيد أن هناك عوارض وهناك أضرار وهناك مخاطر بتواجه الجانب الزراعي، ولكن ليست بخطر المخاطر على الجانب الصناعي. الجانب الصناعي قريحة وطارن مثل الملح، لكن الجانب الزراعي قرح لك كما أشتي. الدنيا منعومة ومضر خيرات ومزارعين ناشطين وإنتاج بيغرق الأسواق. الشيء الوحيد الذي نشي نركز على في هذه الحلقة يا مصلين على النبي وآله هو عملية التسويق. صليتوا على النبي، اللهم صلي وسلم عليه وعلى أهل الطيبين الطاهرين. قلوا يا مصلين على النبي وآله، معانا مشكلة في التسويق، صح؟ وهذه مشكلة مثل ما نقول قديمة، مثل المرض العضاء أو المرض المزمن الذي ما حد يستر يوجد لها حل، وكأنها فزورة ما بش لها حل، برغم أن هناك حلول ومؤشرات إيجابية يمكن أن نبني عليها وننطلق انطلاق قوي في برنامج التسويق. اليوم شمسك عوامل نجاح التسويق الزراعي. قلوا أول عامل وهو أهم عامل من عوامل التسويق الزراعي ونجاحه، الأسواق المركزية التي تستقبل المحاصيل. تقولوا الأسواق الموجودة حاليا هي تتلائم مع المحاصيل الزراعية اليمنية، وهل يوجد فيها بنى تحتية مدروسة فنيا لاستقبال مثل هذا المحاصيل وتسويقها؟ سؤال، صح؟ اللي مشو داري يدري الأسواق المركزية الموجودة حاليا في كل المحافظات باستثناء سوق واحد لا تتلائم، ولا يوجد فيها أي معيار من معايير التسويق، ولا أي مواصفة فنية تنطبق على مثل هذه الأسواق. قولوا أول شيء أني عبارة عن أحواش وظلال، مه هذا الأسواق اللي عندنا لا فيها مخازن حفظ، ولا فيها أماكن لفرز وتدريج وتعبئة وتوضيب وتجهيز الحاصلات الزراعية سواء كانت للتصدير أو للتسويق. يقولوا والتسويق التسويق المحلي، يقولوا التسويق المحلي ما دخله، قدوا من المزرعة الله فوق السيارة للسوق عند المستهلك، ليش عاد أدفع لنا حكاية؟ نقول لهم مهم تجهيز المحاصيل للتسويق المحلي، لأنه طريقة التسويق الذي بنسوق بها بنفقد من خلالها قيمة كبيرة جدا، وهي قيمة أيش؟ القيمة التخزينية والقيمة التسويقية. هذا القيمة مفقودة تماما قد بصرتوا في سوق من الأسواق المركزية ثلاجات لحفظ الفائض أو للعرض الزائد، قد بصرتوهن، بصرتو كم بيعبوا فيهن، عرفتوا كم ضاقتهن التخزينية. الطارف من هناك حيجي يرفع صوته ويصح لي من هناك من بعيد يقول ما بش ثلاجة، ما بش وسائل تعبئة، ما بش وسائل حفظ، ما بش كلن، يقول ما بش. لو ما أقول لك كان ما هو علي به، ما هو الموجود، يقول لي الموجود إنهم بيجروا مننا نظرات، ما إحنا اشتارين للمه ولا بيقدم لنا مقابلها أي خدمة. هذا غير بس بنوثق كالة التاريخ في برنامج الحكيم اليماني، بما أنه برنامج تاريخي هذا بنأرخ ان احنا في هذا السنة وفي هذا المعلم وفي هذا التوقيت لا حتى الآن لا تقدم اي خدمات فنية او خدمات تسويقية داخل الاسواق المركزية. الجانب الفني يعتبر معدوم تماما، الجانب الفني ايش؟ معدوم تماما، ولا يوجد اي مؤشر يدل على وجوده. على العموم احنا ما عنزيدش عليكم الحقوق وعنترك هذا الموضوع للجهات المعنية لتقوم بدورها الإشرافي المسؤول تجاه تسويق منتجاتنا الزراعية في أسواقنا المحلية. أتمنى أن يستجيب الجميع لمثل هذا الكلام ويعملوا على تحقيقه. صلوا على محمد وآل الخيرات، زيدوا النبي صلاه، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطاهري، صلينا على النبي اللهم صلي وسلم عليه. إذن عند وقف لحظات وننتقل إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري، يكونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: صلينا على محمد وآله، اللهم صلي وسلم على آل الطيبين الطاهرين. تبصروا مع أجمل هذا الفاصل اللي بيختار عبد القادر، قوة يا عبد القادر قوة. هيا صلوا على النبي خيرات، أنا بين أذكر الله خيرات وأصلي على النبي خيرات، عمد تتفتح الجمجمة هذه ونار ودنار البصيرة، ونطرح ضرح منطقي ومعقول يخدم الأمة. طرحنا هنا بنتمنى أنه يخدم الأمة ويخدم محاصيلنا الزراعية ويعزز من اقتصادنا الوطني المتعاون. أيام صلين على النبي وآله. اليوم 20 ذو الخراف، 20 أيش؟ ذو الخراف، هذا الشهر الحميري، 20 ذو الخراف. بسروا ذكرت 3 مرات، عمل ترسخ في عقولكم. أما الشهر الرومي أو السرياني، اليوم أيضا 20 أب، 20 أيش أب. والشهر الميلادي اليوم 2 سبتمبر، 2 أيش سبتمبر. وعد شاهد والرحلة حين قد بعد بدأ تقلب شوية، لأن في هذا الشهر يجي فيه معلم نقول من معالم الشتاء في 21 22 23 سبتمبر، أنذكر في وقته. على العموم احنا اليوم في 2 سبتمبر، يوافقها كم في منزلة الشمس. يوم صلينا على النبي وآله، اليوم 11 الزبرة، 11 أيش الزبرة، 11 الزبرة. أما الطالع فجرا للمستغفرين والمسبحين من حين الله، اليوم 11 الجبهة، 11 أيش الجبهة. وعد قلوا والمعرض الزراعي ما قد احنا في الروابع الثانية، نقول لكم اليوم 7 الروابع الثانية. تبصروا الريح كيف في عوالي، تبصروا كيف السحب تطلع من يعني في في في الأفق الآن في المحافظات في المرتفعات الجبلية، وكبش ان السحب على السواحل وعلى المناطق الغربية في بلادنا، المحويت، حجة، الحديدة، وريمة، وصابين يعني من دمار، وكل المناطق اللي بدمين إلى الجانب الغربي السحب تطلع من هنا ومن هنا، وخصوصا على الساحل الغربي. أما المتوسط وقت العشاء فإحنا في الشولة، فإحنا في أيش؟ في الشولة. والشولة عبارة عن أيش؟ قال القاضي يحيى ابن يحيى العنزي الله يطول في عمره ويمت بالصحة والعافية، الشولة عبارة عن أيش؟ كوكبان متقاربان بينهما شبر، وتتصل بهما نجوم على صورة ذنب العقرب، وهي قريبة من منزلة القلب. هذه هي الشولة. وطبعا الشولة هذا نستطيع مشاهدتها بالعين المجردة بعد صلاة العشاء، وعن بسرها باتجاه الجنوب، ففوق رؤوسنا باتجاه الجنوب عن بسر هذا المجموع النجوم. وطبعا في هذا النجم الذي هو الشولة أو في الروابع هنا يتم جمع العناب وتزبيبه، أي عين يزببه الآن، العنب يجمعوه ويزببه من الآن. لكن الذي عاد يسوقوا له السوق تصبروا شوية على الرازقي والأسود والعاصمي، قل والعاصميها، بس اللي عايزببوا هالأسود والرازقي اللي عايزببوا يقطفوا الآن ولا العوشات، واللي عايزسوقوا له السوق زيد يخلى ينطب شوية يطب شوية، أما لا يبعدوا الشحامض قبيل السوق وعادوا مخضر. لكن للعوشة المخضر بيقع حالي، وللسوق المصفر والطيب بيقع أحلى، وكل الرزق الله يطرح لكم البركة. أصدقائنا المزارعين وأخواتنا المزارعات، سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

اسمع يا طالب الله وافهم يا كل تاجر، محصول زراعة القمح هذا العام زاد 10 أضعاف الأعوام الماضية لما وجدت الهمة والإرادة القوية، والأرض لا زالت واسعة ومهيئة لمئات الأضعاف من هذا المحصول.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: سيجارة إلكترونية واحدة أشد خطورة من 20 سيجارة عادية، وكلاهما يسببان أمراض السرطان والقلب وتصلب الشرايين وغيرها من الأمراض، وتزداد الخطورة كلما كان الإنسان أصغر عمراً. راقب ابنك اليوم قبل أن تندم ويندم غدا. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
1: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
1: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
1: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
1: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
1: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
3: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة.

0: المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
0: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
3: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير، العدد

السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم سمعينا إلى جولة سريعة على أهم وآخر الأنباء من العدد الأخير ليومنا هذا الأربعاء 20 من ربيع الأول لعام 1448، الثاني من سبتمبر لعام 2026، عبر إذاعة سام أف أم. البداية من صحيفة الثورة وما ورد فيها. اطلع على مستوى تنفيذ الدمج في وزارة الكهرباء والمياه مفتاح يشدد على إنجاز الدمج وتحويله إلى نقلة نوعية في الأداء والخدمات. حصار اليمن يضرب صادرات السعودية النفطية إلى أفريقيا. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخين عبد الله أبو سرعة وأمين راجح. وزارة الخارجية تحذر كيان العدو الصهيوني من التدنيس المستمر للمسجد الأقصى جرحى بقمع تظاهرات لأنصاره في المكلا. الانتقالي يؤكد رفضه لمخططات سلطات الوصاية السعودية. حماس: العملية الإجرامية الصهيونية بغزة خطيرة واستهتار بأرواح المدنيين. أدانت العدوان الجديد على لاراك وأكدت حقها المشروع في الدفاع عن النفس. إيران: المستقبل يتجه نحو عالم متعدد الأقطاب والأطراف. قالباف: حققنا خلال 15 شهرا تقدما عسكريا يعادل عقدا من الزمن. دعت للامتثال اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. منظمة شنغهاي تؤكد دعمها لسيادة إيران. إلى موقع المسيرة: هيئة حقوق الإنسان مجزرت حفل الزفاف في إيران توجب محاسبة العدو الأمريكي، وعلى المجتمع الدولي التحرك. العدو السعودي واصل اعتداءاته على صعدة وأدواته يرتكبون جريمة جديدة في تعز. الخارجية: العدو الأمريكي يدفع المنطقة نحو الانفجار وموقفنا الداعم لإيران ثابت حتى النصر. أيضا على موقع المسيرة في الشأن العربي: سيروي: أمريكا ترفض العودة إلى مواجهة اليمن خشية الهزيمة واستنزاف صواريخها وإغلاق باب المندب. لبنان: تصعيد صهيوني واسع بالغارات والقصف بالفسفور المحرم دوليا وتفجيرات كبرى للمنازل. جرائم صهيونية متواصلة بغزة واقتحامات بالضفة وإحراق مسجد بهجمات متصاعدة للمغتصبين. العدو الإسرائيلي يوزع اعتداءاته على سوريا ولبنان وغزة ويستهدف مناطق بالدبابات والقنابل الفوسفورية. مقتل وإصابة جنود صهاينة في توغل على قطاع غزة واستشهاد مدنيين في غارات صهيونية على القطاع. أمن المقاومة في غزة: إحباط عملية للعدو خططت لاستهداف قيادات مركزية. حركة حماس تستنكر العملية الإجرامية للعدو الإسرائيلي بغزة وتدعو لوقف الانتهاكات. وفي موقع المسيرة في الشأن الدولي: العدو الأمريكي على لاراك يرتد بنتائج عكسية تجدد ارتفاع الأسعار والتضخم داخل الولايات المتحدة. استقالة وزير الجيش الأمريكي. تصدعات البنتاغون تتواصل إداريا ولوجستيا بفعل ردع المحور. سفير إيران لمجلس الأمن: أمريكا سبب الاضطرابات في المنطقة وسنحمي شعبنا وسيادتنا بكل الوسائل. قالباف: الميدان بأيدينا وقد أوصلنا العدو إلى قناعة بأنه لا يستطيع التصدي لصواريخنا. في يوم الدفاع الجوي للجيش الإيراني، طهران تكشف عن منظومات دفاعية غير مسبوقة. وسط عجز الرياض عن التصدير عبر البحر الأحمر، استهداف ناقلتين محملتين بالنفط السعودي في هرمز. تجدد العدوان الأمريكي على إيران باستهداف عدة مناطق جنوبي البلاد. إيران تتوعد برد سريع وواسع على العدوان الأمريكي الأخير.
حرس الثورة بدأ الرد الذي سيجعل الأعداء يندمون، وسنحكم إغلاق هرمز ونسحق القوات الأجنبية. 72 شهيدا وجريحا في إيران إثر استهداف العدو الأمريكي حفلة زفاف في محافظة هرمزغان. وهيئة حقوق الإنسان: مجزرة حفل الزفاف في إيران توجب محاسبة العدو الأمريكي وعلى المجتمع الدولي التحرك. حرس الثورة يستهدف معسكرة للعدو الأمريكي ومقتل عدد كبير من قواته وتدمير عدد من المنشآت المهمة والمروحيات. زهوية التصعيد الأمريكي ضد إيران يتخبط ويقود واشنطن إلى خسائر كارثية تجرها للهاوية. الجيش الإيراني يستهدف قاعدة الشيخ عيسى في البحرين بهجمات مكثفة ويؤكد سننتقم من المعتدين بقسوة. مسؤولون إيرانيون: جريمة زفاف سيريك ستكشف اليأس الأمريكي ولن تمر دون انتقام. هزيمة: إيران تنقل المواجهة إلى حرب استنزاف وتسقط رهانات التفوق الجوي الأمريكي. مقتل طيارين أمريكيين وتدمير عدد من الطائرات والعداد في ضربات جديدة للحرس الثوري على قواعد العدو. مقر خاتم الأنبياء: العمليات ستستمر حتى يندم المعتدون، وأي دولة تتواطأ مع أمريكا ستتشارك العواقب. إلى موقع الميادين: إيران تتوعد بالرد على العدوان الأمريكي، سنلحق الخسائر الفادحة بالعدو. ترامب: إيران لن تبقى قائمة إن ردت على الهجمات الأمريكية الأخيرة. ردا على العدوان: حرس الثورة في إيران استهداف معسكر كامب تيتن في الأردن ومقتل جنود أمريكيين. داخلية غزة: الاحتلال اختطف ضابطا بجهاز الأمن الداخلي خلال عدوانه على الكتيبة. أوشاكوف: بوتين وترامب وشي قد يعقدون اجتماعا ثلاثيا خلال قمة أبيك. روسيا تعلن عزمها الرد على إجراءات معادية لها اتخذتها ألمانيا. إيران: 5 شهداء بينهم طفل في العدوان الأمريكي على حفل زفاف في سيريك. أخيراً مصدر أمني للميادين: الرد الإيراني باستهداف معسكر كامب تين في الأردن كان قوياً ومدمراً. صنعاء: واشنطن تتحمل هي ومن يقف معها مسؤولية دفع المنطقة نحو التوتر. مقر خاتم الأنبياء يحذر: أي دولة تتعاون مع الجيش الأمريكي ستتحمل عواقب خطيرة. هذه كانت أبرز وأهم الأنباء الصادرة لهذا اليوم. تقبلوا خالص التحايا إعدادا وتقديما خديجة النعمي وإخراجا زلفى عبد الملك، وكونوا بخير.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: 2 سبتمبر أيلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان 5 غارات على مناطق السد الجديد والبلق والفاو جنوب مدينة مأرب، واستهدف قاعدة الديلم بشارع المطار في العاصمة بعدة غارات، وشن عدد آخر من الغارات على الكلية الحربية بمنطقة الروضة، ما أدى إلى تضرر عدد كبير من المنازل وتهشم نوافذ المباني السكنية المجاورة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف طيران العدوان بعدة غارات منزل أحد المواطنين في منطقة الطلح، ما أدى إلى جرح 5، واستهدف مديرية ساقين بغارتين، ما أدى إلى جرح مواطن، وشن 4 غارات على منطقة ضحيان في مجز، و6 على منطقة القمع بكتاف، و7 على مناطق متفرقة في باقم، ما أدى إلى تضرر المنازل العامة والممتلكات الخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان عدة غارات على نادي الصقر الرياضي وجبل الجرة وموقع الدفاع الجوي بحي الزنقل، مديرية المظفر بتعز، ومنازل المواطنين في حبيل سلمان ومدخل مدينة النور، وأسفر عن تضرر العديد من المنازل والمباني والممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان غارة على منطقة بني صياح في رازح، ما أدى إلى استشهاد 7 مواطنين بينهم طفل وإصابة 5، كما استشهد 4 مواطنين وجرح 15 في غارة استهدفت سوق شعبي بمديرية صرواح في محافظة مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان 3 غارات على مزرعة بمنطقة الجر في عبس بحجة دمرت كليا، وشن عدة غارات على مصنع الثلج بمديرية بيت الفقيه ومناطق بمديرية الحسينية، وغارة على معسكر الحرس الجمهوري بمنطقة كيلو 16 في محافظة الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طائرات العدوان 2 غارات على منطقة السدر، وغارة على منطقة قماعل بمحافظة صعدة، وشن 3 على منطقتي أباد والسداد في باقم بصعدة، واستهدف بغارتين مديرية المصلوب، وغارة على مديرية المتون بالجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان 2 غارات على منزل الشيخ علي المقضي بمديرية وشحة في حجة، ما أدى إلى إصابة 6 مواطنين.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 10 غارات على مديرية مأهلية، واستهدف ب7 غارات أخرى مناطق متفرقة من مديرية مدغل في محافظة مأرب، واستهدف ب7 غارات أخرى مديرية ولد ربيع في محافظة البيضاء، وأوقعت الغارات أضرارا كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، ارتكب تحالف العدوان 278 خرقا في الحديدة، بينها تحليق 20 طائرة تجسسية في أجواء حيس والفازة والجاح والجبلية والتحيتة، و6 غارات لطيران تجسسي على الفازة والجاح والجبلية، وتضمنت الخروقات 28 خرقا بقصف مدفعي لعدد 251 قذيفة و225 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة باتفاق وقف إطلاق النار، فيما شن العدوان 2 غارات على مديرية الظاهر الحدودية لمحافظة صعدة، كما أصيبت امرأة بجروح نقلت على إثرها للمستشفى نتيجة انفجار لغم من مخلفات العدوان في مزرعة بقرية الحول عيال غفير في مديرية نهم بمحافظة صنعاء. وفي مأرب شن العدوان 13 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي صرواح ورحبة، واستهدف ب14 غارة أخرى مناطق متفرقة من معسكر اللبنات في الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، استهدف المرتزقة مبنى سكنيا بحي القصر في مديرية صالة بمحافظة تعز، ووقعت أضرار مادية كبيرة في المكان المستهدف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 81 خرقاً في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، كما شملت الخروق 3 هجمات للطيران التجسسي على الجبلية وحيس وعشرات الخروق بالأعيرة النارية المختلفة وقذائف المدفعية في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 استشهد مواطن بنيران حرس العدو السعودي في مديرية شداء الحدودية، كما أصيب 2 من المهاجرين الأفارقة بنيران العدو السعودي في منطقة آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية في صعدة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015 نفذ الأبطال المجاهدين عملية نوعية استهدفت رتل عسكري كبير ما بين صافر وصحن الجن بمأرب، حاول التقدم من صافر نحو معسكر صحن الجن ما أدى إلى تدمير وإحراق 25 مدرعة إماراتية و6 راجمات صواريخ كاتيوشا ومخزنين للأسلحة تابعة لعناصر القاعدة ودواعش السعودية والمرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ بركان 1 على العمق السعودي، أصاب هدفه بدقة عالية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ قاهر 2M على معسكر المرتزقة كانوا يتواجدون بداخله بأعداد كبيرة سودانيين ويمنيين جنوب منطقة الموسم بجيزان، أصاب هدفه وقتل وجرح أعداد كبيرة من السودانيين والمرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تمكن المجاهدون من تنفيذ عملية هجومية على مواقع المرتزقة في الهامل بموزع في تعز، كما قتل وجرح عدد كبير من المرتزقة بعملية مباغتة للجيش واللجان على مواقعهم جنوب القرن في نهم بعد قصف مدفعي مكثف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أطلقت القوة الصاروخية عدة صواريخ كاتيوشا على تجمعات العدو السعودي في مركز قيادة الصيابة، اشتعلت في المركز المستهدف عقب القصف الصاروخي واستهدفت المدفعية تجمعاتهم في مركز عوجبة بعدة قذائف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ المجاهدون هجوما على مواقع المرتزقة في تبة القرون في الكدح بتعز وقتل وجرح العديد من المرتزقة وهاجموا مواقعهم في الهامل بموزع، كما شنت وحدات المجاهدين هجمات مباغتة على مواقع المرتزقة جنوب القرن في نهم ما أسفر عن قتل وجرح العديد من المرتزقة، كما قتل وجرح أعداد من المرتزقة بهجوم للمجاهدين على مواقعهم قبالة هيلان في صرواح غرب مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شنت وحدات الجيش واللجان الشعبية هجوما على مواقع عسكرية للمرتزقة بالهامل وتمكنوا من قتل وجرح أعداد كبيرة منهم واستهدفت المدفعية تجمعاتهم شمال معسكر خالد وشرق مفرق الوازعية ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، ولقي عدد من المرتزقة مقتلهم وأصيب آخرون بقصف مدفعي على تجمعاتهم في السلسلة الجبلية شرق ذوبان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير هجوما بعدة طائرات قاصف توكي على تجمعات الغزاة والمرتزقة شمال حرض وسقط قتلى وجرحى بالعشرات خلال كسر زحف لهم في حرض، وتم تدمير عدة آليات خلال كسر الزحف وقتل من عليها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 طهر المجاهدون 4 مواقع من المنافقين في جبل الدود بجيزان وسقط قتلى وجرحى في صفوفهم، كما كسروا زحفا واسعا للمرتزقة على مواقع شرق جبل الدود وكبدوا العدو خسائر فادحة بعديده وعتاده، وتمكنوا من تدمير دبابة سعودية بصاروخ موجه قبالة الـMBC، وتم قتل جندي سعودي شرق الخوبة قنصا وآخر شرق جبل الدود. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقع الخونة بمعسكر السلان خلفت عدة قتلى وجرحى، ونفذوا عملية أخرى على مواقعهم في جبهة الساقية، كما كسروا زحفا واسعا للمرتزقة بقعطبة في الضالع استمر أكثر من 8 ساعات وكبدوهم خسائر فادحة في عديدهم وعتادهم.
4: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية على سفينة في البحر الأحمر كانت تخدم إسرائيل بعدد من الصواريخ المناسبة وعدد من الطائرات المسيرة، وأصيبت بشكل مباشر وكانت مشتركة بين القوى الصاروخية والقوى البحرية وسلاح الجو المسير، وأكدت القوات المسلحة حينها أن العمليات مستمرة حتى انتصار الشعب الفلسطيني ووقف العدوان والحصار عليه.
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، استهدفت سفينة بلو لاغون في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ المناسبة وعدد من الطائرات المسيرة، وقد أصيبت إصابة مباشرة بفضل الله. جاء استهداف السفينة بعد انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. نفذت العملية بشكل مشترك بين القوات الصاروخية والقوات البحرية وسلاح الجو المسير. تجدد القوات المسلحة اليمنية تحذيراتها لكافة الشركات التي تتعامل مع العدو الإسرائيلي بأن سفنها سوف تتعرض للاستهداف خلال مرورها من منطقة العمليات البحرية المعلن عنها. وبغض النظر عن وجهتها، إن عمليات القوات المسلحة اليمنية مستمرة في الانتصار للشعب الفلسطيني المظلوم ولمقاومته الباسلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار أمة. صنعاء، 29 صفر 1446 للهجرة، الموافق 2 سبتمبر 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذ سلاح الجو المسير في القوات اليمنية 4 عمليات عسكرية ب4 طائرات مسيرة على مبنى هيئة الأركان التابعة للكيان الصهيوني في منطقة يافا، وذلك بطائرة مسيرة من نوع صماد 4، فيما الثلاث الأخرى استهدفت محطة كهرباء الخضيرة ومطار اللد في يافا وميناء أسدود، وأصابت أهدافها بنجاح بفضل الله.
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية 4 عمليات عسكرية ب4 طائرات مسيرة. استهدفت الأولى مبنى هيئة الأركان التابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع صماد 4، فيما الثلاث الأخرى استهدفت محطة كهرباء الخضيرة ومطار اللد في يافا وميناء أسدود بفلسطين المحتلة، وقد أصابت أهدافها بنجاح بفضل الله. وفي إطار التأكيد على استمرار حظر حركة الملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي، نفذ سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة. استهدفت سفينة MSC ABI لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وارتباطها بالعدو الإسرائيلي شمالي البحر الأحمر، وذلك بطائرتين مسيرتين وصاروخ مجنح، وقد أصابت السفينة بشكل مباشر بفضل الله وعونه. لقائدنا النبي الأكرم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم في ذكرى ميلاده الشريف، نقول: نحن اليمانيون يا رسول الله أهل الإيمان والحكمة، من نصرناك بالأمس ومن ننصرك اليوم وننصرك غدا على عهدك باقون، وله حافظون وبه متمسكون وملتزمون، ماضون على خطاك سائرون على نهجك متحدون في دربك، لا نتراجع حين تراجع الآخرون، ولا نتخلى حين تخلوا، ولا نتردد حين ترددوا وتنكروا وانقلبوا على أعقابهم فأصبحوا خاسرين. نحيي ذكرى مولدك الشريف من موقع الجهاد المقدس والرباط الأسمى، دعماً وإسناداً لإخواننا المظلومين في غزة، وقد طال عليهم العدوان واشتد الحصار وفتك بهم عدوهم قتلاً وتجويعاً، وخذلهم المتخاذلون وتآمر عليهم العملاء فلا نامت أعين الجبناء، مستمرون في إسنادنا لهم حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، العاشر من ربيع الأول 1447 للهجرة، الموافق للثاني من سبتمبر 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 نفذ سلاح الجو المسير والقوى الصاروخية في القوات اليمنية عملية عسكرية على سفينة صهيونية انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وارتبطت بالعدو الإسرائيلي شمالي البحر الأحمر، وذلك بطائرتين مسيرتين وصاروخ مجنح، وأصيبت السفينة بشكل مباشر بفضل الله. وأكدت القوات المسلحة يومها الاستمرار في العمليات الإسنادية لفلسطين حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
0: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
6: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
0: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
6: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
0: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
6: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
0: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
6: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
0: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
6: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
7: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
11: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
12: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
13: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
14: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
15: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
14: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
15: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
14: 555-555.
11: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام، والعود أحمد.
16: سام اف ام،
6: صوت الربيع المحمدي.
17: يا رسول الله، لم يخب ظنك في هذا الشعب، ولن يخيب إن شاء الله وبتوفيق الله، يوم قلت عنه أنه الإيمان يمان والحكمة يمانية.
6: سام اف ام، صوت الربيع المحمدي، تقدم.
18: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يا أهل الوفاء، يا أهل الشهامة، يا ذوي المحبة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.
6: فبذلك فليفرحوا.
18: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا.

0: أسعد الله صباحكم بكل الخير مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى فترة صباحية متجددة من فبذلك فليفرحوا عبر إذاعتكم سام اف ام صوت الحكمة اليمانية.
1: حياكم الله في أثير إذاعي مباشر من إذاعة سام اف ام ليومنا هذا الأربعاء الثاني من سبتمبر لعام 2026، إذا هي بداية شهر جديد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا فيها البركة في أعمالنا وفي أعمارنا.
0: جميعنا ما زلنا في أجواء المولد النبوي الشريف وفي رحاب الذكرى العطرة، وما زلنا لم نستوعب فعلا تلك الصورة الإبداعية والجمالية العظيمة التي رسمها الشعب اليمني باحتفائه العظيم بحبيبنا وسيدنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا ليس غريبا أبدا على هذا الشعب العظيم أن يكون بهذا الحضور وأن نشهد تلك المقاطع، من يمشي زحفا ويحبو في حضرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، من جاء مقعدا، من حضر طفلا رضيعا على أكتاف أمه، تلك المشاهد ما زالت حاضرة في وجداننا وتحيي في قلوبنا فعلا عظمة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم وعظمة ارتباط الشعب اليمني برسوله وحبيبه محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم.
1: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، ما ينطق به رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ليس من هوى نفسه حاشا وكلا، بل هو ما يوحى إليه من الله، أي المصدر لحديثه هو الوحي الإلهي، فهو مأمون من الانحراف ومن الضلال. إذن رسول الله وما بلغنا وما قاله لنا لم ينطقه عن هوى نفسه، بل ما جاء في القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلوات الله عليه وعلى آله.
0: إذن نرحب بكم مستمعينا إلى هذه الفترة الصباحية المباشرة، أعدادا وتقديما خديجة النعمي ورحاب عبد الحفيظ، ومن الإخراج زلفى عبد الملك.

0: مستمعينا الكرام، هذا هو دأب العدو، لا يترك للمسلمين فرحة تمر دون أن ينغصها عليهم. وفي هذا الإطار كان هنالك عدوان أمريكي جديد على حفل زفاف في محافظة هرمزغان في إيران، كانت نتيجته 72 شهيدا وجريحا، حيث أفاد نائب محافظة هرمزغان في تصريحات له بارتقاء شهيدين وعدد من الجرحى جراء العدوان الأمريكي على حفل زفاف في المحافظة، في حين لفتت وكالة فارس إلى أن عدد الجرحى بلغ 20 جريحا، ما يؤكد إمعان العدو الأمريكي في استهداف المدنيين للضغط على حكومة وعلى إيران حكومة وشعبا بعد فشل كل خياراته.
1: وفي وقت لاحق أفادت وكالة إيرنا بارتفاع الحصيلة إلى 250 جريحا لتكشف حجم التوحش الأمريكي قبل أن يفيد الهلال الأحمر في محافظة هرمزغان الإيرانية بارتفاع عدد شهداء العدوان الأمريكي على حفل زفاف في منطقة كوهستيك سيرك إلى أربعة بينهم طفل. إلى ذلك وعند منتصف الليل أعلن التلفزيون الإيراني عن ارتفاع عدد جرحى العدوان الأمريكي على حفل زفاف في سيريك إلى 68 شخصا لتصبح الحصيلة حتى اللحظة 72 شهيدا وجريحا.
0: هذا وكان العدو الأمريكي قد استهدف مصنع لمنتجات الأسماك ورصيف للصيادين وبرج إدارة الموانئ في سيريك وقشم وهرمزغان، بالإضافة إلى استهداف مطار جيرفت المدني بمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران. وبهذه الاعتداءات الإجرامية يتجه العدو الأمريكي إلى تفجير المنطقة متجاهلا التحذيرات الإيرانية والدولية، ما يجعله يتحمل كامل المسؤولية عن التداعيات الناجمة عن هذه المغامرات التي تأتي استجابة للضغوط الصهيونية.
1: وعلى صعيد آخر المستجدات أعزائنا المستمعين، في يعني محليا صنعاء جددت وزارة الخارجية والمغتربين التأكيد على وقوف الجمهورية اليمنية إلى جانب الشعب الإيراني ونظامه الإسلامي في مواجهة الاعتداءات الأمريكية الإجرامية. في بيان لها شددت الخارجية على أن العدوان الأمريكي المستمر على الجمهورية الإسلامية في إيران لن يفت من عضدها، مشيرة إلى أن الرد الإيراني على العدوان الأمريكي حق مشروع كفلته الأعراف والمواثيق والقوانين كافة.
0: الخارجية لفتت إلى أن الأمريكي يدفع بالمنطقة نحو التوتر ويتحمل هو ومن يقف معه مسؤولية التبعات المترتبة على ذلك. في ختام بيانها، وزارة الخارجية أكدت على أن الأنظمة التي تحولت أراضيها إلى منصات أمريكية للعدوان على إيران هي من ستدفع ثمن ارتهانها الكامل للأمريكي.
1: نفذ حرس الثورة الإسلامية في إيران عملية نوعية طالت أحد المعسكرات التابعة للعدو الأمريكي في الأردن، ما أسفر عن مقتل عدد كبير من أفراد قواته وتدمير عدد من المنشآت والمعدات العسكرية. حرس الثورة في بيان له قال: استهدفنا معسكرا تابعا لقوات مشاة البحر الأمريكية في الأردن يعرف باسم كام تي تين بصواريخ باليستية. وأكد حرس الثورة مقتل عدد كبير من القوات الأمريكية في استهداف معسكر تابع لقوات مشاة البحرية الأمريكية في الأردن، لافتا إلى أن الهجوم على معسكر مشاة البحرية الأمريكية في الأردن أدى إلى تدمير عدد من المنشآت المهمة والمروحيات الهجومية للعدو.
0: وعقب على جرائم العدو في الاعتداءات الأخيرة موضحا أن الجيش الأمريكي العاجز عن المواجهة المباشرة نفذ هجوما وحشيا على منزل سكني في سيريك حيث كان يقام حفل زفاف، ونوه إلى أن النظام الأمريكي كشف من خلال هذه الجريمة الوحشية مرة أخرى عن عمق حقده وعدائه للشعب الإيراني بقتله عدد من المدنيين. وكان الجيش الإيراني قد استهدف قاعدة الشيخ عيسى في البحرين بهجمات مكثفة، وأكد أنه سينتقم من المعتدين بقسوة.
1: الجيش الإيراني في بيان له قال: ردا على العدوان الذي طال المناطق الجنوبية، استهدفنا في المرحلة 29 من عملية الصاعقة منشآت رادار ومراكز تجمع القوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى في البحرين بهجمات مكثفة بالطائرات المسيرة الانقضاضية. وأضاف أن قاعدة الشيخ عيسى في البحرين إحدى أهم القواعد الأمريكية وأكثرها حساسية في منطقة الخليج، وهي من المراكز المهمة لصيانة وإصلاح المروحيات والطائرات المسيرة. وأكد الجيش الإيراني أن مقاتلين ردوا على الاعتداءات برد مدمر وواسع، وسينتقمون من المعتدي انتقاما قاسيا يجعلهم يندمون.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. تزامنا مع احتفالات شعبنا اليمني والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم تحت شعار محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول لعام 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر لعام 2026، والله الموفق.

أخي المواطن، سماحك لابنك الصغير لقيادة السيارة قد يؤدي إلى نتائج كارثية وخطأ يجب ألا تقع فيه. التزامك بقوانين المرور والسن القانونية لقيادة السيارة حماية لك ولأبنائك.

0: الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
1: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
3: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
5: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
5: 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
7: سام اف ام، والعود احمد.

0: الحدا ودهرا صمتتم ثم لما تكلمت صواريخ إيران الشقي.
1: حياكم الله أعزائنا المستمعين، عدنا لكم من جديد بعد الفاصل. وصلنا في هذه الأثناء إلى الفقرة الرئيسية والتي سنتحدث فيها عن داء انتشر بكثرة هذه الفترة، وهو عن داء الكلب، هذا الخطر الصامت الذي قد يبدأ بخدش طفيف أو عضة خاطفة ليتحول بغياب التوعية أو الاتكال على الممارسات الخاطئة إلى فاجعة صحية. ولأن الوعي هو خط الدفاع الأول، ولأن كل ثانية عقب التعرض تصنع الفارق بين النجاة والتقصير، يسرنا أن نستضيف معنا اليوم في الاستوديو الدكتور أحمد الورد، مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة داء الكلب، لنسلط الضوء على كافة التفاصيل ونضع بين أيديكم الإرشادات والخطوات الطبية الصحيحة. حياكم الله دكتور أحمد.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: حياكم الله
2: بالمستمعين جميعا.
1: حياكم الله وأجرنا وإياكم الله والمستمعين من هذا الداء الخطير. في البداية دكتور أحمد، لو أنكم تعطونا نبذة سريعة عن داء الكلب وما الذي يعنيه هذا المرض.
2: داء الكلب هو عبارة عن التهاب فيروسي يصيب الجهاز العصبي المركزي ويؤدي إلى الوفاة. نعتبره أنه من الأمراض القاتلة إذا لم تتخذ الإجراءات الإسعافات الأولية والأخذ اللقاحات

0: تحت الواقع في الوقت المناسب ممكن أنها تؤدي إلى الوفاة. الوفاة فيه 100% إذا لم تتخذ إجراءات الإسعافات الأولية وأخذ اللقاحات والأمصال الواقع في الوقت المناسب.
1: نعم، ويعني أين تكمن الخطورة يعني في هذا الداء؟ يعني في انتشار الكلاب الضالة بين الأحياء أم في ضعف الوعي لدى المواطن أم في صعوبة حصول المصابين على اللقاحات والأمصال؟
0: عفوا سيدتي، أشتي أول أعرفكم عن داء الكلب وكيفية ينتقل، ومن بعد نجي إلى هذا النقطة إن شاء الله فيما يلي. أولا داء الكلب يعني زي ما قلنا أنه من الأمراض القاتلة، وفترة حضانته في الجسم تكون يعني من أقل من أسبوع إلى أكثر من سنة، وفي العادة يكون من أسبوعين إلى 4 أسابيع في أغلبية الأحيان، وهذا يعتمد على قرب العضة وبعدها من الدماغ. كل ما كانت العضة قريبة من الدماغ كل ما كان المرض خطير، وممكن أنه يظهر خلال أسبوع. فالإجراءات لازم زي ما تفضلتي وقلتي في المقدمة أنه الدقيقة الواحدة تفرق في الإسعافة الأولية وأخذ العلاج الواقي. فكلما كانت العضة في الوجه في الرأس في قريبة من الدماغ كلما كانت الخطورة أكثر، ولازم ما تكون الإجراءات أسرع، وهي أول حاجة الغسل بالماء والصابون لمدة ربع ساعة مكان العضة وحولها. هذا ممكن أنه يتخذها أي مواطن تعرض أحد أقربائه أو تعرض نفسه للعض أن يقوم بها، وهذه تمثل 50% من المعالجة. لو غسل مكان الجرح وحوله بالماء والصابون لمدة ربع ساعة وبشكل يعني دقيق وحرص على أنه يعني يدعك مكان العضة وحولها، ممكن أنه يتخلص بكثير من الفيروسات اللي تكون موجودة في العضة وحولها، لأن الفيروس هذا من الفيروسات اللي لا تنتقل عن طريق الدم ولا عن طريق الأنسجة، وإنما عن طريق الرزم العصبية. فهو أول ما يوصل لمكان الجرح يبحث على الرزم العصبية ويلتصق عرضها ويبدأ يتكاثر فيها.
1: نعم.
0: فالغسل بالماء والصابون والمطهرات في العضة وحولها يمثل يعني خطوة كبيرة جدا. نعم. للنجاة من هذا الفيروس القاتل.
1: أي نوع من الصابون؟ يعني سواء كان الدقيق، صابونة اليد،
0: أي صابون يعطي رغوة، لأن أثبتت الرغوة الصابون على لها فعالية كبيرة في قتل الفيروس، لأنه من الفيروسات الضعيفة جدا بقدر ما هو خطير ويؤدي إلى الوفاة، إلا أنه من الفيروسات الضعيفة اللي يتأثر بالجفاف، يتأثر بدرجة الحرارة، يتأثر بالمواد الكيماوية، يتأثر برغوة الصابون. رغوة الصابون تقضي عليه تماما، بس بحكم أنه نيب الحيوان العاض كلب أو أي حيوان قد يكون مصاب بداء الكلب، عندما يدخل في قد ينقل الفيروس إلى تحت الأنسجة اللي ما يوصلش إليها الماء والصابون، ولا لكان يعني الغسل بالماء والصابون يمثل 100% من المعالجة.
1: بعد عملية الغسل بالماء والصابون ما العملية التي تليها؟
0: يسعف نفسه إلى أقرب مرفق صحي، يفعلوا له الإسعافة الأولية أو وهم يدله على أنه مكان مكافحة داء الكلب. معانا بحدود 27 وحدة مكافحة في المحافظة الحرة، متوزعة على أغلب على المحافظات الحرة كاملة، بالإضافة إلى بعض المديريات اللي هي فيها انتشار داء الكلب بشكل كبير. فهذه الوحدات متوفر فيها اللقاحات والأمصال، صح قد تنقطع من وقت لآخر لفترة معينة، ولكن يعني بنحاول الدولة بتسعى جاهدة على أنها توفر قدر الإمكان بحدود الإمكانيات.
2: نعم دكتور. نعم. تحدثت أنه مش بس الكلب الذي يمكن أن يصيب يعني يصاب من يعض من قباله بهذا الداء، هل هنالك حيوانات معينة يمكن أن تكون سبب؟
0: نعم الكلاب تعتبر ضحية زيها زي الإنسان، فهذه نقطة مهمة لازم ما يعرفها الجميع، لأنه مصدر داء الكلب من الحيوانات البرية أكلة اللحوم اللي هي الثعالب، الذئاب، ابن آوى، الضباع، هذه هي اللي هي مصدر المرض، ويكون المرض موجود فيها، الفيروس موجود فيها في لعابها ولا يصيبها إلا إذا تعرضت لعضة من حيوان آخر ولا موجود معها يعني متعايشة معه لا يؤثر عليها. فعندما يعني الكلاب تمثل الخط الفاصل ما بين الحياة البرية والحياة الاجتماعية، فلو جاء يعني ثعلب أو ذئب أو حيوانات من هذه اللي بتتحاول إنها تحصل على فريسة، على أكل، على طعام من الحيوانات الأليفة، أول ما بيصدر لها من الكلاب. فلو ما نعم. تتعارك مع الكلاب تعض الكلاب، الكلاب تعضها وهي تعض الكلاب، فتنقل المرض لها. وعندما ينتقل المرض إلى الكلب يحتاج إلى فترة، زي وزي الإنسان، يعني من أسبوع زي ما قلنا إلى أكثر من سنة، كله على مكان العضة وبعدها من من من الدماغ وكمية الفيروسات الداخلة إلى الجسم. فعندما يصاب الكلب بالفيروس من هذا الحيوان البري اللي عضه، يبدأ تتغير، عندما تظهر عليها الأعراض تبدأ تحصل له تغيرات حسية، من ضمنها العدوانية الشديدة. فأول ما يعض اللي حوله، إذا في جنبه كلاب يعضهن، ومن بعد ينتقل، إذا كل ما مشي يعني يحصل يعني زي الجنون، يمشي أمامه أمامه، ما حصل من أمامه شخص أو حيوان أو طير، حتى أحيانا الشجر لو ما تهتزها الريح يقفز فوقها يحاول يعضها، لأنه تحصل عنده عدوانية شديدة. فلذا يعض الإنسان، يعض الحيوانات، يعض الكلاب اللي حوله، فينقل المرض بهذه الطريقة إلى الكلاب الأخرى.
2: نعم.
0: لما حتى أنها أصبحت الكلاب هي اللي المصدر بالنسبة لنا للإنسان، هو الخطر الأكبر من الكلاب، لأنها هي اللي عايشة بين الناس.
2: نعم.
0: وهي الخط الأول اللي بتتعرض للعضات من الحيوانات هذه البرية.
2: نعم. في مجتمعنا اليمني أكثر الحيوانات المتواجدة فيما بيننا هي القطط، هي أيضا معرضة للإصابة بهذا الداء، أليس كذلك؟
0: القطط طبعا من الحيوانات ذات الناب.
2: نعم.
0: وهي تتعرض لمرض داء الكلب عندما تتعرض برضو العضة من كلب أو من قطة آخر مصاب أو من حيوان زي ما قلنا بري. عندما تتعرض العضة يظهر عليها الأعراض، وممكن أنها تكون يعني شرسة وخطيرة جدا، زيها زي الكلب.
2: نعم.
0: لو عضت شخص أو شخطته، أحيانا الشخط حق الدم أو القط، يعني يكون يعني فيه خطورة، لأنها دائما تجس يعني لعابها في أيديها، تجس تلحس يدها وتمسح نفسها باللعاب حقها. فعندما يعني تشخط وفي أظافرها لعاب، ممكن إنها يعني تصيب.
1: ولكن دكتور، هنا يفتتح تساؤل، كيف يتم التعامل مع الكلاب الضالة أو المشتبه بإصابتها بداء الكلب؟ يعني إذا ما رأينا كلب يعني شديد الشراسة أو قد يهاجم كل ما يرى حوله، كيف يتم التعامل مع هذا الكلب؟
0: أنا أوجه هذا الكلام للأخوة المواطنين، الأخوة يعني اللي هم يعني الناس المواطنين بشكل عام، إنه إذا شافوا مثلا كلب كذا يعني إنه تتغير سلوكه، أو جاء من منطقة أخرى لا يعرفه وبدأ يحاجم حيوانات إنسان، إنهم يأخذوا الحذر منه ويحاولوا إنهم يقتلوه بأي طريقة، وبطريقة يعني عن طريق السلاح، وبالذات لو ما تكون في الأرياف ممكن إنه يرميه بسهولة ويقتله. لكن في المدن
1: والتخلص من جثته،
0: أيوة، لكن في المدن بتحصل صعوبة، لأنه ما تقدرش إنه ترمي بحكم الازدحام، فلازم ما تكون هي الجهات الأمنية، لو في جهات أمنية ممكن إنه يقوم بهذه المهمة. المهم إنهم يحاولوا إنهم يتجنبوا إنه لا يتعرضوا للعضة، وفي حالة إنه أي شخص يتعرض للعضة من هذا الحيوان، من هذا الكلاب اللي تكون يعني تجي غريبة أو تغيرت سلوكها، فيعرفوا إن حياتهم أو حياة الشخص اللي يتعرض للعضة في خطر، فلازم ما يتخذ الإجراءات الإسعافات الأولية وينتقل لأقرب مركز مكافحة لأخذ اللقاح والمصل في أقرب وقت واحد، في أقرب وقت ممكن، ويستمعوا للإرشادات اللي يحصلوا عليها من المركز ويطبقوها بالحرف الواحد.
1: نعم. إذا ما تحدثنا عن الأسباب التي أدت إلى انتشار الكلاب الضالة في المدن، سواء أو في الأحياء أو في المناطق الريفية، ما هي أبرز الأسباب؟
0: أبرز أسباب انتشار الكلاب الضالة هو توفر الغذاء لها، القمامة، لو ما تكون في قمامة في يعني فضلات ما بترفعش بشكل منتظم،
1: ولا توضع في أماكنها المخصصة،
0: ما بتوضعش في أماكنها المخصصة، وما بترفعش يعني، وتصرف تصريف يعني بشكل سليم في أولا بأول. هذه بتمثل يعني المرتعة الأساسي للحيوانات البرية، من ضمنها الكلاب والقطط، فتتغذى عليها وتبدأ تتكاثر وتنتشر الكلاب، وتشكل خطورة على الأطفال، على النساء، على الناس جميعا، على المواطنين بشكل عام.
2: لا فعلا، لدرجة نحن بنشعر برعب. لما نبصر كلاب درجة أنه أحيانا الواحد ما عاد يقدرش يمشي يكمل طريقه إلى المكان الذي يشتي، يجلس واقف لو ما أنه يبصر له حل. فالسؤال الذي بيطرح نفسه هنا، ما الشيء الذي قام به المركز البرنامج الوطني لمكافحة داء الكلب خلال هذه السنوات مع الجهات المختصة سواء وزارة الصحة أو غيرها من الجهات؟
0: طبعا داء الكلب من الأمراض زي ما قلنا المشتركة بين الإنسان والحيوان، وما دام من الأمراض المشتركة معنى أنه مسؤولية داء الكلب لا يخص وزارة الصحة فقط، وإنما وزارة الصحة تتلقى الضحايا اللي يناتج عن تقصير الجهة الأخرى ما بتقومش بواجبها. فداء الكلب لازم يعني أولا وزارة الإدارة المحلية والتنمية الريفية هذه لازم تقوم يعني بدور كبير ولها يعني إسهامات فاعلة في مكافحة داء الكلب من خلال التخلص من الكلاب الضالة والحد من انتشارها وتوعية المواطنين عن طريق العقال، عن طريق الوجهاء، عن طريق أعضاء المجالس المحلية في المديريات في المحافظة، أنه على أساس أن هذه الكلاب بتشكل خطر كبير، وإحنا لا نعني أنه كل الكلاب وإنما الكلاب الضالة أو الغير المملوكة. إذا في شخص بحاجة إلى كلب أنه يتملك كلب للحراسة فلا إحنا لسنا ضده، بالعكس نشجعه، ولكن نقول له اربط كلبك في مكان بعيد عن المارة، خذ له لقاح، في لقاحات متوفرة بالتجارية في الصيدليات البيطرية للكلاب، يطعم الكلب حقه حتى يأمن شره ويأمن على أولاده، أنه لو قدر الله لو ظهر عليه هذا المرض يبدأ يعض من حوله، لأنه معي ميزش بين قريب وغريب، يقول هذا صاحبي وهذا، ممكن أنت تبكري تدي له الأكل يقوم بدل ما يقرب فلا الأكل يقفز فوقك يعضك، يعني ممكن أنه يصبح عدو لصاحبه، فلو ما يطعمه معنى أنه يأمن شره ويأمن الناس من شره.
2: نعم، وإضافة إلى الوعي بأهمية الحفاظ على النظافة.
0: نعم،
2: خاصة في مجتمعاتنا إحنا كيف بتبصروا في كل زوانة بتصير بقعة فيها قمامة، هنا فيها قمامة وهكذا، وهذا من هنا يأتي دور المواطن وأهمية الوعي بهذا الجانب.
0: نعم، وهذا سر انتشار الكلاب بشكل كبير بالذات في المدن الرئيسية والفرعية، يعني أنه مكان يعني القمامة بتكون مكدسة في الشوارع، ما بترفعش بشكل منتظم، وإذا رفعت بشكل منتظم وإذا رفعت بتروح لمقالب قريبة من المدن غير مسورة غير آمنة، يعني ممكن أنها تكون مرتعة، لو تخرجي يعني مثلا نفترض للأزرقين لا تشوفي يعني كلاب يعني بالمئات حول المقلب وتمشي على شكل دفعات،
2: فعلا
0: هذه يعني احيانا لو ما تحاصر هي ترجع تدخل امانه العاصمه،
2: فعلا
0: تحاول انها تدخل الامانه، يعني تجي سانك فعندما تتكاثر هانك بشكل كبير يبدا يعني الكلاب علينا يعني كل مجموعه يعني تشكل اسباب انها تحمي المنطقه اللي حولها ما تخلنش الكلاب الثانيه تقربها، فيبدا ان يضطر الى الهجره يروح عن جدر والكل ممكن يوصل الى الامانه.
2: نعم،
0: فهذا يعني مشكله كبيره، فنطلب من الاخوه عبركم من الأخوة في وزارة الإدارية في وزارة الإدارة المحلية والتنمية الريفية بأن يحاولوا أنهم يجدوا حل للمقالب، إنها تكون يعني مسورة لا تصلها الحيوانات البرية على أساس أنها لا تكون مرتعة، يعني بينظفوا من المدن ويوصلوا على هنا، برضو أن ترفع القمامة بشكل منتظم ودوري.
2: نعم،
0: لا تكون يعني في الشوارع مرتعة لهذه الكلاب الشاردة. كمان أتوجه للمواطنين بأنهم لا يرجموا بالقمامة بشكل عشوائي، لازم ما يكون في تنسيق العربية أو السيارة حق القمامة بتمر أحيانا في أوقات محددة، فيا ريت وهم يكونوا لو ما يسمعوا الونينة حق السيارة يخرجوا القمامة على أساس أنها ما تكونش يعني لا تمثلش يعني كارثة بيئية.
2: نعم،
0: فهذا يعني مهم جدا، يعني نحاول انه قدر الامكان عبركم انه نوصل هذه الرساله للمواطنين، لانه حتى وزاره الاعلام معنيه بمكافحه داء الكلب.
2: نعم،
0: عن طريق رفع التوعيه.
2: نعم،
0: عن طريق انه توجيه الناس ما هو اللي الصح وما هو اللي بيأثر.
2: نعم،
0: فهذا نوع من انواع يعني دور وزاره الاعلام والإعلام في هذا، يعني هذه الحلقة تعتبر من يعني أنها تنفيذا لدور من الأدوارها.
2: وفعلا جت فترة لاحظنا أنه بدأت تختفي فعلا الكلاب من العاصمة صنعاء. ولما سألنا على السبب قالوا أنه كان في باسمه قامت جهة من الجهات بأخذ الكلاب وإخراجها من العاصمة صنعاء وتخلص منها. لكن فترة جاءت هكذا فترة سلام وحسينا بالأمان فعلا، ولكن عادت فجأة، وجدنا أن الكلاب هذه نفسها عادت.
0: هو لا يوجد جهة يعني أنها أخذت الكلاب وخرجتها، وإنما بتقوم يعني وزارة الإدارة المحلية والتنمية الريفية زي ما قلت ممثلة بصناديق النظافة في أمانة العاصمة والمحافظات، وبالذات يعني صندوق النظافة في أمانة العاصمة مشكور بأنه بيقوم بحملات بشكل دوري.
2: نعم،
0: بيقوم بشكل دوري، ولكن إن للأسف إنه المعدات حقهم أو المبسمة لا تكفي، يعني بيقوموا يعني فريق واحد، كان معاهم على ما أظنه قبل فترة خمس فرق أربع أو خمس فرق تقوم، في كل فريق يروح حراء وكل فريق أو مديرية، فكان يعني نشعر بحاجة ملموسة إن الكلاب تخف كثير من الشوارع. لكن الآن لو ما يكون فريق واحد أو فريقين، وأنت عارفة إنه أمانة العاصمة
2: كبيرة
0: مترامية
2: جداً.
0: الأطراف أيوة. كبيرة، فما بيأثرش، ما بيكمل يعني بيرعب، يعني إذا بدأ يعني في الجراف ما بيوصل بيرعبيد، لو قد في الجراف قد الكلاب نعم. قد تضاعفت، قد رجعت من جديد وقد تضاعفت،
2: ربما
0: أحيانا تحصل هجرة زي ما قلنا
2: نعم.
0: فترجع الكلاب من جديد وترجع المشكلة. مجرد ما بنلاحظ أنه أسبوع أسبوعين شهر أن الكلاب خفت، فجأة نشوف أن قد رجعت من جديد، وهو هذا نتيجة الحملة. ونشدد عليهم بأنهم يكثفوا الحملات بشكل كبير، والفرق يزودوا الفرق بدل ما هي فرقة أو فرقتين الآن تعمل، يا ريت إنها يعني يجدوا لها يعني ميزانية تستطيع إنها تقوم الفرق كاملة بكل طاقتها لكي تحد من مشكلة داء الكلب في أمانة العاصمة. وإحنا الآن بصدد إنه مشوا لأمانة العاصمة، بس إحنا عندنا أغلبية مديرية الجمهورية بتعاني من هذا، المحافظات بتعاني، وبالذات مثل ما إب ودمار ومحافظة صنعاء، عمران، الحديدة، حجة، يعني أغلبية محافظة الجمهورية بتعاني من هذا الداء. ولكن للأسف في بعض المحافظات أو المديريات يجهلوا مرض داء الكلب ولا يعرفوا أنه مرض قاتل، فيلعب دور كبير أنه بعدهم عن مراكز تقديم الخدمة يتكاسلوا، يقول لك أنه كم قد عضنا من كلاب ما حصلش حاجة، ما يدروا لو قد وقع الفاس في الرأس وقد ظهرت الأعراض، ولو ظهرت الأعراض خلاص ما عافيش، يعني قد هو إلا عامل وقت، لأنه أنت عارف أنه الفيروسات بشكل عام لو ما تنتشر في الجسم ما بش لها أي علاج، سواء أي فيروس ما، وداء الكلب هو من هذه الأمراض الفيروسية، لو ما يبدأ ينتشر في الجسم خلاص، لكن لو ما يكون عدو بشكل محدود في مكان العضة ما قد انتشرش، ممكن إن اللقاحات والأمصال تقضي عليه تماما.
1: يعني هذا يؤكد لنا أن ضعف الوعي ربما هو المشكلة الأكبر التي في هذا، التي تساعد في الانتشار.
0: طبعا ضعف الوعي سواء في عندما يربوا لهم كلاب زائدة عن الحاجة، ضعف وعي بأنه يعني لو ما يتعرض للعضة ما يش عارف أن هذه العضة ممكن تؤدي بحياته أو بحياة ابنها اللي يتعرض للعضة، ضعف وعي يعني بخصوص أنه التكاسل، يعني قد يكون الحالة الاقتصادية ضعيفة، فيقول أوه بدل ما سافر ذا الحين لمركز المدينة وكم إيجار سيارة ومدري ما وصل له هناك احتمال أحصل ما حصل، والتكاسل يعني هذا ضعف الوعي مهم جدا، فلو عرف إن في خطورة بيتحرك
1: نعم.
0: بيوصل لمركز المكافحة داء الكلب وبيأخذ اللقاحات ويأمن يعني على حاله.
1: وربما لو كان عارف إنه بمجرد غسل لمدة ربع ساعة بالماء والصابون على مكان العضة لتفادى كل ذلك.
0: تسلمي، نعم نعم، هذا كلام مهم جدا، يعني إنه يعني 50% ممكن إنه يفعلها داخل البيت
1: نعم.
0: من المعالجة ممكن إنه بالغسل بالماء والصابون لمدة ربع ساعة يعمل يعني نص المعالجة داخل البيت. أحيانا لو ما تكون عضة سطحية عبارة عن قرش يعني قرش للجلد وخدش بسيط يعني طلع منه دم خفيف، والغسل بالماء والصابون قد يمثل من 70-80% من المعالجة، لأنه معنى أن أنت تخلصتي على كثير من الفيروسات قتلتيهن بالغسل بالماء والصابون. فالوعي بشكل عام حول خطورة المرض بالإجراءات اللي تتعرض لها الشخص بعد التعرض، والجهل بالكلاب لو ما يشوف يعني مثلا في الأرياف تحصلي في باب الشخص أكثر من كلب، يقول له هذا حكاك، يقول لا أنا ما معي إلا هذا الكلب، أما هذا ليش تدي له؟ قال أجر ثواب، يعني بيفضل معنا أكل بندي له. هذا مش عارف أنه بيتبنيهن بطريقة غير مباشرة، بتصبح يوم من الأيام عدوله. لو قدر الله وجاء كلب مصاب أو جاء يعني ذئب أو ثعلب أو شيء، وبالذات في الأرياف موجودة الثعالب والذئاب يعني عضلوا الكلب، ممكن أنه يصبح يعني مصدر خطر على القرية كاملة، مش ولا عليه بس.
1: دكتورنا الفاضل، هل التخلص من الكلاب الضالة وحده كاف للقضاء على المرض، أم أن هناك إجراءات أخرى لابد أن ترافق ذلك؟
0: لازم ما تكون في إجراءات أخرى، لا ولا يعني التخلص من الكلاب الشاردة والضالة، لازم ما يكون توفر اللقاحات والأمصاب بشكل مفزي. لازم ما يرتفع الوعي عند الناس على شكل أنه أي شخص تعرض للعضة لازم ما يأخذ الإسعافات الأولية والإجراءات كاملة للمعالجة على أساس أنه ما تظهرش هذا المرض. لازم ما يكون يعني في تكاتف جميع الناس، يعني لازم ما يكون وعي عند الآباء، عند المدرسين، عند على أساس الطلاب اللي يجلسوا يتحرشوا بالحيوانات.
1: نعم.
0: أحيانا يكون معك كلب مملوك ومربوط، في جو الأطفال يتحرشوا به ويطابزه بالعصي، ولو ما حتى أنه يغيره لا عدواني، ممكن أنه يعضهم، ممكن أنه يسببهم. فهذا الوعي بالمجتمع بشكل عام لازم ما يكون مصاحب للتخلص من الكلاب الشاردة.
1: طيب يا دكتور، هناك سؤال طرأ، يعني إذا ما تم تجميع الكلاب والتخلص منها، كيف تتم طريقة التخلص من هذه الكلاب؟
0: طبعا
1: وأين يتم يعني أين يتم نهاية المطاف، أين كيف يتم التخلص من جثثها؟
0: طبعا زي ما قلت لك، الفرق اللي بتقوم من أمانة العاصمة مثلا، دي على سبيل المثال في أمانة العاصمة في مع صندوق النظافة في معاهم قسم يسمى قسم مكافحة الكلاب الضالة. هذا القسم تبعه فرق، كان زي ما قلت لي من أول كان معهم 4 فرق، الآن على ما أظن فرقة أو فرقتين بس اللي هي عاملة. بتقوم هذه الفرق يعني
1: تجميع،
0: لا أول إعطاء الطعوم السموم يعني عن طريق طعم للكلب، عندما يأكل الطعم في خلال 2 3 دقائق يعني في سموم قاتلة يعني سريعة، في خلال 2 3 دقائق يحصل له شلل ويغيب عن الوعي يموت. وهم بدورهم العمال معهم عمال يمسكوا الكلب هذا ويرجموه له فوق القلاب، في جمعون في القلاب في السيارات هذه اللي ينقلوهن إلى المقلب، ومن المقلب يوصلوا يدفنون هناك.
1: ها. أيوه. لكن البعض يعني بيستنكر هذه الطريقة، بيقول حرام لما تسموا الكلب، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أنه لما يتم تسميم الكلب هنا الكلب بيتعرض للتعذيب، ما بيموت إلا بعد تعذيب وكذا، فبيدافعوا عن الكلاب. ما أيوه. ردكم على أولئك؟
0: لا أنا أقصد أنه دلحين إحنا زي ما قلنا هذا الفرق معها سم نوع يعني يقضي على الكلب في خلال دقيقتين، يعني شديد جدا، يعني هذا ما بيستخدمه الا عمال مدربين على كيفيه استخدامه، انه لو وصل لاصبع الشخص ممكن انه يحس يعني بشلل للاصبع
1: الله.
0: يعني وهو من غوم الجلد، ما بالك يعني انه يعني وياخذ بحذر شديد وتحت اشراف يعني ناس مدربين فنيين على اساس انه حتى الطعوم هذا مراقبته، لو ما يرجم بطعم ولا طعمين لعند الكلاب يجلس يراقب الطعم هل اكله الكلب ولا لا، اذا ما اكلوش الكلب لازم ما يرجع يرفعه ومحسوب عليه، يعني يعدوا يعني يجهزوا الطعوم مثلا يجهز 50 طعم 60 طعم، في اخر اليوم يجي يرويهم كم كلاب قتل، والبقيه الطعوم لازم ما يحصروها هناك ويشوفها انها موجوده، لانه سم خطير وبيجي يعني وبيعذبون هذا الحين هذا الدول العدوان وبالذات يعني هذا المرتزقه، عندما بيجي عبرهم بيحاولوا انهم يتحججوا انه قد يكون يعني يحاولوا انه يدوا أعذار واهية على أساس أنهم ما يدخلون السموم، وبترتفع الحين أسعارها لهذا السبب. يعني أسعارها يعني مرتفع جدا، الكيلو بيطلع بمبلغ بالدولار، ويدو لنا على كميات قليلة، فهذه بتحد أحيانا يكون يعني أمانة العاصمة والمحافظات اللي بتقوم بمكافحة الكلاب أحيانا ما بيحصلوش على السموم هذه، بذمة أنه العدوان بيمنعها دخولها إلى عندنا، وما بتدخل إلا على شكل يعني دفعات بسيطة، ولكن مع إصرار الدولة والمجتمع بنحاول انه بنتغلب على كل هذا الصعاب، والحمد لله يعني يعني بنحد بها بكل امكانياتنا بحسب الامكانيات المتاحه.
2: نعم، انتم في البرنامج الوطني لمكافحه داء الكلب هل لديكم خطه معينه للتخلص من هذا الداء؟
0: معانا خطه وطنيه اشترك فيها عده جهات.
2: نعم، ما هي هذه الجهات؟
0: الخطه الوطنيه على اساس انه كل واحد يعمل بما يعني وزاره الزراعه يعني تطعم الكلاب المملوكه، تدي لنا خارطه وبائيه بالمرض اين هو ان ينتشر، وفي البؤر انتشاره فين، تفع يعني الكلاب الضاله بشكل كبير فين هي، تحدد وزاره الاداره المحليه والتنميه الريفيه اللي ممثله بصناديق النظافه يعني تقوم بحملات متواصله زي ما قلنا للحد من الكلاب الشارده هذه والضاله، ووزاره الزراعه تطعم الكلاب المملوكه، وزاره الاعلام تبث الوعي، وزاره التربيه يعني تدخل منهج داء الكلب في يعني تدخل يعني موضوع داء الكلب في المناهج على اساس انه يحصل وعي للطلاب اللي بيتعرضوا اللي بيحاولوا انه يستهتروا بهذه الحيوانات لو ما يشوفوها ويعرضوا انفسهم للخطر، وهي قد تكون يعني خطيره ممكن تؤدي بحياتهم. يعني في وزاره الصحه تقوم بتوفير اللقاحات والأمصال وتلعب دور كبير في التوعية والتدريب للناس اللي بيستقبلوا الضحايا الكلاب هذه، يعني كيف يستقبلوا وما هي الإجراءات اللي يعملها وكيف إنهم يحاولوا إنه الحد من إنه يوصل إلى مرحلة الخطر الشخص.
2: نعم، في أيام معينة لمثل هذه الحملات؟
0: الحملات هي بشكل منتظم، ما المفروض أنها ما يكون لها وقت موسم معين أو موسم بشكل منتظم على أساس التخلص.
2: بيفعل فقط يعني مثلا اليوم العالمي لمكافحة داء الكلب وخلاص وانتهت الحكاية.
0: اليوم العالمي لمكافحة داء الكلب هذا زي ما بتقولي هو يوم عالمي، إيش الغرض منه؟ هو رفع الوعي. يعني المفروض أنها تشتغل كل الإذاعات، كل القنوات التلفزيونية، كل على أساس أنه يبينوا للناس ما هو داء الكلب وكيف ينتقل وكيف وسائل وكيف أنه الإنسان يحمي نفسه من أنه قد يتعرض لهذا المرض ويصاب به، ولا قدر الله ممكن أنه يتوفى بهذا المرض. فهو يوم توعية عن داء الكلب.
2: نعم، والمفروض أنه يكون بشكل منتظم، يعني مش فقط في هذا اليوم.
0: المفروض يكون بشكل منتظم ويكون في زخم إعلامي مع اجتماعي مع يعني شعبي. نعم، يتضافر معه الجهود على أساس أنه كل ما وصل المعلومة عن داء الكلب وعن خطورته لأكبر عدد من المواطنين كلما يعني قد يعني لا يمنع أنه تكون في عضات، ولكن قد يمنع أن يكون في وفيات في داء الكلب، وهذا أهم حاجة. نعم، أنه مثلا عندنا ذا الحين في النصف الأول تعرض للعض أكثر من 8000 شخص وتوفى بالمرض بحدود 15 شخص. هذا اللي تم تسجيلهم وتوثيقهم عندنا، فهذا يعني 15 شخص جريمة كبيرة أو مشكلة كبيرة، إنه لو في وعي ما يحصل هذا الكلام، لأنه حالة واحدة تمثل وباء، وعندنا 15 شخص تعرضوا للعض في النصف الأول، يعني تعرضوا للمرض ظهرت عليهم الأعراض، ولا ظهرت عليها الأعراض معنى إنه وفاة حقيقية. نعم، يعني محقق، معنى أنه 15 شخص توفوا بمرض داء الكلب في النصف الأول.
2: هذا ما تم تسجيله فقط،
0: ما تم تسجيله، ما وصلوا يعني لوحدات مكافحة داء الكلب أو للمرافق الصحية ورفع بأنه مات عن نتيجة أنه تعرض العضة وظهرت عليها أعراض داء الكلب.
1: حتى الطريقة يعني عندما يصاب المصاب بهذا الداء عن رؤيته وهو والأعراض عليه قد تبدو عليه وهو يقوم بالنباح أو يكره الماء، الطريقة مؤلمة جدا وتقهر لأهل المريض وحتى لغير أهل المريض. يعني دكتور، من يصاب بهذا الداء هل هم فقط الأطفال أم أنهم أكثر عرضة؟ هم الأطفال،
0: الأطفال أكثر عرضة لأنه معانا من سن يعني 5 سنوات إلى سن 15 سنة، أو بهذا العمر اللي هو سن المدرسة أو سن المراهقة أو سن الطيش. أولا يكون غير قادر أنه يدافع على نفسه، ثانيا يكون أنه نشيط يعني زائد الحركة، ممكن أنه يتحرش للكلاب، ممكن أنه يعني الناس، يعني انتينا لو ما يكون معك اخ ولا اخت ولا يعني في هذا السن هو اللي بينفع يخرج للبقاله،
1: نعم
0: يخرج للسوق، يعني هو كثيرين الحركه والدخله والخرجه في تعرضوا، يعني بيمثلوا تقريبا 50% من المعرضين من المعضوضين. وما دام 50% معناه انه الوفيات بتكون كذا مرتفعه في الاطفال، ولكن داء الكلب يصيب الصغار والكبار، النساء والرجال. اي شخص تعرض لعضه من حيوان مصاب بداء الكلب وما اخذ الاجراءات الاسعافات الاوليه، الموت محقق، بيظهر عليها الاعراض في فتره ما، قد تكون في خلال اسبوع، قد تكون خلال اسبوعين، خلال شهر شهرين، خلال سنه، احيانا اكثر من سنه ظهرت عليها الاعراض، خلاص فيها موت محقق.
2: دكتور، ما هي هذه الاعراض التي تظهر على الشخص المصاب؟
0: اولا تغيرات حسيه، شعور بألم وحكة مكان العضة رغم أنها قد تكون بخيرة ونساها أنه تعرض العضة، ومن بعد حمى، توعك، صداع، يشعر يعني بملل، تغيرات الحسية اللي هو قلق زائد، يعني خوف زائد مبالغ يسمى خوف من الماء، وهذه علامة مميزة جدا يعني لدى الكلب أنه هو الشخص يخاف من الماء، أول ما يشوف الماء يخاف منه، يخاف من الضوء، الضوضاء، يحب أنه تتعون عنده عدوانية، الشراسة هذه يبقى شرس، والنشي يعني يكون زائد الحركة. فلو ما يبدأ يعني تدريجيا يعني بالشلل التدريجي، يعني يحصل له شلل للأعضاء، ومن بعد شلل للجهاز التنفسي، في يموت بالاختناق، وهذه الفترة كلها خلال يومين إلى 6 أيام بالكثير. بعضهم مما تظهر عليه الأعراض خلال يومين بس ويموت، بعضهم 3 أيام 4 أيام 5 أيام، أكثر واحد 6 أيام ويموت في مأساة. زي ما قالت الأخت، يعني عندما تشوف يعني قريبك وهو بيتألم ومش قادرة تفعلي له شيء، توصله لعند الدكاترة وهم عاجزين أنهم يفعلوا له شيء، اللهم أنهم يدوا له يعني ما بيأكلش، بيدوا له مغذيات على أساس أنه بدل الأكل بدل
1: يعتقوه،
0: يعني من بيتشنج، بيدوا له مهدئات للتشنجات هذه، ما بيش نوم، بيدوا له منوم على أساس أنه يقدر يهدى، يعني عبارة عن مغالطات، يعني
2: لأن تحين
0: يعني ساعته ويتوفى، فتكون يعني مأساة للجميع. أنهم يعني عندما يقول أنا يعني تلاحظي في أشخاص موثقين في الفيديوهات بيقول أنا ما اشتيش أموت، ايش اللي بمسمه، كيف شي تخلون، كيف تسيبوني اموت وانتم تتفرجوا علي، وهو يعني طبعا عايزين يعني، فهذا مأساة يعني بتؤثر يعني نفسيا، تؤثر اجتماعيا، تؤثر اقتصاديا، تؤثر يعني على الأسرة والمجتمع اللي حوله.
1: صحيح.
0: يعني تلاحظي انه لو ما تحصل وفاة في قرية معينة او في حارة معينة، الناس كلهم يصبحوا في حالة هلع، ها لا نكون نتعرض، واحد يجي يقول أنا جلست جنبه، واحد يقول أنا أكلت أنا وهو، واحد يجي أنا مش هتفعلوا لي، مش هتدوا لي، يعني هذا يعني فلو ما يعرفوا نقول لهم يعني المرض ينتقل عن 1 2 3، إذا في واحد تعرض العضة ممكن أنه يصاب، لكن شخص يعني أكل مع المريض، جلس جنبه، سار هو جاه، هذا لا ينتقل،
1: يعني هو ليس معدي.
0: ليس معدي، معدي بطرق محددة فقط، لو ما يكون عندك جرح طري ووصل اللعاب لي ممكن، أو عضة يعني لأنه زي ما قلنا يتعون عنده عدوانية، يعني مسك يدك عضها وطلع منها دم، العضة طلع منها دم، معنى أنه قد يدخل لو شي فيروسة تدخل، في هذه الحالة ممكن نعطيه لقاحات نعامله كأنه معضوض من حيوان مصاب، لكن لو ما تكون يعني أنه جالس جنبه ويأكل معه ويشرب معه ما يعدي.
1: أعزائنا المستمعين، إذا ما أردتم مشاركتنا حول هذا الموضوع أو طرح تجاربكم حوله، المعاناة التي شاهدتموها وحصلت أمامكم، فيمكنكم مشاركتنا بذلك عبر رقم الرسائل 720-991-991، أو إن أردتم طرح أي استفسارات لضيفنا المتواجد معنا الدكتور أحمد الورد المتخصص في هذا المجال، فتفضلوا عبر أرقام الرسائل. دكتور أحمد، كما ذكرتم سابقا بأنه لا يوجد وقت معين للحملات عن هذا الداء، كيف أو ما تأثير الحملات الدورية والمتواصلة والمستمرة للتعامل مع الكلاب الضالة وتنظيم انتشارها؟
0: زي ما تفضلتي أنه لو ما يكون في حملات دورية وبشكل منتظم، هذا يخفف كثير من ظاهرة الكلاب الشاردة، يحد منها. ولكن لو ما تكون بشكل متقطع ومن وقت إلى آخر، يعني ما بتحتلش المشكلة. أنا أذكر أنه مرة من المرات قامت أمانة العاصمة بحملة،
1: نعم،
0: فقتلوا حوالي 12,000 كلب خلال شهر أو شهرين. وكان في مقابلة معي في صحيفة الثورة، فأخذوا يعني بين كلهم أنه الكلاب منتشرة ملان أمانة العاصمة وفي المحافظات الأخرى وفي المديريات بشكل، فكان استاءوا يعني مني في أمانة العاصمة أنه كيف أقول أنه الكلاب منتشرة وهم قد قاموا بحملة. فعندما يعني تواصلت معهم سألهم أقول لهم كم حجم المشكلة، كم يكون في كلاب في أمانة العاصمة في الوقت الحالي؟ قالوا تقريبا ما بين 70 إلى 80 ألف. فقلنا لهم طيب أنتوا كم قمتوا بقتل؟ طبعا 12,000، كم يمثل من هذا؟
1: صحيح،
0: في معنى أنتوا لا نقول أن أنتم مقصرين، وإنما يعني
1: استمروا
0: ولا يعني الجهد اللي قمتوا به متواضع أمام المشكلة.
1: صحيح،
0: لأن المشكلة كبيرة، فلازم ما يكون يعني بتكون بحجم المشكلة. لو تخلصتوا من 70,000 وفضلت 10,000، معقول ممكن إنها تكون يعني تكون الكمية ملحوظة للناس كلهم ويعرفوا إنه فعلا الكلاب يعني خفت بشكل كبير. لكن لو ما يكون العكس، يعني 10 ولا 15% من الموجود ما يمثلش، يعني ما بيغطيش أمام. فاقتنعوا بوجهة النظر وقالوا فعلا يعني أنت يعني
2: هنا لدينا رسالة يقول أنا من وصاب، أطالب أبناء وصاب السافل أن يقوموا بحملة نظافة الحارة ومكافحة الكلب. والله العظيم من الأسبوع في الحارة حقنا 20 مولود من الكلب، والله الواحد يخاف لما يروح إلى منزله في الليل من الخوف. وهذا مش فقط في هذا المنطقة الذي ذكرها، تقريبا هو حال أغلب المحافظات
0: يعني يكون كنموذج لبقية القرى والمديريات الأخرى. فعلا طبعا انتم تعرفوا ان الكلبة تولد في الميلاد الواحدة بحدود 7 إلى 9 أجراو، وفي السنة ممكن انها تولد 3 مرات. فتخيلي لو قلنا 7 3 مرات في السنة، يعني في السنة معنى انه 20 إلى 21 كلب. فإذا ما فيش حملة وتكاتف من الجميع، وإذا ما فيش يعني المجالس المحلية في الأرياف والعقال والمشايخ والأصحاب الرأي والمدرسين الخطباء الجوامع، إذا ما فيش يعني تكاتف مع هؤلاء كلهم ويحاولوا أنه تخلص من هذه الكلاب الشاردة والضالة الزايدة عن الحاجة، فتصبح يعني في يعني مشكلة. وزي ما هي الآن عندنا مشكلة، وزي ما قلتي تفضلتي أنه في بعض ناس يقول حرام أنه نقوم بقتله، بس لو فكر أن هذه ممكن أنها تصبح عدو ما قال هذا المنطق. وإحنا يعني حاولوا أنه تتخلصوا منهن قبل ما ينتشرين وقبل ما يفعلين يعني مشكلة وتأخذ الأخذ والرد. يعني مع الكلب تشتهي حراسة، ربي لك كلب، طعمه، ربطه في مكان يعني بعيد عن المارة، ما حدش بيقول لك لا. بالعكس إحنا بنشجع، إحنا لا ندعي إلى قتل الكلاب بشكل عام، هذا بيشكل خلل بيئي.
1: صحيح،
0: التوازن البيئي من بعد يعني الثعالب والذئاب بتدخل داخل البيوت، هي الكلاب اللي بتحمينا منها هذه، يعني بالذات في الأرياف، في معنا أرياف، في جبال، في كهوف، في يعني متواجدة فيها يعني لازال في طباع، في ثعالب، في ذئاب، بتشكل مشكلة كبيرة. فالكلاب هذه يعني هي تمثل يعني توازن بيئي، بس الكم الزائد منها هو اللي احنا ضده،
2: هو الضرر.
0: أيوه، نعم، هو الضرر.
2: هنا ايضا رساله يقول السلام عليكم، الله يقويكم، قبل فتره ضربوا ابر لقاحدة الكلب وكانت منتهيه، فاصيب الولد بهذا الداء، كيف نضمن انه قد تم التحصين بطريقه صحيحه؟ ابو عامر صعده.
0: هو لا نقول انه يعني اللقاحات قد تكون منتهيه، وانما يعني على ما اظنه بيتكلموا في حاله حصلت قبل اسبوعين او ثلاثه ظهر عليها الاعراض. وهذا يعني لو ما يعني قد شكل يعني كانت مثير اهتمام يعني حتى وزير الصحه شخصيا انه تابع الموضوع وكلفنا اشخاص وصاروا يحكوا في الموضوع. انه طبعا هم قاموا يعني بإسعاف الولد ولأقرب مرفق صحي وغسله بالماء والصابون ونقله لمستشفى في صعدلة وأخذ يعني الجرعة الأولى من اللقاح، وما كانش للأسف معهم مصل، ما عطوش المصل، ما كانش معهم، وكتبوا له الورقة أنه يأخذ المصل، وتواصلوا مع المركز الثاني اللي في المدينة على أساس أنه هل المصل موجود معهم، قالوا أيوة موجود معنا. فكان في نوع من التساهل من أهل المصاب هذا الطفل، لأن العضة كانت في الوجه، وزي ما قلنا في الوجه خطيرة، واللقاح في هذه الحالة طبعا اللقاح يحتاج إلى 12 يوم، من 12 يوم إلى 20 يوم حتى تكون أجسام مضادة ذاتية في الجسم تهاجم الفيروس. والمرض ممكن أنه يظهر قبلها، فهذا يعني ظهرت الأعراض بعد 20 يوم، وقد أخذ وهو ما قد أخذ إلا جرعتين من اللقاح، يعني ما قد أخذش حتى الجرعة الثالثة، كان موعد الجرعة الثالثة يروح يأخذها. فكان فحصل نوع من التساهل من أهل المريض في التقصير، إنهم ما بحثوش عن المصل، رغم إنه الدكتور بيأكد إنه كتب لهم المصل وقال لهم ضروري تأخذه، فما أخذوش المصل. والمصل هو عبارة عن أجسام مضادة ذاتية جاهزة تحاصر الفيروس مكانه ما ينتشرش لمدة شهر، فهذا الشهر كافي إن الجسم يكون أجسام مضادة ذاتية بموجب اللقاح. فالطفل ما أخذش المصل، وما يعني فهذا هو السبب اللي خلى الأعراض تظهر، وليس إنه اللقاح منتهي، لأنه اللقاح مش مجرد إن أنت تضربي الإبرة خلاص كذا الجسم يعني يكون. اللقاح هو يحفز الجسم يكون أجسام مضادة، وهذا يحتاج له إلى وقت. هو لو أخذ جرعة المصل كان ممكن إنها يعني تعتبر أجسام مضادة جاهزة تحاصر الفيروس حتى يكون الجسم المناعة.
2: هنا رسالة من سحر تقول: السلام عليكم، هل الرب يمنع الانتشار كخطوة أولى؟ وشكرا على جهودكم لتوعية الناس.
0: الربط
2: قصدها لما يربطوا الحيوان نفسه،
1: أو أنهم لما يربطوا الجرح،
0: يمكن يقصد أنهم مكان زي ما لو ما يتعرض شخص لعضة من ثعبان من أيوة. يعني يلدغوا فيقوموا يربطوا حول العضة، لا ماشوا حل أنه لا ينتقل عن طريق الدم، وإنما الغسل الحل الغسل بالماء والصابون جيدا، وممكن يدعك بليفة مكان العضة حتى لو خرج دم ودم، يعني هذا يضمن أنه يطرد الفيروس من مكان العضة، ويفعل بعدين إذا معه إسعافات أولية يعني مطهرات يفعلها وينتقل لأقرب مركز مكافحة.
2: نعم، إذن الأفضل أنه يكون الغسل بالماء والصابون،
0: الغسل بالماء والصابون وليس ربط مكان العضة أو فوقها.
2: هنا رسالة من الدريهمي تقول: الدريهمي والقرى المجاورة انتشرت الكلاب بكثافة، والمسعورة قبل أيام انتشرت، منها تنتقل العدوى، هل تنتقل العدوى للأبقار في المزارع؟
0: إذا تعرضت العضة، نعم، إذا تعرضت العضة من الكلب هذا المصاب ممكن إنها ينتقل لها المرض وتظهر عليها الأعراض وتموت. ولكن إحنا نوجه عبركم للمجلس المحلي في هذه المديريتين على أساس إنهم يقوموا بحملة للقضاء على الكلاب الشاردة والكلاب المشبوهة اللي هي قد تكون مصابة بداء الكلب، من أجل إنه نحد من المشكلة، وبالتعاون مع زي ما قلنا خطباء الجوامع، مع عقال الحارات في المنطقة، مع الوجهاء، مع الناس اللي هم أصحاب الرأي واللي هم كلمتهم مسموعة في المجتمع، يحشدوا الكل للتخلص من هذه المشكلة.
2: نعم، هنا أيضا رسالة تقول: عندنا قتلوا الكلاب في المزارع، هل يضروا الغنم؟ قاموا بقتل الكلاب في المزرعة نفسها.
0: لا ينتقل، يعني إذا قدمت الحيوان واللي هو مصاب بداء الكلب ويتحل الجثة حقه والفيروس يموت.
2: نعم،
0: فما بش منه أي خطوة،
2: يعني الاحتمال بالإصابة بهذا الداء في حال تعرض أي شخص أو أي حيوان للعض،
0: للعض فقط. أما أنه بغيره، يعني حتى مثلا أنه ذا الحين لو في شخص الكلب جاء يعني كلبه مسعور، قد متأكد أنه مسعور عض يعني الشاه حقه أو البقرة أو الغنم أو وذبحوها، ممكن أنهم يذبحوها ويأكلوها، ما بش عليهم أي خطر.
2: هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، لما يكون الكلب في البيت هل هو يؤثر على النمو الصحي ولا ماشي؟ والكلب مش مريض، لو قلت لواحد شيل كلبك من الطريق يقول لك الكلب يحرس بالبيت من براء الفقيه من الحديدة.
0: يعني يقصد أنه هل الكلب يعني
2: قصتها يؤثر على النمو بشكل عام، يعني هل يؤثر على الصحة في البيت نفسه؟
0: لا يعني يكون يعني مربوط في جنب البيت في مكان يعني بعيد عن المرة، يعني اللي بيدخلوا ويخرجوا من باب البيت ما يقدرش يقرب لا جنبهم يعضهم، فها هذا المكان الصح، ويعطوا أكله والكل. وهو يعني الكلب هو عبارة عن منبه، يعني لو قدر الله وفي شخص يعني غريب أو في شخص في سارق في كذا، هو لو ما ينبح أهل البيت بينتبهوا ويقوموا يبصروا ما مع الكلب.
2: نعم،
0: مش ضروري أنه يكون مفلت يقوم يهاجم يعني. نعم، فإحنا ضد الكلاب اللي تكون يعني مسعودة سائبة مفلتة.
2: هنا أيضا رسالة من رعد مسعود من تعز يقول: هل داء الكلب يصيب الحيوانات مثل الغنم والبقر؟ وكيف نتعامل مع الحيوان المصاب؟
0: طبعا زي ما قلنا الحيوان اللي يعض الحيوان المصاب بالذات الحيوانات ذات النابة اللي هو الكلاب والثعالب والقطاط، لو ما تعض حيوان سواء بقرة أو غنمة أو إنسان أو دجاجة أو يعني تنقل له المرض، وهذا إذا نقلت له المرض يظهر عليها المرض ويموت. فإذا أي شخص زي ما قلنا يعني أي مواطن يعني كلب عض البقرة حقه أو الغنمة أو الثور أو وممكن أنهم يشاركوا إذا ما قدرش يفعلوا له حل، ما بش لقاحات طبعا، ما بش لقاحات للحيوانات والكل على أساس أنه ينقذ حياة فممكن أنهم يشاركوا يأكلوا لحمه، ما بش أي قلق منه.
2: أيوة، يعني قبل ما تظهر عليها الأعراض.
0: قبل ما تظهر عليها الأعراض، حتى لو ظهرت عليها الأعراض وذبحه، بس أنك ذهو من الناحية مقزز عندما كدوا يذبحوا كل والله انه ذبحوا بقره مريضه او ذبحوا يعني طلي يعني قد كان مريض مع شبه خير، الناس يتكززوا منه ولا النار تقتل الفيروس وياكلوا ما في بشكل امن، ما فيش عليهم اي مضار.
2: نعم، من الناحيه الصحيه لا يوجد اي ضرر،
0: من الناحيه الصحيه لا يوجد اي مضار.
2: هنا ايضا رساله من ابو عبد الملك المطاع يقول: سلام الله عليكم، اخي نرى بعض الكلاب تراهم بدون شعر والبعض مجرب ونحيف، هل هذا مسعور؟ قبل شهر حمار هو قصته يمكن انه عضه ولد اسعفه وخسر والده وعدموا الحمار ودفنوا، هل تكون سببها الكلب؟ مع انه مش الرساله مفهومه بس على ما يبدو انه في كلب عض الحمار. هذا
0: يعني بيناقش يعني اعراض المرض، هل يعني تكون ظاهره على الحيوانات مثل ما الكلب يعني يكون يعني هزيل وجرب الشعر يعني مبروط زي ما بيقول. لا يعني داء الكلب ممكن انه يصيب اي حيوان سواء يكون ضعيف ولا سمين، يعني ممكن انه الكلب حقه يكون زي ما الوحش وفجأة يعني تظهر عليه الاعراض، ممكن انه في خلال 3 أيام 4 أيام يموت، ما يجس يتعلعل ويجس معنوز يعني ما لش يعني لانه مرض فتاك، اذا ظهرت الاعراض يموت خلال اسبوع. فما يتعلقش بالكلاب اللي تجس مريضة ومتعللة، يعني قد تكون فيها مرض آخر، بس لو أصيبت بداء الكلب ممكن أنها تموت بسرعة.
2: أيوة، هنا رسالة يقول: صباح الخير، أنا ابن عمي عضها الكلب قبل شهر بس ما حصل شيء.
0: هو زي ما قلنا الكلاب كلها ليست يعني مصابة بداء الكلب، ولكن نخشى من الكلاب اللي تكون مصابة، وهذا الكلاب يعني أهم حاجة الكلب اللي عضه إذا كان موجود وهو بخير فما بش أي قلق على صاحبه، لأنه الكلب اللي يعض ويموت يعني في خلال أسبوع معناه أنه مريض بداء الكلب، والشخص اللي تعرض العضة لازم ما يأخذ لقاحات وأمصال والإسعافة الأولية ولا حياته معرضة للخطر.
2: يعني هذا الشخص ما بش عليه أي حاجة،
0: ما بش عليه إذا الكلب موجود حتى الآن، إذا الكلب موجود حتى الآن اللي يعضه فما بش عليه أي حاجة،
2: يعني هذا الكلب نفسه مش مصاب بهذا
0: معناه أنه الكلب ما شو مصاب. لكن لو الكلب اللي عضه ما شو داري فينه أو أنه يعني شافه أنه مات أو حصل له شيء يعني، فهذا قد يكون فيها شك فلازم ما يأخذ اللقاح.
2: هنا رسالة يقول: نحن في محافظة الضالع، مديرية الحشاء يقومين بأكل الدجاج من البيوت ولا يوجد لهن سم، قصدها الكلاب.
0: الكلاب
2: بيأكلين الدجاج عليهم من البيوت،
0: يتخلصوا منهن. يفعلوا حملة زي ما قلنا إنهم يتكاتف يعني كل الجهات المعنية في القرية وفي المنطقة ويتخلصوا من الكلاب هذه اللي هي قد تمثل يعني خطر عليهم.
2: وهي يعني ممكن تكون مصابة بداء الكلب والكل يعني؟
0: لا لا ماشي مصابة بداء الكلب، وإنما يعني بتحاول لها تحصل على صيد،
2: تحصل على غذاء،
0: تحصل على غذاء يعني بتصيد يعني الدجاج تصيد لها، فهذه قد خطيرة، ممكن إنها يوم آخر تعض طفل، ممكن إنها تأكل طفل لو ما حصلتش الدجاجة تأكلها أو تتغدى
2: من غير شر. إذن دكتور كيف يجري التنسيق؟ تحدثتم عن أنه في تنسيق بين مختلف الجهات من أجل مكافحة هذا الداء، كيف يجري التنسيق بين وزارة الصحة بين الوزارات المختلفة؟ يعني مثلا وزارة الإدارة المحلية، الصندوق مكافحة داء الكلب، البلديات وغيرها من الجهات المعنية، هل في اجتماعات في خطط معينة بتنزلوها بيتم تنفيذها على أرض الواقع؟
0: طبعا احنا الآن في شغلنا الشغل في هذه الأيام انه في عملية التنسيق لعدة أمراض من ضمنها داء الكلب، وكان يعني قمة التنسيق انه في قبل 3 أيام حضر التنسيق الاجتماع التنسيقي هذا فضيلة العلامة القائم بأعمال رئيس الوزراء عندنا في وزارة الصحة، وحضرها الجهات المعنية كاملة، وكان ناقش يعني عدة أمراض من ضمنها داء الكلب، وكيف أنه تكون الجهة يعني الجهود متكاتفة، كل واحد يعمل بما يستطيع من جهته للتخلص من هذه المشكلة الكبيرة والمرض القاتل. وطبعا هي وزارة الصحة تشترك في هذا مع وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية، وزارة الزراعة، ووزارة الإعلام، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الهيئة العامة للأوقاف، وزارة المالية، وزارة التربية والتعليم، وزارة المال يعني وزارة الداخلية، الهيئة يعني الهيئة العامة للزكاة، هذا كلها يعني نعتبر شركاء مع بعض، كل واحد فيما يخصه، اللي هو الجهة المالية بدعم مالي، اللي هو الجهة التوعوية بالجهة التوعوية، اللي هي الجهة التنفيذية بالجهة التنفيذية، كل واحد فيما يخصه. وحددنا أدوار فعلنا يعني مصفوفة أدوار لهذه الجهات، ما هو دور وزارة التربية، ما هو وزارة، ما هو دور الهيئة العامة للزكاة، ما هو دور وزارة الداخلية، ما هو دور وزارة الصحة، ما هو يعني كل جهة، وهذه القائمة بالمصفوفة الأدوار.
2: نعم دكتور، فقد الآن سوف يقطعنا فاصل إعلاني قصير، من بعده سنعود وإياكم لمناقشة هذه الأدوار مع كل جهة من هذه الجهات التي ذكرتموها. إذن مستمعينا الكرام نذهب وإياكم إلى هذا الفاصل الإعلاني، ومن ثم نعود بعد الفاصل، تفضلوا بالبقاء معنا.
3: سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية. كلية العلوم الإنسانية. إعلام مزود بأحدث استوديو متطور. علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
5: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
5: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.

0: الدخل، والمقصود به قيام المكلف بتحديد الضريبة واحتسابها وسدادها في نفس يوم تقديم الإقرار، وتقبله المصلحة على مسؤولية المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
1: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
2: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
1: بصف لي المساله عشان افهم.
2: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
1: ما لها؟
2: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
1: وما
2: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
1: أوهو.
2: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
1: قول عن القاهم
2: متواجدين على مدار 24 ساعة.
1: عيأخرونا؟
2: بالعكس، سوي فحصك وروح.
1: والنتائج
2: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
1: أوهو.
2: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
5: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
3: سام اف ام، عدنا
7: عدنا لكم من جديد أعزائنا المستمعين، نجدد الترحيب بكم في فترتنا المباشرة معكم، و نحن حاليا في الفقرة الرئيسية التي خصصناها للحديث عن داء الكلب وما قد يحدثه من خطورة على المواطنين وعلى المجتمع بشكل عام، ونناقشه مع ضيفنا المتواجد معنا في الاستوديو الدكتور أحمد الورد، مدير عام البرنامج الوطني،
8: مدير برنامج الوطني
7: لمكافحة داء الكلب. حياكم الله. حياكم الله من جديد.
8: أهلا وسهلا، حياكم الله، مرحبا.
9: نعم دكتور، كنا تحدثنا عن جهات معينة كان لها أدوار محددة في مكافحة داء الكلب، حبذا لو تحدثونا عن أدوار كل جهة من هذه الجهات.
8: طبعا احنا في عنا مصفوفة وبالتعاون مع الجهات المعنية على أساس أنه كل جهة تعرف ما هو دورها ولا تتكاسلش ترمي أعباء على الآخر. لأنه ذا الحين أي مشكلة في داء الكلب يقولوا وزارة الصحة مقصرة. نعم. وزارة الصحة ما جابت فلان مات لأنه ما دولوش اللقاح، والمشكلة أساسا في يعني تقصير الجهات الأخرى في أقل دورها. مثلا وزارة الصحة دورها في استقبال الحالات في المرافق الصحية، توفير العلاج الواقي والأمصال، تدريب الكوادر، التنسيق مع الجهات المعنية بمكافحة داء الكلب، إعداد الرسائل التوعوية، تحديث الأدلة العلاجية وغيرها، الترصد الوبائي للحالات وإجراء الدراسات البحثية. هذا يعني تكون يعني بشكل مختصر لدور وزارة الصحة في هذا. طبعا وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية فيها يعني لها دور كبير في التخلص من الكلاب الضالة عن طريق صناديق النظافة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحسين الثقافة بالتنسيق مع الجهات المعنية أو يعني تحسين النظافة.
9: نعم.
8: مع الجهات المعنية، رفع المخلفات من الشوارع

0: وبصورة مستمرة، لأنها تمثل مصدر تغذية الكلاب والحيوانات والقطط الشاردة، حماية المقالب من دخول الحيوانات لها، حث المواطنين وعاملي المسالخ ومسالخ الدواجن على التخلص الآمن من بقايا المسالخ والدواجن والحيوانات النافقة بالتنسيق مع وزارة الزراعة ووزارة الصحة والبيئة. يعني هذا لو قامت بهذه الأدوار
1: الوزارة
0: وزارة
1: المحلية.
0: الإدارة المحلية والتنمية الريفية بتخفف من الأعباء كثيرا. طبعا لو نجي لوزارة الزراعة والثروة السمكية لها أدوار مهمة، من أهم هذه الأشياء يعني إعادة تنشيط وتفعيل دور المختبر المركزي البيطري، على أساس أنه لو ما يبدأ يشتغل ويفحص الحيوانات هذه المشتبهة بيخفف أعباء الناس اللي يعني لو ما يجي شخص يعني تعرض لعضة وقطع رأس الكلب وصار يفحصه وطلع أن الكلب بخير، يعني بيدي له اطمئنان، بيقول له خلاص الكلب ما تخافش، الكلب طلع هو يعني عضون له أنه سليم، كان شرس بس أو ابنك تحرش له أو بهذا المعنى. المساعدة في رسم الخارطة الوبائية لداء الكلب، يعني لو ما يكون يعني الأطباء البيطريين ممكن أنهم يفعلون خارطة وبائية أين ينتشر هذا البؤر، أين البؤر اللي ينتشر فيها داء الكلب، على أساس أنه توجه الجهود كل الناس يشتغلوا في هذا المنطقة في هذا المكان. مساعدة الجهات ذات العلاقة بالاستشارة الفنية بمكافحة داء الكلب ويعني بمكافحة الكلاب الضالة وبما يخص يعني مكافحة داء الكلب بشكل عام. حث المواطنين على ربط الكلاب المملوكة بعيد عن الطرق المارة لتجنب المواطنين من خطر العض من هذه الحيوانات والإصابة بداء الكلب، وهذا بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة يعني التنمية والإدارة المحلية، ومع الصحة والبيئة، مع الجهات كلها، يعني أنهم ينسقوا على أساس
1: نعم
0: أنه
1: تتكاتف أيوه الجهود.
0: كيف أنهم يحدوا من هذه المشكلة، لأنه كل ما يعني ما تعرضش الناس للعض كل ما يعني خف العبء علينا، لأنه أي شخص بيتعرض للعض سواء من حيوان مصاب أو مش مصاب، إحنا بنعتبر أنه أي شخص تعرض للعض من حيوان الحيوان هذا مشتبه،
1: صحيح،
0: حتى يثبت لنا عكسه في من خلال المراقبة أو من خلال الفحص.
1: نعم.
0: طبعا وزارة الإعلام بث الرسائل التوعوية عن طريق الانتقال، يعني كيفية انتقال المرض والوقاية والمكافحة من داء الكلب، ووسائل الإعلام المرئية، يعني عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، يعني هذا يعني تلعب دور كبير.
1: نعم.
0: لو ما ترفع وعي المواطن، بث الفلاشات والفيديوهات التوعوية، إعداد جلسات حوارية عبر الإذاعة والقنوات الفضائية الأخرى، هذه تعتبر جلسة حوارية.
1: نعم.
0: بيستفيدوا منها الناس، وأنا متأكد أن في ناس يعني
1: نعم.
0: بيعرفوا يعني أقل حاجة ما هو داء الكلب وكيف يحمي نفسه من هذا المرض القاتل.
1: نعم، وقد وجدنا تفاعل من خلال فتح مجال الرسائل.
0: نعم، ووزارة الاتصالات يعني ممكن أنها تساعدنا ببث الرسائل النصية.
1: نعم،
0: هذه يعني عبارة عن تنبيهات أنه عدم التحرش بالكلاب، إذا تعرض أحد لعضة كلب الغسل بالماء والصابون، إذا في أحد تعرض لعضة يعني أنه يتوجه إلى أقرب مركز مكافحة يعني لأخذ اللقاحات.
1: نعم.
0: والأمصال اللازمة،
1: يعني نصائح سريعة ترسلها.
0: نعم.
1: عبر رسائل.
0: أيوه.
1: أيوه.
0: نعم. طبعا الهيئة العامة للأوقاف برضو لها دور مهم، خطباء الجوامع لو قام خطيب الجامع بحث المواطنين وقال لهم أن هذه الكلاب اللي بتربوها يعني الزائدة عن الحاجة ممكن أنها تقتلب إلى عدو، ممكن أنه نتخلص منها، كلمته مسموعة.
1: جميل.
0: فممكن أنه يعني يلعب دور كبير في هذا. وزارة الداخلية التنسيق مع وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية ووزارة الزراعة لتنظيم حيازة الكلاب المملوكة، ويعني على أساس أنه يعاونهم في بعض الناس مستهترين، يقول لك أنا معي كلب أنا ما ربيته، لا يعض من دماغه وسهله ومخليله، لكن لو ما يكون في ضبط من وزارة الداخلية، من النازل، من الكل بيقولوا لا هذا غلط، أنت ربي بس لا يكونش يعني خطر على
1: فيه
0: الناس،
1: ضرر على الناس.
0: أيوة في ضرر على الناس، يعني في مبدأ لا ضر ولا ضرر، أنت تحمي يعني ممكن تحمي مزرعتك بهذا الكلب بس منه لا يكونش يعني خطر على الناس اللي ما لهمش علاقة بالمزرعة. نعم، فيعني لها وزارة الداخلية دورها كبير لأنها تدعم يعني هذه الجهات كلها، تدعم الصحة، تدعم الزراعة، تدعم وزارة الإدارة المحلية، تدعم الناس كلهم اللي يحتاجوا لها. وزارة التربية والتعليم زي ما قلنا توعية الطلاب في كل المستويات حول الإجراءات الصحية التي يعني ممكن أنها تقيهم من هذا المرض القاتل، توفير المياه توفير الماء والصابون في دورات مياه المدارس لاستخدامها للغسل الأيدي، أو شخص تعرض للعضة ممكن أنه بدل ما يخرجوا يدوروا من الشارع أن يغسلوا له، ممكن أنه المربية أنها تغسل له يعني ولا تساعده أنه يغسل مكان العضة وحولها بالماء والصابون هناك، على أساس أنه زي ما قلنا أنها ممكن أنها تكون أقل حاجة 50% من المعالجة بالغسل بالماء والصابون. وزارة المالية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لشراء اللقاح والمصل المطلوب بحسب الاحتياج اللي يرفع من الجهات المختصة. الهيئة العامة للزكاة برضو دعم شراء اللقاحات ومصل داء الكلب لما لها من أهمية في لما لها من أهمية بنقض حياة الإنسان.
1: سنواصل معكم دكتور أحمد الورد للحديث عن هذا الموضوع ولكن بعد هذا الفاصل.
2: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: نعم، نعود إليكم مستمعينا الكرام لمواصلة الحديث حول موضوع أدوار الوزارات والجهات المعنية بمكافحة داء الكلب. معنا هنا في الأستوديو الأستاذ الدكتور أحمد الورد. دكتور تفضلوا أكملوا.
0: طبعا زي ما قلنا الهيئة العامة للزكاة برضو لها دور كبير وفعال لأنه في دعم شراء ولقاح ومصل داء الكلب، فهما منقذان للحياة، وأكثر الناس أو المواطن اللي بيتعرضوا لها يكونوا يعني عاديين، يعني ما بيش معهم يعني ما يوصلهم يعني حق المواصلات، يوصلوا يعني للمرافق الصحية، يعني يكونوا حالتهم فقيرة ويعني وحالتهم الاقتصادية متواضعة، فلو ما يكون يعني عدوى اللقاح يوصلوا وما فيش يعني لقاحات فهذا يتعرض حياتهم للخطر، يقول خلاص أموت ولا من أين أسير أدور. ففي مهمتها أنها يعني أنها تساهم في هذا في شراء اللقاحات والأمصال.
3: دعم الأنشطة بمعنى أنه الجرعات هذه ليست مجانية؟
0: لا، الجرعات مجانية بس في تجاري موجود، لو ما يكون ما بش
3: يعني
0: معانا
3: ما
0: بش معانا بنديه يعني مجاني، يعني لو ما ينفد من عندنا من المرافق الصحية اللي مكان مكافحة داء الكلب أو وحدات مكافحة داء الكلب عندما يكون ما فيش معانا فيضطر المواطن أنه يشتريها من السوق.
3: نعم صحيح. أيوه.
0: في موجود تجاري ولكن أسعاره مرتفعة.
3: نعم.
0: ما بيقدرش المواطن على شرائها وبالذات اللي هو الدخل أصحاب الدخل المحدود.
3: نعم.
0: لأنه أنت عارف أنه أغلبية الناس اللي بيتعرضوا للعض هم المزارعين، الفلاحين، الطلاب المدارس، المهمشين.
3: نعم.
0: فهذا يعني ما بيش أحيانا حق المواصلة أنه يوصل للمرفق الصحي.
3: صحيح. وأحد الأخوات تحدثت إلي قالت أنه الجرعة الواحدة تقريبا ب10,000،
0: يعني قد تكون يعني تطلع الجرعة الواحدة حق المصل، جرعة المصل بحدود 15,000، وجرعة اللقاح بحدود ما بين 5,000 إلى 6,000، ويحتاج الشخص إلى 5 جرع لقاح.
3: صحيح.
0: معناه أنه بحدود يعني من 25,000 إلى 30,000 اللي هو لقاح، والمصل يعني بحدود 15,000 يعني 45,000
3: يعني.
0: نعم مبلغ. طبعا قلنا لهيئة الزكاة برضو دعم أنشطة التخلص من الكلاب الضالة، دعم توفير المحاليل المخبرية لفحص رؤوس الكلاب للحد من استهلاك اللقاحات والأمصال، تشجيع التصنيع المحلي للقاحات والأمصال لداء الكلب وصبغة سموم المكافحة، دعم أنشطة البرامج التوعوية والمحلية، يعني لها ممكن أنها تساهم بحكم أنها يعني معها إيرادات، ممكن أنها تساهم بهذا لأنها في أغلبية الناس بحاجة إليها.
1: نعم، بعد أن سردتم لنا أدوار الوزارات وكيف يجب أن تتساعد جميعها وتكاتف جميعها لتبقى سلسلة واحدة في مواجهة هذا الداء الخطير، بقي أن نقول رسالة ونصيحة للمواطن نفسه.
0: نبدأ يعني على واحدة واحدة. أولا يعني أنا أنصح المواطنين إنه أنا لست زي ما قلت ضد إنه تربية الكلاب. ممكن إنه الشخص يربي له كلب أو اثنين كحراسة كحماية سواء للبيت أو المزرعة أو المواشي ولكن لازم ما يعرف إنه هذا الكلب في وقت من الأوقات ممكن إنه يتحول إلى عدو إذا لم يعطيها اللقاح ضد داء الكلب، إذا لم يعني يربطه بعيد عن المارة، يحاول إنه يعني ما إذا في كلاب أخرى يعني زائدة عن الحاجة إنه يتخلص منها، وبسهولة إنه بالأرياف إنه ممكن يتخلصوا منها، مش زي المدينة. يعني المدينة قد يقول المواطن أنا ما أقدرش يعني إنه أفعل، ولو أخرج يعني ما يعني في صعوبة، لكن في جهات مختصة ممكن أنها تقوم مثل ما صناديق النظافة ووزارة الداخلية ممكن أنها تقوم بهذه المهمة، لكن في الأرياف ممكن إنه أي شخص في كلب زائد عن الحاجة ممكن إنه يقلب البندق ويرمي. الشعب اليمني كله مسلح
1: صحيح.
0: وكله مدرب، كله يعني يعرف إنه يرمي ويقنص ويفعلهم كلهم. فهذا ما دام يشعر إن فيه خطر على أهله على الماشية حقه على التروة الحيوانية على الإنسة على الأطفال على
1: عليه هو نفسه
0: يعني ممكن إنه يتخلص منه. فلا يربوش الكلاب الزائدة عن الحاجة، الكلاب عن الزايدة عن الحاجة يحاولوا يتخلصوا منها. الحاجة الثانية إنه أي شخص يتعرض لعضة لازم ما يفعل الإجراءات الإسعافات الأولية اللي هي في البيت أولا اللي هي 50% والمتمثلة بالغسل بالماء والصابون لمدة ربع ساعة ودعك المكان العضة وحولها جيدا، ومن بعد الانتقال لأقرب مرفق صحي إذا الجرح نازف، وإنما شو نازف يتوجه إلى وحدة مكافحة داء الكلب في أقرب مديرية له، يعني يكون يعني فيها وحدة مكافحة أو مركز المحافظة.
1: نعم، وأيضا على الآباء أن يعلموا أبنائهم ألا يتحرشوا بالكلاب بيراجموها ولا
0: نعم هذه توعية يعني لازم ما يفهموا منه يعني هذا الحيوان حرام أنه نأذي، وبرضه في نفس الوقت من حقه هذا الحيوان عندما بتأذيه أنه يدافع عن نفسه.
1: نعم.
0: ولو دافع عن نفسه ممكن أنه يعرضك للخطر، بيعضك ممكن أنه يسبب لك مشكلة، إذا ما سبب لك يعني داء كلب ممكن أنه يفعل له عاهة، يفعل له تشوه، يفعل له
1: نعم. إذن الدور كبير الذي يكمن على دور الأسرة في توعية أبنائها بعدم التحرش لأي حيوان أيا كان، يعني هم باب الحرام أنه يخطأ يراجم الدمام ولا الكلاب ولا أي حيوان مسالم ماشي في حاله، فيقوم الابن هو بغرض التسلية يقوم
0: نعم
1: بأذيته
0: الحيوانات. نعم هذا.
1: وأيضا أنه الأم والأب يكلموا ابنهم على إذا ما عضك كلب إذا ما عض صديقك إذا يعني يفعلوا له توعية سريعة بخطورة هذا الداء. إذن دكتور أحمد كلمة أخيرة نختتم بها معكم هذا اللقاء.
0: أقدم الشكر لإدارة الإذاعة ولكم شخصيا لاهتمامكم بهذا الموضوع بكونه يعني حياة المواطنين.
1: نعم.
0: لأنه من الأمراض القاتلة اللي قلنا في أول الحلقة أنه يعتبر مرض قاتل.
1: صح.
0: إذا لم تتخذ الإسعافات الأولية في الوقت المناسب وأخذ العلاج الواقي ممكن أنه يعرض الناس للخطر، وهذا يعني حاجة تشكروا عليها أن أنتوا اتطرقتوا لهذا الموضوع، وكان من ضمن برنامجكم أنه تستضيفوا لهذا يعني وخططوا لنا لهذه الحلقة.
1: شكرا لكم.
0: الجيدة اللي اعتبرها يعني انها حاجة يعني ممتازة وتضاف الى رصيدكم يعني في خدمة المجتمع.
1: الشكر ايضا موصول لمن نسق لنا معكم وهو الدكتور محمد الدولة، شكرا كثيرا له عبر اذاعة سامي فأما كما هو ايضا موصول لكم الشكر الدكتور أحمد الورد مدير البرنامج الوطني لمكافحة داء الكلب، شكرا كثيرا لكم على تواجدكم معنا وإفادتنا وإفادة المستمعين.
0: شكرا جزيلا.
1: الشكر موصول لكم أيضا أعزائنا المستمعين على حسن الاستماع. نتمنى أن الفائدة قد وصلت إلى الأسماع والأذهان. تقبلوا خالص التحايا من طاقم هذه الفترة من الإعداد والتقديم خديجة النعمي ورحاب عبد الحفيظ، من الإخراج زلفى عبد الملك. نلتقي بكم في فاصلة ظهيرة عن ذات الموضوع، سنتحدث عن داء الكلب. كونوا في الموعد، إلى اللقاء.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تسعى مصلحة الضرائب والجمارك إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثالية عبر تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال الوطني وتسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
4: سبق فون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام والعود احمد.
6: منذ طوفان الاقصى، سنس الاقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل
0: سام اف ام من صنعاء تقدم.
7: حارس الازدهاري الامريكي
8: from the US prosperity guardian
7: الى اعتراف ادمج فشل.
0: الحقيقة
9: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
0: بلسانين. الحقيقة بلسانين، إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
10: اليوم داي العزيز الإسرائيلي
11: بلغ ضوء
10: فلم يعد
11: بلسانين
10: مطارات وصف.
12: مصانع
13: ومستشفيات
14: حارس الازدهار الأمريكي
15: from the US prosperity guardian
16: من اعتراف عمران
17: مشهد
0: الحقيقة بلسانين.
18: تتلاطم الموجات ولا يعود البحر هادئاً. أزمة تتشابك خيوطها وقرن شيطاني يمتد ليطال عصب الحياة.
19: The waves are rising and the sea is no longer calm. A crisis is deepening, reaching the very Eritreas of global life.
18: ليست مجرد أرقام جافة في نشرة اقتصادية ولا عابرة في تقارير السياسة. إنها معادلة الثمن الباهظ الذي يدفعه الجميع حين تتحول القرارات المتهورة إلى فواتير تخصم مباشرة من أمن الشعوب وأقواتها.
19: These are not just economic figures or political headlines. They are the real cost of reckless decisions paid directly through people's security and livelihoods.
18: عند محطة الوقود في العالم الغربي قصة أخرى تبدأ.
19: At the fuel pump in the West, the crisis takes on a different meaning.
18: المواطن الأمريكي لا يغنيه كثيراً تعقيد التفاصيل في الميدان البعيد، لكنه يلمس الوجع بوضوح في جيبه مع كل قطرة وقود. المعادلة هناك صارمة ولا تحتمل القسمة على اثنين. كل دولار إضافي يدفعه المستهلك عند المضخة سيتحول حتماً إلى عقوبة انتخابية تلاحق ترامب في صندوق الاقتراع.
19: Americans may not follow every detail of a distant conflict, but they feel its impact at the pump. Every extra dollar in fuel costs can become a political liability for Trump at the ballot box.
18: الاقتصاد يضغط والغضب يتراكم وصناديق الاقتراع تنتظر الحساب العسير بلا مفر.
19: The economy is under pressure, public anger is rising and the ballot box will demand its reckoning.
18: وفي الضفة الأخرى عند خاصرة السعودية لا يشبه المشهد شيئا.
19: Across the region along Saudi Arabia's strategic flank the picture is even more serious.
18: الأثر المضر لم يعد يقتصر على مجرد ارتفاع في تكاليف النقل أو زيادة أيام الإبحار والشحن. القصة أعمق وأقسى. إنه فرار جماعي لمشغلي ومالكي السفن هروباً من كلا المسارين الناقلين للنفط.
19: The damage goes far beyond higher shipping costs and longer voyages. Ship owners and operators are increasingly avoiding the region's vital oil routes altogether.
18: ميناء ينبع ذلك الشريان الذي طالما اعتبر بوليصة تأمين يبدو اليوم وكأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة تحت وطأة التداعيات.
19: ينبع port, once seen as a strategic safeguard for Saudi oil exports, now appears increasingly vulnerable to the fallout.
18: وكل خطوة عدوانية غير محسوبة كأنما تلف حبل المشنقة أكثر فأكثر في مشهد يحمل في طياته دلالات المصير المحتوم.
19: Every reckless escalation tightens the noose, bringing the consequences closer.
18: وقريبا من هذا المشهد المأزوم لا يبدو نتنياهو المجرم في فسحة من أمره. لم يعد الخطر الحقيقي عليه محصورا في ميادين المواجهة مع أبطال غزة أو صواريخ حزب الله أو ضربات المقاومة.
19: Meanwhile, Netanyahu faces mounting pressure of his own. His greatest challenge is no longer confined to the battlefield or attacks from Gaza, Hezbollah and other resistance groups.
18: فالخطر الأكبر يزحف إليه اليوم من داخل معسكره نفسه من منافسيه في الدموية والإجرام.
19: The deeper threat is now emerging from within his own camp, from political rivals competing for power.
18: خريطة اليمين الإسرائيلي تتشظى إلى أحزاب وقوائم متنافسة وفي سعيه اليائس لفرض الانضباط ومنع التفكك. لا يجد هذا السفاح من رابط يجمع قاعدته المأزومة سوى جولة جديدة من سفك الدماء.
19: Israel's right-wing camp is increasingly fragmented. In an effort to preserve his political pace, Netanyahu continues to rely on further military escalation.
18: من غزة إلى الضفة يمتد شبح التهويد طامعاً في ابتلاع بقية دول الطوق.
19: From Gaza to the West Bank, the drive for territorial expansion continues. threatening the wider region. وفي المقابل تقف عواصم النفط العربية موقف المتفرج خارج السياق تماما، وكأنها بمعزل عن محرقة مفتوحة على ما هو أخطر وأدهى. Meanwhile, Arab oil capitals appear largely on the sidelines, as though detached from a crisis that could soon become far more dangerous. ترى كم ستحتمل حافة الأفق قبل أن ينفرط العقد تماما وتأكل النار الجميع؟ How long can the region remain on the edge before the entire balance collapses and the fire consumes everyone? حين ترتبط السياسات بسفك الدماء وتجفيف طاقات الشعوب، تصبح الأزمات هي الحاكم الفعلي، ولا عاصم اليوم لمن أغلق عينيه أمام الحريق. When politics become tied to bloodshed and the exhaustion of nations, crises take control and no one is safe from a fire they choose to ignore.

0: حارس الازدهاري الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: الاعتراف المستشل
2: الحقيقة
0: من عرض إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلساني
0: two of these advanced aircraft and even the U.S. have no
2: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
3: اليوم داي العزف الإسرائيلي
0: بلغ ضمة فلم يعد
3: يستهدف
0: المطارات ومصانع
3: والمستشفيات.
0: الحارس الازدهاري الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: بالاعتراف
2: الحقيقة بلسانين.
4: يا جن النصر واليمن يخر الدهر

0: الرد آت لا بد منه على ما قام به العدو الإسرائيلي.
1: نحن سنوق، هذا محسوم وعليهم أن ينتظروا.
0: والعدو الإسرائيلي يعرف بحتمية الرد وأنه لا تراجع عن هذا القرار.
1: والميدان هو الذي يعرف ظروفه، ونحن نبحث عن رد حقيقي وليس عن رد شكلي.

فوق إسرائيل كما جبل الطور عليهم نتقى. لا وهن فأحرار الدنيا قد لمحوا للمجد.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: في كل قرية وحي مدرسة للتكافل، اسمها الجمعيات التعاونية، ومسار نهضة لا يتوقف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على المنتجات المحلية الوطنية وتضمن عدالة المنافسة مع المنتجات المستوردة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
0: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول عن القاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
6: في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.
8: هنا سام.
9: تاريخ حي،
8: ثقافة مكتملة.
9: هنا سام،
8: حياة اجتماعية مرصودة.
9: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
8: سام اف ام،
9: إذاعتك أنت.

إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام من صنعاء تقدم. تسعة وتسعين فاصلة ظهيرة. حياكم الله أعزائنا المستمعين أينما كنتم تستمعون إلينا عبر ترددات العاملة لإذاعة سام اف ام 99.1 و 99.3 و 93.5 وكذلك كل التحايا موصولة للأعزاء الذين يستمعون إلينا عبر تطبيقات راديو البث المباشر راديو جاردن ومكسلر وتيون إن أو عبر موقعنا الإلكتروني samyaman.fm. من جديد نحن معكم في فترة ظهيرية جديدة نرافقكم بها أعدادا وتقديما خديجة النعمي وإخراجا زلفى عبد الملك.

نحن معكم مستمعينا الأعزاء على مدار ساعة من عمر يومنا هذا لنستقبل فيه اتصالاتكم ورسائلكم عن موضوعنا الذي تحدثنا فيه وإياكم من بداية هذا اليوم الذي هو الموضوع الخطير جدا والذي نجد أنه ينتشر فجأة بين أوساط الناس، داء الكلب وانتشاره في المجتمع اليمني. بإمكانكم المشاركة معنا على 27091991 للرسائل و 01322653 للاتصالات.

مستمعينا الكرام، مثل ما تحدثنا معكم وكان في معنا الدكتور أحمد الورد في الفترة الصباحية التي كانت معكم مباشرة وشاركتونا فيها أيضا برسائلكم، لاحظنا أنه في هذا الموضوع منتشر في المجتمع، وكثير من الرسائل التي وصلتنا من مختلف المحافظات، من صنعاء، من صعدة، من حجة، من ذمار، من إب، من الحديدة، بيشكو أنه هذه الكلاب منتشرة عندهم والأغلبية العظمى مش عارفين كيف يتعاملوا مع هذا المرض نفسه. فمن هذا المنطلق وحسب طلبكم، حسب ما طلبتوا مننا، أنه نخصص في فترة توعوية من أجل هذا الموضوع، وكانت هذه الفترة الصباحية معكم، وإن شاء الله هذه الفترة الظهيرية نريد أن نستقبل فيها اتصالاتكم ورسائلكم حول هذا الموضوع. شاركونا كيف كانت تجربتكم أنتم مع هذا المرض، هل في أحد من أقاربكم لا سمح الله انصاب بهذا المرض، كيف تعاملتوا مع الموضوع، كيف كان تعامل الجهات المختصة معكم. طبعا الأستاذ الدكتور، معذرة، الدكتور أحمد الورد قال لنا أنه في جهات مختلفة وجهات كثيرة جدا بتتعامل مع هذا الموضوع، من وزارة الإدارة المحلية والتنمية الريفية إلى وزارة الصحة إلى وزارة الإعلام إلى الأوقاف، الهيئة العامة للزكاة، الاتصالات الداخلية، ومختلف الجهات التي ذكرها الدكتور أحمد. وأيضا الدور الأكبر هو علينا إحنا في المجتمع، الدور الأكبر على الأسرة، على الأب، على الأم، في توعية الأبناء، في توعية البنات، في توعية من حولنا في المجتمع نفسه بهذا المرض وبخطورته، لأنه مرض قاتل مثل ما تحدثنا، أنه مرض قاتل جدا. مجرد هذه يعني الإصابة بعضة الكلب كافية لأن تقتل إنسان إذا ما أخذش الإجراءات الوقائية اللازمة من غسل المكان هذه العضة بالماء والصابون لمدة ربع ساعة حتى زوال هذا الخطر تماما عن المصاب. هو يعني مثل ما قال الدكتور بنسبة 50%، يعني تخفيف لهذا المرض لانتشاره في جسم الإنسان بنسبة 50%، خاصة وأنه بيستهدف أنسجة الإنسان العصبية، بيدخل إلى الجهاز العصبي بيسبب شلل للإنسان نفسه، للشخص المصاب نفسه. ف الخطوة الأولى غسل مكان هذه الإصابة بالماء والصابون لمدة ربع ساعة، ومن ثم الذهاب إلى أقرب مستوصف أو مركز صحي لمكافحة داء الكلب من أجل أنه يعطوها الأمصال، اللقاحات، الجرع الذي إن شاء الله بإذن الله تكون يعني رادع لانتشار هذا المرض في جسمه، والنتيجة الحتمية لها إن شاء الله بإذن الله الشفاء العاجل. نسأل الله السلامة لنا جميعا، ونسأل الله الشفاء العاجل لمن أصيبوا بهذا المرض. فأنتم مستمعين الكرام حدثونا عن كيف كانت تجاربكم مع هذا المرض، وهل رأيتم شخص أصيب بهذا المرض، كيف تعاملتوا مع هذا المرض، وأيضا ما بدأ حجم الوعي لديكم عن هذا المرض. بإمكانكم التواصل معنا على 720-991-991 أو الاتصال على 01-322-653. إذن الدور الأكبر مستمعينا الكرام هو للأسرة في هذا الجانب، في بإعطاء جرعة الوعي قبل جرعة الدواء لنحصن مجتمعنا ولنحصن بيئتنا من هذا المرض. التعاون مع الجهات المختصة نفسها، كلنا جميعا مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى وأمام أبنائنا، أمام بناتنا، أمام أهلنا، أنه نحذر أبنائنا الصغار، أنه يعني مثلا الأطفال عادة بيعجبهم يعني يدربوا للكلاب هذه الحيوانات، نعلمهم أنه حرام وما يجوز، وفوق هذا كله ممكن أنه هذا الكلب يعضك، ممكن أنك تكون عرضة للإصابة بهذا المرض، فنحذرهم، نوعيهم، نعلمهم، يعني يكبروا من الصغر، لما يكبروا يكونوا واعيين وعارفين بخطورة هذا المرض، فيحاولوا أنهم يتجنبوا ويبتعدوا عن كل ما يؤدي للإصابة بهذا المرض. أجرنا الله وإياكم جميعاً.

إذن مستمعينا الكرام، تذكير للتعريف أكثر لمن لم يستمعوا بي ليستمعوا للفترة الصباحية. بداء الكلب هو مرض فيروسي يصيب الجهاز العصبي المركزي وينتقل من الحيوانات المصابة إلى الإنسان غالبا عبر العض أو الخدش. وعلى الرغم من خطورته البالغة، فإن هذا الأمراض يعني يمكن الوقاية منها بشكل كامل إذا تم التدخل الطبي السريع بعد التعرض للعدوى. فداء الكلب مرض تسببه فيروسات تنتمي إلى عائلة الفيروسات ويصيب الحيوانات ذات الدم الحار وفي مقدمتها الكلاب. يمكن أن يصيب القطط والثعالب والذئاب والقرود وغيرها من الثدييات. وعندما ينتقل الفيروس إلى الإنسان يهاجم الدماغ والجهاز العصبي، ما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة وقد تنتهي بالوفاة. هذا الفيروس ينتقل من الحيوان المصاب إلى الإنسان عبر عضة الحيوان المصاب أو عبر خدش الجلد بمخالب ملوثة بلعاب الحيوان المصاب أو بوصول اللعاب إلى الجروح المفتوحة، ملامسة اللعاب للأغشية المخاطية في العينين أو الأنف أو الفم. هذا المرض لا ينتقل عادة من شخص إلى آخر يعني في الظروف الطبيعية. فترة الحضانة تتراوح فترتها بين المرض بين أسبوعين، يعني المرض يجلس في الإنسان من أسبوعين أو عدة أشهر، ويمكن يمتد لفترة أطول في بعض الحالات. تختلف يعني مدة هذا المرض بحسب مكان الإصابة وكمية الفيروس التي دخلت الجسم. الخطورة الأكثر للعضة إذا كانت أقرب للرأس أو الرقبة. الأعراض التي بتظهر على الأشخاص عادة ارتفاع الحرارة، الصداع، الإرهاق العام، فقدان الشهية، إضافة إلى الشعور بالألم أو الحكة في مكان العضة. مع تطور المرض تظهر أعراض أكثر خطورة تشمل القلق، التوتر الشديد، اضطراب النوم، الهلوسة والخوف من الماء، صعوبة البلع وزيادة إفراز اللعاب والتشنجات العضلية، وفي النهاية يصل إلى الشلل التدريجي والغيبوبة والوفاة. عند ظهور هذه الأعراض يصبح العلاج شبه مستحيل، لذلك لابد من التدخل المبكر لإنقاذ المريضة. أهم ما يجب فعله عند التعرض للعض أو الخدش لابد من التصرف بسرعة وعدم انتظار ظهور الأعراض، وذلك من خلال غسل المكان مكان العض كما تحدثنا معكم أو الخدش فورا بالماء الجاري والصابون لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، تعقيم الجروح بمطهر مناسب، عدم إغلاق الجرح أو استخدام الوصفات الشعبية لأن هذا خطير جدا على صحة المريض، والتوجه فورا إلى أقرب مرفق صحي للحصول على اللقاح والعلاج الوقائي، إبلاغ الجهات المختصة بالحيوان المسبب للإصابة إذا كان في جهات مختصة أو إذا تمكنتم من ذلك. كيف نقي أنفسنا من هذا المرض؟ أولا لابد من تجنب الاقتراب من الحيوانات الضالة أو غير المعروفة، عدم لمس الحيوانات التي تظهر عليها علامات المرض أو السلوك العدواني، تعليم الأطفال عدم اللعب مع الكلاب والقطط الضالة. يتحمل أصحاب الحيوانات الأليفة مسؤولية كبيرة من خلال تطعيم حيواناتهم بانتظام ضد داء الكلاب وعدم السماح لها بتجول بحرية في الشوارع، مراجعة الطبيب البيطري عند الاشتباه بأي أعراض مرضية. أما على مستوى المجتمع فتبرز أهمية دعم حملات تطعيم الكلاب، الحد من انتشار الكلاب الضالة بطريقة آمنة ومنظمة، تعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر المرض ووسائل الوقاية منه. في كثير من المفاهيم الخاطئة لا تزال بسبب بعض المعتقدات تشكل خطر على حياة الناس، مثل الاعتقاد بأن العضة الصغيرة لا تستدعي القلق أو أن الأعشاب والعلاجات الشعبية يمكن أن تمنع المرض، والحقيقة أن أي عضة أو خدش من الحيوان مصاب قد ينقل الفيروس. والعلاج الفعال الوحيد بعد التعرض للعدوى هو الحصول على الرعاية الطبية، اللقاحات، الوقاية في أسرع وقت ممكن. مستمعين الكرام، الرسالة لكم أنه داء الكلب مرض قاتل لكنه قابل للوقاية إن غسل الجرح فورا وتوجه المصاب سريعا إلى أقرب مرفق صحي بعد أي عضة أو خدش من حيوان مشتبه بإصابته، قد ينقذ الحياة. كما أن تطعيم الحيوانات الأليفة نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع يمثلان حجر الأساس في مكافحة هذا المرض وحماية الأرواح. أجرنا الله جميعا وإياكم من هذا المرض.

إذن مستمعينا نبدأ بقراءة رسائلكم التي وصلت إلينا. هنا رسالة تقول: سلام الله عليكم، نحن استمعنا لكم في الفترة الصباحية واستفدنا الكثير، فنوجه لكم الشكر وللدكتور أحمد، والحمد لله ما قد أصيب أحد من أسرتنا بهذا المرض، الحمد لله، ونسأل الله السلامة للجميع. وكل التحية للعزيزة المتألقة خديجة والأستاذة رحاب والمخرجة المبدعة من لبنى محمد وأم عماد من تعز، شكرا كثيرا لكم.

أيضا هنا رسالة تقول: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، كيف الحال؟ تحياتي لكم جميعا من الهنوف زايد القعود. ها أنا الهنوف عدت كي أشارك معكم بعد غياب. تحياتي لكل من كان يذكرني في غيابي من الشهيد من الخوخة وأخت الشهيد وفداء أهل البيت وهجر صدام من الهنوف زايد. أما عن الموضوع، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. الكلاب خطيرة والله، أحذروا، هناك ناس ماتوا من هذا الكلاب. نسأل الله السلامة، وتحياتي للجميع من الهنوف زايد القعود. شكرا كثيرا.

هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف حالكم أخواتي الغاليات خديجة والمخرجة زلفاء؟ قبل فترة الكلب أكل أخي شوية، وكان الكلب مريض وسرعنا به على المستشفى والحمد لله تعافى. أهم شيء يكون في وعي للمجتمع، لا يتحرش بالكلب الذي يكون في الشارع، هذا يكون خطير جدا. من براء الفقيه من الحديدة: الحمد لله على سلامة أخوش يا براء. وهي دعوة نوجهها من خلال رسالتش يا براء، أنه احذروا على أبنائكم، انتبهوا لهم، ما تخلوهمش يعني في الشارع. يعني إذا لقيوا كلب تحرشوا فيه، لقيوا حاجة تحرشوا فيها حاجة، خاصة الكلاب والقطط، هؤلاء يبصر كلب يبصر دم يلا يحمل طوالي لعنده. فإحنا ضروري ننتبه على أبنائنا من هذا الحيوانات الضالة في الشارع. أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف حالكم؟ المعنويات عالية فوق السحاب بإذن الله سبحانه وتعالى. أقول يا مرسلي شل الرسالة في عاجل وأرسل بها في النت أو عبر الأثير للفارس المقدام والشهم البطل بن بدر ذي للمؤمنين قايد أمير من جاهد الباغي ولله امتثل شاجع وسايس في قيادتها جدير عبد الملك ما بنبدل به بدل وإحنا سيوفه لو طلبنا والنصير. قل له علومك إيش جرى وش قد حصل من بعد ما وضع اليمن أصبح خطير والحرب فيها أوقفت رغم الجدل من ما جرى. سل عنه سيدي واستشيره من لشعبي باء يزل كل العلل واثبت لنا أنه باليمن فاهم خبير كل المصايب قد حملها واحتمل ما لا يطيق حمله نقم ذاك الشهير. تقبلوا خالص التحايا من الأخوة حسين ومالك وزامل نور النبي.

أيضا هنا رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أسلم محمد العباسي. الحظر السعودي مستمر بالبحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن من حظر الملاحة ملاحة العدو السعودي، فيتم الحظر على أي دولة تساعد العدو السعودي. الآن نشاهد في أزمة خانقة في السعودية بسبب الحظر اليمني، ولما تحرك شعبنا بمناصرة الشعب الفلسطيني استغرب العدو السعودي. كنا لما نطلق بالصواريخ من البحر الأحمر كان السعودي يقوم بالاعتراض للصواريخ البالستية التي تنطلق من البحر الأحمر إلى إسرائيل، كما السعودي بالاعتراض، وأن الصواريخ لا تكون تمشي من فوق بأجواء السعودية، جعل نفسه مترس للعدو الإسرائيلي. ورسالتي للعدوان السعودي المجرم، تفتح المطارات والموانئ ولا القوات المسلحة اليمنية أيديها على الزناد. الله مفوضين أبا جبريل بكل الخيارات والقرار قرارك. أيضا رسالة تقول سلام الله عليكم، معاكم حمد أمين القادري. الرسالة مش مفهومة، لكن بيقول زامل لك حياتي وموتي لعيسى الليث.

هنا أيضا نعم الرسالة تقول: ألو السلام عليكم، معكم محمد أمين القادري. يقول: هي أمك يبرق النصر بغضبها، هي أختك ما برد يوما عتبها، هي بنتك تسكن الغيرة بقلبها، وزاملك حياتي وموتي. تحياتي. أيضا هنا: أول اليوم أني خرجت، أنا خارج ها أول يوم أنا خارج، ما أدريت إيش موضوع، بس حبيت أشارك معكم. أنا أرى الله ظاهرتكم بالصلاة على رسول الله. أختي خديجة أرحاب المايسترو المخرجة، وندين ونستنكر العدوان الغاشم والجريمة النكرة للعدو الأمريكي على حفلة زفاف الجمهورية الإسلامية، وهي لغتهم ولغة حربهم وهامجيتهم التي يستهدفون بها الأبرياء هنا وهناك. ليس بغريب على العدو أن يستهدف أو هنا أو هناك، لا فرق بين همجيتهم وطغيانهم، سياساتهم واحدة، يتحركون بوجه واحد، لا ملة، لا فرق ما بين العدو الأمريكي والإسرائيلي والسعودي والإماراتي، كل طغيانهم واحد، تحركهم واحد، هذا محور الشيطان. أما عن محور الجهاد والمقاومة يتحرك وسياسته هي من القرآن ودستوره، استمده من القرآن ومن هجيته الرسول الأعظم وقائدهم هو الله. إذن لا غربة، العزة لله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفهمون. أوجه تحية لكل الأخوات المشاركات كل باسمها وصفتها، وعلى رأسهم أختي الغالية أخت الوفاء وشموخ وإباء وفداء أهل البيت وحثية حيث، تحية المجاهدة مع الله أخت الشهيد.

هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف الحال؟ أستاذة خديجة منورة الأثير، على الأسرة أن تكون واعية لكي تستطيع تعليم أبنائها بأخطار هذا المرض. الحمد لله ما أحد أعرفه قد أصيب بهذا المرض، وعلينا تحذير الأبناء من ملامسة الكلاب. التحية ملؤها المحبة لك الغالية خديجة. أحب أن أهني أخي الغالي بمناسبة المولود الجديد الذي أسماه محمد، يتربى بعزكم. التحية لصديقتي الغالية فداء أهل البيت، وأطلب زامر رفاق الدرب من فتاة المسيرة. ألف الحمد لله على سلامة مرة تخوش، ومبارك ما جاهم، يربى في عزهم ودلالهم يا رب. أيضا رسالة تقول: ألو، السلام عليكم، كيف حالكم؟ نجمة الأعلام خديجة، صباحات اللمسات، صاحبة اللمسات الذهبية زلفاء. بالنسبة للموضوع، أصبحت الكلاب ظاهرة منتشرة في الشوارع. الطفل عندما يرى الكلب ما أدريتش معي، ما تخليه يلعب معه، قد يصاب بداء الكلب. عندنا الكلاب كثيرة، وأكثر من مرة الحيوانات تصاب تصب به. مع خالص تحياتي لكم المبدعين من الإعلامية المستقبل من المراوعة، وزامل وحدة الساحات.

أيضا هنا رسالة تقول السلام عليكم، كيف حالكم؟ معكم مشتاق فؤاد، أسعد الله ظهيرتكم. والله هناك رسالة، نعم هذا المرض هو خطير، بس نتمنى أن كل واحد يأخذ الحيطة والحذر، مع تحياتي لكم.

هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف الحال؟ منورات يا غاليات، نشكركن على هذا الموضوع. فعلا يا أختي الغالية، أخي في يوم من الأيام كان يمشي في الطريق وفجأة هاجمه كلب، كان شكله يخوف كثير، حتى أنا كنت مع أخي ولكن ما استطعت أدافع مع أخي، وفجأة عض أخي وهرب وما قدرنا نقتله، والحمد لله أخي تعافى، جلس لمدة شهر كامل. وتحياتي لك ولجميع البنات المشاركات، الهنوف زايد وأخت الشهيد من الدريهمي وبنت الشهيد وفداء للبيت وحوثية حيس، وتحياتي لك أستاذتي الغالية ومن هاجر صدام، شكرا كثيرا والحمد لله على سلامة أخوش، والله يعافي كل من أصيب بهذا المرض.

أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف أنت عزيزتي خديجة وكيف زلفة؟ والله يا خديجة أن الكلاب منتشرة بشكل كبير عندنا في صعدة، والله كم من أطفال يتعرضوا لعضة الكلاب، وعاد بيجولش يلمسوا الكلاب ويجوا يأكلوا وجبة الغداء وهم ما يغسلوا أيديهم، والكلاب قدي وحوش جهال أخي بيذلوا من الكلاب ولا بيعسوها من مرة. تحياتي ليش معاكم تسبيح حسن، خطوة حلوة وإن شاء الله بإذن الله أنهم يجلسوا هكذا يذلوا وما يعسوهن شيء أبدا. أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم جميعا، نسأل من الله السلامة للجميع ونرجو من الجميع الحذر، من فؤاد أحمد محمد الحرف. شكرا كثيرا. أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف الحال يا أستاذتي خديجة؟ إحنا الحمد لله ما قد وصل عندنا هذا المرض، ونصل الحمد لله ونسأل الله أنه لا يوصل لهذا المرض ولا غيره. وتحياتي لش أنت يا خديجة والمبدعة المخرجة، مع خالص تحياتي أماني عادل. شكرا كثيرا يا أماني. ومستمعينا الكرام، لدينا الآن فاصل إعلاني قصير نذهب إليه، ومن ثم نعود بعد الفاصل.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: الشيشة الإلكترونية بنكهاتها المختلفة وألوانها الزاهية ليست لعبة ولا رفاهية، ففيها من السموم ما تدمر مخ ابنك وبقية أعضاء جسمه الحيوية. احمه قبل أن يصل إلى حالة الإدمان، والتي مدتها أسبوعين فقط. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: بمناسبة المولد النبوي الشريف، على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: الجمعيات التعاونية تزرع الثقة بين المزارع والمائدة، وتختصر الطريق من الحقل إلى المستهلك. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة ريع العقارات، إذا كان إيجار عقارك المؤجر 50,000 ريال شهرياً أو أقل، فسارع إلى تقديم إقرارك إلى مكتب البريد أو إلى فرع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات في منطقتك للحصول على شهادة الإعفاء مجاناً. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: مع خدمة هدية من سبافون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

إذا نعود إليكم مستمعينا الكرام لنواصل معكم هذه الفترة الظهيرية المباشرة من فاصلة ظهيرة، ونواصل قراءة رسائلكم ونستقبل أيضا اتصالاتكم على 01322653 للاتصالات، وللرسائل 7909919991.

0: هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، شكرا لكم على مناقشة مثل هذه المواضيع، وندعي الله دوما أن يجيرنا وإياكم من هذه الأمراض المنتشرة. لم نصاب بهذه الأمراض ولم نعلم عنها في منطقتنا أو المناطق المجاورة، لكن الوعي واجب. عزيزي الأب وعزيزتي الأم، توعية الأطفال قبل أن يصاب بالمرض، ولا يتحرشوا في الكلاب والحيوانات بشكل عام. حياة أولادكم في ذمتكم، احذروا من الأمراض المعدية. تحياتي للجميع ودعواتنا للمصابين بهذا المرض، الله يشفيكم والله. الله الله بالوعي. وتحياتي لكل المشاركات وللأخت حوثية حيس، وفرج الله عنهم، وإن شاء الله تتحرر منطقتكم من العدوان، أعانكم الله. وكذلك التحية للمبدعة دائما خديجة، إعلاميات المستقبل، بنات تعز بثين العبسي وبنت العبسي، وشكرا، شكرا كثيرا لكم.
1: ما حد سوى الله المهيمن والقدير، اتخبر الخيالات عن وقع الضرر، قلال ديمونه عن اليوم الاخير.
0: هنا ايضا رسالة تقول: سلام الله عليكم، في مرة من المرات لما كنت صغيرة صرت اشتري من البقالة، ولحقين بعد الكلاب لما وصلوني البيت، وعاد الفجيعة فيني من هذاك اليوم. الله يجير كل طفل وكل إنسان. معكم البراءة عبد الله من صعدة. شكرا كثيرا يا البراءة، والحمد لله على سلامتك.

أيضا هنا رسالة تقول أسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات، تحياتي منورات. إحنا الحمد لله ما قد سمعنا بأحد عندنا أصيب بهذا المرض داء الكلب. طبعا إحنا في منطقتنا ريفية، صح به كلاب لكن مش كثيرة، قليلة جدا. وأنتم والدكتور أحمد قد وفيتم وكفيتم، والدكتور أحمد ناشد كل الجهات ليقوموا بالأرشاد للوقاية من هذا المرض، ونسأل الله السلامة للجميع. كل الحب والاحترام لك العزيزة خديجة وللغالية رحاب وللعزيزة زلفة ولكل المشاركات كلا باسمها وصفتها. وأقول للهنوف زايد عودة، أطلب من الغالية زلفة زامل فيالك تهامة وأهدي للغاليتين على قلبي حثية حيس وأخت الشهيد من الدريهمي. أتمنى يا أستاذة زلفة تلبي طلبي إذا كان خفيف عليك من فداء أهل البيت. شكرا كثيرا.

هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، معكم الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة، الوقاية هي خير من العلاج، الحمد لله ما قد حصل عندنا هذا المرض، الله يشفي كل مريض بحق محمد وآل محمد، ونطلب زامل إلى الجبهات، وتحية لكم يا غاليات وشكرا جزيلا.

هنا أيضا رسالة تقول: صباح الخير، اللهم في هذا اليوم ارزقنا الستر والصحة ومحبة في القلوب في قلوب الخلق، اللهم يا نور هذا الكون، يا عون من يطلب العون، اكتب لنا رضاك والجنة واكفنا بك عما سواك وأسعدنا بعفوك يوم لقاك، اللهم ارفع عنا كل شكوى. تحياتي معطرة بنسيم الورد للمتميزة المبدعة الغالية، والتحية موصولة للمخرجة الغالية ما سمعت الموضوع، وتحية للبنات المشاركات وعلى رأسهم فتاة المسيرة وكوثر المسيرة وحثية حيس والأخوات من مرتفعات جبال وصاب وأخت الشهيد وبنت باجل وأطلب زامل قاحية تهامي وأهدي له لحثية حيس وكوثر المسيرة وأهل تهامة خاصة مع خالص تحياتي بنت الشهيد من منطقة خوخة الخوخة المحتلة.

هنا أيضا رسالة تقول: سلام ربي عليكم أختي الغالية خديجة، المعذرة منكم والله الآن جيت ودريت، الموضوع ضخم، أكيد على الجميع أخذ الحذر من هذه الخطورة وهذا المرض المنتشر في أوساط المجتمع، وعلينا بالوعي والبصيرة في مواجهة المخاطر، وأن نعلم أبناءنا أن الكلاب أصبحت منتشرة بقوة في الشوارع. وأوجه تحية لأختي الهنوف زايد وأختي بنت الشهيد من الخوخة وأختي هاجر صدام، وتحية المجاهدة مع الله أخت الشهيد من الدريهمي.

أيضا هنا رسالة تقول: تحياتي من أعماق قلبي لك الغالية المبدعة الراقية دوما خديجة النعمي، نورت الأثير، وتحية للمبدعة المخرجة، نسأل الله السلامة للجميع. أستاذة خديجة، في مرة أنا أخطأ بالشارع في طفلة عمره 5 سنوات جالسة تلعب مع الكلب لما عورها، الله المستعان على كل أم لم تنتبه لأطفالها. معكم أماني الريمي، وتحية من أعماق قلبي لك الغالية المبدعة الراقية دوما خديجة النعمي، نورت الأثير، وتحية للمبدعة المخرجة. شكرا كثيرا يا أماني. بتقول: نسأل الله السلامة للجميع أستاذة خديجة. و أماني تقريبا الرسالة مكررة. شكرا كثيرا يا أماني. أيضا هنا رسالة تقول: سلام الله عليكم، أحب أن أهنئ شعبنا اليمني بالمولد النبوي الشريف، على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. والله يا أختي الموضوع مهم، والكلاب في بلادنا مليان وتعكل المواشي والأغنام وحتى البشر، لكن نحن نحاول من في تجنبها علشان سلامتنا. المرسلة أم عمران. شكرا كثيرا.

أيضا هنا رسالة تقول صباح الخير أخي قحطه كلب جلس أسبوع وتبخير الحمد لله، بس لو تقولوا لنا ما فعلتوا، يعني هل أخذتوا الإسعافات الأولية، سعفتوا للمستشفى، يعني ما فعلتوا مع أخوكم لما أنه الحمد لله تعافى والحمد لله على سلامته، ونسأل الله الشفاء لكل من أصيب بهذا الداء الخطير. أيضا رسالة تقول السلام عليكم، نشكر لكم جهودكم وأسهامكم في نشر الوعي، نسأل من الله السلامة للجميع، أحمد الأغبري، ونطلب منكم زامل الحق واضح.

وامجد. رسالة تقول: السلام عليكم، معكم أخوكم طاهوش الجفر. رسالتنا إلى السيد النثابتون في مواجهة العدو. شكرا كثيرا.

هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، إحنا ما قد أصاب انصبنا بهذا المرض، لكن الجيران قد أصابهم هذا المرض. الله يشفي كل مريض. الأخت من دماج، شكرا كثيرا.

هنا رسالة تقول: تحياتي لكم وللكادر الإعلامي. موضوع الكلب موضوع حساس جدا ويمس كل أسرنا. ابن أخي عمره 8 سنوات كان يلعب في الشارع وتعرض لأعظم من الكلب شكلها مسعور. للأسف بالبداية الولد خاف يتكلم وما علم حد، بس لما لاحظنا خدش وغسلنا المكان وسألنا حكى لنا أنه هذا الموضوع وأخذناه للمستشفى بنفس اليوم وبدأنا باللقاحات، والحمد لله كم أتم الجرعات وهو الآن بأفضل حال. وأتمنى من كل الآباء والأمهات يفهموا أطفالهم أنهم يبلغوا فورا لأقرب مركز صحي منهم، لأن داء الكلب مرض خطير وما فيه تهاون أبدا، والوقاية تبدأ من الوعي في البيت.

هنا أيضا رسالة من الأخوات جواهر ووجدان. السلام عليكم، كيف حالكم؟ قد عضين ابن جارنا وما جلس إلا شهر وتوفى. نعم الكلاب خطيرة جدا وعلينا أن نحذر منهن وننصح كل الأسر، وتحياتنا لكن يا غاليات، شكرا كثيرا. هنا أيضا رسالة تقول أطلب زامل مغازي ليل، معكم هزاع من جبهة تعز، وأخي كحته كلب جلس أسبوع وتبخير الحمد لله، شكرا كثيرا.

هنا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم على طرح مثل هذه المواضيع، وأنا من متابعيكم الدائمين. أحب أركز على نقطة مهمة جدا، داء الكلب مش هو مجرد مرض عابر، هو مرض فيروسي قاتل إذا ظهرت أعراضه، لكن بالوقت نفسه ممكن الوقاية منه إذا تصرفنا بسرعة. فلازم الكل يتعامل معه بغسل الجرح فورا بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 10 إلى 15 دقيقة. توجه مباشرة لأقرب وحدة صحية أو مركز مكافحة داء الكلب لأخذ اللقاح، ولا عدم الإهمال، عدم وضع أي مواد شعبية أو حرق الجرح كما يفعل البعض غلط. يتمنى أيضا من الجهات المختصة التنسيق للحد من انتشار الكلاب الضايلة في الأحياء السكنية لحماية أطفالنا والمارة. من أماني محمد، شكرا يا أماني. بتقول هي دكتورة في إحدى الوحدات الصحية بالعاصمة، وبتسأل الله السلامة والشفاء للجميع. شكرا كثيرا يا أماني على هذه الرسالة الرائعة.

رسالة تقول والله أني مرضت من كلب فجعني وأنا صغيرة، بس شفطني بين يديه ذاك اليوم، اشتق قلبي، بس كأنه أصحابي قريبين غوروا لي لما وصلت عند عمتي، سبعت لي واليوم أذوب منهم بيني سفار. تحياتي محبة الجنة، ألف سلامة على ألف سلامة يا عزيزتي، ونسأل الله دائما الشفاء والعافية للجميع.

هنا أيضا رسالة تقول سلام الله عليكم جميعا. أنا في زمان تعرضت لعقرة كلب تقريبا قبل سنة، وبدأت أخذ اللقاحات في المراكز الصحية بعد الجرعة الثانية، حسيت أني بخير والجرح التأم، ففكرت أني أطنش وما أرجع أكمل باقي الجرعات، لكن الطبيب في المركز اتصل بي ونبهني وقال لي أنه داء الكلب لو ظهرت أعراضه ما عاد ينفعش معها أي علاج، والموت مؤكد، ولازم أنه أكمل كل الجرعات في مواعيدها المحددة باليوم لضمان المناعة الكاملة. التزمت بالجدول والحمد لله أتممت الجرعة كاملة. رسالتي لكل من يتعرض للعضلة الكلب، لا تكتفي بجرعة أو ثنتين لأنك حسيت بتحسن، كمل الجدول الطبي كامل من أجل حماية حياتك. من حسن محمد. شكرا يا حسن، وألف الحمد لله على السلامة.

رسالة تقول: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الكلب المسعور مش بس كلب الضال في الشارع، حتى الحيوانات الأليفة في البيوت أو المزارع ممكن تنقل المرض لو اختلطت بحيوان مصاب. أنا عندي كلب حراسة في المزرعة، ومن أول يوم أخذته حرصت على تطعيمه ضد هذا الداء بشكل دوري عند البيطري، وأيضا قطط البيت مطعمة والكل. قبل فترة مر كلب غريب وقريب من السور حق المزرعة، وكان يتصرف بشكل عدواني، لعابه بيسيل بشكل مش طبيعي، فعرفت أنه مصاب ومشتبه، يمكن أنه يكون مسعور. بلغنا الجهات المختصة فورا بدون حتى ما نحتك فيه أو نبسره. فالتحصين للحيوانات المنزلية والانتباه لتصرفات الحيوانات الغريبة خط دفاع مهم جدا لحمايتنا وحماية عائلتنا. ما مش لازم نحن نستهين بهذا الموضوع أبدا. تحياتي لكم من محمد مصطفى، شكرا كثيرا.

هنا أيضا رسالة تقول عندنا واحد قحطة كلب وسعفوه لا صنعاء وقالوا ميت بخير إلا إذا دا رأس الكلب جلس 4 أشهر ومات. معاكم أحمد عامر من القاعدة تعز وأطلب زامل المشاط يا شرارة. ألف ألف الله المستعان على هذا الموضوع ونسأل الله السلامة للجميع. هنا رسالة تقول مرة أخي عضه كلب والحمد لله تباخر. ألف الحمد لله على سلامته.

آخر رسالتين هنا. رسالة تقول: تحياتي لك خديجة وللمخرجة زلفة، وتحياتي للبنات المشاركات كلا باسمها وصفتها، وأطلب آخر زامل لعيسى الليث. أيضا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله، الكلاب المؤثرة نفسها نفس المرتزقة، يجب تصفيتها للكلاب والمرتزقة في داخل الوطن والبحث عنهم في كل مكان على كل مواطن من وصاب السافل المربع الغربي. أبو عبد الملك المطاع، شكرا كثيرا. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الفترة الظهيرية، شكرا كثيرا لكل من شاركنا فيها، والشكر أيضا لكم أنتم أعزائنا على طيب وكرم المتابعة. نلتقيكم بإذن الله في فترات قادمة. كنا معكم من الإعداد والتقديم خديجة النعمي، وإخراجا زلفى عبد الملك. إلى المتقى دائما وأبدا، كونوا بخير.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
2: الله

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.
1: سام FM وقفة.

0: والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: سام FM الحكمة اليمانية.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير. نلتقي ونجتمع على قراءة آيات الله وتدبر معاني هذه الآيات العظيمة وما أعظمه من وقت نقضيه في قراءة كتاب الله وتدبر معاني آيات هذا الكتاب العظيم. أحبتي الكرام، في هذه الحلقة سنبدأ في سورة مريم، ونستهل بأولى آياتها. نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله وإلى كلام الله وإلى هدى الله، ونسأله أن ينفعنا بهذه الآيات وبما نقرأه بحوله وقوته ورحمته. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. يقول السيد المولى بدر الدين: هذا عنوان لذكر قصته عليه السلام، لذكر قصة نبي الله زكريا عليه السلام. ويقول الله: إذ نادى ربه نداء خفيا. المعنى: إذ نادى ربه، أصل النداء الدعاء بصوت رفيع، وعلى هذا فاستعمال النداء في دعاء زكريا لعله لجده فيه وعنايته ليستجاب له، ولأن الله سميع الدعاء كله، فشبه دعاؤه بالنداء والجامع الجد والعناية. ثم قال تعالى: نداء خفيا، فدل على إسراره. إذ نادى ربه نداء خفيا. ويقول الله: قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. قال رب إني وهن العظم مني، وهن العظم ضد صلابته، فهو قد ضعف بذهاب صلابته التي كانت فيه مع الشباب. واشتعل الرأس شيبا، أسرع فيه الشيب. وفائدة ذكر الحالتين أنه متوقع لوفاته. ولم أكن بدعائك رب شقيا، يعني قد جربت الدعاء فيما مضى وأن الله ينفعني به، ولم يكن شقاوة لا يفيد شيئا. فهذه مقدمة للدعاء شكوى خوفه من اقتراب الأجل، مع أنه مهتم بأمر أمته. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. المعنى: وإني خفت الموالي من ورائي. الموالي عصبته من الأعمام أو بني العم، وكان خوفه منهم دينيا ليس راجعا إلى تركته، فالراجح أنه خاف أن يتولوا التوراة وسائر كتبه ويتمكنوا بذلك من التحكم على الناس والتغرير عليهم، بدعوى أنهم ورثة زكريا عليه السلام وعندهم كتبه، ولذلك يرغب في ابن رضي يحيي الدين ويحميه. وكانت امرأتي عاقرة، أي لا تلد، فهب لي من لدنك، أي من عندك. كأنه يقول: إن الولد لمثلي في الكبر مستبعد، لكنه من عندك غير مستبعد، لأنك الخلاق العليم. فهب لي من لدنك وليا، يعني ابنا أو ابنا طيبا. وقد أفاد صلاحه كونه هبة من الله لنبيه زكريا لينال به غرضه الذي لأجله طلب الولد. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يرثني، يقول هنا السيد المولى بدر الدين، لأنه إذا ورث زكريا تعذر على الموالي الإفساد بدعوى أنهم ورثة زكريا، فالتوراة وما كان عند زكريا من كتب الله قد صار عند ابنه. ويرث من آل يعقوب، لعل أمه منهم فأراد في ميراثها مثل الذي أراد في ميراثه. واجعله ربي رضيا، أي اجعله مرضيا صالحا بعلمه وعمله ورجاحة عقله وطهارته، حتى يقوم مقام أبيه وحتى يكون معه في الجنة. يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا. بهذه الآية أحبتي الكرام نختم حلقتنا اليومنا هذا ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. تزامنا مع احتفالات شعبنا اليمني والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم تحت شعار محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول لعام 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر لعام 2026، والله الموفق.

0: أخي المواطن، إعطاؤك مفاتيح السيارة لابنك الصغير ليقودها، أنت بذلك تقوده وتقود الآخرين إلى الهلاك أو الإعاقة الدائمة، إلى جانب الإضرار بممتلكاتك وممتلكات الآخرين. تذكر أنك السبب الأول في ذلك إن حصل، ووعيك السليم فيه صون للأرواح والممتلكات. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف، على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
0: الجمعيات التعاونية تمنح كل متطوع دوراً منتجاً، وتحول التطوع إلى رافد اقتصادي حقيقي. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، اختيارك المندوب أو المخلص الجمركي المفوض والمعتمد لدى مصلحة الضرائب والجمارك يسهل إنجاز معاملاتك بسهولة ودون عراقيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: Thank you. من مكانك وفي أي وقت. حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: سام اف ام، عدنا.
8: إذا جن النصر واليمن يخر

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم، ألا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دون الله. بارك الله فيكم، نفسي لكم الفداء، ونفسي وروح

شعبنا مستعد أن يفوج مئات الآلاف من المجاهدين للذهاب إلى فلسطين في مواجهة العدو الصهيوني.

إذا تدخل الأمريكي بشكل مباشر نحن مستعدون للمشاركة حتى على مستوى القصف الصاروخ والمسيرات والخيارات العسكرية بكل ما نستطيع.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات، فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تساعدك في إنجاز إجراءاتك الجمركية بسهولة ويسر. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
0: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
5: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
5: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.
7: منذ طوفان الأقصى، since the Aqsa flood began, اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
8: Yemen has been writing its resistance history.
9: سام اف ام من صنعاء تقدم حارس الازدهاري الأمريكي
10: from the US Prosperity Guardian
9: إلى اعتراف ترامب فشل.
11: الحقيقة
12: من عمق إلى الإعلام الدولي
11: محاصرة بلساني.
13: Two of these advanced aircraft and even the US have
11: more. الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
14: اليوم today العزف الإسرائيلي
15: بلغ ضمة
16: فلم يعد
17: يستهدف
16: المطارات
17: والمصانع
16: والمستشفيات.
9: الحارس الازدهاري الأمريكي
10: from the US Prosperity Guardian.
11: الحقيقة بلسانين.
18: تتلاطم الموجات ولا يعود البحر هادئاً. أزمة تتشابك خيوطها وقرن شيطاني يمتد ليطال عصب الحياة.
19: The waves are rising and the sea is no longer calm. A crisis is deepening, reaching the very Eritreas of global life.
18: ليست مجرد أرقام جافة في نشرة اقتصادية ولا عابرة في تقارير السياسة. إنها معادلة الثمن الباهظ الذي يدفعه الجميع حين تتحول القرارات المتهورة إلى فواتير تخصم مباشرة من أمن شعوب وأقواتها.
19: These are not just economic figures or political headlines. They are the real cost of reckless decisions paid directly through people's security and livelihoods.
18: عند محطة الوقود في العالم الغربي قصة أخرى تبدأ.
19: At the fuel pump in the West, the crisis takes on a different meaning.
18: المواطن الأمريكي لا يغنيه كثيرا تعقيد التفاصيل في الميدان البعيد، لكنه يلمس الوجع بوضوح في جيبه مع كل قطرة وقود. المعادلة هناك صارمة ولا تحتمل القسمة على اثنين. كل دولار إضافي يدفعه المستهلك عند المضخة سيتحول حتماً إلى عقوبة انتخابية تلاحق ترامب في صندوق الاقتراع.
19: Americans may not follow every detail of a distant conflict, but they feel its impact at the pump. Every extra dollar in fuel costs can become a political liability for Trump at the ballot box.
18: الاقتصاد يضغط والغضب يتراكم وصناديق الاقتراع تنتظر الحساب العسير بلا مفر.
19: The economy is under pressure, public anger is rising and the ballot box will demand its reckoning.
18: وفي الضفة الأخرى عند خاصرة السعودية لا يشبه المشهد شيئا.
19: Across the region along Saudi Arabia's strategic flank the picture is even more serious.
18: الأثر المضر لم يعد يقتصر على مجرد ارتفاع في تكاليف النقل أو زيادة أيام الإبحار والشحن. القصة أعمق وأقسى. إنه فرار جماعي لمشغلي ومالكي السفن هروبا من كلا المسارين الناقلين للنفط.
19: The damage goes far beyond higher shipping costs and longer voyages. Ship owners and operators are increasingly avoiding the region's vital oil routes altogether.
18: ميناء ينبع ذلك الشريان الذي طالما اعتبر بوليصة تأمين يبدو اليوم وكأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة تحت وطأة التداعيات.
19: ينبع port, once seen as a strategic safeguard for Saudi oil exports, now appears increasingly vulnerable to the fallout.
18: وكل خطوة عدوانية غير محسوبة كأنما تلف حبل المشنقة أكثر فأكثر في مشهد يحمل في طياته دلالات المصير المحتوم.
19: Every reckless escalation tightens the noose, bringing the consequences closer.
18: وقريبا من هذا المشهد المأزوم لا يبدو نتنياهو المجرم في فسحة من أمره. لم يعد الخطر الحقيقي عليه محصورا في ميادين المواجهة مع أبطال غزة أو صواريخ حزب الله أو ضربات المقاومة.
19: Meanwhile, Netanyahu faces mounting pressure of his own. His greatest challenge is no longer confined to the battlefield or attacks from Gaza, Hezbollah and other resistance groups.
18: فالخطر الأكبر يزحف إليه اليوم من داخل معسكره نفسه من منافسيه في الدموية والإجرام.
19: The deeper threat is now emerging from within his own camp, from political rivals competing for power.
18: خريطة اليمين الإسرائيلي تتشظى إلى أحزاب وقوائم متنافسة وفي سعيه اليائس لفرض الانضباط ومنع التفكك.
19: لا يجد هذا السفاح من رابط يجمع قاعدته المأزومة سوى جولة جديدة من سفك الدماء. Israel's right-wing camp is increasingly fragmented in an effort to preserve his political pace. Netanyahu continues to rely on further military escalation. من غزة إلى الضفة يمتد شبح التهويد طامعاً في ابتلاع بقية دول الطوق. From Gaza to the West Bank, the drive for territorial expansion continues, threatening the wider region. وفي المقابل تقف عواصم النفط العربية موقف المتفرج خارج السياق تماماً، وكأنها بمعزل عن محرقة مفتوحة على ما هو أخطر وأدهى. Meanwhile, Arab oil capitals appear largely on the sidelines, as though detached from a crisis that could soon become far more dangerous. ترى كم ستحتمل حافة الأفق قبل أن ينفرط العقد تماماً وتأكل النار الجميع. How long can the region remain on the edge before the entire balance collapses and the fire consumes everyone? حين ترتبط السياسات بسفك الدماء وتجفيف طاقات الشعوب تصبح الأزمات هي الحاكم الفعلي ولا عاصم اليوم لمن أغلق عينيه أمام الحريق. When politics become tied to bloodshed and the exhaustion of nations, crises take control and no one is safe from a fire they choose to ignore.

0: حارس الازدهاري الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف
1: أمريكا فشل.
2: الحقيقة
0: من عمق إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلساني.
0: Two of these advanced aircraft and even the U.S. have no
2: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
1: اليوم today العزف الإسرائيلي
0: بلغ دهور
1: inspiration has peaked
0: فلم يعد
1: يستهدف فرايك
0: المطارات المصانع
1: factories
0: والمستشفيات
1: hospitals
0: الحارس الازدهاري الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف
1: admission
2: الحقيقة بلسانين.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقا رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
2: بصف لي المساله عشان افهم.
3: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
2: ما لها؟
3: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
2: وما
3: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: يقول حنلقاهم
3: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
2: حيأخرونا؟
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
0: سام اف ام، عدنا.

0: سام اف ام
1: إذاعة المحور.
2: حرب عربية على من؟ حرب العربي على من؟ على شعب عربي؟ على العرب الأقحاح؟ اليمنيون لا يحتاجون إلى شهادة على عروبتهم، ولا يحتاجون إلى شهادة على إسلامهم. بل أقول، من يعتدي على الشعب اليمني اليوم هو الذي يجب أن يبحث عن شهادة على إسلامه وعلى عروبته.
3: سلام يرضي البن والفل والعنب، يا البلدة الطيبة والرب الغفور. سلام يرضي الحب والفن والأدب والحكمة والإيمان على مر العصور. سلام يا تاريخ بالنور انكتب، عز وكرامة ومجد في كل سطور. سلام يا رجال المروة في النوب، يا مجاهدين مرابطين على الثغور. سلام للشهداء لكل دم سكب، والشعب صامد على أذى دايم صبور. مهد العروبة اليوم عادوها العرب، استكثروا على شعبها الصابر يثور. امتى صحوا من الرقص والهز والطرب؟ امتى افاقوا من الحشيشة والخمور؟ متى فارقوا الحلوات اللي مثل اللعب واللهو والميسر وجلسات الفجور؟ ومنين جبتوا النخوة هذه والغضب؟ يا هل التحالف دي على الأمة غيور؟ 60 عام القدس فيها تغتصب

0: من بأسنا فر وهرب مثل الأرانب ذي تطاردها النمور. خلص كلام اللوم وكلام العتب، واليوم على الباغي الدواير باتدور تدور. الثاقب وقاهر يقوم بما وجب، وتوشكا وسكوت من عزم الأمور. هاتوا جيوش الكون كله والنخب، بقوى سلاح الجو والبر والبحور، وخذوا يمين ويلعن الله من كذب. على أرضنا ماشي لهم غير القبور، على أرضنا ماشي لهم غير القبور.
1: انظروا إلى صحنتهم، إلى لهجتهم، إلى لغتهم، إلى شعرهم، إلى أدبهم، إلى بلاغتهم، إلى فصاحتهم، وانظروا إلى شهامتهم وشجاعتهم وحماستهم وأبوتهم وإبائهم للضيم ونخوتهم وغيرتهم وكرمهم وجودهم. إن لم يكن الشعب اليمني من العرب فمن العرب؟ فمن العرب؟
0: يمني، وحطيت اليمن بين الأدب، وطبقت عيني لأنها للعين نور. اسمي لها عاشق متيم، واللقب مفتون فيها بكل إحساس وشعور، مفتون فيها بكل إحساس وشعور. ترابها من الماس أغلى والذهب، وهواها أزكى من دخوني والعطور. مخلص لها مهما قسى الوقت وجدب، أنذرت عمري لها وأنا وافي النذور. كل شبر فيها ملكي بالماضي استلب، بارجعه بكسر الجماجم والظهور. حقي حقي وما حد قال حقي إلا غلب، بالحق يزهق كل باطل كل زور. والنصر آت بعون ربي مرتقب، سنين ولت وابتدى ملك الشهور. وازكى صلاتي على الحبيب المنتجب، طه وآل نبعنا الصافي الطهور.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
2: الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درساً للأمريكي ودرساً للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة، معه البريطاني معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا. نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام.
2: السعودي يريد أن تبقى هذه الحالة قائمة، حصار خانق، حرمان من الثروة النفطية، ويتنكر لكل استحقاقات مرحلة خفض التصعيد، والتي هي قبل كل ذلك استحقاقات إنسانية، حق ثابت لشعبنا العزيز بكل الاعتبارات، حق إنساني بالفطرة الإنسانية، بالأعراف الدولية، بالمواثيق الدولية، بالقانون الدولي، حق لا يملك أحد أن يسقطه أو يلغيه أو يلغيه على الشعب اليمني بأي صفة كان، لا السعودي ولا أي من مرتزقته وضباطه والمتجندين معه بكل الأشكال والمسميات والتوصيفات. يعني لا يملك، حتى مثلا لو اجتمع مجلس النواب في صنعاء، وهو من يفترض به بحسب القوانين والمتعارف عليه في الأنظمة الدولية أنه الجهة التي تملك إصدار القوانين بحسب هذه الاعتبارات التي ذكرناها، لو يجتمع مجلس النواب في صنعاء وقرر حرمان الشعب اليمني من الغذاء والدواء، من ثروته النفطية، من حق السفر، لما سقطت هذه الحقوق. يعني لا يملك أحد في الدنيا، سواء كان يمنيا أو سعوديا أو أمريكيا أو إسرائيليا، من كل سكان الأرض بأي صفة كان، أو أمم متحدة أو مجلس أمن أو أي جهة في الدنيا، لا تملك الحق في أن تسقط على شعبنا اليمني حقوقه في ثروته النفطية، في السفر للعلاج، في التنقل للغرض التجاري، للأغراض التي مشروعة في كل الدنيا. لا يملك أحد أن يسقط على شعبنا اليمني هذه الحقوق، هذه حقوق ثابتة،

0: سام اف ام إذاعة المحور.
1: سام اف ام وقفة إعلانية.
2: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، فقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على التسجيل في خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تصلك في كل مرحلة من مراحل التخليص الجمركي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
5: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. تزامنا مع احتفالات شعبنا اليمني والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم تحت شعار محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول لعام 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر لعام 2026، والله الموفق.

0: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
1: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
0: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
1: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
0: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
1: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
0: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
1: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
0: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
1: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
2: سام إف إم، والعود أحمد.

0: أكتر من نص ساعة 40 دقيقة،
1: يعني عند الساعة 9:10 تقريبا
0: تم توجيه طيارة بدون طيار على مطار أبها.
2: هناك بعض الإصابات طبقا لوسائل الإعلام العربية وقناة العربية ومراسلين.
3: قصف حوثي بطائرات مسيرة على مطار جازان.
4: المتحدث باسم التحالف أكد سقوط مقذوف حوثي بالقرب من محطة الشقيق في جازان،
5: مشيرا إلى أن الطائرات أصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار.
6: وأفادت مصادر أن الميليشيات الحوثية استغلت الأجواء الغائمة وحالة الطقس لتسير طائرتها من صعدة إلى داخل الحدود السعودية.
5: المطارات والمواقع الاستراتيجية التابعة لقوى العدوان على اليمن باتت مسرحا لصولات وجولات سلاح الجو اليمني المسير.
7: للمرة الثانية
8: أطلقت الميليشيات الحوثية صباح اليوم الجمعة عدد 5 طائرات مسيرة على مطار أبها الدولي.
9: 7 طائرات مسيرة على منشآت نفطية قرب ينبع، ما أدى لوقف ضخ النفط بين شرق المملكة وغربها.
10: بعمليات هجومية عديدة لطائرات قاصف كيتو.
11: استهدفت هذه المرة مرابض الطائرات في مطار نجران الإقليمي، وتعتبر العملية الثانية في ظرف 24 ساعة.
12: استهدف سلاح الجو اليمني المسير مخازن السلاح ورادارات متطورة وحديثة وغرفا في قاعدة الملك خالد الجوية.
5: باتت أجواؤها مكانا مناسبا للطيران اليمني المسير.
13: تواصل القوة الصاروخية والطيران المسير الموالي لأنصار الله استهداف مواقع حيوية في السعودية.
14: بعد أقل من 24 ساعة على استهداف قاعدة الملك خالد الجوية، صاروخ كروز حوثي يخرق الأجواء السعودية مجدداً ويستهدف مركزاً حيوياً مدنياً هذه المرة
13: بصاروخ من طراز كروز. أما الهدف فهو محطة كهرباء جيزان.
15: ولعل التطور العسكري الأبرز كان الهجوم على مطار أبها جنوبي المملكة بصاروخ من نوع كروز.
11: هجوم ثالث يشنه سلاح الجو اليمني عبر طائرة قاصف 2K مستهدفا منظومة الباتريوت الدفاعية في مطار نجران الإقليمي
15: والقاعدة الجوية في نجران،
10: التي استهدفت جميعها منظومة الدفاع الجوي باتريوت ودمرتها كليا.
16: بالإمكان أن يفعلوا ما يستطيعون أو يحاولوا تدمير بعض المرافق الهامة والمواقع الاستراتيجية، لأن لديها تقنية عالية. هي ليست بقضية طائرة تطير بدون طيار وتصل إلى هدف دون أن تكون محملة بنوع من الذخائر، قد يكون محملة بنوع من الذخائر تطير هذه المسافة دون أن يكون هنالك دعم وتقنية.
1: لذلك هذا عمل استخباراتي كبير.
11: للمرة الرابعة خلال 2 يستهدف سلاح الجو المسير مطار أبها الإقليمي.
17: اليوم لدينا طائرات مسيرة متطورة وجربناها واخترقت الأجواء السعودية لمئات الكيلو.

سيارات الجيش اليمني واللجان الشعبية في اليمن تمكنت من تجاوز كل التقنيات والفنيات والتكنولوجيات الأمريكية والإسرائيلية والإنجليزية والفلانية والوصول إلى أهدافها بدقة وضرب الأماكن النفطية التي تم استهدافها.

0: يريدونه من شعبنا اليمني هو الاستسلام، هذا هو المستحيل. يأبى لنا الله، تأبى لنا فطرتنا الإنسانية، يأبى لنا شرفنا الإنساني، تأبى لنا قيمنا الدينية ومبادئنا الدينية، انتماؤنا للإسلام، عروبتنا الأساسية والأصلية، تأبى لنا أن نستسلم لأي أحد. والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض الطواغيت المتكبرين. هذا هو المستحيل الذي لا يكون ولن يكون.
1: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت.

نستطيع أن نجتث الحوثي، نستطيع أن نحشد القوات البرية السعودية فقط لوحدها، وفي فقط في أيام قليلة نجتث كل المناطق أو 15% الباقية تحت سيطرة الحوثي. لكن هذا يكون نتيجته ضحايا في قواتنا بالألاف، بنفتح عزاء في كل مدينة سعودية.

0: بعد كارا.
1: قوات الشرعية اليمنية وقوات التحالف تبتعد ما يقل عن 20 كيلو متر من العاصمة اليمنية صنعاء، وتستطيع تجداحها بريا غدا. لكن نعرف لو تم هذا الاجتياح سوف تكون هناك ضحايا كثيرة،
2: ضحايا في قواتنا بالألاف. بنفتح عزاء في كل مدينة سعودية.

0: والله العظيم
1: يوميات يمني حر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل ربع وطننا الحبيب والغالي. شيء جميل ورائع عندما تتواجد العزيمة والإصرار وأخلاق الإسلام والضمير الحي عند مجتمع أو شعب من الشعوب أو أي دولة أو حكومة، يكون هناك إنتاج صادق وانتماء حقيقي. الأخوة طالبان في أفغانستان بعدما استلموا دولة أفغانستان وخرجوا أمريكا مطرودة مهانة ذليلة حقيرة من أفغانستان، وتركت أسلحة بمليارات الدولارات على أساس أن بعدين تعطي فرصة ليتقاتلوا بينهم زي ما حصل في الثمانينات وفي التسعينات. فاللوم خبيث خبيث، اللوم الأمريكي والحقارة والقذارة في السياسة الأمريكية فيها كل الصفات الرديئة والرذيلة في سياستها نحو العالم أفعال المعموم يعني على العموم. فالأخوة في أفغانستان أصبحوا يصنعون السيارات والحافلات. تصوروا أفغانستان التي خرجت من حروب مدمرة، حروب أكلت الأخضر واليابس في أفغانستان وانهكت اقتصادها حتى أنه لم يعد هناك اقتصاد أصلا في أفغانستان، الآن بتصنع سيارات وحافلات. والشيء الأجمل أيضا أنه أفغانستان الآن تعلن بأن الكهرباء في أفغانستان على مدار 24 ساعة لا تنطفي أبدا. تصوروا، معقول الكلام هذا؟ طبعا معقول عندما تتوجد العزيمة وتتوجد الإرادة وتتوجد القوة، قوة التصميم والعزيمة والإصرار على فعل شيء وعلى عمل شيء لبلدهم ولوطنهم. وهذا ما حصل في أفغانستان فعلا، اقتصاد متضعضع، حروب مدمرة، شعب منهك، مجتمع متخلخل، ما فيش بنية تحتية زي الناس ولا في مجتمع متماسك. يعني كانت أفغانستان في حالة انهيار، لأنه عشرات السنين هم في حرب ومئات الآلاف من القتلى ومن الشهداء في أفغانستان، من حرب أفغانستان وروسيا إلى حرب أفغانستان والقاعدة وداعش إلى حرب أفغانستان وأمريكا إلى إلى إلى، يعني مساكين الأفغان حقيقة، يعني لأنهم عالوا الوعان والويلات، ما استقروش أبدا بفعل السياسة والقدارة الأمريكية، لأنه من أدخل أفغانستان في الحرب بتمويل خليجي وشباب أيضا عربي من كل الوطن العربي، كانوا يضحكوا على شباب أنه الحروب في أفغانستان هتدخلك الجنة وهذه فلوس 300 دولار 100 دولار ويلا. وكانوا أيضا كبار من يسموا أنفسهم المشايخ والعلماء يعني اللي كانوا موجودين زي حمود مش عارف من عندنا، وزي زنداني وزي ساتر هذا وزي غيره، كان يبزوا الشباب من هنا من اليمن ويبزهم إلى أفغانستان، وكانوا يحصلوا عمولة على كل رأس عمولة. فكرة كانوا يدخلون بلاش، لا، كانوا يشلوا شبابنا ومعاهم عمولة، مع من؟ مع الشيوخ، مشايخ الدين، مشايخ الدنيا ليسوا مشايخ دين. فأصبحوا من الأثرياء بفضل العمولة اللي كانوا يحصلوها من الخليج وبدفع من أمريكا لمحاربة الروس في أفغانستان، الروس الاشتراكي المشرك الكافر الملعون، وكبروها على الروس وجعلوا منهم عبارة عن مشركين في الأرض لا يحق لهم الحياة. هذا الكلام اللي كانت تنشره أمريكا على القادة في العالم العربي والإسلامي من أجل أن يطردوا الروس من أفغانستان، لا يريدوا الروس أن يكون لهم تواجد في هذه المنطقة، يكون التواجد بس لأمريكا. أمريكا لأنها تريد أن تسيطر على العالم، لأنها تريد، هي أمريكا لما تعمل كل المشاكل هذه هي تريد السيطرة على مصادر الطاقة وعلى مصادر المواد الأخرى زي الزنك والنحاس والحديد والألمنيوم واليورانيوم، وكله موجود في الوطن العربي والإسلامي، موجود في هذا البقع من الأرض، لأنه منطقة يوجد فيها كل مقاومة النهضة. فأمريكا تريد أن تسيطر عليها لأجل أن تصبح ثرية أكثر مما هي ثرية. أمريكا ليست ثرية، أمريكا مديونة ب 34 تريليون دولار، يعني ما عندها استعداد تواجه أي بلد في العالم للحرب لأنها فقيرة فعلا. دمت عيد الموطن حرا نبيا ودائما الوطن حر مستقرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر. يمني حر.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام.

ونحن يا الله منك كل شيء، ونستمد العون والرضا من الله، والنصر والعزة والغلبة هي بيد الله. نصر ولا شهادة، بانا أخذ إحداها، ما تبكى تبكى يا الرجال الحياة.

لوهن لا ضعف دام الله معنا في الظروف اليسيرة ولا في العسيرة، جل سبحانه على الباقي نصرنا والثقة به في علنا والسريرة.

بإذن الله سبحانه وتعالى سنلقن هؤلاء المرتزقة الخونة العملاء الذين اشتروا بآيات الله وعهده ثمنا قليلا كما بني إسرائيل دروس في العزة والكرامة والشموخ والإباء.

بعون الله بانتصار وثبات وتضحيات ومواقف مشرفة ترضي الله عنا وترضي رسوله عنا.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
2: يجب أن نقفز نحن إلى الموت، لا نترك الموت ليقفز علينا كما يقفز على أولئك القاعدين في بيوتهم، فيأتي الطيران ليقصفه وهو ليس في مهمته العسكرية، وهذا شيء مؤسف جدا. يجب أن نقفز نحن فنقهر الموت، ولا نترك الموت ليقهرنا إطلاقا. يجب أن نتلقى الصعقات كما قال الله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. الذي لا يريد أن يسمع صعقة الطيران، ولا يريد أن يسمع صعقة الدبابة، ولا صعقة المدفعية، هو من سيأتي له صعقة يوم القيامة يسقط منها قلبه ويدخل إلى جهنم والعياذ بالله. لا ينجو من صعقة يوم القيامة إلا من تلقوا الصعقات في الدنيا، وهم من قال الله: إلا من شاء الله. من استبسلوا في المعركة، من ذهبوا لقتال عدوهم، فإما انتصروا أو سقطوا شهداء، فهم من سيسلمون صعقة الصور في يوم القيامة. أما غيرهم فلا بد لهم من تلك الصعقة التي تسقط قلوبهم. الدليل قول الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هم هؤلاء الشهداء العظماء الذين نحتفل في هذه الأيام بذكرى الشهداء، لأن الله يقول بعدها: وجيء بالنبيين والشهداء، دليل أنهم كانوا في مكان آخر فأتوا. لذلك يجب أن نحمل هذه الروحية، روحية الشهادة، روحية الاستبزال، روحية العطاء، وإلا فما فائدة هذه المواقع وهذه الرتب إذا لم تكن تدفع الإنسان إلى أن يكون إنساناً مقداماً يتقدم الصفوف لمواجهة أعداء الله وأعداء الوطن. وأقسم لكم أنه لم يحصل أشرف وأعظم وأرقى من هذه المعركة التي نواجهها. نحن نواجه أسوأ وأشر خلق الله على وجه الأرض.

ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.

الإنسان الذي يتهرب عن المواجهة، الذي يتهرب عن القتال، هو لا يتهرب إلا خوفا على نفسه أو على ماله. فقال الله لا تتهرب خوف على نفسك ولا على مالك، هم مقبلين مقبلين، اشتوا نفسك ومالك، لا تبلون في أموالكم وأنفسكم. أنا أمثلها لكم، ذحين يجوا مع واحد سلعة غالي، يعني نفسك غالية يا أخي، لا تبيعها إلا بالجنة، عيب تبيعها بألف سعودي ولا بثمانين ألف. قالوا إن الجماعة الحين بداعهم ينزلوا إلى الجنوب، مدري بكم بيها، بولا ستين ألف يمني يا أخي، بيخرجوها عرض بيهينوهم. أنت الآن بتدوس على علم وطنك عندما تذهب إلى هؤلاء الأعداء وترتمي في أحضانهم.

0: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين،
1: وأنت خير الغافرين.
2: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
3: الله

إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نختتم اليوم أيها الإخوة ملزمة الموالاة والمعاداة، وقبل أن ندخل في الدرس الأخير نذكر أبرز النقاط التي جاءت بالأمس. بالأمس في المقطع الذي قرأناه أكد رضوان الله عليه أولا أن اليهود عندما يحاولون أن يمسحوا اسم عداوة، عندما يحاولون أن يقدموا كلمة سلام وعالم مسالم وأشياء من هذا، فإنما ليجمدوا نفسياتنا، ليميتوا كل مشاعر العداوة التي ركز القرآن على خلقها بالنسبة لهم. القرآن عندما يأتي ليقول لك ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، هو يريد منك أن تنظر إليهم نظرة عداء وأن تحمل في قلبك عداء لهم. ثانيا أكد أنها إذا بردت نفسيتك، إذا بردت نفسيتك ولم تحمل عداوة فلن تبذل نفسك، فلن تبذل نفسك، لن تبذل مالك، لن تعد أي عدة. الإنسان الفارغ من العداوة لليهود والنصارى الذي لا يعبئ نفسه من خلال القرآن عداوة لليهود والنصارى، إنسان يكون فارغ من قضية، فارغ من مشروع، لا يحمل هدفا ولا يحمل مشروعا ولا يوجد ما يحركه لمواجهة أعداء الله، لا يعد عدة، لا يبذل مال، لا يتجهز لمواجهة العدو. ثالثا أكد أن المصلحة للشعوب الإسلامية هي التوجه القرآني في النظرة نحو هؤلاء اليهود والنصارى، في نظرة العداء، نظرة إعداد القوة، نظرة الجهاد، نظرة الشعور بأنهم يسعون في الأرض فسادا وأنهم لا يريدون لنا أي خير، وأنهم يودون أن نكون كفارا، يودون لو يضلونا، يودون لو يسحقونا وينهونا من على الأرض بكلها. فالعداوة في الإسلام إيجابية ومهمة. الإنسان الذي يحمل في قلبه عداوة إنسان يتفاعل مع الكثير من القضايا، إنسان تحركه العداوة لأعداء الله في الكثير من الأمور التي فيها نصرة لدين الله وإعلاء لكلمة الله، كما قال الشهيد القائد في معنى كلامه في درس من دروس مكارم الأخلاق الأول والثاني في ظلال دعاء مكارم الأخلاق: من يحمل في قلبه عداوة هو من يتفاعل مع موضوع المقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية. في نفس الوقت أيضا من يحمل في نفسه عداوة هو من يعد العدة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وهكذا نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: تجد أبرز شيء في هذه المسألة، والإنسان يتابع التلفزيون ويتابع الراديو، يتابع الأحداث، أن تفهم بأن أي موقف تتبناه أمريكا أو إسرائيل أو اليهود أن تجعل نفسك من داخل ضده. وإن رأيتهم يضربون شخصا يعجبك تحت عنوان مفتوح، الخطورة هنا، الخطورة هنا مقاومة الإرهاب. قالوا ما هو الإرهاب؟ يطلب منهم الزعماء، زعماء العرب يطلب من اليهود والنصارى، يطلب منهم الزعماء فسروا لنا الإرهاب. أصبحت أمريكا تملك حق حتى تفسير المصطلحات. أليست كلمة إرهاب كلمة عربية؟ يريدون أن يفسرها بوش الإنجليزي الذي لغته إنجليزية. الإرهاب في اللغة كذا كذا، يريدون أن يقول لهم بوش الإرهاب في اللغة كذا كذا. عارفون ماذا يعني إرهاب، هم فاهمون ماذا يعني إرهاب، أنه أي مصالح أمريكية، أي غرض أمريكي يتعارض معه، أي نشاط يمس أهداف أمريكا ومصالح أمريكا يعتبر إرهابا. ومعلوم بأنه في عقائدنا ما يتجه نحو أمريكا، نحو اليهود والنصارى، هو يسمى في مصطلحنا في غالبه يسمى الجهاد تحت عنوان جهاد. فالجهاد في الإسلام هو الإرهاب نفسه الذي تريد أمريكا أن تقود العالم كله لمقاومته. نص مهم: الجهاد في الإسلام هو الإرهاب نفسه الذي تريد أمريكا أن تقود العالم كله لمقاومته. الجهاد بالسيف، الجهاد بالكلمة، الجهاد بالموقف، هذا كله تجند كل إمكانياتها تحت مسمى أن هذا هو إرهاب. لم يرضوا أن يفسروا الإرهاب، لم يرضوا أن يفسروا الإرهاب، يطلبون منهم أن يفسروا الإرهاب، لم يرضوا أن يفسروه، بل يريدون أن تجلس كلمة عائمة، وهم قد ضربوا هناك من أجل أن يخافهم الناس كلهم. ولا الإرهاب يريدون به هذا، ما يرهب أمريكا هو الجهاد، أي عمل يرهب أمريكا هو جهاد، يرهب اليهود هو جهاد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. هنا نقطة أولى خلاصتها أن تفهم بأن أي موقف تتبناه أمريكا أو إسرائيل أو اليهود أن تجعل نفسك من داخل ضده، وإن رأيتهم يضربون شخصا يعجبك تحت عنوان مفتوح، يعني يضربوا شخص داخل، اليهود والنصارى يضربون شخص وأنت تنظر إليه كعدو وتعجب، يجب أن تقف ضد مواقفهم حتى وإن كان ضد شخص يعجبك ضربه. ليس صحيحا إطلاقا ولا يمكن إذا كان الناس مسلمين أن يسكتوا على هذا الشيء، أن يصل الناس إلى درجة أن يروا اليهود والنصارى يفسدون كل شيء ويحاربون كل شيء من ديننا وقيمنا ومصالحنا وخيراتنا، ثم لا يجوز أن نتكلم فيهم. الباري قد قال لنا أن نتكلم في الشيطان، قال العنوه اتخذوه عدوا، على الأقل تنفس عن نفسك، عدو بيشتغل ضدك على الأقل تنفس عن نفسك ولو بالكلمة، على الأقل تنفس عن نفسك، وليس إلى درجة أنهم يعملون كل شيء ثم لا تتكلم، لا تتفوه بكلمة. من أين جاء هذا؟ يأتي عن طريق الزعماء نفوسهم ثم ينزل إلى الشخصيات نفسها. قد تسمع أحيانا حتى من أقاربك ومن أهل منطقتك من يقول والله صحيح، أما هذا رأيتم أن هذا عمل عظيم، كان سيحدث كذا لو لم يعمل فلان كذا، يعني يحاولوا يسكتوك ويؤيدوا الموقف الذي يوقفك عن أن تعمل لمواجهة عدوك الذي يعمل ليل نهار من أجل ضربك. الذي أريد أن أقول بأننا جزء من المسلمين، والمسؤولية على المسلمين جميعا، المسؤولية على المسلمين جميعا، ومعلوم بأن أمريكا وهي على بعد تحسب ألف حساب أن مثل هذا الجمع يمكن أن يكون في واقعهم بالشكل الذي يخدمهم، أن من مثل هذا الجمع يمكن أن تجند ملايين لأجل أن تفسدهم. هي لا تقول هذا المجلس طبيعي، وهو بيشير إلى الموجودين عنده في المجلس أثناء المحاضرة، أمريكا إسرائيل اليهود والنصارى، هي لا تقول هذا المجلس طبيعي أو هذه المجموعة البسيطة ماذا يمكن أن يمثلوا، لا، هي تحرص على مثل هذا الجمع أن تفسدهم بأي ثمن، يفسدوا أي جمع، أي أسرة، أي شخص، وبأي ثمن. هنا نقطة ثانية، أنه ليس صحيحا إطلاقا ولا يمكن إذا كان الناس مسلمين أن يسكتوا على هذا الشيء، أن يصل الناس إلى درجة أن يروا اليهود والنصارى يفسدون كل شيء ويحاربون كل شيء من ديننا وقيمنا ومصالحنا وخيراتنا، ثم لا يجوز أن نتكلم فيهم. الباري قد قال لنا أن نتكلم في الشيطان، قال العنوه اتخذوه عدوا، على الأقل تنفس عن نفسك، يعني يجوا معك موقف في مواجهة العدو الذي يعمل ضدك ويعمل على ضربك. فنحن نحرص على أن نحافظ على وعينا، نحافظ على سلامة نفوسنا أمام الله، هذه المسائل خطيرة جدا. من تلمس منه رائحة الولاء لليهود والنصارى يجب أن تحمل له روح العداء في كل مشاعرك وداخل أعماق نفسك، العداء الإيجابي، العداء الصاخت. كل من تلمس أنه يوالي اليهود والنصارى، كل من تلمس بأن منطقه وإن كان منطقا تحت عناوين أخرى مصلحة كذا وكذا، يجب أن تحمل له روح العداء وأن ترد عليه أن هذا غير صحيح. إذا كان بيتعذر بولاء أهل اليهود وعلاقته مع اليهود أنه من أجل مصلحة كذا أو كذا، وأن ترد عليه أن هذا غير صحيح، فليضربون أشرف لنا، أشرف لنا أن يضربون ولا أن نأتي نحن نضرب من داخلنا. هكذا قال الفلسطينيون أنفسهم. كنا نستغرب ونراها فعلا محرجة للقضية، محرجة للفلسطينيين. حركة حماس، حركة الجهاد الإسلامي، كانت إسرائيل تجند عرفات وحكومته للقبض عليهم، على المجاهدين من حركة حماس أو حركة الجهاد الإسلامي. قالوا من يتحركون لمواجهة إسرائيل من الفلسطينيين، قالوا نحن وقفنا محتارين أن نقاتل هؤلاء، نتقاتل فيما بيننا الفلسطينيين ونكون الضحية كلنا، وتكون النتيجة في صالح إسرائيل، أو أن نسكت. رأينا الباطل، رأينا القهر، نقاد إلى السجون، ولم نعد نستطيع أن نعمل شيئا ضد عدونا، ضد إسرائيل. عرفات وحكومته ينطلقون لإلقاء القبض عليهم، يقودونهم إلى السجون وهم يقاتلون إسرائيل ويواجهون إسرائيل. فإن تواجهوا مع عرفات وحكومته كان هذا في خدمة إسرائيل، وإن سكتوا واستمروا في مواجهة إسرائيل رأوا الباطل، يقادون إلى السجون، يمنعون من الحركة. إسرائيل تريد أن تصل بكل بلد عربي إلى مثل ما وصلت إليه فلسطين، أن هذا يوظف لصالح توجيهاتها، يعتقل هذا، يضرب هذا، إن قام الناس وتضاربوا فالشيء نفسه في صالح إسرائيل، مثل ما قال عمرو بن العاص: إني سأضع خطة إن قبلوها اختلفوا وإن ردوها اختلفوا. هي هذا، إسرائيل توصلنا إلى هذا الشيء، تريد ما يحصل في فلسطين أن يحصل في كل بلد، وتريد ما تفرضه على ياسر عرفات أن تفرضه على كل زعيم عربي. فنحن، وهذا نقطة مهمة جدا، نحن نحرص على أن نحافظ على وعينا، نحافظ على سلامة نفوسنا أمام الله. أيضا من تلمس في منه رائحة الولاء لليهود والنصارى يجب أن تحمل له روح العداء في كل مشاعرك وداخل أعماق نفسك، العداء الإيجابي، العداء الصاخط. إذا لم ننتبه إلى هذه الأشياء، إذا لم نحمل روح اهتمام حقيقي، إذا لم نحارب الفساد مثل هذه الدشات، كما قلنا الدش الجهاز الذي يستقبل القنوات إلى التلفزيون، الدش نفسه عندما تفسد ابنك ستجعل ابنك جنديا إسرائيليا يخدم إسرائيل، لم تعد قضية سهلة. لو عاد الدنيا سلامات لا يوجد هناك من هذه الأشياء، فسد هو الفساد الذي في محيطك الشخصي وآثاره في محيطك الشخصي يعتبر طبيعيا بالنسبة لما هو حاصل الآن، لكن المشكلة أن أي فساد اليوم بات خدمة لإسرائيل، خدمة لأمريكا وإسرائيل. موضوع الدشات موضوع، يعني قنوات التلفزيون المفتوحة، عندما تترك ابنك يفسد، يتابع أي قناة، ينظر إلى أي شاشة، يتنقل بين القنوات دون رقابة، دون حرص، دون ضبط لهذا الموضوع، إذا تركته وفسد أنت جعلت منه جنديا لخدمة إسرائيل. كذلك موضوع الهواتف النقالة الذكية اليوم، وشبكة الإنترنت، مواقع التواصل الاجتماعي التي قد تكون وسيلة من وسائل الإفساد، قد يسقط فيها العديد من الناس. إذا لم نحارب الفساد، إذا لم ننتبه لأنفسنا، لأبنائنا، لأسرنا، فسنجعل من أنفسنا وأبنائنا وأسرنا جنودا لخدمة إسرائيل. لكن الآن لاحظ، لكن الآن فسادك يحولك إلى جندي تخدم إسرائيل ومصالح إسرائيل. زوجتك، بنتك، تتحول الشيء نفسه بإفسادها إلى امرأة تخدم بفسادها النفسي إسرائيل، تخدم إسرائيل. لأن هذه المرأة عندما تفسد في يوم من الأيام وأنت ابنها تنطلق تريد أن تعمل عملا معينا أو تقول كلمة قاسية، ستأتي تقول لك بطل، ستأتي تقول بطل، ما لك حاجة، يعني تحاول أن تثبطك، تهدئ أعصابك، وتحاول أن تشكل من نفسها عائقا أمامك، سواء زوجتك أو أمك أو أي واحدة من أقاربك، كذلك أولادك. فإذا كانت القضية صحيحة لهذه الدرجة، فمعنى هذا بأن الفساد سيكون إثمه عند الله مضاعف، يتضاعف كما قلنا لكم سابقا على حسب الاعتبارات، سواء اعتبارات اجتماعية أو اعتبارات حاليا باعتبار الزمن أو باعتبار أي شيء آخر في علم الله. وفي الوقت نفسه نكون نحن نصوم، ألسنا الآن خرجنا من شهر رمضان، يعني كان المحاضرة في 18 من شهر ذي الحجة، ألسنا الآن خرجنا من شهر رمضان ويصبح شهر رمضان لا قيمة له، صلاتنا تصبح لا قيمة لها، زكاتنا لا قيمة لها، حجنا لا قيمة له، عباداتنا لا قيمة لها. نضربها بقضية واحدة، بقضية واحدة تصبح كل هذه الأشياء لا قيمة لها، ويكون الإنسان في واقعة ولا سمح الله ونعوذ بالله يهوديا من حيث لا يشعر أو نصرانيا من حيث لا يشعر. فعلا هذه حقيقة قرآنية، والواقع نفسه يهيئ الناس لهذا. الواقع وعمل اليهود وأولياء اليهود يحولنا إلى أن نكون يهودا ونصارى من حيث لا نشعر بالتولي لهم أو لمن هو متول لهم إلى آخر. مسألة الموالاة والمعاداة قضية أساسية كما ذكر في الحديث، لو أن عبدا قام ليله في بداية الملزمة وصام نهاره وأنفق ماله في سبيل الله علقا علقا وعبد الله بين الركن والمقام حتى يكون آخر ذلك أن يذبح بين الركن والمقام مظلوما، لما صعد إلى الله من عمله وزن ذرة حتى يظهر المحبة لأولياء الله والعداوة لأعداء الله. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وهكذا. مسألة الموالاة والمعاداة لها دور كبير جدا، هي تعطل أعمال الإنسان، عبادات الإنسان كلها. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أول نقطة، أن تفهم بأن أي موقف تتبناه أمريكا أو إسرائيل أو اليهود أن تجعل نفسك من داخل ضده، وإن رأيتهم يضربون شخصا يعجبك واجه كل حركتهم، وإن عجبتك حركتهم عندما ضربوا شخصا يعجبك أن يضرب، أن تواجه، أن تجعل نفسك من داخل ضدهم وإن رأيتهم يضربون شخصا يعجبك. ثانيا، أكد أنه ليس صحيحا إطلاقا ولا يمكن إذا كان الناس مسلمين أن يسكتوا على هذا الشيء، أن يصل الناس إلى درجة أن يروا اليهود والنصارى يفسدون كل شيء ويحاربون كل شيء من ديننا وقيمنا ومصالحنا وخيراتنا، ثم لا يجوز أن نتكلم فيهم. الباري قد قال لنا أن نتكلم في الشيطان، قال العنوه اتخذوه عدوا، على الأقل تنفس عن نفسك. جاء العدو بيشتغلك، بيضربك، بيستهدفك، يستهدف مبادئك، قيمك، أخلاقك، بلدك، وأنت في نفس الوقت لا تنطق ببنت شفاه. ثالثا، أكد أنه يجب أن نحرص على أن نحافظ على وعينا، نحافظ على سلامة نفوسنا أمام الله. هذه المسائل خطيرة جدا. أيضا، من تلمس منه رائحة الولاء لليهود والنصارى يجب أن تحمل له روح العداء في كل مشاعرك وداخل أعماق نفسك، العداء الإيجابي، العداء الساخط. كذلك نقطة رابعة، أنه إذا لم ننتبه إلى هذه الأشياء، إذا لم نحمل روح اهتمام حقيقي، إذا لم نحارب الفساد مثل هذه الدشات، الدش نفسه، الدش أو التلفون، مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، عندما تفسد ابنك ستجعل ابنك جنديا إسرائيليا يخدم إسرائيل. رابعا، أن الفساد الآن، فسادك الآن يحولك إلى جندي تخدم إسرائيل ومصالح إسرائيل. زوجتك، بنتك تتحول الشيء نفسه بإفسادها إلى امرأة تخدم بفسادها النفسي إسرائيل. فالفساد في هذه المرحلة أصبح خطيرا جدا، أكبر من أي مرحلة أخرى، لأن أي فساد، أي سقوط في مستنقع فساد أصبح اليوم يخدم إسرائيل، يخدم أمريكا، يخدم قضاياهم. فيجب أن نحذر من الفساد وأن نعمل على مكافحته ومحاربته، نحافظ على نفوسنا، نحافظ على أبنائنا، على أسرنا، نحذر من الدشات والتلفزيونات، من التلفونات، من الإنترنت، لأن من يسقط في الفساد يجعل من نفسه جنديا لصالح إسرائيل. إسرائيل عندما دخلت لبنان، السلاح الذي استخدمته سلاح المال والنساء، عملت على أن تفسد عددا كبيرا من الشباب، ثم حولتهم فيما بعد إلى عملاء يستهدفون من الداخل، يتحركون من الداخل، ينشطون من الداخل. كذلك هكذا تعمل في فلسطين. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن ينور بصائرنا ويفرج عن الإسلام والمسلمين، ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب، وأن ينصرنا بنصره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت في أمريكا، الموت في إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: بسام اف ام. اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تؤدي الإيرادات الضريبية دوراً تنموياً هاماً، وتعتبر مصدراً أساسياً لتمويل المشاريع الخدمية والتنموية. فضريبة مبيعات القات وضريبة ريع العقارات تشكل 90% من الموارد المحلية، وتستخدم في تمويل المشاريع التنموية والخدمية والبناء الاجتماعي المنفذة حالياً في أمانة العاصمة والمحافظات، وفقاً للخطط المعتمدة من وزارتي المالية والإدارة المحلية. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: سام اف ام والعود احمد.
10: هنا سام.
11: تاريخ حي.
10: ثقافة مكتملة.
11: هنا سام.
10: حياة اجتماعية مرصودة.
11: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
10: سام اف ام
11: إذاعتك أنت.
12: تسعة وتسعين فاصلة واحد إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم.
13: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة. هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر. وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
12: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
13: نعم، على مسؤوليتي.

0: والإيمان، ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الجماهيري على مسؤوليتي. الأزمات الاقتصادية الخانقة تعصف بكيانات العدوان ورعاتها. الرياض تتخبط في عجزها وتترنح رؤيتها الفاشلة، والإمارات تكتوي بغلاء الوقود وارتفاع أسعار البنزين والديزل، بينما يغرق الغزاة في جحر الارتهان لأمريكا وسادتها. وفي المقابل تتضاعف الكارثة المعيشية في المناطق اليمنية المحتلة، من صراخ الجوع والكهرباء المعدومة في عدن إلى أزمات الغاز التي تخنق البيوت إلى نهب ثروات النفط بحضرموت جهارا نهارا على يد أدوات السعودية، وصولا إلى غلاء الأسعار وانعدام القوة الشرائية في أبين ولحج والضالع وحضرموت وسقطرى والمهرة ومأرب وتعز المحتلة. في حلقة الليلة سنفضح واقع الاحتلال المظلم ومستقبله الكارثي، ونستمع لشهادات الأحرار من أبناء الجنوب ودعواتهم الصريحة لتحكيم العقل وتحرير أراضيهم من قبضة الوصاية. وسنقف بإجلال أمام مشهد الحشود المليونية اليمانية الفريدة التي أذهلت العالم في احتفائها بربيع المولد النبوي الشريف، مستحضرين تماسك الدولة وصمود مؤسساتها أمام كل مؤامرات الغدر والعدوان والحصار. المعادلة حسمت والدرس أضحى واضحا: الرهان على العدو السعودي والأمريكي رهان على السراب والسقوط، والخيار الوحيد للأمان والاستقرار وصون بلادنا من هذا المصير الكارثي هو كسر العدوان وإفشال مخططاته والمضي بثبات خلف قيادتنا المحمدية المباركة. وكما في كل حلقة نتقاسم المسؤولية في الرأي والطرح، ولدينا مساحة ثابتة لآرائكم ومشاركاتكم على الرقم 01-322-653. نذكر بأن الرقم 01-322-653 هو نافذتكم لإيصال صوت اليمن الحر المحمدي لكل العالم.
1: على مسؤوليتي.
0: في البداية دعونا نتابع سويا ماذا يقولون عن الحشود المليونية التي خرجت محبة للرسول الأعظم في اليمن، ونستمع إلى ما قاله الباحث الفلسطيني الدكتور محمد البحيصي.

0: يقول في هذا المشهد المهيب: رأيت الله وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، لم أرى في حياتي مثل هذه الآية العظيمة.
1: الله.
0: كيف تحتشد هذه الجماهير، تحتشد القلوب، تحتشد الشعارات، تحتشد الأصوات من كل الفئات، الأطفال الصغار، الرجال، الشباب، الشيوخ، العجزة، الزمنة، أصحاب الأمراض،
1: الجرحى
0: الذين محمولين على الأيدي، كل هذا إنما يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد نفخ في صور هذا الشعب، أحياه من جديد. هذا الشعب الحي زاد حياة بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاضرا، حاضر ليس فقط في الوجدان، حاضر في كل نفس يتنفسه الحضور. وأنا أرى الناس ذاهبون في طريق الذهاب كأنهم ينتظرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الساحة، وهم ذاهبون إليه بكل خفة روح، منطلقون بسعادة غامرة عجيبة، سيل كأنه قلت هذا نهر النيل، هذا الفرات، هذا دجلة، هذا بردة عندما كان بردة، هذه الأنهر العظيمة رأيت أنهرا بشرية، مسارب من البشر تتحرك، لا يمكن أن تتحرك لملك ولا لزعيم ولا لسلطان ولا لتاجر ولا ولا ولا، لو لم يكن ذلك الشخص الذي تحركوا في يوم مولده بمستوى بقدري وبمرتبة محمد، تلك المرتبة الوجودية الغيبية التي لا يدرك حقيقتها إلا الله. إذن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يمكن لشخص أن يشد هؤلاء إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله. هذا الحديث وهذا الطرح عن الأمة اليمانية وعن الخروج الجماهيري الكبير بمناسبة المولد النبوي الشريف يجعلنا نستشعر المسؤولية ونرى كيف ينظر إلينا العالم، كيف ينظرون إلى الأمة اليمانية وهي تحيي هذه المناسبة وتدعو العالم أجمع، تدعو المسلمين في كل بقاع الأرض لأن يقتدوا باليمن بحب اليمانيين لمحمد وبتمسك اليمانيين بدين محمد. تعالوا لنستمع إلى هذه الأمة اليمانية وهذه الكلمات الصادقة في يوم المولد النبوي الشريف.
2: السلام عليك يا رسول الله، يا حبيب الله، يا محمد، يا أشرف خلق الله، يا نور من نور الله. كم نحب النبي وكم نصلي عليه، قلبي وبشري ودمي ولحمي يصلي علي محمد حبيب الله، وعبد الملك يحفظه وينصره على آل سعود الكلاء، ويستره ويجعل آلي بيقاتل على الحق وعلى الإسلام. الله يحفظك يا عبد الملك، يحفظك يا عبد الملك، وينور قلبك وينصرك على العداء، على الظالمين الفاجرين، على اليهود والنصارى.
3: سلام عليك يا سيدي.
1: سلام عليك يا سيدي. في هذه الأثناء خبر عاجل عن وكالة تسنيم الإيرانية: إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء خمين. عاجل عن وكالة تسنيم الإيرانية: إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء خمين. بورت MQ-9 وسمعتها قديمة بروبة في كل مكان. احنا اليمانيين نبدأ اول شيء نستفتح وبعدها احرار العالم، بعدنا يواصلوا المواجهة مع الصلف الأمريكي ومع الاستكبار الأمريكي. ما يجري اليوم وما نشهد اليوم من أزمات عاصفة على مستوى العالم، أزمات في النفط، أزمات في الوقود عامة، أزمات في ارتفاع الأسعار، ولو لاحظنا أنا وأنتم أنه من بداية هذه الأزمات إلى الآن لا زال الوضع التمويني لدينا مستقرا. حاولوا كثيرا أن يضغطوا على هذا الشعب، هذا الشعب المحاصر إلى هذه اللحظة لم ترتفع عنده أسعار المشتقات النفطية ولا أسعار الغاز ولا أسعار المواصلات ولا أسعار المواد الغذائية. الشعب المحاصر، ها؟ بينما الدول اللي تعيش برخاء وعاملين وزارات للسعادة من كثر السعادة عندهم رفعوا الأسعار مرة وثنتين وثلاث. الأسعار ترتفع في كل دول العالم بسبب الأزمة الحاصلة حاليا، لكن في اليمن المحاصر بفضل الله سبحانه وتعالى لا زال الوضع متماسكا. هكذا تحدث القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح عندما تحدث عن استهداف الحكومة وما تعرضت له بلادنا، وبقي الوضع متماسكا. تعالوا نسمع جزء مما قال.
4: بعد استشهاد الإخوة رئيس مجلس الوزراء وزملائه وجرح بقية أفراد الحكومة، كان يظن العدو وأذناب العدو بأن الأوضاع في اليمن ستضطرب وأن الخلل سيلحق بكل مرفق ولو إلى حين، وبحمد الله لم يتغير شيء، بقي الوضع على مستوى من التوازن، رغم أن العدو كان قبل ذلك ومعه وبعده قد استهدف أهم المرافق الحيوية للشعب اليمني. تم تدمير بنائي الصليف والحديدة تدميرا كاملا، وتم استهداف خزانات وناقلات النفط والغاز، واستشهد العشرات من ناقلي النفط والغاز والمهندسين والفنيين والعاملين في الميناء، وأحرقت عشرات ناقلات النفط والغاز. قام العدو أيضا باستهداف الاتصالات في كل مكان، قام العدو أيضا باستهداف صناعة الإسمنت وإخراجها تماما من الفاعلية.
1: كل هذا الاستهداف وكل هذه الوحشية والعدوانية بحق شعبنا اليمني، ولا زال هذا الشعب صامد حتى هذه اللحظة يواجه كل الأعاصير وكل العواصف بثبات. اليوم تتحدث الوسائل الإعلامية العالمية أن الاقتصاد السعودي يواجه ضغوطا واضحة خلال الفترة الأخيرة بسبب تراجع قدرة المملكة على تصدير النفط إلى الأسواق العالمية. أنتم عارفين أنه اليمن فرض معادلة الحصار بالحصار، وهذا نجم عنه تراجع لافت في حركة الصادرات النفطية، حيث هبطت معدلات التصدير اليومية السعودية من حوالي 9 ملايين برميل إلى حدود 3 ملايين برميل يوميا. هذا الأمر هو جزء من النتائج الكارثية التي أقحم السعودي نفسه فيها بسبب إصراره على الاستمرار في العدوان والحصار على اليمن. يوم أمس كانت قد تحدثت وكالة بلومبرغ بأن السعودية تجري محادثات للحصول على قرض لتنويع مصادر التمويل وتعزيز المرونة المالية لمواجهة ما أسمتها الضغوط الناجمة عن التطورات الإقليمية وتغطية احتياجات الموازنة. عندما نتحدث عن دولة بحجم المملكة السعودية تعيش هذا الثراء الفاحش وتبحث عن قروض وتعاني أزمة في تصدير النفط، ونتحدث عن أزمة نفطية عالمية تعصف بكل دول الاستكبار وبكل قوى الاستكبار، وفي نفس الوقت نشعر بأننا لازلنا في حالة تماسك وحالة استقرار تمويني بفضل الله سبحانه وتعالى. تعرضت موانئنا للقصف، تعرضت مطاراتنا للاستهداف، تعرضت مخازن النفط وخزانات الوقود للاستهداف مرارا وتكرارا، ولكن لم نستسلم لهذا العدو. في كل مرة كان يحاول فيها العدو أن يسقطنا أرضا، ولكننا ننهض من جديد. دخلنا إلى هذه الحرب مع العدو السعودي الأرعن ونحن بدون جيش، وخرجنا من هذه الحرب أو على الأقل في هذه المرحلة التي نعيشها حاليا ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى بجيش قوي ومتماسك وقوة صاروخية لم نكن نملكها في السابق، وسلاح جو مسير لم نكن نملكه في السابق، وإرادة ثورية وسياسية وشعبية كبيرة. عندما يشاهد العالم الحشود المليونية في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية يدرك أن هذا الشعب شعب حي، شعب يقظ، شعب لا يمكن أن يستسلم، شعب يخرج بعد 12 سنة من عدوان وحصار ولا زال قادر أنه يحتشد بهذه الحشود المليونية، شعب أرادوا له الموت وأراد الله سبحانه وتعالى له الحياة، شعب لا زال متمسك بقيادته وبإرادته وبمواقفه وبثباته. مش معقول هذا اللي يحصل، ما قد حصلش في أي مكان بالعالم، شعب يدخل بمرحلة عدوان وحصار وهو منهك. جيشه كان مقسم، مسرح، مهيكل، أسلحته الاستراتيجية تم دفنها وإحراقها وتدميرها. تعرض الجيش والقوات المسلحة لعمليات تفجيرات وإرهاب واستهداف، حتى الشعب استهدف في المساجد، استهدف في الميادين العامة، استهدف في المستشفيات، استهدف في الشوارع، في الطرقات، عمليات إرهابية، مفخخات. فترة إنهاك جاءت بعد 30 سنة من التدمير الممنهج، ولكن اليوم بعد 12 سنة من العدوان والحصار نخرج بهذه القوة وبهذا التماسك وبهذه العظمة. أكيد بأن هذه مش قوتنا، لأننا لا شيء بدون الله سبحانه وتعالى، وهذه هي قوة الله لأننا متمسكين بحبل الله سبحانه وتعالى. العدو لو كنا واجهناه وإحنا راكنين لقوتنا كان طحنا من أول أسبوع، لكن لما توكلنا على الله سبحانه وتعالى وانطلقنا متوكلين بكل ما للكلمة من معنى، كانت يد الله هي من تقاتل، وكانت عناية الله هي من تترفق بنا. انتوا شايفين الآن الأزمة اللي عصدت العالم عصيد، العالم كله يعاني، ما فيش دولة ما تشتكيش ولا في دولة ما تصيحش، وإحنا برغم كل ما فعلوه فينا لازلنا بحالة ثبات. كثير من الدول اللي عايشة حالة الرخاء والاستقرار المفروض وعايشة حالة السلام الدائم وما تنطلقش ولا تطلق فيها رصاصة واحدة، حالة الفوضى قائمة، الانفلات الأمني قائم. لو تيجوا تفتشوا بس بالأخبار وتشوفوا كم يا جرائم ترتكب في الولايات المتحدة الأمريكية، دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبحجم الولايات المتحدة الأمريكية تعجز عن ضبط الجريمة وضبط الانفلات، ودولة مثل المملكة المتحدة، دول لا فيها عدوان ولا فيها حصار ولا فيها جوع ولا فيها وضع كارثي مثل اللي تعرض له بلدنا، لكنها مش قادرة تضبط الوضع مثل ما عندنا. عدن ما فيهاش عدوان ولا فيها حصار، اليوم خرجت فيها مسيرات حاشدة تريد أن تطرد الوصاية السعودية. محافظات الجنوب المحتل كاملة خرجت اليوم بصوت واحد تقول للسعودي ارحل واخرج من بلدنا. ليش؟ لأنها لا عدوان ولا حصار، لكن انفلات أمني، جريمة في وضح النهار ولا يعرف من مرتكب الجريمة. خدمات متدنية، يعني لو واحدة راحت تشتكي للقسم يغتصبوها الضباط، لو واحد راح يدور لحقه ينحبس، يقتلك واحد بالشارع أو يهين كرامتك أو يتعدى على شرفك وعرضك وما تقدرش تلاقي غريم. غير التردي الكبير على مستوى الخدمات. كم لهم يشتكوا من الكهرباء في عدن؟ هي الصيف ومكمل وللآن ما انحلتش مشكلة الكهرباء. ماء ما فيش، معاشات ما فيش، لا خدمات صحية ولا خدمات طرقات ولا أمن ولا أمان ولا شيء. في صنعاء الذي تعرضت لأشرس عدوان في يعني على مر التاريخ، بعد ساعات من الجريمة شرطة صنعاء تقبض على المجرم في الحادثة اللي سمعتم عنها قبل أيام. واحد ارتكب جريمة بحق عامل في محطة وقود، بعد ساعات من الجريمة الشرطة تقبض على القاتل. اسمعوا معي هذا الخبر.
5: أعلن مركز شرطة الشهيد أبو علي عامر في مديرية صنعاء الجديدة بمحافظة صنعاء القبض على المتهم بقتل أحد العاملين في محطة لبيع الوقود بمنطقة درسن بالتعاون مع عدد من المواطنين. وأوضح أمن محافظة صنعاء في بيان صادر عنه أن المدعو علي محمد علي ناصر هادي أقدم على ارتكاب الجريمة عقب قيامه بتعبئة وقود لسيارته نوع صالون لكسس في محطة درع الحديث والفرار دون دفع القيمة، ما دفع المجني عليه سامي عبد الخالق علي مفتاح 22 عاما الذي يعمل بالمحطة للتعلق بباب السيارة لإيقافه. وأشار الأمن إلى أن الجاني قام بإحكام إغلاق نافذة السيارة على يد العامل وقادها بسرعة جنونية متعمدا الاصطدام بالصبية الخرسانية على جانب الطريق أثناء تعلق المجني عليه بها، مما أدى إلى مقتله في الحال. وفور تلقي البلاغ في تمام الساعة 2:30 من فجر يوم الخميس الفائت 27 من أغسطس تحرك مركز الشرطة ومباحث المحافظة إلى الموقع، وتم ضبط الجاني بالتعاون مع المواطنين ونقل جثمان الضحية إلى المستشفى والشروع في جمع الاستدلالات. وأكدت الشرطة بإدلاء المتهم باعترافات تفصيلية باقترافه الجريمة، مشيرا إلى إحالة الملف والمحاضر للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية. من جانبهم أشاد المواطنون وأهالي المنطقة بيقظة رجال الأمن وسرعة استجابتهم الذي أسفر عن القبض على القبض على الجاني في زمن قياسي، فيما عبر أمن محافظة صنعاء عن شكره المواطنين الذين تعاونوا مع رجال الأمن وأكدوا مواصلة حماية الأمن والاستقرار وضبط كل من تسود له نفسه المساس بأرواحه وممتلكات المواطنين.
6: مسؤوليتي. نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة السام.
1: هذا المدبر والمحول كان يفكر نفسه أنه في عدن أو في مأرب أو في منطقة من مناطق العدوان السعودي الغاشم على بلادنا، وكان مفكر أنه بيرتكب الجريمة ويمشي، زي ما تحصل في الولايات المتحدة الأمريكية، ترتكب الجرائم في الشوارع والشرطة حتى ما تقدرش تتدخل. لكن ما انتبهش انه في صنعاء وانه في يقظة امنية عالية وفي شعب كله يتعامل بانه جزء من المنظومة الامنية، وتم ضبط هذا القاتل وبدء الاجراءات القانونية بحقه. احنا طبعا في الان خبر عاجل لحرس الثورة الإسلامية يقول فيه: بدأ مقاتلون الرد الذي سيجعل المعتدين يندمون. وفي أول إجراء أسقطوا طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9. رجاء يا إيرانيين، احنا المتخصصين بMQ-9 خلوها علينا بس، يعني لا تنافسونا بهذه ذا الحين، وبعدين بايش بيقولها عندنا من طائرات واحنا نسقطها.

0: بوارات بوارات الجن. حرس الثورة الإسلامية يقول أن الاعتداءات ستحكم إغلاق مضيق هرمز أكثر وستزيد من رسوخ عزم المقاتلين على سحق القوات الأجنبية المتدخلة في المضيق. يدرك الأمريكي ويدرك العالم أجمع أن استمرار إغلاق مضيق هرمز هو استمرار للأزمات حول العالم، استمرار للتضييق على الأسواق، وبالتالي كلما أمعن العدو في جرائمه واستمر العدو في اعتداءاته سيندم على هذه الأفعال، لأن الجمهورية الإسلامية لن تتخلى عن سيادتها ولن تسمح بأي تجاوزات يرتكبها العدو داخل أراضي الجمهورية الإسلامية. هنا عاجل لحرس الثورة الإسلامية يقول: جيش العدو الأمريكي شن اعتداءات عشوائية على عدة نقاط على سواحل جنوب إيران، من بينها عدة مواقع مدنية. ونائب محافظ هرمزغان يقول: شهيدان وعدد من الجرحى جراء العدوان الأمريكي على حفل زفاف في المحافظة. إذن خبر عاجل نقلا عن نائب محافظ هرمزغان يقول: شهيدان وعدد من الجرحى جراء العدوان الأمريكي على حفل زفاف في المحافظة. لو تلاحظوا أنه أسلوب العدو الأمريكي في إيران وفي اليمن وفي أي مكان نفس الأسلوب: استهداف للأعراس، استهداف للأعيان المدنية، استهداف لسيادة الدول، ويعتقد أنه لن يرد عليه أحد. خلونا الآن نذكركم برقم الهاتف المخصص لاستقبال مشاركاتكم واتصالاتكم، وهو 01-322-653 01-322-653. بنعمل الآن جولة سريعة على الأزمات الاقتصادية اللي تعيشها دول العدوان وتعيشها المناطق اليمنية المحتلة، وبنبدأ من رؤية بن سلمان 2030 التي تعاني من تعثر جديد يضرب هذه الرؤية الخنفشارية.
1: غادر المدير التنفيذي البريطاني مايكل دايك مشروع المربع الجديد في السعودية في توقيت بالغ الحساسية، بعدما قدم المشروع وعلى رأسه المكعب كأحد أهم طموحات محمد بن سلمان العمرانية ضمن ما يسمى رؤية 2030. المشروع في العاصمة الرياض عبارة عن منطقة متكاملة للسكن والأعمال والترفيه، يتوسطها مبنى المكعب العملاق المخطط له أن يكون أحد أكبر المباني في العالم بارتفاع وعرض يبلغ كل منهما نحو 400 متر. خلف الصورة الضخمة للمشروع تتراكم مؤشرات التغيير وإعادة التقييم، ما يعكس خلل في قدرة الرياض على تنفيذ المشاريع العملاقة التي أعلنت عنها بوتيرة متسارعة. تغيير قيادة المشروع جاء بعدما واجه تعليقاً لأعمال البناء وإعادة تقييم للتمويل والجدوى، فيما تضخمت التكاليف وتباطأ التنفيذ. صحيفة فاينانشال تايمز ذكرت أن صندوق الاستثمارات العامة استبدل دايك بصباح بركات بزعم إعادة ترتيب أوسع لمحفظة الصندوق، وهي خطوة تأتي مع تحول الصندوق نحو مشاريع أكثر قابلية للتنفيذ. هنا تكمن المشكلة، فمغادرة مايكل دايك ليست مجرد تبديل إداري، هي سلسلة مراجعات تطال مشاريع كان يقدم إنجازها كدليل على قدرة السعودية على التحول السريع إلى اقتصاد ما بعد النفط، إلا أن الواقع يعكس فجوة متزايدة بين ضخامة الوعود والقدرة الفعلية على تنفيذها، وكلما تراجعت أو تغيرت الخطط تتسع الأسئلة حول جدوى الاستمرار في مشاريع ضخمة ومكلفة.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضا للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجانا، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالتأكد من سلامة السلع الاستهلاكية التي تدخل عبر المنافذ الجمركية، وتتأكد من حصولها على الشهادات والتصاريح التي تضمن صلاحيتها للاستخدام. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
6: بصف لي المسألة، ايش تفهم؟
7: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
6: ما لها؟
7: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
6: وما؟
7: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوهو.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
6: يقول عنهم قاهم
7: متواجدين على مدار 24 ساعة.
6: عاي أخرونا.
7: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
6: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
9: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
8: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
9: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
8: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
9: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
8: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
9: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
8: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
9: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
10: ب
3: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: سام اف ام والعود احمد.
0: كل مشاريع محمد بن سلمان في حالة انهيار وتراجع مستمر بعدما ورط نفسه ورط بلاده بالعدوان على اليمن، طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى واليقظة الكبيرة لإخوتنا في المحافظات الجنوبية. اليوم المتظاهرون في عدن المحتلة يدوسون صور محمد بن سلمان بأقدامهم. اليوم في محافظة عدن وفي حضرموت وفي عدد من المدن الجنوبية تم قلع صور محمد بن سلمان من الشوارع، وداسوا على صور هذا المجرم بأقدامهم، وكانوا يخشون أن يلوثوا أحذيتهم بصورة محمد بن سلمان. وقامت الميليشيات السعودية بالاعتداء بالرصاص الحي على المتظاهرين في حضرموت المحتلة. من المملكة السعودية إلى دويلة الإمارات التي بدأت اليوم برفع أسعار البنزين بمتوسط 5.5 والديزل بحوالي 13%. تعالوا نسمع هذا التعليق.
10: لأن الإمارات تعتمد هذه الآلية لتحديد أسعار الوقود بشكل شهري منذ العام 2015، ونحن نشهد طبعا خلال العام الحالي جراء التطورات الإقليمية هذه الحالة من التذبذب والارتفاعات الملحوظة في أسعار الوقود في الدولة. كما أشرت صلاح، الشهر عن شهر سبتمبر يعني بدءا من غدا الزيادة بنتحدث على متوسط 5.5% بالنسبة لأنواع الوقود الثلاثة، وكذلك ما يتجاوز 13% بالنسبة للديزل. بسؤالك عن القطاعات، هناك طبعا تأثير مختلف على شتى القطاعات. ربما نذكر أولا النقل واللوجستيات، ربما سيكون على رأس قائمة هذه القطاعات التي تتأثر بزيادة أسعار الوقود والديزل، يلي طبعا الإنشاءات والمقاولات، ثم بعد ذلك نحن نتحدث على قطاع التصنيع. قطاع مثل قطاع التصنيع صلاح بنتحدث على تأثير مزدوج، أولا فيما يتعلق بنقل المواد الخام، وثانيا فيما يتعلق بنقل المنتج النهائي، والأمر الآخر لدينا عدد من القطاعات التجزئة، ولكن ربما تأثير يعني أقل بعض الشيء لأن هناك سلسلة حتى وصول المنتج إلى المستهلك النهائي. ولا ننسى كذلك قطاع الضيافة والسياحة، وربما هو الأقل تأثرا. يتبقى فقط التأثير صلاح بحسب كل قطاع وقدرته على تمرير هذه الزيادة إلى المستهلكين. بعض القطاعات ستمتص الزيادة، وطبعا هذه القطاعات التي لديها هوامش ربحية أكبر ولديها طلب مرتفع، وأيضا لدينا المرتبة الثانية القطاعات التي ستقرر تمرير الزيادة ولو بشكل جزئي إلى المستهلك، وطبعا القطاعات في المرتبة الثالثة التي ستحمل هذه الزيادة إلى المستهلك بشكل كامل. يعني
0: طبعا بكل تأكيد المستهلك في دويلة الإمارات هو من سيتحمل هذا الارتفاع الجديد في أسعار الوقود، مع أنه مش أول ارتفاع. الشهر الماضي كان هناك أيضا ارتفاع في أسعار المشتقات النفطية. لما نقول ارتفاع بأسعار المشتقات النفطية فإحنا نتكلم عن ارتفاع بأسعار المواصلات، وارتفاع بأسعار المواد الأساسية، وارتفاع بكل الأسعار. يعني بالأخير إذا ارتفع سعر المشتقات النفطية ارتفع كل شيء، إذا ارتفع البترول ارتفعت المواصلات والنقل وإلى آخره، إذا ارتفع الديزل ارتفع كل شيء له علاقة بالتشغيل عبر الديزل. اللي اشتي أقوله لكم أنه احنا بفضل الله سبحانه وتعالى وحكمة القيادة حتى هذه اللحظة لم ترتفع الأسعار لدينا. يعني اللي يشوف سعر برميل النفط بشهر 2 وبعد الحرب الظالمة على الجمهورية الإسلامية في إيران بشهر 3 كيف ارتفع سعر برميل النفط، وبعدها شهر 4 و5 و6 و7 والارتفاع مستمر. في هذه الحالة كان العالم كله يشتكي من ارتفاع الأسعار، بس احنا بقى السعر عندنا ثابت. المسألة أشبه بمسألة ارتفاع سعر الدولار. لو لاحظتم في المحافظات المحتلة يطلع الدولار للألفين وإحنا السعر عندنا ثابت على 500 وشي. السبب إنه في عندنا حكمة لدى القيادة في إدارة الملفات الاقتصادية في موضوع المشتقات النفطية. بفضل الله سبحانه وتعالى، برغم إنه إحنا محاصرين، يعني لما أنتوا الآن تيجوا تتفرجوا على الإمارات، دولة تقدر تدخل المشتقات النفطية باللحظة الذي تشتي. إحنا كان عندنا المشتقات النفطية تدخل عبر المصافي وشركة النفط تقوم بتوزيعها، بس بعد العدوان والحصار المفروض علينا ممنوع، ممنوع أن الشركات تبيع لنا نفط، ممنوع، حصار خانق. فالنفط هذا الذي يدخل يتم شراؤه بطرق عديدة وإدخاله رغما عن أنف العدو، وكان قرار قيادتنا أنه يتم تخزين كميات كافية من أجل إذا حصل لا سمح الله أي شيء يكون معانا مخزون. لو غلقوا علينا للطرف، لو خنقونا للطرف، لو حصل تصعيد، لو إيش ما كان، يكون معانا مخزون يمشينا، وإن شاء الله أنه هذا المخزون يستمر إلى انتهاء الأزمة. لأنه إذا خلص المخزون وأرادوا الآن أنهم التجار يوردوا من جديد، فالتاجر بيقول لك لا حول ولا، مش بإيدي، السعر غالي بالسوق العالمية وأنا مضطر أرفع عليك زائد ناقص. لكن إن شاء الله أنه المخزون اللي معانا يكفي، والناس ما تعيش بحالة هلع وتروح تسارب عند المحطات وتكمل الكمية، واللي يروح يعبي بدبب واللي يروح يعبي ببراميل، وبعدين يرجع الذي يشتي يعبي بالمتر ولا بالباص ولا بالتاكسي ولا بالسيارة حقه، يضطر يشتري بسعر جديد. فأحنا نحافظ على الذي معانا ونستخدم حاجتنا، وإن شاء الله أنه حتى لو حصل ارتفاع بيكون طفيف. لكن الكارثة الكبيرة والضرر الأكبر أنه الناس يكونوا هم غريم أنفسهم، وهم اللي يروحوا يساربوا، أو هم اللي يروحوا يطوبروا، أو هم اللي هم اللي يروحوا يخلصوا الكميات المتوفرة، وبعد التأجير يضطر أنه يجيب كميات جديدة بسعر جديد ويرتفع السعر. الانتقال الآن من الوضع في السعودية اللي هي المفروض عايشين بحالة ثراء ومساكين كثير من الناس مخدوعين، يقول لك السعودية يعني دولة عظمى، عظمي عظمي مش عظمى، يعني حانبين. أقول لكم أمانة بجحر الحمار الداخلي، والإمارات لو هي قادرة تغطي هذا الفارق بالسعر ما كانت شرفعت على المواطن. لو الإمارات قادرة أنها تغطي فارق السعر من خزينة الدولة، من الأموال اللي عيال زايد جالسين يوردوها لنتنياهو ولترامب، ما كانت شبه ترفع السعر. لكن الآن هم يشقوا دفاعا عن أمريكا. بتقول لي كيف يشقوا دفاعا عن أمريكا؟ شوف يا عزيزي، من بعد ما بدأ العدوان الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية، قررت الجمهورية الإسلامية في إيران بأنها ترد على القواعد الأمريكية في المنطقة. القواعد الأمريكية في السعودية وفي البحرين وفي قطر وفي الكويت وفي الإمارات وفي الأردن، هذه القواعد تضطر الدول، هذه الدول مش أمريكا، ها؟ يعني السعودية هي من تضطر لتحريك الدفاعات الجوية لحماية القواعد الأمريكية. الصواريخ للدفاع الجوي عندما تحاول اعتراض الهجمات القادمة من الجمهورية الإسلامية في إيران على القواعد الأمريكية داخل المملكة السعودية، هي من خزينة المملكة السعودية، ورجله فوق رقبته محمد بن سلمان، وعيال زايد يدفعوا ورجولهم فوق رقابهم، ولا ترامب بيخرج الصور حق إبستين وبيشولح وبيشرشح وبيفضح. والأزمة اللي يعيشوها تنعكس على المناطق المحتلة، لأن العدو لا يريد أن تنعم المناطق المحتلة بأي استقرار، هو يشتيها جوعانة فقيرة محتاجة علشان يسوق إخوتنا من المحافظات الجنوبية ويجندهم يقاتلوا معه, يقاتلوا في معركته. فبالتالي مش معقول انه انت بعدا تعيش بأمن واستقرار ورخاء ورواتب ووضع تمويني مستقر وبتروح تقاتل مع السعودي. لا يابا, بيخليك جوعان وبيركعك علشان يقول لك ما فيش قدامك خيار إلا أنك تجي تتجند في معسكرات السعودية وتروح تقاتل مع السعودي. تقاتل من؟ تقاتل أخوك اليمني, مثل ما كانت الإمارات تعمل نفس المسلسل. 12 سنة من التجويع, 12 سنة من الإهانة والإذلال لإخوتنا في المحافظات الجنوبية. العدو السعودي الملعون واللجنة الخاصة وأموالها كان يشتوا يعملوا عندنا حركات نصكم ويشتوا يعملوا حملة قالوا أنا جائع. قلنا لهم صح, كلنا جائعين وحقنا عند السعودي. أنا جائع لأن السعودية تحاصرني, أنا جائع لأن السعودية تبيع النفط اليمني وتأخذ أمواله وتوزعها لأدواتها في الفنادق, أنا جائع لأن مطاراتي مغلقة, أنا جائع لأن موانئي محاصرة, أنا جائع لأن أموال النفط وبراميل النفط اليمنية لا تعود لخزينة الدولة في صنعاء. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى خرجت صرخة أنا جائع الحقيقية من عدن, والأزمات لديهم لم تتوقف عند انعدام مادة الغاز.
3: في عدن لم تعد أزمة الغاز مجرد طابور, بل مشهدا من الاختناق. منذ أشهر والغاز المنزلي وغاز المركبات غائب تماما, فيما سلطة الارتزاق غائبة أكثر.
11: أنا جاوع والشعب أكمله جاوع, يا حكومة عاد شي بينقلهم مقلوب, عاد حد بيخان من الله, البيوت ما تمشي إلا بالغاز, السيارات بالغاز, المطاعم بالغاز, كل شيء يتحرك بالغاز, الناس بطوبره لها من 3 أيام لها من أسبوع على غاز, يتم الواحد على دبة غاز يبي يعبها ولا حصل غاز. خافوا من الله, من المسؤول؟ وضحوا للناس, وضحوا للشعب أيش المشكلة بالغاز.
3: الأهالي يطبخون معاناتهم بدل وجباتهم ويشترون الطعام من المطاعم بأثمان تنهك ما تبقى من قدرتهم على الصمود.
12: ارحم الشعب, ارحم الحريم, نخرج نطبر. يعني زوجي معه باص, غيري معه باصات, زوجي مشتغل اللي على باب الله, لما فيش غاز جلس يوم بلا شغل, يقصوا أطفاله جواع.
13: خليها الراضي
14: صبح الرحمن, أنا دور محطة, أنا أطلع دمك بريقة, أدور غاز غاز, الله العظيم منكم أصحاب الغاز, بلا حرام من الدور بلا غداء بلا قراح, بلا ندور غاز, بلا رحم الشعب, بلا لا بكهرباء لا من مي ولا غاز, عدمون بترول وعدمون ديزل على مثل بلا مستقبل نصيحة, الله يلعنها بوابكم, بلا غاز, بلا دور بيموت وفوت.
3: المحطات مغلقة بلا غاز, بينما في السوق السوداء سعر دبة الغاز يتجاوز 16,000 ريال بلا رقيب ولا محاسبة.
15: صاحب البوزة بيعبيل الآن, شو جالسين عبتو الدبة من 17,000, هذا صاحب البوزة.
3: النقل مشلول والباصات متوقفة والناس عالقون على الطرقات.
16: ما في غاز سبب, شوف هناك أكثر من 50 نفر, أنا على نفسي لي نص ساعة مستقيم, تعبت وأنا مستقيم أدور باص.
3: هذا الانهيار ليس صدفة, بل جزء من نموذج الأزمات الذي تدفع السعودية لتعميمه على اليمنيين كافة. سياسة تجويع ممنهجة وأزمات مستمرة ومفتعلة تصب جميعها في هدف واحد, إحكام الهيمنة على القرار السيادي.
17: مسؤوليتي.
18: نعم, على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة السام.
0: رغم أنه السعودي حاول بأنه يخنق إخوتنا في عدن وحاول يكسرهم, لكن والله أنهم طلعوا رجال, أقسم بالله اليوم خرجوا خروج مشرف. أقول لكم, دعسوا صور محمد بن سلمان بالشوارع وقالوا لا يمكن أن نقبل بالوصاية السعودية. أنا كنت عارف من أول يوم أن دوناك الناس لما قالوا بيوم من الأيام شكرا سلمان بيجي يوم يصحوا, والحمد لله داهم صحوا, الحمد لله أنه شفناهم عاد احنا عايشين وهم يخرجوا يلعنوا محمد بن سلمان ويواجهوا آلة القمع السعودية. أنتم مستوعبين يا خلق الله أنه أهلنا في عدن يموتوا من الجوع، وأهلنا في عدن محاصرين بمادة الغاز، الغاز وصنعاء المحاصرة فيها غاز 24 ساعة، روح عبي بأي لحظة، صبح ظهر ليل. أنتم مستوعبين معي أنه أبناء عدن وأبناء مأرب وأبناء المناطق المحتلة يجوعون ويفقرون، وترفض السعودية أن تصرف لهم المرتبات، وفي نفس الوقت السعودية ترسل ابن رشاد العليمي علشان يبيع النفط الحضرمي من الضبة ب210 ملايين دولار؟ مستوعبين هذا الشيء؟ اسمعوا الخبر.
13: أفادت مصادر إعلامية بقيام نجر رئيس مجلس الاحتلال السعودي المرتزق عبد الحافظ العليمي ببيع شحنة النفط الخام المخزنة في محافظة حضرموت بالمنطقة الشرقية المحتلة. وقالت المصادر أن العليمي باع بتكليف مباشر من ولده، تجاهل فيه ما تدعى وزارة النفط المعينة من الاحتلال 2.5 مليون برميل من النفط الخام موجودة في خزانات ميناء الضبة بمبلغ 210 ملايين دولار. وأضافت أنه تم توقيع عقد البيع مع فرض العليمي عمولة ضخمة له، ومن المنتظر وصول ناقلة نفط عملاقة لتحميل الكميات من ميناء الضبة بتزامن مع وصول أطقم وعربات تابعة لقوات الطوارئ السلفية المشكلة من المحتل السعودي إلى الميناء لتأمين عملية تحميل وقمع أي محاولة لقبائل حضرموت منع تصدير الشحنة.
0: يعني السعودية ترسل ابن العليمي، ما اشتيش نطق اسمه لأنه الملعون اسمه عبد الحافظ عبد الحافظ رشاد العليمي يبيع نفط الضبة ب210 مليون دولار، وأهلنا بعدين اشتوا دبات غاز. أوف أوف أوف أوف أوف. أهلنا بأبين، شوفوا من إيش اشتكوا وشوفوا الوضع عندهم.
17: يلخص الوضع المادي لمصطفى حال الكثير من المواطنين في محافظة أبيان، فعلى الرغم من كونه موظفا حكوميا لم يعد راتبه يكفي لتأمين احتياجات أسرته الشهرية بعدما فقد جزءا كبيرا من قيمته الشرائية، لذلك يجد نفسه مضطرا إلى استثناء بعض الأساسيات من قائمة مشترياته والاكتفاء بما يستطيع تحمل كلفته.
19: محافظة أبيان الأسعار فيها يعني مزاجية، ما بقول عن أسعار مزاجية، يعني كل محل تلاقي معه سعر، كل محل تلاقي سعر، والأسعار غالية جدا، يعني تلاقي المواطن يعني راتبه 100 ألف، راتبه 60 ألف، ما يقدر يجيب حتى في بسباب. ونحن تفاءلنا بخير عند توقيف القبايات، لكن للأسف شديد يعني لا زالت الأسعار غالية جدا جدا جدا، والمواطن يعني الكادح لا يستطيع أن يعني يشتري سبار لأولاده لأن الأسعار يعني مرتفعة جدا.
17: وهكذا يوما بعد آخر تتراجع الحركة التجارية في الأسواق الرئيسية بمحافظة أبيان بعدما دفعت الأسعار المرتفعة الأسر إلى تقليص مشترياتها في وقت باتت فيه حتى الاحتياجات الأساسية تشكل عبئا متزايدا على معظم الأسر.
20: أنا استلم راتب 100 ألف، عاني دول 60 ألف لما أغلق الراشن هو ولا أغلق الراشن.
21: لا يستطيع شراء المواد الغذائية، أبسط الحقوق مش قادر يشتريها، حتى يمكن حق الأطفال هذه أصبحت في يعني من الصعب حد يتناولها بسهولة.
17: يعكس تراجع القدرة الشرائية للسواد الأعظم من السكان حجم الضغوط المعيشية المتفاقمة التي لم تعد تقتصر على الأسر الأشد احتياجا، بل امتدت إلى شرائح كانت تعتمد على رواتبها الشهرية لتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة.
22: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضا للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجانا، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: صحة مستمرة، ضيق نفس، دوخة. ابنك يمكن أن يستخدم شيشة إلكترونية دون أن تعلم. اسأله اليوم قبل أن يندم وتندم غدا. صحتك بين يديك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة الدخل. المكلفون المعفيون من الضرائب هم الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي إجمالي قيمة مبيعاتهم السنوية أو إجمالي إيراداتهم السنوية مبلغ 20 مليون ريال. فإذا انطبقت عليك هذه الشروط فسارع إلى تقديم إقرارك الضريبي إلى مكتب هيئة البريد الواقع في منطقتك أو الإدارة الضريبية المختصة الواقع نشاطك في نطاقها للحصول على شهادة إعفاء مجانية. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
23: سبافون، أصالة وتواصل.
24: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
22: سام اف ام، والعود أحمد.

من استوديوهات إذاعة سام أف أم نشرة الأخبار الرئيسة والبداية بالعناوين. إيران تقصف القواعد الأمريكية في الكويت والأردن والبحرين وأربيل رداً على العدوان الأمريكي. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص وقصف العدو الإسرائيلي في غزة. العدو السعودي يستهدف مناطق آهلة بسكان في عدد من مديريات الحدودية بمحافظة صعدة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلن حرس الثورة الإيراني تنفيذ هجوم صاروخي بطائرات مسيرة استهدف مقر ومكان إقامة القائد الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت، مؤكدة مقتل عدد من العناصر وإحراق حظيرة ومنصة الطائرات المسيرة وتدمير عدد منها. وأضاف البيان أن هجوما صاروخيا متزامنا استهدف قواعد للقوات الأمريكية في الأردن والبحرين وأربيل ردا على قصف القوات الأمريكية المتمركزة في الكويت منزلا سكنيا في سيريك بمحافظة هرمز كان خلال حفل زفاف، ما أدى إلى استشهاد 4 أشخاص بينهم طفل وإصابة 70 آخرين. وحذر حرس الثورة الدول المتعاونة مع واشنطن من عواقب خطيرة وردود أشد وأوسع. وكانت وزارة الصحة الإيرانية قد أفادت بسقوط عشرات الجرحى جراء العدوان الأمريكي، فيما أعلن الهلال الأحمر في هرمز كان سقوط شهداء في قصف حفل الزفاف في سيريك بينهم طفل. وفي هرمز أعلن حرس الثورة الإيراني انفجار واحتراق ناقلتي نفط بعد اصطدامهما بلغم إثر عبورهما مسار غير قانوني بتحريض أمريكي. وأوضح حرس الثورة أن

واصلت قوات العدو الإسرائيلي اليوم خروقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالقصف وإطلاق النار، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين. وفق مصادر في القطاع، طال القصف المدفعي مناطق في بيت لاهيا ومدينة غزة ودير البلح وخان يونس بالتزامن مع إطلاق نار كثيف للعدو الإسرائيلي وقصف بحري وإطلاق قنابل إنارة جنوب خان يونس. وفي الضفة المحتلة، شنت قوات العدو الإسرائيلي اليوم حملة مداهمات واعتقالات في عدد من محافظات الضفة الغربية، تزامنت مع احتجاز مواطنين ومصادرة معدات واقتحامات واسعة، فيما صعد المستوطنون اعتداءاتهم بإحراق مركبتين في بلدة بيتا جنوب نابلس. استهدف قصف مدفعي للعدو السعودي قرى سكنية في مديريتي رازح وغمر بمحافظة صعدة، فيما ألقى طيران مسير قذيفة على منزل مواطن في مديرية الظاهر. هذا وأدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان القصف المدفعي السعودي الذي استهدف قرى سكنية في غور المشوات بمديرية غمر في صعدة، واعتبرت القصف انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، محملة السعودية المسؤولية وداعية المجتمع الدولي إلى وقف الاعتداءات وفتح تحقيق لمحاسبة مرتكبيها. سجلت محطة مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين هزة أرضية خفيفة في المضاربة بمحافظة لحج. وأوضح رئيس المركز محمد الحوثي أن الهزة سجلت عند الساعة 10:18 صباح اليوم على عمق 11 كيلومتر، بلغت قوتها 2.9 درجات على مقياس ريختر. عقدت اليوم وزارة الصحة والبيئة ورشة عمل حول التنسيق القطاعي لمكافحة حمى الظنك بمحافظة الجوف، واستعرضت الورشة بمشاركة 34 من وزارة الصحة والبيئة والإدارة والتنمية المحلية والريفية والشباب والرياضة والنقل والأشغال والداخلية وهيئة الأوقاف والأرشاد والاتحاد الزراعي ودائرة الخدمات الطبية العسكرية أوراق عمل حول الوضع الوبائي للاشتباك بحمى الظنك قبل وبعد التدخلات بمحافظة الجوف، ومصفوفة الأدوار والمسؤوليات لمختلف القطاعات لمواجهة حمى الظنك بالمحافظة، ودورة حياة البعوض وكيفية الانتقال والتكاثر والمشاركة المجتمعية في المكافحة. وفي الورشة أكد نائب وزير الصحة والبيئة الدكتور ناشر القعود أهمية التنسيق القطاعي بين مختلف الجهات المعنية لمواجهة حمى الظنك والحد من انتشاره في محافظة الجوف، مشيرا إلى ضرورة إثراء مصفوفة الأدوار والتنسيق القطاعي بالرؤى والمقترحات التي تسهم في تعزيز فعاليتها على أرض الواقع بما يسهم في الحد من انتشار مختلف الأمراض بما فيها حمى الظنك. من جانبه، استعرض وكيل وزارة الصحة لقطاع الإدارة الصحية وضبط الجودة الدكتور عبد الوهاب سعد أهداف ومحاور الورشة وأهميتها في الخروج بمعالجات تسهم في تفعيل وتطوير مكافحة حمى الظنك والحد من انتشارها وصولا إلى القضاء عليها، لافتا إلى أهمية التنسيق القطاعي لمختلف الجهات المعنية لمواجهة هذا المرض بمحافظة الجوف. وفي الورشة التي حضرها وكيل وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية لقطاع التنمية أحمد الهيج، نوه وكيل وزارة الشباب والرياضة علي هضبان بجهود وزارتي الصحة والبيئة والإدارة والتنمية المحلية والريفية في تنظيم هذه الورشة، وأكد ضرورة رفع مستوى الوعي المجتمعي بمكافحة حمى الظنك وكيفية الوقاية منها، مشيرا إلى أن القضاء على هذا المرض مسؤولية جماعية يتطلب تضافر جهود مختلف الجهات المعنية والمجتمع. توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة برياح هابطة وحبات برد على محافظات الضالع، تعز، إبريمة، ذمار، عمران، حجة والمحويت وأجزاء من سهل تهامة. ووفق المركز، تشمل أمطار متفرقة صعدة، صنعاء، البيضاء، لحج، أبين، المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف والسواحل الجنوبية والغربية. وحذر المركز من مخاطر السيول والعواصف الرعدية وتدني الرؤية، داعيا المواطنين والسائقين إلى تجنب مجاري السيول والطرق أثناء هطول الأمطار. النشرة انتهت، نعود ونذكر بالعناوين. إيران تقصف القواعد الأمريكية في الكويت والأردن والبحرين وأربيل ردا على العدوان الأمريكي.
استشهاد 3 فلسطينيين برصاص وقصف للعدو الإسرائيلي في غزة. العدو السعودي يستهدف مناطق أهلة بالسكان في عدد من المديريات الحدودية بمحافظة صعدة. كانت هذه نشرتنا الرئيسة، نشكر لكم كرم وطيب المتابعة، في أمان الله.

0: هيا تعالوا نشوف كمان في لحج كيف الوضع عندهم.
1: لم تعد الأسماك في متناول الكثيرين بعد موجة ارتفاع أسعارها هنا في أسواق محافظة لحج، إذ بلغ سعر الكيلو الواحد من سمك الثمد نحو 16,000 ريال، ما دفع كثيرا من المواطنين للعزوف عن شرائه.
2: يعني الكيلو 16,000 كمية الصيد، يعني ارتفع الصيد الآن، ما تقدر تشتري صيد بالألف ولا بالألفين، كنت اشتري بألف وخمس بألفين غطي بها يعني البيت كامل، بعد ما أقدرش، يعني كيلو يعني ما يغطيش البيت ولا الأسعار، ما أشتري لك لحبة تونة وكل.
1: ارتفاع أسعار الأسماك بنسبة تفوق 100% عما كانت عليه قبل أسابيع يأتي في وقت يشكو فيه السكان من تدني قيمة الرواتب وعدم انتظام صرفها، فضلا عن غياب فرص العمل منذ انقلاب ميليشيا الحوثي، إلى جانب ضعف الرقابة الرسمية على الأسواق.
3: يعني تجي الآن تجي تبايع على الصيد حبتين باغة بألف ريال، الكيلو التمر تطلع إلى 14,000 18,000، وما فيش عندنا إمكانية. إذا زاد يلا كودي كودي شغل لي حبة تونة، والله حبة باغة، ورواتبنا ضايعة إلى هذا الآن، لنا أربع شهور لنا لا نستلم خالص، راتبي 90,000 الآن. هذا الصياد ما عليه لوم، يعني ما قلت قل له يا أخي قل لك مش من عندك من الحراق.
1: ومع استمرار
0: عرفتم ليش احنا قلنا التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار؟ عرفتم ليش احنا واجهنا السعودي وما استسلمناش؟ عرفتم ليش احنا قدمنا خيرة الشباب وقدمنا تضحيات وارسلنا الابناء والاباء والاخوة وقدمنا افضل ما لدينا دفاعا عن اليمن علشان ما نوصلش لهذه الحالة؟ عرفتم الان ليش احنا ندعم القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير؟ عرفتم الان ليش احنا نحشد للجبهات؟ عرفتم ليش احنا نقول لازم يبقى السلاح صاحي ويبقى الكل بيقظة؟ علشان ما نوصلش لهذه الحالة الكارثية، علشان ما نهتنش من اجل دبة غاز، وعلشان ما يصبحش حبة سمك الباغة حلم صعب المنال. احنا كافحنا وصمدنا وقدمنا تضحيات ودافعنا عن بلدنا وقدمنا الشهداء، خيرة رجالنا وخيرة شبابنا، من شان ما نوصلش لهذه الحالة اللي يعاني منه أخي في لحج وأخي في أبيان وأخي في عدن وأخي في تعز المحتلة وأخي في مأرب المحتلة وأخي في الضالع المحتلة. احنا قدمنا التضحيات ولازلنا مستعدين نقاتل ونقدم كل ما لدينا علشان نعيش بعزة وكرامة. يجي لك واحد سلتوح الآن يقول لك ايش يعني معاكم عزة وكرامة؟ هذا هو، انه على الأقل انا عايش بأمن وأمان وعايش باستقرار تمويني وعايش افضل بألف مليون مرة من الوضع الكارثي اللي تعيشه المناطق المحتلة. واليوم زي ما قلت لكم الوعي صار كبير عند اخوتنا، صحيح احتاجوا وقت طويل علشان يوصلوا لهذه المرحلة من الوعي، لكن أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل. نسمعنا وأنتم هذا الإعلامي الجنوبي الذي يوجه رسالة لجماعة قادمون يا صنعاء.
4: لا فتحي بالأزرق ومحمد علي الحاوري، فتحي قال أنه يبحث عن شقة في صنعاء لأن تحريرها سيتم خلال الأسبوع. طبعا يا فتحي هذا رسالة لك، إذا تم تحرير صنعاء خلال شهر، معك من الآن شهر، فإيجار 6 أشهر على حساب، وإيجار لمحمد الحاوري شقة في صنعاء باللي تختارها أنت، 6 أشهر 6 أشهر لمدة سنة إيجار إيجار إيجاركم عليه. بيع الوهم ما عاد بينفع، لو بتمشوا فوق حمار، لو كانوا بيمشوا فوق حمار كان قد وصلوا قادمون يا صنعاء 11 سنة. وصلوا الفتحي والحاوري يقولوا لهم خلك على التمثيل، قد ما احسنك بتمثل زنبقة بتمثل مش عارف ايش، انت يا فتحي لا تبيع وهم للناس، يعني نعرف البير وغطاها، هؤلاء مرتزقة مرتزقة تحياتي.
0: انتم عارفين ليش راهنهم هذا الرهان وقلبه يدفع لهم ايجار 6 شهور على حسابه؟ لانه عارف والعالم كله عارف ان احنا بنقاتل الى اخر طلقة نملكها، وبعدها بنقاتل بالسكاكين والخناجر والجنابي، وبنقاتل بالشوك والملاعق وبأيادينا وبأظافرنا وبأسناننا لنخلي بلادنا ما تتعرضش لاحتلال ولا لغزو خارجي ولا لعدو يجي يستبد بنا. احنا ناس لا يمكن نقبل ان حد يجي يحتل ارضنا ويهين كرامتنا او يتطاول على اعراضنا او على شرفنا، مثل ما حصل بفترة من الفترات في الخوخة وفي عدن، وكيف كانوا الاماراتيين يغتصبوا البنات والسودانيين يغتصبوا الجهال وعملوا العمايل. احنا بنقاتل لاخر لحظة. اذا خلص علينا كل انواع السلاح وخلصت علينا الصواريخ والمسيرات والقذائف وكل ما نملك من سلاح، بنقاتل بالأيدي وبالعصي وبالحجار، ولما نوصل لمرحلة بالأسنان. ولا يمكن نقبل أنه نستسلم للعدو السعودي الذي هو خادم لدى العدو الأمريكي والإسرائيلي. وهذا السبب اللي خلينا، قلت لكم، طول الوقت نحشد للجبهات، وكل واحد يشوف نفسه جاهز ومستعد يتحرك للجبهة، يتحرك بلحظته، وكل واحد قادر يدعم المقاتلين في الجبهات بالقوافل أو بدعم سلاح الجو المسير أو بسلاح دعم القوة الصاروخية، علشان ما نهتنش وما ننذلش وما نوصلش للوضع الذي وصلوا له إخوتنا في المناطق المحتلة. تعالوا نسمع أنا وأنتم هذا الأخ العدني الذي يوجه رسالة إلى أبناء عدن وإلى أبناء الجنوب، وهو يخاطبهم ويقول: حكموا عقولكم.
5: طبعا لما تكون عدني حر وشبعان من بيتك ومعروف على مستوى عدن إنك شبعان من بيتك، وتطلع وتعيش وتعاشر أصحاب صنعاء، تمام، وكنت يعني من أشد الذي قاتلهم بعد 2015، كنت مقاتل لهم. فلما تجي هنا وتعيش وتشوف الناس على مستوى القبيلة، على مستوى الموقف الذي قدموه حتى مع غزة، تمام، وتشوف أنه فتنوا بيننا باسم الدين، سنة شيعة سبوا الصحابة مش عارف إيش، تعرف أنه ده كله كذب. قسما بالله العظيم إن فيديوهات كنت أشوفها الذي يقلد نفسه والذي يقولوا هذا في صنعاء ويقوبوا جنابي، يعني شغلوا إعلام على مستوى شوارع. إنه بيقوبوا لك ناس وشوارع، وإنه هنا بيقلدوا أنفسهم، وإنه هم بيسبوا الصحابة. يا جماعة قسما بالله العظيم، قسما بالله إنه يستحي يسب لك أمك إذا أنت وهو تتضاربوا، لو يطعنك ولا إنه يسب لك أمك، يطعنك بجنبية ولا إنه يسب لك أمك، عيب عندهم. يا جماعة هذا إعلام خبيث، إعلام على مستوى قلت لكم شركات ينفقوا سعودية معاها ملايين، الله ملايين ربي قابلهم، فبا ينفقوا عشان بس يفتنوا بيننا، هذا زيدي هذا شافعي هذا 12 عاد في قبيلة عاد في مروة، بعيد بعيد حتى على أيام الجاهلية قبل ما يجي الإسلام، على مستوى المروة على مستوى هكذا العرب عندهم في حاجة خط أحمر. ما لعنوش مرت محمد بن سلمان، محمد بن سلمان المقدم بيحاربوه وقد دمر بلادنا، ما لعنوش مرته، بلعنوا مرت محمد صلى الله عليه وسلم خير الخط أم المؤمنين. فالشاهد لا يضحكوش علينا باسم الدين، لا يفتنوش بيننا كيمنيين باسم الدين، والله والله والله والله إنه ما هنا أنا مستفيد حاجة غير من أني شفته إني أقول كلمة حق، ويسألنا الله عليها هذه الكلمة، يسألنا الله عليها يوم القيامة. وإن كان في يعني أغلاط شخصية على مستوى شخصي، حد بيسب حد بيلعن حد كذا، فعندنا على مستوى شخصي ناس اقتحموا مساجد وهم سكارى، ناس يسبوا الله وهم سكارى، فتحصل. لكن ما نقولش عدن كلها يسبوا، لا، عاد في كمان في عدن محترمين وفي متعلمين وفي ناس يقتدى بهم، فلهذا حكموا العقل والحكمة يا ابناء عدن.
0: تعرفوا إيش الجميل بهذا الطرح؟ تعرفوا إيش الجميل بهذا الوعي؟ إنه السعودية برغم كل ما أنفقته في الإعلام وفي الترندات وفي السوشيال ميديا وفي الحدث وفي العربية وفي الناشطين حقها وفي وفي وفي وفي، وبالأخير ما قدروش يلوثوا وعي الناس، ما قدروش يغزوا عقول الناس. الناس عندها وعي، تعرف فين الصح فين الغلط. شوف عليها كلام، قال لهم ما قد سبوش لزوجة محمد بن سلمان، بيجوا يسبوا لزوجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شوف عليها وعي. أذكركم أنه بعد قليل سنبدأ باستقبال مشاركاتكم ومداخلاتكم على الرقم المخصص لاتصالاتكم، وهو 01-322-653-01-322-653. هذا الرقم المخصص لاستقبال مكالماتكم ومشاركاتكم وآرائكم. لكن في هذه المساحة نستضيف وعبر المداخلة الهاتفية الخبير والباحث في الشؤون الاقتصادية الأستاذ رشيد الحداد. حياكم الله أستاذ رشيد.
6: تحية لك ولكافة المستمعين الكرام.
0: حياك وابقاك سيدي الكريم. بداية، كيف تقرؤون تعثر رؤية محمد بن سلمان وأزماته المالية المتصاعدة، العجز في الموازنة المتكرر بالتوازي مع قفزات أسعار البنزين والديزل في الإمارات والفوضى الاقتصادية العالمية وما دلالة هذا التهاوي في كيانات العدوان رغم الثراء الفاحش والدعم السياسي الأمريكي؟
6: يا سيدي العزيز، طبعاً دول تحالف الأجزاء والدول الخليجية كانت تعيش في نعمة، ولكنها يعني رهنت قرارها السياسي، وأيضا عبرت نفسها كأنظمة للعدو الأمريكي الإسرائيلي، فأصبحت اليوم تدفع أثمانا باهظة على حساب شعوبها. يعني الموضوع الآن مثلا في قطر التي كشفت عن يعني وعن تراجع كبير جدا في إيراداتها نتيجة توقف صادرات الغاز الذي كان يعني تمثل إيراداته نحو 90% من إجمالي العام الميزانية، وأيضا تودع الدوحة نحو يعني فرض خطة تقشف لأول مرة في تاريخها. هذه إحدى التداعيات الناتجة عن وقوفها إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية. لأن اليوم مثلا في الإمارات، الإمارات توقفت مختلف الموانع الواقعة على الخليج، وهذه الموانع هي التي امتدادها ومساراتها هو مضيق هرمز، فخسائرها مثلاً ميناء الفضيرة، يعني خسائر هذا الميناء لوحده اللي كان يعد أحد أهم الموانع اللوجستية على مستوى المنطقة، يعني خسائره تتجاوز 500 مليون دولار يومياً، وهو الآن متوقف بشكل شبه كلي. يضاف إلى أن كافة صادرات وواردات الإمارات كانت تمر يعني 95% عبر مضيق هرمز. فقط فيما يتعلق بنقطة اختناق مضيق هرمز أحدث شررا كبير في اقتصاديات القطر، الإمارات، وأيضا الكويت، وأدى إلى آثار كبيرة
0: والسعودية أيضا
6: فيما يتعلق بالبحرين. هذا الجانب. الجانب الآخر، الخسائر المتوقعة أو المعلنة في قطر ربما تجاوزت خسائر المعلنة من قبل النظام القطري نحو 24 مليار دولار، هي خسائر خاصة بتراجع أو توقف إمدادات الغاز المسال إلى الدول الأوروبية. يضاف أيضا إلى أن هناك خسائر كبيرة تكبرتها قطر وتكبرتها أيضا الإمارات تفوق هذا المبلغ، وهناك خسائر كبيرة أيضا تكبرتها السعودية. لكن السعوديين ربما استغلوا يعني الهامش الواسع للمساحة وحاولوا أن ينقلوا كميات كبيرة من النفط عبر أنبوب شرق غرب الذي هيأ لهم فرصة كانت ثمينة جدا. يعني تخيل الفرصة التي أوقفتها القوات المسلحة اليمنية على النظام السعودي تعد من الفرص النادرة ومعدلات الربح الواسع جدا التي حققته السعودية نتيجة قيامها بتصدير النفط عبر جنوب البحر الأحمر أي كبديل لمضيق هرمز. لكن اليوم الصادرات الخليجية بشكل عام تدفع أثمان كبيرة جدا. البنك الدولي يقول بأنها سوف تكبد خسائر وربما معدلات النمو سوف تصل إلى حدود الصفر في كل هذه الدول مجتمعة. يضاف أيضا إلى أن مستويات العدد قد تجاوز 7%، إذا تجاوز 7% وفقا لصندوق النقد الدولي في دول الخليج، فإنها سوف تلجأ تلك الدول إلى السحب من الاحتياطيات الأجنبية من العملات الأجنبية، أي ما تم بيعه سابقا في السنوات الماضية وما تم ادخاره، ومن ثم سوف تلجأ إلى أيضا إلى الاقتراض أو القروض الخارجية والداخلية. ذلك هي تعيش أزمات كبيرة جدا نتيجة وقوفها إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وإلى جانب أيضا مشروع الشرق الأوسط الجديد، وقامت بمخاطرة كبيرة جدا عندما اتضافت القوات الأمريكية والصهيونية على أراضي عربية لأجل محاربة إيران. اليوم تدفع الثمن واشنطن بعيدة عن الصواريخ الإيرانية، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية سمعنا على استخدام، يعني لا يوجد لم يجرؤ أي نظام خليجي يقول الولايات المتحدة الأمريكية كفى يجب أن ترحلوا ويجب أن توقف هذه القواعد كونها تسبب بأضرار جانبية للاقتصاد.
0: مش بإيدهم أستاذ رشيد، ونحن نتحدث الآن عن ما يتعرض له يعني المجتمع الخليجي عامة نتيجة الموقف المنحاز للسياسة الأمريكية، ونرى الوضع الكارثي في المحافظات اليمنية المحتلة. كيف تعزز هذه المعطيات الاقتصادية لدى المواطن اليمني قناعة حاسمة بأن خيار الصمود وكسر العدوان ورفع الحصار وإفشال مخططات العدو السعودي هو السبيل الوحيد لصون الأمن والاستقرار المعيشي ومنع سقوط بلادنا في الأزمات الخانقة هذه؟
6: يا سيدي العزيز، فيما يتعلق في الوضع الاقتصادي في المحافظات الجنوبية المحتلة، وهي محافظات يمنية محتلة من قبل دول تحالف السعودي الإماراتي، لا زال الصراعات السعودية الإماراتية حتى المستمرة هو صراع نفوذ، صراع سيطرة، صراع مصالح. لكن كما لاحظ الجميع بأن هذه المحافظات لم يشهد المواطن فيها أو لم يلمس المواطن فيها أي آثار إيجابية للدخل أو الاحتلال السعودي الإماراتي.
0: نعم، قالوا لهم بيخلوا عدن دبي.
6: نعم، هكذا أوهموهم في البداية، ودفعوا يعني المواطنين الذين هم بدون وعي أو من العامة
0: اللي صدقوا،
6: ورفع صور من سلمان يوم الماء، ورفع صور سلمان، ورفع صور أيضا من زايد. لكن اليوم هم يلعنون هؤلاء الحكام
0: ويدوسون الصور. نعم،
6: تفرض هذه الدول الاحتلال، وبصراحة هنا غصة بالنسبة عندما نقول دول الاحتلال، هذه دولات، هذه مستعمرات أمريكية إسرائيلية، هي ليست أكثر من مستعمرات في الحقيقة أمريكية إسرائيلية. لذلك ما تقوم به المحافظة الجنوبية هو يأتي في إطار عدلات خارجية تقوم بتنفيذها السعودية والإمارات في أرض يمنية. لذلك يعني السعودية التي قامت وهبت دون ترامب عندما قام بزيارتها يعني تريليون دولار، وأيضا الإمارات وغيرها، يعني لم تقم بإحداث أي تحسن حقيقي، بل نشاهد اليوم الوضع الاقتصادي مدهور بشكل كبير جدا، الوضع المعيشي مدهور بشكل أكبر، الوضع الخدمي يعني بما يتعلق بالخدمات منهار بشكل غير عادي رغم وجود النفط، وجود إيرادات بنسبة 70% من إيرادات الجمهورية اليمنية، لكن يتم تقاسمها بين الميليشيات العسكرية، بين مراكز النفوذ الاقتصادية ومراكز النفوذ أيضا الأمنية والعسكرية التابعة للعدوان، ويتم حرمان المواطن في المحافظات الجنوبية من حقه في الحياة الكريمة المستقرة والآمنة، وحقه في المياه، وحقه في التعليم، وحقه في الصحة، وحقه حتى في الأمن، حتى على مستوى الامتلاك الأمني أصبح كبير جدا. لذلك هذا النموذج الذي يعيشه أبناء المحافظة الجنوبية في ظل الاحتلال يؤكد بأن فاتورة الاحتلال هي يعني أعمق وأكبر من فاتورة التحرير والاستقلال. لذلك اليوم هم يدفعون أثمان كبيرة جدا، لكن على مستوى الحياة المعيشية، يعني تخيل على مستوى المغرب وهم من العناصر ما يسمى بالجنود أو المجندين يتقاضون 57,000 ريال، 57,000 ريال هي
0: قعيطي
6: 30 دولار 30 دولار أنت تبيع نفسك للسعودية وتعد أيضا من أسرع الدول على مستوى المنطقة. هذه المملكة إذا طلب منها نتنياهو مثلا أن تقوم بدفع 100 مليار دولار دفعته في ثواني، لكنها لم تقم بتحسين خدمات الكهرباء في مدينة عدن التي تعاني من ارتفاع درجة الحرارة إلى أكثر من 40
0: درجة. هي تريد هذه المناطق تبقى رهينة من أي، يعني الناس لما يعيشوا في حالة الجوع هذا بالأخير يقبلوا أنهم يتجندوا مع السعودية ويقاتلوا مع السعودية. أستاذ رشيد، سؤال أخير حول أهمية التوجه نحو الإنتاج الوطني لإحياء الزراعة لتحقيق السيادة الكاملة. عندما نصبح مجتمعا مكتفي ذاتيا يأكل مما يزرع ويلبس مما يصنع، ساعتها احنا نقدر نواجه كل الأزمات العالمية وكل الخنق الاقتصادي. ما هي الرسالة التي يجب أن تصل اليوم لكل مواطن يمني ولكل يمني المدنية ولكل ربة بيت ولكل فلاح ولكل قبيلي ولكل رعوي ولكل من يستطيع أن يحيي الأرض بالزراعة أو أن يستطيع أن يعمل في الإنتاج المحلي.
6: يا سيدي العزيز، نحن اليوم نواجه حصار أمريكي سعودي فارق، وهذا
0: نعم
6: ما دفع القوة المسلحة الأمريكية إلى فرض أيضا حصار على الموانع السعودية. لذلك كيف نواجه الحصار من الداخل؟ نقوم بمواجهة الحصار من الداخل بتحقيق اتباع ذاتي حتى ولو بأبسط الإمكانيات، ولو يعني بأشياء بسيطة، يعني على مستوى الأسرة، على مستوى في القرى وفي المناطق الريفية، يستطيعون أن يكتبوا ذاتيا من الخضار، من الفواكه، من الأشياء البسيطة، يخفضوا أيضا من مستويات أو يخفضوا من مستوى الإنفاق من جانب آخر، يحصلون على فواكه أو على خضار نظيفة وجيدة من البساتين الصغيرة في أبواب المنازل أو في الساحات أو باحات المنازل في المناطق الريفية. يضاف إلى أن الزراعة أصبح اليوم مهمة جدا، يعني تخيل مثلا في إيران، عندما اليوم إيران تتعرض للعدوان الأمريكي، لكن هذه الدولة يعني لديها اكتفاء ذاتي من الحبوب بما يساوي 90%، ولديها اكتفاء ذاتي أيضا من أن الدوائي بنسبة 90-95%، وهي اكتفاء من الكهرباء. بمعنى الاقتصاد المقاوم هو لا يمكن أن يكون اقتصاد قوي وحقيقي ومتين ويؤدي إلى الاستقرار. لأنه بالأخير عندما تقوم بإنهاء التبعية الاقتصادية لدول الغرب الرأسمالية البشعة، أنت تقوم بتعزيز الاستقرار الوطني وتحسين السيادة الوطنية، وأيضا يتم تحسين الوضع الاقتصادي بشكل ينعكس عليك. عندما تخفف من فاتورة الاستيراد من الخارج بأشياء بسيطة، تنعكس على الوضع الاقتصادي في البلد وتنعكس على الأسرة اليمنية بشكل عام.
0: صحيح، واضح جدا أستاذ رشيد، الاقتصاد المقاوم هو الحل، والاكتفاء الذاتي هو الحل الأولى الذي يفرض نفسه الآن. الخبير والباحث في الشؤون الاقتصادية الأستاذ رشيد الحداد، شكرا جزيلا لك. وصلنا الآن إلى المساحة البال اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 01-322-653 01-322-653. خبر عاجل الآن عن موقع إكسيوس الأمريكي، إيران تهاجم بالصواريخ البالستية قواعد أمريكية في الأردن. إذن خبر عاجل الآن عن موقع إكسيوس الأمريكي، إيران تهاجم بالصواريخ البالستية قواعد أمريكية في الأردن. نبدأ باستقبال أول اتصال. ألو، مرحبا. ألو،

0: إذا نأخذ الآن أول اتصال. وألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: معك أبو عمار.
0: أهلا وسهلا أبو عمار، قل لنا رأيك في موضوع الزراعة والاكتفاء الذاتي لمواجهة الحصار الاقتصادي على بلادنا.
1: يا سيد عبد الحامد الرجب، سلام الله عليك.
0: وعليك السلام. الله يبارك فيك. الله يحفظك. ادخل ادخل بالموضوع علشان نكسب وقت. رأيك في موضوع الاكتفاء الذاتي الاقتصادي بالزراعة، وكيف لازم كل واحد يشمر سواعده لقل ما نحتاجش للعدو ولا نتضرر من الحصار.
1: نعم نعم نعم. أنا أشي أخوة وجهة توجيهات لأخوتنا في المحافظات المحتلة الجنوبية والشرقية.
0: نعم.
1: أخوتنا في الجنوب، أخوتنا الذي أراهم وأجدادهم الذي خرجوا بريطانيا الكبرى الذي كانت لا تغيب على
0: الشمس
1: التي لا كانت تغيب على الشمس.
0: نعم.
1: أخرج البريطاني وخرجت بريطانيا تجر هذه الرميلة والسحب. المهم نحن انتصرنا على بريطانيا بقوتها وأساطيرها وطائراتها وجيشها.
0: وكذلك اليوم قادرين أهلنا في المحافظات الجنوبية أنهم ينتصروا على السعودي والقمع الذي يمارسه بحقهم والوصاية الذي يمارسها بحقهم، والذي شفناه اليوم في المحافظات الجنوبية هو بمثابة ثورة حقيقية في وجه الاحتلال السعودي. الشعب اليمني لا يمكن أن يقبل أن يكون محتلا، ولا يمكن أن يقبل أن يرضخ لغازي، ولا يمكن. اليمن هذه هي مقبرة الغزاة. وفي موضوع الاكتفاء الذاتي ومواجهة الحصار الاقتصادي، نحن نرى اليوم كيف العالم يتضرر، ونحن نرى اليوم الدول التي ارتهنت للخارج كيف تتضرر من الأزمات، وبالتالي نحن بحاجة إلى بناء اقتصاد مقاوم. ونأخذ اتصال. ألو مرحبا. ألو. يا ألو. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
2: نعم
0: تفضل.
2: نريد أن نقول لشعبنا اليمني أن يهتم بالزراعة.
0: نعم.
2: ويكون يد واحد في الأمن والزراعة والجبهات.
0: نعم.
2: في كل ما يحتاج يتطلب هالمرحلة ثم جاء هذا العدوان وقاسم.
0: نعم.
2: أهل سعود أحذية أمريكا وإسرائيل.
0: نعم.
2: ونشكركم على هذه الزراعة التي وعي الناس.
0: شكرا لك.
2: فهم الناس كيف يتحركوا في سبيل الله. مقاتلة الطغاة والمجرمين أتباع أمريكا وإسرائيل.
0: شكرا جزيلا لك أخي الكريم. المناطق الواقعة تحت سيطرة الاحتلال تقدم اليوم الدليل الواضح على المستقبل المظلم الذي يجر الغزاة للبلاد. صراخ الجوع في عدن، انقطاع الخدمات، أزمات الغاز، تصاعد غلاء المعيشة بالتوازي مع نهب مئات الملايين من الدولارات الخاصة بالنفط اليمني لصالح العدو السعودي وقيادة الارتزاق، كل هذا يوضح لنا أنه الوضع الكارثي الذي تعيشه المناطق المحتلة هو النتيجة الطبيعية لقرار الارتهان، لقرار أنهم يخضعوا للوصاية، وأنهم بيوم من الأيام قالوا شكرا سلمان فهم يدفعوا الثمن. إحنا الذي خلانا أنه نواجه العدو ونرفض نستسلم لهذا العدو من أجل ما نوقعش بهذا الغلط. نأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي. حياك سلمك. عشان نفتح المجال لغيرك اقطب ودخل بالموضوع. تفضل.
3: محمد بن سلمان ابو منجار اللي قتل
0: خاشقجي. نعم.
3: هذه امريكا عذبت خاشقجي لما استكمل البيت حقه.
0: الله.
3: نعم. السيد عبد الملك.
0: نعم.
3: الله اكبر. الموت لامريكا، الموت لاسرائيل.
0: شكرا جزيلا.
3: اللعنة على اليهود المصرون للاسلام.
0: شكرا جزيلا لك اخي الكريم. في الوقت الذي يغرق فيه المحتل بالأزمات الاقتصادية، وفي الوقت الذي ينقل فيه هذا الوضع الكارثي إلى مناطق سيطرته ويجعلها تعيش في حالة من الفوضى والأزمات، تقف صنعاء شامخة بمؤسساتها بقرارها الحر بكرامة أبنائها. لقد واجهت الدولة ولقد واجهت القيادة ولقد واجهت الحكومات المتعاقبة في صنعاء أبشع الجرائم الغادرة واستهداف القيادات، فخرجنا أكثر قوة وأكثر تماسكا وإصرارا على بناء النموذج الصامد المكتفي ذاتيا. نأخذ اتصال. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليك أفضل السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياك الله يا أستاذ عبد الحافظ.
0: حياك وسلم.
4: معك أبو هاشم عبد الملك أبو طالب.
0: أهلا وسهلا بكم يا أخي الكريم.
4: يا سيدي، بالنسبة للعدو السعودي هذا،
0: نعم،
4: أنا أقول أحقر عدو وأخص عدو وأعطى عدو
0: الله.
4: وكل غازي ما بئتي لا بلادك،
0: نعم،
4: لأجل يبنيها ولأجل يعمرها ولأجل يخليها مثل دبي على ما وعدوا المناطق المحافظة الجنوبية،
0: نعم،
4: إنه ما يخلوا عدن مثل دبي مثل أوروبا ما إلى آخره. ورحبوا بهم وسهلوا.
0: وطلع بالأخير إن الصومال أحسن من عندهم.
4: بالأخير رأينا ما هو الذي من اغتيالات، من اختلال أمني كبير، من انقسامات،
0: نعم،
4: من حتى جرائم مخلب بالعادة، جرائم اغتصابات في النساء، في العلماء، في خطباء المساجد، في إلى آخره.
0: نعم.
4: إحنا السيسر أبو الله عليه قال في اليمن هذا غير والد. والله لو نقاتلهم لو ما نفنى عن الحياة
0: الله.
4: لا يمكن نحن نسمح أو نرضى،
0: نعم،
4: باعتلالنا أو نرضى يدخل الأجنبي إلى بلادنا. هذا شيء مستحيل مستحيل مستحيل. وكلفة المواجهة هي أقل من كلفة الاستسلام،
0: نعم،
4: ومن كلفة عندما يدخل الغازي إلى بلادك. ما،
0: نعم،
4: أدخل يفعل، أدخل يمهدك،
0: صحيح،
4: يمهد أرضك،
0: نعم،
4: يمهد أرضك، يمهد شرفك،
0: نعم،
4: الله المستعان. ولذلك الشعب اليمني كله مجهز يا عبد الحافظ.
0: الله.
4: والله كلنا جاهزين، أولادنا وبالبنادق بالذخيرة في أي لحظة، في أي اللي في الجبهات في الجبهات، واللي في صنعاء في بدرجو، لكن كلنا مهيئين وكلنا مسلحين وكلنا جاهزين لأي دعوة لأي إدارة. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
0: شكرا جزيلا. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. الآن خبر عاجل عن الهلال الأحمر الإيراني، ارتفاع عدد شهداء العدوان الأمريكي على حفل زفاف في منطقة كوهستك سيريك إلى 4 بينهم طفل. الهلال الأحمر في محافظة هرمزغان الإيرانية، ارتفاع عدد شهداء العدوان الأمريكي على حفل زفاف في منطقة كوهستك سيريك إلى 4 بينهم طفل. هذا هو الإرهاب الأمريكي، وهذا هو الإجرام الأمريكي، وهذه الصورة الحقيقية للولايات المتحدة الأمريكية، مهما حاول الإعلام أن يجملها ومهما حاول الإعلام أن يقدم لنا صورة أنها بلد الحرية والديمقراطية والكرامة وحقوق الإنسان وإلى آخره، ما هي إلا إجرام في إجرام. نأخذ اتصال. ألو مرحبا. ألو،
5: حياك الله. نلخص مشاركتنا بقصيدة إن شاء الله.
0: تفضل.
5: اختصارا للوقت واختصارا للرصيد.
0: بارك الله فيك. تفضل.
5: إن يا شعبنا الحر صحصح من الغفلة وفيق، لم لمشتاتك واحتزن بالخوي الشقيق، الجنوبي الشمالي والشمالي للجنوبي الشقيق، الدم واحد وطابع الإيمان يبرق بريق.
0: الله.
5: أنا أشهد إنك يا خويي محزمي والرفيق رفيق دربي، واتجاه البوصلة للطريق، أنت السلاح المدرع ولي خندق عميق، أواجه به الأعداء بكل شدة وضيق، السعودي وبن زايد والتحالف أشعلها حريق، حرب شعواء أضرموا نارها والحريق، جار البغاء والظلم شدشدوها علينا وثيق، حملونا حمول الجور ما لانطيق.
0: الله.
5: كل ما قلنا عساها عتفرج يا شقيق، زادت الشدة على الحلقة تضيق، وكل ما سلكنا درب آمن أدخلونا مضيق، حاصرونا حتى صارت العيشة بشدة لا تطيق، حط يدك بيدي يا أخي والصديق، العز بالوحدة مهما يكون الطريق، ومهما غراب البين ينحق نعيق، لا تستسلم حوار السوء ينحق نعيق، الأرض مرجع لنا، لا طوائف لا فوارق لا فريق، والمرتزق والبوق يخسأ العبد الرقيق، الأصل لا بد ما يرجع للساس العريق، الجد تبع وحمير الكنزة شقيق، وسلامتك معك الشاعر أبو علي القيجي، الإصلاحية المركزية وفقك الله.
0: حفظك الله أخي الكريم، صح لسانك وبدنك أبو علي، شكرا جزيلا لك. فعلا احنا أشقاء في الدم وأهل وإخوة، ولا يمكن أن يفرق بيننا الغراب السعودي مهما فعل ومهما حاول، سنبقى متماسكين متآلفين، لأن عدونا واحد وبلدنا واحد ومصيرنا واحد. نأخذ اتصال أخير ولا قبل الأخير؟ ألو مرحبا.
6: مساك الله بالخير يا سيدي الحروف.
0: مساكم الله بالخير والعافية، تفضل أخي.
6: تحياتي لك وإلى كل مستمعين، معك البكالي من زمان.
0: أهلا وسهلا، تفضل علشان نكسب الوقت، تفضل ودلنا
6: رأيك. أبداً الأخير إن شاء الله،
0: يعني إذا عاد سمحنا الواحد بعدك يلا اخطب.
6: اسمح لي. تفضل.
0: الله يعافيك يا رب، تفضل.
6: أقول فجر الإسلام تجدد وابلغوا الدين على دربه، درب المصطفى انتد ويفرج المؤمنين كل كربة.
0: الله.
6: لا صرنا من ذي العب وجدنا المحرر تصربة.
0: الله.
6: لا عاش فينا من تهود ومن خرج من صفنا للنربة.
0: الله.
6: ولا عاش فينا من تحايد وتوبة من سعودي توبة، وكافر فعالة تسحد وعدونا ونعذربة، كان قطر فينا وشرد ودمر كل شيء ما عذبه، وحسب ضدنا وجلد وحصلنا وما خاف ربه، ولا مستلم من شعبنا الرد، واليوم يستلم من شعبنا الرد وتوبه ولا عاد غربه، يكفينا ما عندنا وجل وخاف وقل في الشعبة، التوراة مليون البلد من بسلونا ومن ذهبه.
0: الله.
6: مع أبو جبريل يتبلد ومن جبريل تتطلب، شعب اليمن ربه واستعد مع أبو جبريل وكل جنبه، ورب السماء يبنى وعيد وسدد لنا كل ضربة، والجيش على فرس الجد، أما الخائن الوطن نكبة مهما العدد مع عتد، القضاء وقدر الأرنبة علينا نشكر الله ونحمد، ونصر المؤمنين من عنده، ونفخر بمن قاتل واستشهد وحفيد المصطفى نفتخر به، ونفتخر بمن قاتل وجاهد، والنصر من عند الله ونبشر به، والنصر من عند الله ونبشر به. وبالنسبة لا
0: والنصر من عند الله ونبشر به. شكرا.
6: يا طيب، بالنسبة لا زراعة ما زراعة اليمن أصبحت مستخفية من كل زراعة إلا البر. عندنا هنا في قعدة هران يعني رحمة الله على الشاعر اسمه أستاذ عبد الرحمن جحاف، عندما قال العسل جوعني والبر من قعدة هران، صدق والله صدق. هنا البر يطلع شي شي شي عظمة. أقول أنا لو يزرعوا محافظة الزمال كلها،
0: كل محافظات اليمن، كل محافظات اليمن قادرة أنها تزرع، وإحنا
6: هذه المحافظة قابلة جدا. نعم. جدا جدا.
0: نعم، شكرا جزيلا لك. وفعلا أرضنا غنية بالخيرات لو استثمرناها صح، ولو قدرنا نستثمرها صح، والذي بنزرعه إحنا من بذور طبيعية وبذور أصلية توارثناها من أجدادنا، هي أفضل من البذور المعدلة والمحسنة والذي فيها بلاوي ومصايب زرقاء جايلنا من من من عند العدو ودول العدوان. أيها الأحرار الشرفاء في كل شبر من أرض الوطن العزيز، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الجماهيري على مسؤوليتي. لقد ظهر الحق واستبان المسار، الغزاة وأدواتهم يتخبطون في عجزهم وأزماتهم، والمناطق المحتلة تكتوي بنار الفوضى والغلاء والنهب المنظم، والمستقبل الوضاء والكرامة الناجزة تصنعها دماء الشهداء وثبات الأحرار والالتفاف الواعي حول قيادتنا المحمدية الثورية التي تقود اليمن نحو ضفاف السيادة والاستقلال الكامل. وما على أحرار منطقتنا وبلادنا إلا الاستجابة لصوت العقل والواجب والتحرك الصادق لطرد المحتل وكسر أدواته، ونلتف جميعا بالحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد لتحرير بلادنا وتحرير كل شبر من هذه البلاد واستعادة كامل حقوقنا وثرواتنا السيادية. وهنا لا ننسى أن نتقدم باسمي وباسم طاقم العمل ومستمعي وجمهور برنامج على مسؤوليتي وجمهور إذاعة سام نتقدم بخالص العزاء والمواساة لزميلنا العزيز المهندس محمد الفرح رئيس قسم الإخراج في إذاعة سام الذي افتقدناه نتيجة انشغاله بوفاة والده الفاضل المغفور له بإذن الله تعالى الوالد أحمد محسن محسن الفرح. نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وينزله منازل الصالحين وأن يلهم أهله وذويه وكافة أسرته الصبر والسلوان. تقبلوا تحيات طاقم العمل في هذه الحلقة. كان معكم في الإعداد والتقديم عبد الحافظ معيب، في الإخراج المهندس صهيب الجرافي، ومدير الإدارة الفنية المهندس محمد شرف، ومدير إدارة البرامج الأستاذ محمد قاطة، ونائب مدير إدارة البرامج الأستاذ خالد حسين، المدير العام الأستاذ حمود شرف، والإشراف العام الأستاذ إسماعيل محمد المتوكل. دمتم ودام اليمن عزيزا حرا شامخا منتصرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: قدمت لكم إذاعة سام اف ام على مسؤوليتي.
8: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة سام.
7: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق. على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10:00 مساء كل ثلاثاء، ويعاد الأربعاء عند الساعة 4:00 عصرا، ومساء الجمعة عند الساعة 11:00. على مسؤوليتي.
9: هنا سام،
10: تاريخ حي،
9: ثقافة مكتملة.
10: هنا سام،
9: حياة اجتماعية مرصودة.
10: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
9: سام اف ام،
10: إذاعتك أنت.
11: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
10: قرآنيون.
11: قرآنيون،
12: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الخروج الكبير والمشرف، الخروج الذي فعلا يؤكد الحقيقة التي أكدها النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، يشهد للحقيقة التي أكدها النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. الإيمان يمان والحكمة يمانية، الإيمان يمان والحكمة يمانية. خروج لا يملك الإنسان معه إلا أن يشكر الله ويسبح الله سبحانه وتعالى ويحمد الله سبحانه وتعالى، وهذا نعمة كبيرة جدا. كل سنة يعني يكون الخروج أكبر، ومظاهر الاحتفال برسول الله أكبر وأكبر، والعواطف الجياشة تزداد أكثر وأكثر، والوعي بعلاقتنا برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يزداد أكثر وأكثر. عاد إحنا بنشاهد الشعب اليمني وترجع لنا روحنا، يعني إنه ما زال شعب محمد وأمة محمد موجودة، الوجود ذيك فعلا الذي هو امتداد لمرحلة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، لأنه تشاهد فعلا يعني قيمة رسول الله من خلال تفاعل هذا الشعب اليمني، قيمة وعظمة رسول الله لدى أبناء الشعب اليمني من خلال تفاعلهم، من خلال محبتهم لرسول الله، من خلال هذا التفاعل العجيب، يعني رغم المعاناة، رغم الحصار، رغم الكم الهائل من الوساوس الشيطانية والشبهات والدعايات التي يثيرها أدوات النفاق والماكينات الصهيونية، الكفار والمنافقون كلما يثيرهم من دعايات، رغم كل هذا الأشياء أصبح كل ما أنفقوه لتضبيط الشعب اليمني ولصده عن مثل هذه المناسبات صارت كلها بلاش، يعني فشوش ما لها أي قيمة. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فنعمة كبيرة جدا يا أخوة أن تصل المسألة إلى هذا الحالة من العظمة في احتفالنا برسول الله. من الأشياء المؤلمة عندما يسيء اليهود والنصارى لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ثم تجد أمة الإسلام تتعامل ببرودة عجيبة جدا. هذا البرودة تعبر عن أن هذه الأمة الإسلامية فقدت قيمة علاقتها برسول الله، لم تعد تدرك قيمة صلتها برسول الله وقيمة علاقتها برسول الله، لم تعد تدرك قيمة ارتباطها برسول الله، وأصبح تعاملهم ببرود غير طبيعي مع مثل هذه الإساءات. بينما نجد هذه الأمة تستنفر في قضايا تافهة، كم يا ترندات تطلع على أشياء تافهة، يعني تافهة، يذكرونا بروحية ونفسية بني إسرائيل عندما اتخذوا موقف صلب ومتشدد واستنفار في قضية تافهة، لن نصبر على طعام واحد، ما نصبر على انعدام البصل وانعدام الثوم وانعدام أبدا، والله ما نصبر، وهم صبروا على يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم، والقضايا الكبيرة التي كان يدعوهم موسى إليها كان يطلعوا لها الضغط، يعني ما كان يتحركوا على أساسها. فالأمة للأسف الإسلامية بتمشي على نفس نهج بني إسرائيل واليهود والنصارى، لتتبعن سنن من كان قبلكم أو لتحذن حذو من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى وإن دخلوا جحر ضب دخلتمه. فأصبحت الأمة للأسف الشديد تتعامل ببرود مع مثل هذا القضايا المهمة، ولكن الشعب اليمني، شعب محمد، الامتداد الطبيعي لأخلاق الإسلام والامتداد الطبيعي لإسلام المحمدي الأصيل، كسر هذه المعادلة الخبيثة ونسف هذا الروتين البارد السيء الذي أحاط وأثر في أبناء الأمة الإسلامية، لكنه لم يؤثر في أبناء الشعب اليمني. الشعب اليمني بخروج هذا المليوني والهائل والمرعب والعظيم والمدهش والرائع والذي أذهل الأعداء والأصدقاء، وعرفهم كيف تكون محبة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، كيف تكون محبة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. هذا شيء عظيم، يعني هذا شيء عظيم وشيء كبير أن يكون الخروج بهذا الشكل، وهذا نعمة كبيرة جدا يا أخوة لا يكفي. وهذا شوف من الأشياء المهمة، البعض ما بيدرك قيمة المناسبات. هي هذا المناسبات هي ترسخ عظمة رسول الله في نفوسنا. هذا المناسبات تصنع حالة وعي كبيرة جدا لدى أبناء الأمة الإسلامية تجاه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. هذا المناسبة مناسبة عظيمة جدا، مناسبة عظيمة جدا، يعني تصنع حالة من الوعي في الأمة الإسلامية. شوفوا كم بيجي في مثل هذا المناسبة، شوفوا إيش عشان تلاحظوا بس كيف أن لهذا المناسبة دور في ترسيخ عظمة رسول الله. يعني كم يا أشعار، الشعراء كم بيبدعوا، المزومرين كم بيبدعوا، المحاضرين كم بيحاضروا ويثقفوا ويذكروا الناس برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، المنشدين، المسرحيات، الفنانين من كل الأنواع، والذي بيبدعوا في الإنشاد والإبداع فيما يتعلق برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. المناسبات في المؤسسات الرسمية، في المدارس، في الجامعات، في الاحتفائيات، المسابقات، كل هذا الأشياء هي عملية توعوية تعبوية هائلة جدا، بيستنفر لها الشعب كله مع الجهات الرسمية، وبتصنع حالة وعي تغيير نفسي، لأن احنا بنشد الناس إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، نذكر الناس برسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لا نقع فيما وقع به الآخرون، قصتهم أن مسألة العلاقة برسول الله ما بالله رسول الدار سهل، والله افتح على سهل لهذا الوهابين المجرمين هذول، الصناعة الصهيونية الخبيثة، الصناعة الصهيونية الخبيثة الوهابية، اللي ضربوا عظمة رسول الله في نفوس المسلمين، وضربوا علاقتنا برسول الله، بل شوهوا يعني صورة رسول الله بالروايات المكذوبة حقهم على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فإحنا يجب أن ندرك أهمية مثل هذه المناسبة، أهمية مثل هذه المناسبة وعظمة مثل هذا المناسبة في تعظيم رسول الله. لأن إحنا مثل ما قلنا لكم يا أخوة، يعني ما بيكفي في علاقتنا برسول الله مجرد الإقرار، مجرد الإقرار لا يكفي. يعني لاحظوا أيام رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، يعني رغم أنه شريحة لا بأس بها، يعني رغم أنهم عايشوا رسول الله، والمعايشة هي أكثر أنواع الأساليب التربوية تأثيرا، يعني بيشوفوا رسول الله أمامهم، يعني ما هوش مثلنا بيننا وبينها 1400 سنة وبيننا وبينها حواجز، يعني من كتب السيرة المحرفة ومن روايات محرفة على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. لا، أمامهم رسول الله، ومع ذلك شريحة منهم ممن عايش رسول الله لأنه اقتصر في علاقته برسول الله على مجرد الإقرار، كان تعامله مع رسول الله فيه يعني تصرف غير لائق، يعني فيها قلة أدب يعني مع رسول الله، فيها عدم إدراك لعظمة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وعدم إدراك لقيمة ما يأتي من رسول الله. البعض منهم كما قال الله في القرآن الكريم، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا، يعني خرجوا بطريقة غير لائقة، انفضوا إليها وتركوك قائمة، خرجوا للهو والتجارة وفلتوا رسول الله بيخطب فيهم. يعني قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صرف من هؤلاء الناس، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، كان يرفع صوتهم فوق صوت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، يدعوه مثل أي واحد، يا محمد اخرج معنا مشكلة، كأنه واحد من حاله من جهاله ولا من جهال عمه ولا مش لأنه رسول الله. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أعمالكم تحبط، تصفر، جهادكم، تضحياتكم، عملكم، بذلكم، صلاتكم، صومكم، تصفر، تحبط، تصفر. هذا يعني موضوع مهم جدا نحن نستوعبه، تصفر كل الأعمال حقكم، تصبح بلا قيمة، تصبح بلا قيمة. فهذا موضوع مهم ينبغي أن نحن ندرك أهميته وندرك قيمته وندرك عظمته، يعني عظمة أن نعظم رسول الله، وخطورة أن لا نكون مؤدبين في مقام رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وهكذا من يصطفيه الله رسول أو وارث كتاب، هذا مصدر من مصادر الهداية، يعني بيهديك الله بهم، يجب أن تتعامل معهم من هذا المنطلق، يعني أن تعظم، أن توقر، أن تعرف قيمتهم وعظمتهم، لا تعامل معهم مثل أي واحد في الشارع، ما ينبغي هذا التصرف، هذا التصرف السيء. ولذلك من قلة التعظيم لرسول الله، ومن يعني كيف حيكون قلة الحياء، يعني ما بعد 1400 سنة من الأمة هذا مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وبالتراكمات من فترة زمنية طويلة، وكتب سيرة محرفة وروايات محرفة أساءت لرسول الله، كيف حيكون قلة الحياء؟ بل كيف حيكون الكفر؟ شوفوا كيف النظام مهلكت آل سعود، الدورة قصت سب الله ورسوله، يعني شوفوا الكفر لا وين وصل البعض يا أخوة من قلة حياه مع رسول الله من الكفر. يعني سمعت واحد سعودي خبيث يعني يقول لك قال شيخ الإسلام ابن تيمية بأن شرب الخمر أفضل من الاحتفال بالمولد النبوي لأنه بدعة، شرب الخمر يا عدو الله يا ملعون أفضل من ذكر رسول الله ومن الفرح بمولد رسول الله، من الصلاة على رسول الله ومن الفرح والابتهاج برسول الله. شوفوا لا وين وصلوا في الكفر والخبث والنجاسة. يعني والبعض من الناس للأسف من أبناء المجتمع يعني بيمارس يعني قلة الذوق وقلة الأدب وقلة التعظيم والتوقير لرسول الله من حيث لا يشعر ومن حيث لا يشعر، يحتفل بكل المناسبات الوطنية والحزبية والأسرية، يحتفل بابنه ببنته والمناسبات الحزبية والوطنية، ولما يجي مولد رسول الله يطلع له عرق الدين العوج، هل يجوز أو لا يجوز؟ وقد احتفل بكل المناسبات ولما وصل عند مولد رسول الله قال يجوز أو لا يجوز، هذا ما يش قلة وعي بس، هذا قلة ذوق، هذا قلة تعظيم، قلة توقير لرسول الله، قلة أدب يعني في مقام رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ولا بعضهم يخزن يوميا بألفين ثلاثة أربعة خمسة، ولما يجي مولد رسول الله والناس يزينوا ويخسروا مبالغ من أجل الاحتفال بمولد رسول الله يتذكر الفقراء لا الجاوعين أولى بهذا الفلوس، هو بالعجل قاد سنة كاملة يعني ما قد فكر، هو بالعجل قاد ذيب الفقراء والمساكين، يعني هذا الدموع تماسيح ما يش دموع صادقة. ولا بعضهم يعرس لابنه بعشرة مليون خمسة مليون عشرين مليون ويقول لك هالولد غالي، ولما يجي الناس يحتفلوا بأغلى ما في هذا الكون محمد صلوات الله عليه وعلى آله يقول لك الفقراء أولى، يعني هذا قلة الحياة وقلة الأدب وقلة الذوق مع الرسول بتظهر بأشكال عديدة. يعني فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يحبون رسول الله ويعظمون رسول الله ويحتفون ويحتفلون بميلاد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا وفي تقييم الآخرين من حولنا وفي معرفتنا لمن

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان الصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير. نلتقي ونجتمع على قراءة آيات الله وتدبر معاني هذه الآيات العظيمة وما أعظمه من وقت نقضيه في قراءة كتاب الله وتدبر معاني آيات هذا الكتاب العظيم. أحبتي الكرام، في هذه الحلقة سنبدأ في سورة مريم، ونستهل بأولى آياتها. نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله وإلى كلام الله وإلى هدى الله، ونسأله أن ينفعنا بهذه الآيات وبما نقرأه بحوله وقوته ورحمته. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. يقول السيد المولى بدر الدين: هذا عنوان لذكر قصته عليه السلام، لذكر قصة نبي الله زكريا عليه السلام. ويقول الله: إذ نادى ربه نداء خفيا. المعنى: إذ نادى ربه، أصل النداء الدعاء بصوت رفيع، وعلى هذا فاستعمال النداء في دعاء زكريا لعله لجده فيه وعنايته ليستجاب له، ولأن الله سميع الدعاء كله، فشبه دعاؤه بالنداء والجامع الجد والعناية. ثم قال تعالى: نداء خفيا، فدل على إسراره. إذ نادى ربه نداء خفيا. ويقول الله: قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. قال رب إني وهن العظم مني. وهن العظم ضد صلابته، فهو قد ضعف بذهاب صلابته التي كانت فيه مع الشباب. واشتعل الرأس شيبا، أسرع فيه الشيب. وفائدة ذكر الحالتين أنه متوقع لوفاته. ولم أكن بدعائك رب شقيا، يعني قد جربت الدعاء فيما مضى وأن الله ينفعني به، ولم يكن شقاوة لا يفيد شيئا. فهذه مقدمة للدعاء شكوى خوفه من اقتراب الأجل، مع أنه مهتم بأمر أمته. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. المعنى: وإني خفت الموالي من ورائي. الموالي عصبته من الأعمام أو بني العم، وكان خوفه منهم دينيا ليس راجعا إلى تركته، فالراجح أنه خاف أن يتولوا التوراة وسائر كتبه ويتمكنوا بذلك من التحكم على الناس والتغرير عليهم، بدعوى أنهم ورثة زكريا عليه السلام وعندهم كتبه، ولذلك يرغب في ابن رضي يحيي الدين ويحميه. وكانت امرأتي عاقرة، أي لا تلد، فهب لي من لدنك، أي من عندك. كأنه يقول: إن الولد لمثلي في الكبر مستبعد، لكنه من عندك غير مستبعد، لأنك الخلاق العليم. فهب لي من لدنك وليا، يعني ابنا أو ابنا طيبا. وقد أفاد صلاحه كونه هبة من الله لنبيه زكريا لينال به غرضه الذي لأجله طلب الولد. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يرثني، يقول هنا السيد المولى بدر الدين، لأنه إذا ورث زكريا تعذر على الموالي الإفساد بدعوى أنهم ورثة زكريا، فالتوراة وما كان عند زكريا من كتب الله قد صار عند ابنه. ويرث من آل يعقوب، لعل أمه منهم فأراد في ميراثها مثل الذي أراد في ميراثه، واجعله ربي رضيا، أي اجعله مرضيا صالحا بعلمه وعمله ورجاحة عقله وطهارته حتى يقوم مقام أبيه وحتى يكون معه في الجنة، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. بهذه الآية أحبة الكرام نختم حلقتنا اليومنا هذا ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبة الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحضور الأكارم المسلمون الأكارم والمتابعون الأكارم في عبد الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته. ضمن تعديات الألوان النووية في المساجد اليمنية، نحن اليوم هنا في محاضرة الفكرية في جامعة سيدنا علي في جامعة العلوم الشرعية، ننفذ نحن مؤسسة سالم للإنتاج التعليمي ومؤسسة المنتج بالتعاون مع الإدارة العامة لجامعة العلوم الشرعية الموالد اليمنية.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل سبحانه وتعالى في الذكر الحكيم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل سبحانه وتعالى لحبيبه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، القائل صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. نبي بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، عدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه، وكما أمرت بالصلاة عليه، وكما تحب أن يصلى عليه، وكما ينبغي أن يصلى عليه، وسلم تسليما كثيرا. صلاة عبد قلت حيلته، ورسول الله وسيلته، وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم. فرج عنا وعن أهلينا وعن بلدنا وعن أمتنا ما نحن فيه، بسر بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإننا في هذه الليلة الكريمة التي هي من ليالي شهر ربيع الأول، شهر النور، شهر الخيرات، شهر البركات، وهذه الليلة من الليالي التي ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد فيها. النبي عليه الصلاة والسلام ولد في 12 من ربيع الأول على أصح الأقوال وعلى أكثر الأقوال، وكذا ورد أنه ولد في ليلة 8 وليلة 9، أقوال عن العلماء. والاحتفاء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر مشروع وأمر مندوب، أما الفرح به عليه الصلاة والسلام فإنه أمر واجب. الفرح أمر واجب، لأنك إذا لم تفرح كنت كارها لوجوده عليه الصلاة والسلام، وهذا باتفاق العلماء أن الفرح برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر واجب. والله تعالى قال بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وما كره وجود النبي عليه الصلاة والسلام إلا إبليس وجنوده. قالوا إبليس رن 4 رنات، يعني صاحب صوت، 4 رنات، عندما لعن وعندما أهبط إلى الأرض وعند مولد النبي عليه الصلاة والسلام وعند بعثته عليه الصلاة والسلام، يعني صاح. فإبليس وجنوده هم الذين كرهوا وجوده صلى الله عليه وآله وسلم. أما أهل الفطرة السليمة فإنهم يفرحون به وبوجوده ويحتفون به صلى الله عليه وآله وسلم. وأول من احتفل هو النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم الاثنين، ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن سببه لصوم يوم الاثنين علله بقوله: ذلك يوم ولدت فيه.
فاحتفى عليه الصلاة والسلام بالفعل واحتفى بالقول فصام ونوه بمكانة يوم الاثنين، يوم الاثنين الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا متفق عليه، متفق على ولادته في ربيع الأول، متفق على ولادته في عام الفيل، متفق على ولادته في يوم الاثنين. واختلفوا في تحديد يوم ولادته عليه الصلاة والسلام، قلنا على أقوال، وعلى مشهور الأقوال أنه ليلة الثاني عشر، وقلنا ليلة الثامن من ليالي الأقوال التي قيل أنه ولد صلى الله عليه وآله وسلم فيها. فالاحتفاء به عليه الصلاة والسلام أمر مشروع، والناس يحتفلون ويحتفون بكل نعمة تحصل عليهم. يحتفل الإنسان بيوم ميلاده، يحتفل الإنسان بيوم ولادة ولده، يحتفلون بالأعياد الوطنية، يحتفون بالأعياد الثورية وغير ذلك من الاحتفال، ومن الاحتفال بهذه الأيام التي حصلت فيها نعم، على أشخاص ولا على جماعات ولا على طوائف، ولا نكير عليهم. بينما نعمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليست نعمة خاصة، بل نعمة عامة، لأن الله تعالى قال له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. للعالمين، فهو عليه الصلاة والسلام رحمة لكل العوالم، لكل العوالم التي عرفناها والتي لم نعرفها. هناك عوالم النبي عليه الصلاة والسلام بعث رحمة للعوالم كلها صلى الله عليه وآله وسلم. فالاحتفاء هنا والاحتفاء به صلى الله عليه وآله وسلم أمر مشروع، وقد مدح النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر مدحهم وأقر احتفاءهم. من ذلك سيدنا العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا رسول الله، إذن لي أن أمتدحك. قال: قل لا يفوض الله فاك. قال: كبر سيدنا العباس وما سقط له سن بدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال له: قل لا يفوض الله فاك. فقال سيدنا العباس: يمدح النبي عليه الصلاة والسلام: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق في الجنة، ثم هبطت إلى البلاد لا بشر أنت ولا مضاة ولا علق، بل تركب السفينة وقد أغرق نسرا وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، وردت نار الخليل مستترا في صلبه أنت كيف يحترق، وأنت لما ولد، إشارة إلى الميلاد، وأنت لما ولدت أشرقت

إذن العباس يقول في النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا حسان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ومثلك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، ومثلك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء. خلقت مرا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. وذات مرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام عليهم، فيقومون له، يقول اجلسوا، فيجلسون إلا سيدنا حسان. يا أبا أن يجلس، يقول له: لماذا لا تجلس يا حسان؟ يقول: قيامي للعزيز علي فرض، وترك الفرض ما هو مستقيم. عجبت لمن له عقل وفهم، يرى هذا الجمال ولا يقوم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أجمل خلق الله، وأطهر خلق الله، وأنور خلق الله، وأبر خلق الله، وأحسن خلق الله. قل فيه ما شئت، قل في رسول الله ما شئت، كما قال الإمام البصيري: إلا ألا تقول منه كما قالت بنو إسرائيل، كما قالت بنو إسرائيل في سيدنا، في سيدنا عيسى. قال سيدنا الإمام البصيري: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، وانصب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانصب إلى قدره ما شئت من عظم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرف عنه ناطق بفم. قال: دع ما ادعته النصارى. لم يقل أحد من الأمة أن النبي عليه الصلاة والسلام إله. لم يقل أحد من الأمة أن النبي عليه الصلاة والسلام إله. من إسرائيل قالوا: عيسى إله. فالإمام البصيري يقول: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكي، وانصب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانصب إلى قدره ما شئت من عظم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرف عنه ناطق بفم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقولوني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم.

مطلعها بان السعاد فقلبي اليوم مكدول، إلى أن قال: أنبيتها

النبي عليه الصلاة والسلام أخذ البردة وأعطاه إياها مكافأة على مدحه، وبعد أن كان أهدر دما صار له مكافأة لأنه مدح من؟ مدح سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. فقلنا الاحتفاء به عليه الصلاة والسلام أمر مشروع وأمر مطلوب، وهو عليه الصلاة والسلام أول من عبر عن ذلك، وكل من أحب النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يحتفي به وأن يستذكره صلى الله عليه وآله وسلم في كل وقت وفي كل حين. يقول الإمام النبهاني: وعلم

نجدي. قال بعضهم أفضل وراء إلا عظيم الرشد. بعضهم يقول أفضل وراء إلا عظيم الرشد. كم جمع

وطيب الكل بحرف المد. وفرحوا بذكره وطربوا وأذى

فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المحتفين به والمحتفين به والمعظمين له والمكثرين من الصلاة والسلام عليه والمتعرفين عليه بأخلاقه وسلوكه حتى نكون حتى نقتدي به وأن

لقد جاءكم رسول من أنفسكم

ساق اللقاء وتحن تسالها.

من الباب والحرم.

Thank you.

you

0: ورد على حضرة النبي سيدنا محمد وآله.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
4: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
7: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
6: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
7: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
6: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
7: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
6: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
7: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة

0: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة،
0: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
0: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام FM،
0: إذاعتك أنت.
1: سام FM تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار. 2 سبتمبر أيلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان 5 غارات على مناطق السد الجديد والبلق والفاو جنوب مدينة مأرب، واستهدف قاعدة الديلم بشارع المطار في العاصمة بعدة غارات، وشن عدد آخر من الغارات على الكلية الحربية بمنطقة الروضة، ما أدى إلى تضرر عدد كبير من المنازل وتهشم نوافذ المباني السكنية المجاورة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف طيران العدوان بعدة غارات منزل أحد المواطنين في منطقة الطلح، ما أدى إلى جرح 5، واستهدف مديرية ساقين بغارتين، ما أدى إلى جرح مواطن، وشن 4 غارات على منطقة ضحيان في مجز، و6 على منطقة القمع بكتاف، و7 على مناطق متفرقة في باقم، ما أدى إلى تضرر المنازل العامة والممتلكات الخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان عدة غارات على نادي الصقر الرياضي وجبل الجرة وموقع الدفاع الجوي بحي الزنقل، مديرية المظفر بتعز، ومنازل المواطنين في حبيل سلمان ومدخل مدينة النور، وأسفر عن تضرر العديد من المنازل والمباني والممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان غارة على منطقة بني صياح في رازح، ما أدى إلى استشهاد 7 مواطنين بينهم طفل وإصابة 5، كما استشهد 4 مواطنين وجرح 15 في غارة استهدفت سوق شعبي بمديرية صرواح في محافظة مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان 3 غارات على مزرعة بمنطقة الجر في عبس بحجة دمرت كلياً، وشن عدة غارات على مصنع الثلج بمديرية بيت الفقيه ومناطق بمديرية الحسينية، وغارة على معسكر الحرس الجمهوري بمنطقة كيلو 16 في محافظة الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طائرات العدوان 2 غارات على منطقة السدر، وغارة على منطقة قماعل بمحافظة صعدة، وشن 3 على منطقتي أباد والسداد في باقم بصعدة، واستهدف بغارتين مديرية المصلوب وغارة على مديرية المتون بالجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان 2 غارات على منزل الشيخ علي المقضي بمديرية وشحة في حجة، ما أدى إلى إصابة 6 مواطنين.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 10 غارات على مديرية مأهلية، واستهدف ب7 غارات أخرى مناطق متفرقة من مديرية مدغل في محافظة مأرب، واستهدف ب7 غارات أخرى مديرية ولد ربيع في محافظة البيضاء، وأوقعت الغارات أضرارا كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، ارتكب تحالف العدوان 278 خرقا في الحديدة، بينها تحليق 20 طائرة تجسسية في أجواء حيس والفازة والجاح والجبلية والتحيتة، و6 غارات لطيران تجسسي على الفازة والجاح والجبلية، وتضمنت الخروقات 28 خرقا بقصف مدفعي لعدد 251 قذيفة و225 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة باتفاق وقف إطلاق النار، فيما شن العدوان 2 غارات على مديرية الظاهر الحدودية لمحافظة صعدة، كما أصيبت امرأة بجروح نقلت على إثرها للمستشفى نتيجة انفجار لغم من مخلفات العدوان في مزرعة بقرية الحول عيال غفير في مديرية نهم بمحافظة صنعاء. وفي مارب شن العدوان 13 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي صرواح ورحبة، واستهدف ب14 غارة أخرى مناطق متفرقة من معسكر اللبنات في الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 استهدف المرتزقة مبنى سكنيا بحي القصر في مديرية صالة بمحافظة تعز، ووقعت أضرار مادية كبيرة في المكان المستهدف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 81 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، كما شملت الخروق 3 هجمات للطيران التجسسي على الجبلية وحيس، وعشرات الخروق بالأعيرة النارية المختلفة، وقذائف المدفعية في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 استشهد مواطن بنيران حرس العدو السعودي في مديرية شداء الحدودية، كما أصيب 2 من المهاجرين الأفارقة بنيران العدو السعودي في منطقة آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية في صعدة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015 نفذ الأبطال المجاهدين عملية نوعية استهدفت رتل عسكري كبير ما بين صافر وصحن الجن بمأرب، حاول التقدم من صافر نحو معسكر صحن الجن، ما أدى إلى تدمير وإحراق 25 مدرعة إماراتية و6 راجمات صواريخ كاتيوشا ومخزنين للأسلحة تابعة لعناصر القاعدة والدواعش السعودية والمرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ بركان 1 على العمق السعودي، أصاب هدفه بدقة عالية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ قاهر 2M على معسكر المرتزقة، كانوا يتواجدون بداخله بأعداد كبيرة سودانيين ويمنيين جنوب منطقة الموسم بجيزان، أصاب هدفه وقتل وجرح أعداد كبيرة من السودانيين والمرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تمكن المجاهدون من تنفيذ عملية هجومية على مواقع المرتزقة في الهاملي بموزع في تعز، كما قتل وجرح عدد كبير من المرتزقة بعملية مباغتة للجيش واللجان على مواقعهم جنوب القرن في نهم بعد قصف مدفعي مكثف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أطلقت القوة الصاروخية عدة صواريخ كاتيوشا على تجمعات العدو السعودي في مركز قيادة الصيابة، اشتعلت في المركز المستهدف عقب القصف الصاروخي، واستهدفت المدفعية تجمعاتهم في مركز عوجبة بعدة قذائف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ المجاهدون هجوما على مواقع المرتزقة في تبة القرون في الكدحة بتعز، وقتل وجرح العديد من المرتزقة وهاجموا مواقعهم في الهاملي بموزع، كما شنت وحدات المجاهدين هجمات مباغتة على مواقع المرتزقة جنوب القرن في نهم، ما أسفر عن قتل وجرح العديد من المرتزقة، كما قتل وجرح أعداد من المرتزقة بهجوم للمجاهدين على مواقعهم قبالة هيلان في صرواح غرب مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شنت وحدات الجيش واللجان الشعبية هجوما على مواقع عسكرية للمرتزقة بالهاملي، وتمكنوا من قتل وجرح أعداد كبيرة منهم، واستهدفت المدفعية تجمعاتهم شمال معسكر خالد وشرق مفرق الوازعية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، ولقي عدد من المرتزقة مقتلهم وأصيب آخرون بقصف مدفعي على تجمعاتهم في السلسلة الجبلية شرق ذوبان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير هجوما بعدة طائرات قاصف توكي على تجمعات الغزاة والمرتزقة شمال حرض، وسقط قتلى وجرحى بالعشرات خلال كسر زحف لهم في حرض، وتم تدمير عدة آليات خلال كسر الزحف وقتل من عليها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 طهر المجاهدون 4 مواقع من المنافقين في جبل الدود بجيزان، وسقط قتلى وجرحى في صفوفهم، كما كسروا زحفا واسعا للمرتزقة على مواقع شرق جبل الدود، وكبدوا العدو خسائر فادحة بعديده وعتاده، وتمكنوا من تدمير دبابة سعودية بصاروخ موجه قبالة الإمبيسي، وتم قتل جندي سعودي شرق الخوبة قنصا وآخر شرق جبل الدود. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقع الخونة بمعسكر السلان، خلفت عدة قتلى وجرحى، ونفذوا عملية أخرى على مواقعهم في جبهة الساقية، كما كسروا زحفا واسعا للمرتزقة بقعطبة في الضالع، استمر أكثر من 8 ساعات، وكبدوهم خسائر فادحة في عديدهم وعتادهم.
4: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام. أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية على سفينة في البحر الأحمر كانت تخدم إسرائيل بعدد من الصواريخ المناسبة وعدد من الطائرات المسيرة، وأصيبت بشكل مباشر، وكانت مشتركة بين القوى الصاروخية والقوى البحرية وسلاح الجو المسير. وأكدت القوات المسلحة حينها أن العمليات مستمرة حتى انتصار الشعب الفلسطيني ووقف العدوان والحصار عليه.
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة بلو لاغون في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ المناسبة وعدد من الطائرات المسيرة، وقد أصيبت إصابة مباشرة بفضل الله. جاء استهداف السفينة بعد انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. نفذت العملية بشكل مشترك بين القوة الصاروخية والقوات البحرية وسلاح الجو المسير. تجدد القوات المسلحة اليمنية تحذيراتها لكافة الشركات التي تتعامل مع العدو الإسرائيلي بأن سفنها سوف تتعرض للاستهداف خلال مرورها من منطقة العمليات البحرية المعلن عنها. وبغض النظر عن وجهتها، إن عمليات القوات المسلحة اليمنية مستمرة في الانتصار للشعب الفلسطيني المظلوم ولمقاومته الباسلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار أمة. صنعاء، 29 من صفر 1446 للهجرة، الموافق للثاني من سبتمبر 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذ سلاح الجو المسير في القوات اليمنية 4 عمليات عسكرية بأربع طائرات مسيرة على مبنى هيئة الأركان التابعة للكيان الصهيوني في منطقة يافا، وذلك بطائرة مسيرة من نوع صماد 4، فيما الثلاث الأخرى استهدفت محطة كهرباء الخضيرة ومطار اللد في يافا وميناء أسدود، وأصابت أهدافها بنجاح بفضل الله.
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية 4 عمليات عسكرية بأربع طائرات مسيرة. استهدفت الأولى مبنى هيئة الأركان التابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع صماد 4، فيما الثلاث الأخرى استهدفت محطة كهرباء الخضيرة ومطار اللد في يافا وميناء أسدود بفلسطين المحتلة، وقد أصابت أهدافها بنجاح بفضل الله. وفي إطار التأكيد على استمرار حظر حركة الملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي، نفذ سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة. استهدفت سفينة MSC ABI لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وارتباطها بالعدو الإسرائيلي شمالي البحر الأحمر، وذلك بطائرتين مسيرتين وصاروخ مجنح، وقد أصابت السفينة بشكل مباشر بفضل الله وعونه. لقائدنا النبي الأكرم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم في ذكرى ميلاده الشريف، نقول: نحن اليمانيون يا رسول الله أهل الإيمان والحكمة، من نصرناك بالأمس ومن ننصرك اليوم وننصرك غدا، على عهدك باقون وله حافظون وبه متمسكون وملتزمون، ماضون على خطاك سائرون على نهجك متحدون في دربك، لا نتراجع حين تراجع الآخرون، ولا نتخلى حين تخلوا، ولا نتردد حين ترددوا وتنكروا وانقلبوا على أعقابهم فأصبحوا خاسرين. نحيي ذكرى مولدك الشريف من موقع الجهاد المقدس والرباط الأسمى، دعماً وإسناداً لإخواننا المظلومين في غزة، وقد طال عليهم العدوان واشتد الحصار وفتك بهم عدوهم قتلاً وتجويعاً، وخذلهم المتخاذلون وتآمر عليهم العملاء فلا نامت أعين الجبناء، مستمرون في إسنادنا لهم حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، العاشر من ربيع الأول 1447 للهجرة، الموافق للثاني من سبتمبر 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، نفذ سلاح الجو المسير والقوى الصاروخية في القوات اليمنية عملية عسكرية على سفينة صهيونية انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وارتبطت بالعدو الإسرائيلي شمالي البحر الأحمر، وذلك بطائرتين مسيرتين وصاروخ مجنح، وأصيبت السفينة بشكل مباشر بفضل الله. وأكدت القوات المسلحة يومها الاستمرار في العمليات الإسنادية لفلسطين حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
2: بسط لي المساله عشان افهم.
3: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
2: ما لها؟
3: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
2: وما
3: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: قول عن القاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: عاي أخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: كلمات من نور.
1: عذاب الناس أعظم من عذاب الله، وأذية الناس أشد من عذاب الله. نريد إسلام ما فيه مشاكل، ليس هذا هو الصحيح. نريد إسلام لا نبذل فيه شيئا من أموالنا، ولا نقف فيه موقفا قويا، لا يثير علينا مدير ولا محافظ ولا رئيس، ولا يثير يهودي ولا نصراني، ولا إسلام سهيل. ها، نحن نريد ما لم يحظ به رسول الله. هل تعرفوا هذا؟ نحن نجعل أنفسنا فوق رسول الله، نحن نجعل أنفسنا عند الله أعظم من محمد وعلي. هل هذا صحيح؟ هذا تفكير المغفرين. لو كان المثل على هذا النحو لما تعب محمد، لما جاهد، ولما جاهد علي، ولما جاهد الآخرون. نحن نريد من الله أن يحشر في زمرة محمد بكما بينه وبينه ولا محط أصبع في الجنة، أن يحشر في زمرة محمد وأن يصبينا بيد علي من الحوض، ونحن في نفس الوقت غير مستعدين أن نتحمل أي مشقة من أجل ديننا، ولا أن نبذل أي ريال في سبيل ديننا. ونريد على الله يدخلنا الجنة، أي أننا نريد ما لم يحصل لمحمد صلوات الله عليه وعلى آله. ألم يقول الله لمحمد صلوات الله عليه لرسوله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. في الأخير إذا لم تجد من يقاتل في سبيل الله إلا أنت فقاتل أنت.

0: سام اف ام من صنعاء بالتعاون مع قناة المسيرة الفضائية نشرة الأخبار
1: تحذر من كارثة إنسانية بحق المصابين بالأمراض المزمنة.

إيران تدك قواعد أمريكية في المنطقة ردا على العدوان الذي استهدف مناطق مدنية وأسفر عن عشرات الشهداء والجرحى. التصعيد الأمريكي في هرمز يأتي بنتائج عكسية، ارتفاع أسعار النفط والغاز ومخاوف على إمدادات الطاقة.

غزة تشيع شهداء جدد، بينهم امرأة، والمجرمان نتنياهو وكاتس يتحدثان عن احتلال دائم للقطاع وتهجير سكانه. حصاد ثقيل للاعتداءات الصهيونية على المقدسات في القدس والضفة الشهر الماضي، والمسيرة ترصد استهداف مصادر المياه شمالي الخليل. مباحثات مصرية صينية خلال زيارة استثنائية للرئيس الصيني إلى القاهرة. بينغ يؤكد على سيادة دول المنطقة ورفض التدخلات الأجنبية.

نشرة أخبارنا الرئيسية من المسيرة أبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. نيران إسرائيل الكبرى لما تخمد بعد، يصب الصهاينة مزيدا من وقود أطماعهم لإشعال المنطقة على أمل أن تحرق بلداننا، ويبقى الكيان محميا من النيران، وكاد ذلك أن يتحقق لولا وحدة الساحات، وقد تمكنت بعون الله من فرملة الاندفاعة الصهيونية، ووقفت حجر عثرة بوجه التمدد الذي يسعى لتنصيب اليهود على عرش المنطقة. أما المتواطئون عربا ومسلمين فقد باتوا حالة عار على الأمة بعد أن تنكروا لأبناء جلدتهم وتجردوا من المواقف، بل سارعوا ويسارعون إلى الضفة المقابلة استسلاما لعدوهم وحربا على أشقائهم وجيرانهم. وهذا هو دين قرن الشيطان، حين يضع أولويته لتنفيذ الأجندة الصهيونية باستهداف اليمن، متقاطعا مع حرب أمريكية على محور الجهاد والمقاومة، حتى يتفرغ الكيان لابتلاع فلسطين لينتقل إلى جوارها في مشروع معلن لا يحتاج إلى مزيد من الشواهد. واليوم كان المجرمان نتنياهو وكاتس يتحدثان عن احتلال دائم لقطاع غزة ومساع حثيثة لتهجير سكانها، تزامنا مع تصاعد الاعتداءات على المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي، وكأن الصهاينة في سباق مع الزمن لاستغلال السبات العميق لأمة المليار مسلم. وإن كانت نتائج التخاذل والتفريط قائمة، لكنها لن تصنع مشهد المواجهة. وفي الأمة قوم كانوا ولا يزالون أعزة على الكافرين، وهم أمل الشعوب وسفينة نجاتها.

0: البداية من اليمن، حيث ناقش اجتماع طارئ للهيئة العليا للأدوية مع مستوردي الأدوية تداعيات استمرار الحصار السعودي وإغلاق مطار صنعاء الدولية على القطاع الدوائي والمصابين بالأمراض المزمنة في اليمن. وحذر الاجتماع من كارثة بحق المرضى الذين يحتاجون للأدوية الضرورية.
1: اجتماع طارئ للهيئة العليا للأدوية بمستوردي الأدوية وقف على مستجدات الحصار السعودي، ناقشوا فيه أبرز المعوقات والمشاكل التي يعاني منها مستوردي الأدوية في توفير الأدوية الحيوية وتداعيات استمرار العدو السعودي في إغلاق مطار صنعاء والعراقيل البحرية وصعوبات النقل البري.
2: وكما هو واضح للجميع أنه إغلاق مطار صنعاء يعد أحد أهم أبرز المشاكل الرئيسية في وصول الأدوية، لا سيما الأدوية الطارئة والمبردة. إغلاق مطار صنعاء يتضرر منه المواطن بشكل رئيسي بالدرجة الأولى، لا سيما في موضوع الأدوية وتوفر الأدوية الرئيسية والهامة والأدوية المنقذة للحياة وأدوية السرطان.
1: القائمون على الهيئة العليا للأدوية أكدوا خلال الاجتماع الموسع استعدادهم لتقديم التسهيلات اللازمة وتبسيط الإجراءات والمعاملات لمستوردي الأدوية المعنيين بتوفير الأدوية الضرورية، ودعوا الأمم المتحدة إلى ضرورة القيام بواجبها في رفع الحصار.
3: غلاء الشحن بالنسبة للتجار، يعني بعض التجار يخبروننا بأنه من 6000 إلى 26000 أصبح الشحن في بعض الشركات الشحن، وهذا يعني مشكلة كبيرة جدا، يعني يعيق التجار عن توريد الأدوية إلى اليمن إلى المناطق المحررة. وكذلك في الشحن المبرد، الشحن المبرد هو ممنوع جدا، يعني الآن ممنوع بالنسبة لميناء الحديدة أن يدخلوا الحاويات المبردة بشكل عام.
1: تداعيات كارثية مع استمرار العدو السعودي في حصاره البحري والجوي لليمن، ويواجه في ظلها القطاع الدوائي صعوبة في توفير الأدوية الضرورية للمراكز العلاجية التخصصية، ما ينذر بكارثة صحية قد تحل بالمصابين بالأمراض المزمنة.
0: هذا وصدف طيران العدو السعودي المسير صباح اليوم بقذيفة مدفعية منزل أحد المواطنين في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة. أوضح مراسلنا بصعدة أن العدو السعودي ألقى قذيفة مدفعية من مسيرة قرى وصادفت قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية وقرى سكنية في منطقة غور المشوات بمديرية غمر. وقد أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان واستنكرت القصف المدفعي العشوائي من قبل النظام السعودي على قرى سكنية آمنة في منطقة أو في مديرية غمر بمحافظة صعدة.

أعلن وزير الصحة الإيراني استشهاد 18 مواطنا وإصابة 108 آخرين خلال العدوان الأمريكي الأخير، وإزاء الجريمة التي استهدفت مراسم زفاف في هرمزغان وأسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 70 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال. قالت الخارجية الإيرانية إن جرائم حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي، وأكدت عزم طهران على الدفاع بحزم عن استقلال البلاد وسيادتها الوطنية ووحدة أراضيها. وردا على العدوان، أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران استهداف مقر وإقامة قائد أمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت ومخزن للطائرات بدون طيار ومنصة إطلاق الطائرات بدون طيار، مؤكدا مصرع عدد من عناصر العدو وتدمير بعض الطائرات المسيرة. وفي الأردن، أكد الحرس الثوري أن مقاتلي القوى الجو الفضائية استهدفوا حظائر الطائرات المسيرة بعيدة المدى RQ-4 أو MQ-9 في قاعدة الأمير حسن الجوية ضمن موجة ثالثة من الردة، وذلك بهجوم كثيف بالصواريخ البالستية ما أدى إلى تدمير طائرات مسيرة ومصرع عدد من الطيارين وأفراد الأطقم الفنية للطيران، إضافة إلى اندلاع حرائق في البنى التحتية داخل القاعدة. وفي بيان الأول، أعلن حرس الثورة الإسلامية أنه شن هجوما مدمرا بصواريخ بالستية على قاعدة المشاه الأمريكية في الأردن والمعروفة باسم معسكر تيتين الواقع على سواحل خليج العقبة، ما أدى إلى مصرع عدد كبير من القوات الأمريكية وتدمير العديد من المنشآت الهامة وطائرات الهليكوبتر الهجومية. وشن الحرس أيضا هجوما بالصواريخ والمسيرات على قواعد أمريكية في أربيل شمالي العراق، وأسفر الهجوم عن تدمير مستودعات للمعدات التقنية التابعة للعدو الأمريكي وتدمير نظام توجيه لمنطاد التجسس الأمريكي. وبث حرس الثورة الإسلامية مشاهدا لموجات صاروخية إيرانية واسعة على أهداف أمريكية في الأردن ضمن الموجة الثانية والثالثة.

هذا وأعلن الجيش الإيراني أنه استهدف بمسيرات من نوع عارش قواعد ومنشآت أمريكية في البحرين والإمارات ردا على العدوان الأمريكي الأخير على مناطق سكنية وحفلة زفاف، وتوعد بأن سيكون الرد واسعا وشاملا. وأوضح الجيش الإيراني في بيان استهدافه بالمسيرات منشآت الرادار ومراكز تجمع القوات الإرهابية الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى في البحرين، كما أعلن استهداف منظومات الرادار ومواقع تمركز القوات الأمريكية في قاعدتي الظفرة والمنهاد في الإمارات. وأكد الجيش الإيراني أن مقاتليه سينفذون ردا مدمرا وواسعا يدفع المعتدين نحو الندم. هذا وأعلنت وكالة الأنباء البحرينية في وقت سابق اندلاع صفارات الإنذار بعد موجة ثالثة من الردود الإيرانية ضد القواعد الأمريكية في المنطقة.

0: هذا وتوعد قائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي برد أقوى على أي إجراء عدائي، وأكد أن العدو لم يحقق أي من الأهداف التي أعلنها. من جانبه حذر المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي العقيد إبراهيم ذو الفكاري من أن استمرار الأعمال العدوانية الأمريكية الشريرة في المنطقة سيواجه بردود أشد وأوسع وأكثر تدميرا، وأكد أن أي دولة تتعاون مع الجيش الأمريكي المعتدي عليها أن تتحمل العواقب الخطيرة المترتبة على ذلك. ضاعفت إيران ردها العسكري على العدوان الأمريكي على مدن الساحل، وأعلن الحرس الثوري تكثيف الرد بعد التحذيرات التي أطلقها ترامب أمس الأول.
1: إيران تضرب التهديد الأمريكي. تقول طهران إن ردها على العدوان الأمريكي على مدن ساحلية جاء مضاعفا. في السابق حدد الاشتباك أنه لا مرور من دون رد ولا تأخير في الوقت، ويبدو أن ذلك قد توقف لصالح حدود اشتباك جديدة. رد متزامن ورد حاسم ومضاعف. خلال الساعات الماضية أعلن الحرس الثوري في الجمهورية الإسلامية سقوط قتلى أمريكيين في الضربات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت قاعدة جوية أمريكية في الأردن ومقرات وقواعد أخرى في البحرين والكويت. المواجهة بقواعدها الجديدة تتجاوز وضع مضيق هرمز والحصار البحري والعقوبات التي تقول الولايات المتحدة الأمريكية إنها الأقسى في التاريخ، إلى فرض إرادة إيرانية قوية على الخطط الأمريكية. استخدمت واشنطن أكثر أوراقها في مسار الصراع، وتنقلت إدارة ترامب بين الخيار العسكري والخيار الاقتصادي والخيارات المزدوجة، ومن دون أن تصل إلى نتيجة حتى اللحظة. وفي الوقت الذي تعول فيه الإدارة الأمريكية على قائمة طويلة من العقوبات والضغوط على دول للاستجابة، تمضي طهران نحو كسر الحرب الاقتصادية لتعزيز حضورها في تجمعات التعاون التي تمثل عضوية بارزة فيها. حضور بيزشكيان في القمة الدولية لشنغهاي في بشكيك كان لافتا، مع حضور الدول التي أعلنت عدم امتثالها للعقوبات الأمريكية الأحادية. وعلى الرغم من أن انتظار الولايات المتحدة لتأثير العقوبات على الجمهورية الإسلامية قد يحتاج لسنوات، فإن المؤشرات الأولية أن إدارة ترامب محبطة من هشاشة الاستجابة، وقد أعادت تهديد الدول عبر مزيج من تصريحات وزيري الخزانة والخارجية في البيت الأبيض. التداعيات جاءت سريعة في الداخل الأمريكي، قفزت أسعار الوقود إلى نحو 96 دولارا للبرميل، مع ارتفاع السخط الأمريكيين الذين يدفعون أكثر من 5 دولارات للجالون، وهو رقم يقترب من ضعف السعر قبل العدوان على الجمهورية الإسلامية. تقول إيران إنها ستحكم إغلاق المضيق مع استمرار العدوان الأمريكي وسط مزاعم أمريكية بأنها تسيطر على المضيق، وهي مزاعم أبطلتها بيانات وتطبيقات مراقبة حركة السفن التي تؤكد أن المضيق مغلق وتحت السيطرة الإيرانية.
0: أكدت صحيفة USA Today الأمريكية أن إيران أدخلت جيلا جديدا من الصواريخ البالستية القادرة على الإفلات من الدفاعات الأمريكية وضرب أهداف بدقة أكبر، وألحقت أضرارا كبيرة بالقواعد الأمريكية في المنطقة. الصحيفة المختصة بالشأن العسكري أضافت أن من بين الصواريخ الجديدة صاروخ خيبر شيكن الإيرانية، وما يسمى بكاسر القلاع، القادر على المناورة والإفلات من الدفاعات الجوية. ونقلت الصحيفة عن محلل سابق في الاستخبارات الأمريكية قوله إن صاروخ خيبر شيكن يستطيع إصابة نقطة تقع ضمن نطاق 10 أمتار من الهدف، وأيضا قادر على تفادي 3 صواريخ اعتراضية في المرحلة النهائية. وأوضحت الصحيفة أن إيران حسنت توجيه صواريخها ومقاومتها للتشويش وقدرتها على تنفيذ هجمات منسقة مع المسيرات، وأشارت أن الصواريخ الإيرانية ألحقت أضرارا واسعة بالمركز الإقليمي للأسطول 5 الأمريكي في البحرين، وأن ضربة 17 من يوليو على قاعدة موفق السلطي بالأردن ألحقت أضرارا بحظائر ومنشآت ووحدات سكن للعسكريين. هذا وأعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران الليلة الماضية إسقاط طائرة تجسسية مسلحة من نوع MQ-9 جنوبية إيران. وفي بيان له أوضح حرس الثورة أن إسقاط المسيرة الأمريكية جرى من خلال منظومة الدفاع الجوي والفضائي الحديثة، لافتا إلى أن هذه المسيرة هي الطائرة 50 من طراز MQ-9 تابعة للجيش الأمريكي التي تم إسقاطها في أجواء إيران. إلى ذلك أكد الإعلام الصهيوني أن إيران أسقطت للمرة الثانية خلال 24 ساعة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 تقدر قيمتها بنحو 32 مليون دولار. وبث التلفزيون الإيراني مشاهد لعملية إسقاط المسيرة الأمريكية في أجواء مدينة خمين جنوبية إيران. قال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي اليوم إن إسلام أباد منخرطة في محادثات مع الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب الدائرة بينهما. عبر أندرابي خلال مؤتمر صحفي دوري عن ثقته من أن البلدين سيعودان إلى طاولة الحوار، مشيرا إلى أن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران الشهر الماضي أحدثت زخما كبيرا بشأن قضية مضيق هرمز. وتأتي هذه التصريحات مع عودة التصعيد والعدوان الأمريكي على الجمهورية الإسلامية. رأت أوساط العدو الإسرائيلي بأن واشنطن تحاول إبقاء المواجهة مع إيران ضمن حدود تمنع انزلاقها إلى حرب أوسع بالتوازي مع تصعيد الضغوط الاقتصادية على طهران، فيما يخشى العدو من لجوء إيران إلى توسعة الحرب إذا ما استمرت الضغوط العسكرية والاقتصادية عليها.
2: تحت سقف إبقاء المواجهة مع إيران ضمن حدود معينة، ترى أوساط العدو الإسرائيلي أن واشنطن تعمل على منع تحول المواجهة إلى حرب واسعة، وذلك في سياق تعليقها على تواصل الهجمات الأمريكية على إيران في ظل التصعيد المتبادل الذي يتركز حول مضيق هرمز.
3: يبدو أن مصلحة دونالد ترامب كما يكرر منذ فترة طويلة هي عدم الدخول في مواجهة واسعة، ومن بين الأسباب أنه لا يريد أن يدخل شهر نوفمبر تحت وطأة الهجمات. لكنه لا يسيطر على كل شيء، هو يسيطر على ردوده وعلى قوته وليس أكثر من ذلك. ويبدو لي أن الحديث عن الحصار الاقتصادي كان في جزء منه محاولة للابتعاد عن المواجهة المباشرة.
4: من وجهة نظر إسرائيل فإن الخطوة الأمريكية المتمثلة في الخنق الاقتصادي وإغلاق مضيق هرمز هي خطوة صحيحة وجيدة، لكن تحت وطأة الهجمات الأمريكية والضغط الاقتصادي المتزايد قد تنفذ إيران خطوة هجومية للخروج من الأزمة التي تدخل فيها الآن. وإذا حدث ذلك فإن إسرائيل والولايات المتحدة منسقتان لتنفيذ عملية واسعة جدا ضد الإيرانيين.
2: أوساط العدو أضافت أن التصعيد لا يقتصر على الضغوط الاقتصادية، وأن إدارة ترامب أمام معادلة دقيقة بين مواصلة الضغط ومنع خروج المواجهة عن السيطرة.
5: نحن أمام ديناميكية تصعيد، ترامب يهدد مجددا والإيرانيون يهددون، لكن التقديرات تشير إلى أن ترامب لا مصلحة له في خروج الحدث عن السيطرة، وبالتأكيد ليس قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.
6: وفي الوقت الحالي أسمع أيضا من مسؤولين إسرائيليين كبار أن الحدث يبدو محصورا ضمن تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران، وليس حدثا يتوقع أن يؤدي إلى هجوم على إسرائيل أو إلى مشاركتها فيه. بطبيعة الحال ومن المتوقع أن يعقد رئيس الحكومة نقاشا أمنيا يتركز حتى اللحظة على قطاع غزة وليس على إيران، وإن كان من الممكن أن يتغير جدول الأعمال وفقا للمستجدات.
2: وبينما تواصل إيران الرد وتوسيع معادلتها، تبدي أوساط العدو مخاوفها من أن يؤدي الضغط الاقتصادي والعسكري إلى رد إيراني أكبر.
0: قالت الشركة السعودية للنقل البحري إن الناقلة التابعة لها سدر تعرضت إلى ما وصفته بالحادث الأمني أثناء عبورها في مضيق هرمز يوم الاثنين الماضي. الشركة السعودية أضافت أن اثنين من البحارة قتلا وأنها تلصق بشكل وثيق مع الجهات المختصة والأطراف المعنية في القطاع البحري مع متابعة التطورات عن كثب. وقال بيان لحرس ثورة الإسلامية في إيران إن ناقلتي نفط اصطدمتا بألغام بحرية ما أدى إلى تعطلهما أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز. وأضاف بيان الحرس أن الناقلتين أجبرتا على إجلاء طاقميهما ووضعتا تحت تصرف عناصر أمريكية للعبور من خلال مسار غير قانوني في المضيق المائي الاستراتيجي، رغم تحذيرات سابقة من القوات البحرية التابعة لحرس الثورة بشأن مخاطر العبور من المضيق المزروع بالألغام. هذا وقد اقتربت العقود الآجلة لخام برنت من 96 دولارا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى أكثر من 90 دولارا، ولامست أسعار الغاز الأوروبي 74 يورو للميجاوات بالساعة مقتربة من ذروتها خلال الحرب في المنطقة. في حرب تتجاوز جبهاتها حدود السلاح تخوض إيران معركة الرواية والصورة. وفي هذا السياق أطلقت رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية الدورة الأولى لجائزة الدبلوماسية الثقافية في العاصمة طهران في مسعى لتعزيز حضور الرواية الإيرانية ومواجهة محاولات التشويه والتحريف.
7: لأن الحرب لم تعد تخاض بالوسائل العسكرية وحدها بل امتدت إلى الوعي والرواية والصورة، أطلقت رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية في إيران الدورة الأولى لجائزة الدبلوماسية الثقافية، انطلاقا من أن التنوع والإرث الحضاري كفيلان بنقل رواية صحيحة عن إيران في مواجهة الحرب الناعمة.
8: الهدف الأساسي من هذه الفعالية هو مواجهة التحريف والإيرانفوبيا. هذه رسالة سامية، ووسائل الإعلام يقع عليها عبء ودور مهم في الدبلوماسية الثقافية، فوسائل الإعلام المعادية تعمل على مدى عقود على تشويه صورة إيران.
9: علينا استخدام جميع الأدوات المتاحة لإظهار قدرات إيران وترسيخ احترام سيادتها، فالصورة التي تقدم عن الدولة في الحروب المركبة باتت جزءا من المواجهة. شعبنا أثبت قدرته على الصمود في وجه الأزمات ولن تثنينا الضغوط والعقوبات عن موقفنا، فنهجنا تجاه واشنطن يقوم على مبدأ المعاملة بالمثل، ومضيق هرمز سيبقى مفتوحا أمام من يحترم سيادة إيران.
7: الخطاب الإيراني يجب أن يصل إلى مسامع العالم استنادا إلى الرصيد الحضاري وبعيدا عن التهميش والتزوير. وفي هذه المعركة لا يقتصر الدفاع عن البلاد على المؤسسات الرسمية، بل يغدو كل إنسان ومن موقعه الثقافي والفكري ذراعا للدفاع عن وطنه ورواية بلده.
9: أنا زوجة المرحوم علي رضا شيروي مدير الإعلام الأجنبي في وزارة الثقافة، لقد نذر نفسه حتى اللحظة الأخيرة من حياته لأداء واجبه تجاه وطنه، وكرس حياته لخدمة الجمهورية الإسلامية والدفاع عنها، ونقل رسالة إيران إلى العالم وظل وفيا لمبادئه حتى آخر لحظة.
8: الدبلوماسية الثقافية مسؤولية جماعية للحفاظ على الهوية الوطنية في مواجهة التغريب، وعلينا ترسيخ مفاهيم الانتماء والهوية والتعريف بثقافتنا وحضارتنا وسياسة بلدنا عبر مختلف الأنشطة والمبادرات، فنحن جزء من السياسة الخارجية والمنظومة الدبلوماسية.
7: في حرب الرواية لا يكفي أن تمتلك الحقيقة، بل يجب أن تمتلك القدرة على إيصالها لتقديم البلاد كما هي لا كما يريدها خصومها. الدبلوماسية الثقافية هي جزء من الحرب المركبة، فتشويه الواقع وتحريف الصورة غدا ركنا أساسيا من أركان الحرب الهجينة الساعية لإخضاع الشعوب. علي جعفر، المسيرة، طهران.
0: قدم وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول استقالته بعد 18 شهرا فقط من المنصب في خطوة لوح بها الإعلام الأمريكي منذ أسابيع، لكنها جاءت بعد 6 أشهر من عدوان مفتوح على إيران، وفي عقاب تسريب تحذيرات قادة عسكريين بأن استمرار العمليات غير قابل للاستدامة ويضعف الولايات المتحدة.
10: استقالة وزير الجيش الأمريكي ليست مفاجئة، فقد لوح بها الإعلام الأمريكي لأسابيع، غير أن توقيتها يعني الكثير. فقد قدم دان دريسكول استقالته إلى الرئيس الأمريكي بعد 18 شهرا فقط في المنصب. أما التقارير الأمريكية فعكست ارتباك الرواية الرسمية، إذ تضاربت المعلومات بين قبول الاستقالة من عدمه. وبما خص خلفية الاستقالة فخلاف طويل مع وزير الحرب بيت هيكزيث. مصدر مطلع قال لCNN إن دريسكول تحدث عن تحديث الجيش وجهوزيته وعن عرقلة هيكزيث لهذا المسار عبر إقالة الجنرالات الذين كانوا يقودونه، وفي مقدمتهم رئيس الأركان في أبريل. أما نيويورك تايمز فربطت التوتر أيضاً بشطب ضباط من لائحة الترقيات، بينما أشارت شبكة أم أس ناو إلى إغلاق وحدة المسيرات التي كان دريسكول قد أسسها. غير أن ما يمنح الاستقالة رمزيتها هو أنها تأتي بعد 6 أشهر من عدوان بلا أفق ولا خطة على إيران، فيما كانت قبل يومين فقط من الاستقالة قد كشفت واشنطن بوست أن قادة في الجيش الأمريكي حذروا وزير الحرب من أن استمرار العمليات بهذا الحجم ضد إيران غير قابل للاستدامة ويضعف قدرة واشنطن على حماية أطماعها في مسارح أخرى، في وقت تشير فيه التقديرات إلى استنزاف أكثر من نصف مخزون صواريخ كروز والدفاع الجوي المتقدم. هذا ولا تمثل استقالة وزير الجيش سابقة بعد رحيل عدد كبير من مسؤولي الإدارة الأمريكية قبل 10 أسابيع من انتخابات التجديد النصفي، فيما تأتي الاستقالات بظل خلافات مع الإدارة بشكل مباشر أو احتجاجاً على العدوان على إيران أو على خلفية كشوفات ملفات المجرم اليهودي إبستن.
0: خلال استقباله وفدا من حركة حماس، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على موقف إيران المبدئي والحازم في دعم وتحرير فلسطين وإقامة دولتها المستقلة. من جانبه أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر كاليباف خلال استقبال وفد حماس أن إيران وجبهة المقاومة يسيران على طريق أساسي ضد الاستكبار. وفي المقابل أكد رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس باسم نعيم أن الكثير من الدول تفاجأت بالرد الإيراني، مشددا على أن المواجهة مع كيان العدو مستمرة حتى إزالة الكيان من الأراضي الفلسطينية. نقلت هيئة بث العدو الإسرائيلي أن ما يوصف برئيس إقليم أرض الصومال الانفصالي عبد الرحمن عبد الله سيزور الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة ضمن مساعيه للحصول على اعتراف دولي. وبحسب هيئة بث العدو فإن من المتوقع أن تشمل الزيارة واشنطن ونيويورك، وأن يعقد المدعو عبد الرحمن عبد الله لقاءات مع أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، لكنه يأمل أيضا أن يلتقي المجرم ترامب. وتأتي الزيارة بعد أكثر من 8 أشهر من اعتراف العدو الإسرائيلي بما يسمى بأرض الصومال وافتتاح سفارة للإقليم الانفصالي في القدس المحتلة.

0: شيع الفلسطينيون في قطاع غزة 3 شهداء ارتكوا بنيران العدو الإسرائيلي، بينهم امرأة متأثرة بجراحها التي أصيبت بها أمس الثلاثاء. في التفاصيل، استشهد فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح جراء إطلاق قوات العدو الإسرائيلي النار على مخيم حلاوة في جبالي البلد ومنطقة الهوجة بمخيم جباليا شمالي القطاع. واستشهدت امرأة متأثرة بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها أمس برصاص قوات العدو في دير البلح، بينما أطلقت قوات العدو النار بشكل متقطع من آلياتها شمال شرق مخيم البريج، إضافة إلى إطلاق نار جنوبية مدينة خان يونس وباتجاه مناطق في غربي مدينة رفح.
1: يعني حقيقة هذه المجزرة التي ما زالت مستمرة بحق شعبنا الفلسطيني، الشهيد ابن أخي يوسف حاتم سالم، يعني هذا يعمل ضابط إسعاف في جهاز الدفاع المدني، هذا الجهاز إنساني صانع عمله القوانين.

0: صمت عربي وإسلامي يغذي الجرمة الصهيونية.
1: ثقيل هو شهر آب، لا بلفح شمسه بل بما أورث قلوب الفلسطينيين ومن في قلبه غيرة من المسلمين من غصة، وهي ترى مآذن القدس والخليل تصارع اغتصابات الصهاينة واعتداءاتهم الأكثر والأكثف. فقد كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن فصل جديد من فصول التهويد الذي تتعرض له المقدسات، 26 اقتحاما دنست طهر الأقصى في شهر واحد، حول فيها المغتصبون اليهود باحات المسجد الأقصى إلى ساحات لطقوس خرافية تحت حراسة بنادق عصابات جيش العدو. لم يكتف العدو الصهيوني بالعبث بالمكان، بل امتدت اعتداءاته لتطاول الفلسطينيين قيود مشددة تمنع المسلمين من أداء الصلاة في الأقصى المبارك، وتغييب قسري لرمزية المكان عبر تجديد إبعاد مفتي القدس الشيخ محمد حسين لستة أشهر إضافية. وفي الخليل يرتفع منسوب الوجع وفق تقرير الأوقاف الفلسطينية إلى 155 مرة غاب فيها الأذان عن المسجد الإبراهيمي، ويستمر تهويد المعلم الإسلامي بالألواح الجبسية والشوادر القاتمة على وقع صمت عربي وإسلامي لم يسبقه سكوت مشابه. أبواب شرقية موصدة ونوافذ محجوبة وحفريات تهدد المسجد من زواياه وأركانه العتيقة، وبشكل دوري يزداد باطراد يطرد المصلون ليفسح المجال لرقصات خرافية صاخبة واقتحامات يهودية يقودها كبار المسؤولين من الصهاينة. وفي مآذن طولكرم اعتلى علم الصهاينة مئذنة مسجد أبو عبيدة في مخيم نور شمس، المشهد مستفز لكن أحدا من المسلمين لم يرعه الموقف. وفي خربة طانا شرق نابلس إلى مقامات عورتا تكتمل صورة التدنيس للمقدسات، صلوات جمعة معطلة ومقامات مستباحة وقوانين دولية تذروها رياح الانتهاكات التي لا تقيم وزنا لحرمة معبد أو حرية عبادة. تعلن وزارة الأوقاف الفلسطينية إحصائيتها الجديدة من الانتهاكات للتحذير من محو التاريخ وتزوير الهوية وتهويد فلسطين الذي لا يتوقف.
0: يواصل العدو الصهيوني استهداف مصادر المياه في بلدة بيت أمر شمالي الخليل في سياسة تهدد القطاع الزراعي وتزيد من معاناة الفلسطينيين، وشملت الاعتداءات هدم آبار ارتوازية وتدمير شبكات مياه، ويسعى العدو من خلال ذلك إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ومنازلهم.
2: يتفقد خالد بريغيث آثار الجرافات التي بددت مصدر المياه الوحيد لمزروعاته، وكأن الجرافة لم تهدم بئرا فحسب بل اقتلعت مصدر الحياة من أرضه.
3: فحشنا قبل حوالي 4 سنوات.
2: صباح الأربعاء اقتحمت جرافات الاحتلال أرضه في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وهدمت البئر الارتوازي الذي أنفق على إنشائه قرابة 20,000 دولار، ودمرت خراطيم المياه مهددة 25 دنما زراعية بالجفاف، وهي ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الاحتلال بئره الارتوازي.
4: وزي ما انتم شايفين هدوها، وطبعا المضخة موجودة صادروها منها وهدوها وحطوا فيها زوايا حديد ومواسير وضربوه بالباقر. وإحنا يعني هذا البير بنحاول دائما ندور على مصادر مياه عشان نقدر نعيش.
2: يستهدف الاحتلال مصادر المياه في بلدة بيت أمر، فهي ليست المرة الأولى التي يدمر فيها آبارا ارتوازية، الأمر الذي يزيد من معاناة الفلسطينيين في البلدة التي تعتمد على الزراعة بشكل رئيسي. ويرى الفلسطينيون أن انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الأراضي الزراعية هي محاولة لتهجيرهم من أراضيهم ومنازلهم للسيطرة عليها.
5: يعني الاحتلال لا يتورع في هدم أي منشأة سواء زراعية أو صناعية أو أي منزل أو أي شيء يخص المواطن الفلسطيني. الاحتلال يحارب المواطن الفلسطيني في جميع نواحي رزقه.
6: هذه الاعتداءات يعني هي متواصلة ومتسلسلة ضد أهالي بلدة بيت أمر، سواء هناك في الاستيطان ومصادرة الأراضي أو في الاقتحامات والاعتقالات التي يقوم بها الاحتلال صباحا ومساء في بلدة بيت أمر.
2: تتعرض بلدة بيت أمر شمال الخليل لانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بشكل متواصل، حيث تحاصر بالمستوطنات من مختلف الجهات التي التهمت أكثر من 18,000 دونم من أراضيها من أصل 32,000، فيما يرى مراقبون أن الاحتلال يطمع لمصادرة المزيد لصالح التوسع الاستيطاني. لقناة المسيرة لؤي عمرو، الضفة الغربية.
0: المجرمان نتنياهو وكاس يجددان بوضوح ملامح المشروع الصهيوني في غزة. احتلال يتوسع وتهجير جاهز للتنفيذ بتنسيق وشراكة أمريكية وسط تواطؤ عربي وإسلامي يقابله ثبات محور الجهاد والمقاومة على بوصلة فلسطين.
7: الاعتداءات الصهيونية مستمرة في غزة، والعدو يواصل تثبيت وقائع جديدة في غزة، فيما يفترض أن يكون وقف إطلاق النار قد رسم مسارا مختلفا. في هذا التوقيت تحديدا تأتي تصريحات المجرمين نتنياهو وكاتس لتقول أن ما يجري ليس مجرد خروقات عسكرية، بل امتداد لمشروع صهيوني أوسع لم تتغير أهدافه بتغير مراحل الحرب أو الاتفاقات.
8: أنا هنا داخل قطاع غزة برفقة رئيس الأركان وقائد المنطقة الجنوبية. نحن نسيطر على المنطقة هنا. يمكنكم رؤية عسقلان هناك، ويمكنكم رؤية جميع تجمعاتنا السكنية من كل الاتجاهات. نحن نسيطر على المنطقة، لن ننسحب، سنبقى على هذا الخط ونسيطر على 60% من القطاع، وهناك المزيد قادم.
7: ومن داخل قطاع غزة يعلن المجرمون نتنياهو أن عصاباته تسيطر على نحو 60% من القطاع وأنها لن تنسحب، ثم يضيف أن هناك المزيد. وهنا تتجاوز تصريحات المجرم نتنياهو أي برنامج انتخابي. المسألة تتصل بمشروع صهيوني قديم يريد إعادة تشكيل غزة أرضا وإنسانا وأمنا، وإخضاع ما تبقى منها لواقع يفرضه اليهود بالقوة.
9: في نهاية المطاف لا يوجد حل حقيقي لغزة من دون هذه الهجرة، وبالمناسبة 80% يريدون الهجرة، هم يعبرون عن ذلك وتظهره استطلاعات الرأي. حماس لا تسمح لهم، ولا توجد دولة في العالم تستقبلهم. الرئيس ترامب وضع الموضوع على جدول الأعمال، والآن أي دولة يفترض أن تستقبلهم؟ وهذه هي القضية الكبرى، فحكومتنا مستعدة لإخراجهم إذا أصبح ذلك ممكنا.
7: ويأتي المجرم كاتس ليقدم الحلقة التالية بصورة أكثر صراحة، معلنا أن خطة إخراج الفلسطينيين جاهزة وأن كيانه مستعد لتنفيذها بحرا وجوا وبكل وسيلة ممكنة، وأن ما تنتظره هو أن تحدد الولايات المتحدة الأمريكية المكان الذي سينقلون إليه. هنا لا يعود التهجير شعارا أو اقتراحا، بل خطة جاهزة تبحث عن لحظة التنفيذ ووجهته، فيما تظهر واشنطن شريكا أساسيا في هندسة هذا المسار واستكمال حرب الإبادة بأدوات أخرى. وفي مقابل مشروع معلن بهذه الصراحة، يواصل النظام العربي والإسلامي تقديم مشهد العجز والتخاذل. أما التحالفات فلا تتحرك إلا حين تستدعيها المصلحة الأمريكية، وتتراجع بل وتغيب حين تكون غزة أمام الاحتلال والاغتيال والاقتلاع. أما طهران فجددت خلال لقاء وفد حماس أن دعم فلسطين موقف ثابت ومبدئي ضمن محور الجهاد والمقاومة الذي أبقى فلسطين بوصلة للصراع، وبين من يرتب المنطقة على إيقاع واشنطن ومن يرى فلسطين معيارا للموقف، تتحدد اليوم مواقف الأطراف من المشروع الصهيوني الذي يستهدف الجميع.
0: وردنا للتو نقلا عن مصادر لبنانية عن قصف صهيوني عنيف يستهدف وادي السلوقي وبلدة القنطرة جنوبية لبنان، بالإضافة أيضا إلى استهداف وادي زبقين بسلسلة أو سلسلة من قذائف المدفعية. ولا نزال في لبنان، حيث أحيا تجمع العلماء المسلمين والمستشارية الثقافية الإيرانية في لبنان ذكرى المولد النبوي الشريف في الضاحية الجنوبية لبيروت بحضور عدد من الشخصيات الدينية والثقافية.
10: من مرقد شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، من المكان الذي يحتضن ذكرى قائد ارتبط اسمه بالمقاومة ونصرة المستضعفين، حضرت سيرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، إذ اختار تجمع العلماء المسلمين ومستشارية الثقافة الإيرانية في لبنان إحياء المولد النبوي في هذا المكان بحفل أقيم للمناسبة جمع حشداً علمائياً واجتماعياً وشعبياً واسعاً.
11: ليس بالضرورة الوحدة بمعنى وحدة الدول، وإنما وحدة الشعوب الإسلامية وبمشروع اتحاد كونفدرالي، اتحاد إسلامي. حينئذ حتما ستكون هذا الاتحاد وهذه الدول الإسلامية أكبر دولة في العالم، أقوى دولة في العالم.
12: فيجب أن نكون أمة واحدة وذات قوة وذات صلابة، وأن نكون على يد واحدة وقلب واحد لكي نستطيع أن نصبر ونصمد ونثبت لكي نغير هذا الواقع إن شاء الله تعالى.
13: اخترنا أن نكون هنا تجديدا لبيعتنا مع الشهيد الوحدوي السيد حسن نصر الله، ومع منهاج الوحدة الذي دعا إليه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في ذكرى مولده وفي ذكرى أسبوع الوحدة الإسلامية.
14: والذين فرقوا دينهم شيعا.
10: تخلل الحفل كلمات شددت على أهمية الوحدة الإسلامية في مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة، وعلى مسؤولية العلماء والنخب في صون الوعي العام وتعزيز ثقافة التقارب بين المسلمين.
15: هذا هو دورنا، هذا هو حضورنا، ينبغي أن نكون إلى جانب المستضعفين لنشكل سلوكا حسنا كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
16: اليوم نستلهم القيم النبوية، قيم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكي نقول للعالم ولقادة الكيان الصهيوني نحن أتباع محمد بالبندقية، نحن أتباع محمد بالكلمة، نحن أتباع محمد بالرأي الحر.
17: نعاهده على أن نبقى مسلمين موحدين وموحدين في مواجهة الطغيان والظلم العالمي والاستكبار الذي يريد أن يفتك بنا.
18: اليوم علماء الأمة اجتمعوا ليجددوا العهد لله تبارك وتعالى في مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ليبقوا متمسكين بوحدتهم، ليبقوا متمسكين بمحورهم بمقاومتهم وسلاحها حتى تحرير فلسطين إن شاء الله.
10: من مرقد شهيد الإسلام والإنسانية بدا المشهد رسالة وفاء لنهج جعل من نصرة المظلوم قضية لا تقبل المساومة، ومن المولد النبوي محطة متجددة لاستحضار القيم التي حملها رسول الأحرار وجسدها في بناء أمة عنوانها الكرامة والوحدة ومقاومة الظلم. من بيروت زهراء حلاوي، المسيرة.
0: دعا الرئيس الصيني القوى الخارجية إلى التخلي عن ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا المنطقة، وحث على دعم دور فعال للأمم المتحدة في شؤون المنطقة. وبحسب وكالة شينخوا الصينية، فقد أجرى الرئيسان المصري والصيني اليوم الأربعاء مباحثات في القاهرة، وتناولت العلاقات الثنائية والتطورات، وفي إطار زيارة يجريها الرئيس الصيني إلى مصر. وقال شي إن الصين تدعم دول المنطقة في بناء بنية أمنية جديدة للمنطقة، مؤكدا أن شعوب المنطقة يجب أن تبقى سيدة شؤونها وأن ترفض التدخل الخارجي. شيع المواطنون في العاصمة صنعاء والمحافظة ثلثا من عظماء اليمن الذين ارتقوا إلى الله شهداء في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
19: مواكب العظماء تواصل شق طريقها في سبيل الله ولإعلاء كلمته. هنا اليمن تزف إلى الله كوكبة من شهدائها الكرام في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. البداية من مديرية شعوب، حيث جرى تشييع الشهيد ملاطف محمد علي الحيمي إلى روضة الحافة. وهنا بموكب وداع مهيب ودع الأهل والرفاق الشهيد عبد ربه محمد البحري إلى روضة الروضة بمديرية بني الحارث. كما شيع المواطنون في محافظة تعز الشهيد مأمون غالب ناجي الهاشمي.
20: إن شاء الله ليس الشهيد الأول والثاني والثالث، وإنما جميعا سنضحي في سبيل الله سبحانه وتعالى ضد أمريكا وإسرائيل، أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء الأنبياء.
21: ورسالتي لسيدي عبد الملك، والله يا سيدي إنا معك ومفوضين لك بالتفويض الكامل، وإنا جنودك في البر والبحر والجو والبر، فاضرب بنا أينما شئت يا سيدي.
22: سنبذل الغالي والنفيس في سبيل هذا الوطن حتى يتحقق لهذا الشعب النصر والكرامة والعزة مهما كلفنا الثمن، والله على ما نقول شهيد.
23: ونحن اليوم على الدرب وعلى العهد، حاضرون لتشييع هذا الجثمان، وثابتون على الوعد والعهد لصون الأرض والكرامة والعرض لله وفي سبيل الله ومن أجل الوطن.
24: ونعاهدهم بأن على نهجهم سائرون وعلى دربهم ماضون، ونقول للسيد القائد فراهم بنا فنحن سنوفك البتارة، فأخذ بنا إن ما شئت وإنت ما شئت، فنحن جاهزين ومسلمين.
19: إلى ذلك شهدت محافظة ريمة تشييع الشهيد عبد الله يحيى أحمد الحسني. وهنا في محافظة صعدة موكب مهيب بهيبة المقام العظيم، حيث جرى تشييع الشهيدين جميل جابر حسين حميضة وإبراهيم محمد ضيف الله القحصة.
25: عندي الذي اصطفى ابني شهيد وأنا أفتخر به، إن شاء الله ندي الشهيد تلو الشهيد.
26: وإننا نقول للأعداء، بل حسبتم أن احنا سنخاف أو سنذل أو سنتراجع عن هذا الدرب أو هذا المجال، بل سنزيد عزما،
27: وأننا جاهدون يا سيدنا وقائدنا للدفع بالمزيد من الدماء، دماء الحرية تجري في عروقنا، دماء النخوة، دماء العروبة، الدماء تفور في عروقنا للمظلومية التي تعانيها الأمة الإسلامية في فلسطين وفي اليمن وفي كل بقعة من بقاع العالم.
28: من هذه الجافلة من الشهداء قربانا إلى الله ودفاعا عن المستضعفين، ومعاهد الشهداء إن إحنا ماضين على هذا الدرب حتى آخر قطرة من دمائنا، ونقول يا سيدي راهن بنا، فنحن مستعدون أن نتحول إلى ذرات تباع ذرف الهواء.
19: تبقى هذه القوافل من الشهداء شاهدة على عظيم تضحيات اليمن في سبيل الله ومواجهة قوى الطغيان والإجرام والإفساد، وهم بذلك يجسدون أصالة موقفهم وثبات قضيتهم العادلة. إسماعيل المضواحي، المسيرة.
0: وصلنا إلى ختام نشرتنا. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت المسيرة.net.ua. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
29: إذاعة سام FM، إذاعة المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي المواطن، احرص على عدم السماح لابنك لقيادة سيارة وهو دون السن القانونية، فالكثير من الحوادث تنتج عن قيادة الأطفال للسيارات. سلامة ابنك والآخرين تأتي من وعيك السليم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
4: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يؤدي إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية والجمركية وتحسين العلاقة مع جمهور المكلفين والمستوردين وسهولة وسرعة حصولهم على الخدمات. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
6: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
5: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
6: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
5: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
6: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
5: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
6: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
5: للتواصل 775-4-0 أو 775-0-4-5 أو 01-2-5-9-9-8-5.
6: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
12: هنا سام،
13: تاريخ حي،
12: ثقافة مكتملة.
13: هنا سام،
12: حياة اجتماعية مرصودة.
13: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
12: سام اف ام،
13: إذاعتك أنت.
1: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي، سام اف ام تقدم التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر. مهندس عادي المطهر.
6: هذا البرنامج برعاية
2: مؤسسة بنيان التنموية.
14: لا تستهلكوش إلا حبوب بلدي، قوي المناعة، خلي جسمك مثل حديد ولا يقدر لك مرض. واللي مش مصدق اتمل بصحة اجداده اللي تعمروا ولا قسمعناهم شكوى ولا منه.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمتابعين لبرنامج التنمية الزراعية والمياه والبيئة.
1: الخلقوة أشنا عادل الخلقوة.
0: حياك الله، لك العافية.
1: والقوة يا عوي.
0: الله يعين الجميع.
1: ما شاء الله.
0: ما شاء الله. على جبران. ما شاء الله عليه.
1: حممه.
0: إلا من لا همه.
1: وحركة.
0: والحركة مفيدة جدا جدا.
1: بركة.
0: أنا أمانة بنتأمل في نفسي عندما خرجت المزرعة بحركة.
1: ثاني.
0: بحركة بعمل حالي قوي.
1: صحة وعافية وكسر ونجاح.
0: إلا عمل حالي قوي.
1: ونرحب بالمستمعين الكرام على منبر إذاعة ساعة.
0: إلا.
1: في التنمية الزراعية.
0: والمياه والبيئة.
1: من عندك.
0: نبدأ أول ما بالمخرج.
1: دخلات والخرجات.
0: أيوة هذا المخرج.
1: طلعت نزلات.
0: أيوة.
1: ربان السفينة.
0: أيوة.
1: ابن الأكواع وليد.
0: أي وليد الأكواع. والإشراف العام الأستاذ إسماعيل المتوكل وحمود محمد شرف.
1: والمتابع البرامجي الأستاذ محمد عبد الله القاضي وخالد حسين هوام.
0: اللهم هم.
1: اللهم هم.
0: المتابعة الفنية والإشراف الفني مهندس ماجد هاشم المتوكل.
1: والحضور والمتابعة
0: والتقديم
1: والإجابة
0: والخبر والعلم حق يومي.
1: حق يومي
0: هذا هو.
1: الوالد الأستاذ عادل ظهار
0: الله يحفظك.
1: وتلميذه
0: جبران الشيخ الله زميلي واخي
1: حيابك.
0: الله يحييك.
1: نرحب بالجمهور.
0: الآن نرحب بالجمهور إلى مستهل حلقة اليوم، وعنبدأها اليوم قبل ما انتي حقنا الهدار بالكلمة أو الموجه علي خاص بالمبيدات من السيد القائد.
2: المزارعون عليهم أن يتقوا الله وأن يحذروا من المبيدات والمكافحات الضارة والمهلكة والمدمرة التي لها آثار سلبية حتى على الزراعة فيما بعد. بعض قد يفيد بوقت محدود، قد يساهم مثلا في زيادة وتيرة المحاصيل الزراعية لكن لفترة مؤقتة، ثم هو يلوث الزراعة نفسها الأشجار النباتات ويلوث التربة فيما بعد، يؤثر حتى على التربة، أن يحذروا من ذلك. العناية فيما يتعلق بإنتاج متطلبات الزراعة الأساسية في البلد، السمادات، يمكن إنتاج السمادات في البلد. التجار يستوردون بمئات ملايين الدولارات سنويا من السمادات إلى البلد، مع أنه يمكن إنتاجها في البلد بجودة ممتازة وعالية. وبدأت عملية الإنتاج، البعض بدأوا ينتجون الآن سمادا حديديا بنوعية ممتازة وأرخص مما يستورد من الخارج، ولكن البعض من المزارعين لم يقبلوا عليه بمجرد أن يعرف أن هذا منتج محلي ليس عنده ثقابه. هذه قضية خطيرة جدا على أبناء البلد، لماذا لا تجرب؟ جرب واستفد من تجربتك، فهو منتج محلي ويمكن إنتاج المزيد وتطوير عملية الإنتاج في السمادات حتى يتم الاكتفاء الذاتي بدلا من شرائه من الخارج بمئات الملايين من الدولارات. أيضا المكافحات والمبيدات الحشرية، مكافحات والمبيدات الحشرية وسائر ما يحتاج له المزارعون في علاج الأشجار يمكن إنتاجه في البلد، يمكن للتجار أن يستثمروا في ذلك، وهذا سيوفر كذلك أموالا ضخمة في البلد، مئات بل مليارات الدولارات التي تأتي إلى الخارج، تذهب إلى الخارج، يمكن أن تكون للداخل، أن تستثمر في الداخل، أن تكون رزقا لأبناء هذا الشعب، أن تشغل المزيد من اليد العاملة، أن تطور عملية الإنتاج، أن تجعل من هذا البلد بلدا قويا منتجا

0: طبعا في موجه السيد القائد الكثير من الكلام الذي يجب علينا نستمعه بعقل ونستخدمه في الصائب والخطوات السليمة بدون الارتجال أو الدراسات المنقوصة. فيجب أن تكون الدراسات فنية وعلمية كاملة إضافة إلى دراسة الجدول الاقتصادية. طبعا هذا بالنسبة للأسمدة الكيماوية التي ذكرها السيد القائد سلام الله عليه. أما بالنسبة لكلمات الزامل في جدف الصميم حول الآلات والمعدات الزراعية. الآن معدات فرض الحبوب فرضة نندش ننعثها بدل ما هي في المسبلي ونخبطها بالصمي. دحين قد جت ماكيني وآلة ممكن تستخدم ماكيني صغيرة على قدرك علي مع كمية بسيطة ماكينة صغيرة لفرض الحبوب وبجودة عالية. وكذلك الذي تنقي الحبوب من المكسر والمشوه وتستخرجوا منها البذور الجيدة الذي عدنفعكم وعدكم السلاح الذي عدواجهوا به الانتاج الزراعي. نعم عندما واحد يجهز نفسه ساعة ما نجهزنا نفس المقاتل في المعركة بنجهز بالسلاح بحاجته بكل الاستعداد التام. عندما استعد الرعوي بذرته أكيد بتكون النتائج أفضل وأكمل وعتكون يعني صبت في الاتجاه الصحيح وفي الطريقة المثلى التي يجب على كل المزارعين اتباعها سواء في المكافحات الحشرية والأسمدة أو في المعدات والآليات الزراعية التي وجدت بصناعة محلية وطنية بأيدي يمنية بجودة عالمية. نعم إن المعدات التي موجودة فراطات حصادات باسمها آلة تنقية البذور كلهن جاهزات ومنتظرات لكم. لا تقمروش مراعين لهن لو ما يجي إلا عندكم. أنتم تسعوا إليهن تسيروا وراهن تأخذوها. الذي يشتي الفراد للحبوب يجرها والذي يشتي تنقية البذور أن الجمعها آلة التنقية حق البذور الجمعية المختصة بالمزارعين هي الذي تقوم بشراء الفرادة تنقية البذور وتشغلها للمزارعين بأسعار رمزية.
1: كلام سليم. مثل ما دام هكذا نذكر برقم التواصل.
0: لا نذكر
1: به. من أراد الاتصال والمشاركة ما عليه إلا أن يدق على الرقم 01-01-322-6-5-3 والرسائل 720-991-991 عاد إحنا في الرابع ما يصير عادل.
0: لا قد إحنا في آخر.
1: وبعدها الخامس.
0: بعدها الخامس على طول الخامس على صوت الخير. والعلب جاوب التلفون.
1: ألو مساء الخير.
2: ألو السلام عليكم.
1: حياكم الله كيف أنتم؟
2: حيا ابني جبران كيف أنت؟
1: الحمد لله ما لكم شيء.
2: يحفظك ربي وينور قلوبكم أنت وابني عادل.
1: الجميع.
2: ويجعلكم مستورين في الدنيا والآخر ويصلح لكم أولادكم.
0: الله.
2: بس قلت شيء سألكم سهرة البسبس بخير زهرة قدوم السر بكله وذا عم بدناك عن قولوا للمة. الزهراء
0: بتسكوا
2: ما شاء الله نعدوا على المطر من المطر
0: وهو مصر ده الحين اعملوا لك المسحة قليلة بالمغرب اعملوا لا تحتك كمية بسيطة ويعني وإن شاء الله يصلحي
2: ما والله نقدوا حتى دبتروا ولا جن قدوا سعى الخبق من كثر المطر حين كان ينزل لي قلت ما شاء سكش وبعدها بطلع ما هو قدوا مصر كله وذحن بيسر بيدناك عين
0: وعادوا جالس اخضر تحته خلاص ما تسكوا شو صبروا علي
2: يلا
0: ينور الله يبارك فيكم
2: ويدي لكم العافيه ويجعلكم مستورين في الدنيا والاخره
0: يا الله
2: الله معكم
0: الله مع الجميع.
1: هسه عادل الرياح والجعافي لين اكثر في الخامس والسادس
0: في الخامس والسادس هي قدي الرياح رياح علان
1: ايوه
0: وبيسموها عندنا حق سبتمبر يعني يجي في السبت السبوت
1: واصل
0: ايوه الريح هذا جعفر
1: خاص يوم في ذلك السنة.
0: ايوه
1: 25 26
0: هو يوم سبت السبوع. ايوه نعم لانه يجي يوم 21 سبتمبر
1: كلام.
0: نعم
1: كلام.
0: وهو يعني جرس ينبه المزارعين بشدة البرد القادم عليهم او خفته. ايوه لانه علّد على شيء طماطس بطاطا كوسة انها خضروات يعلم فيها. اذا اعلم في انتبه المزارع اللي بشتاء يعني بيكون قاسي شوية.
1: هذا سنة سلطة يقع
0: عادوا على الله لانه المناطق اللي مضرت كثيرة وكذلك المناطق اللي ما مضرت
1: كثيرة
0: كثير نفس الكلام انها كثير
1: الصوت بنسأل ويقولوا معنا صاع
0: جاوب.
1: ألو مساء الخير وغلقوا الرادية واسمعونا من التلفون وحياكم الله وكيف أنتم؟
3: يا مساء النور
1: حياكم الله.
3: أسعد مساك يا دي مساك يودي يا دي سلاحك يقتل السعودي.
1: لا قوة القوة
3: قوة القوة.
1: كيف حالكم؟
3: أنا سألتكم قبل كذا 40 يوم إن ما بس عندنا مطر ودودي كل الأشياء.
1: نعم
3: بعد الحين الحمد لله والشكر لله 40 يوم وهو مطر
0: ما شاء الله والسام
3: الحين من 2 ومن 3
0: ما شاء الله ما شاء الله
3: نحمده ونشكره يا عم عادل.
0: الحمد لله رب العالمين يستاهل الحمد.
3: معك خالك
0: أهلا وسهلا. أهلا يا صاحب بعدان
3: حياك
0: أهلا وسهلا حياك الله.
3: الله يسلمك ويعافيك.
0: اسلام يا أبا
3: والكندا قدي حالي والحشيش موجود.
0: الحشيش باقي اسبوع وينزلوا ويحشوا من شك.
3: أتمنى ان احنا اللي نحشوا بين المطر
0: ما شاء الله
3: لانه اللي يخسج نحشوا وندخلوا للبيت نسوي نضحي بالصباح وبالظهر ندخل والله هكذا شغل
0: لكن
3: الحمد لله والشكر لله
0: شغل يدي الحماس داخل الواحد.
3: اي والله شغل نعم. نشتغل احنا والحريم ندقها ندقوا
0: الله الله
1: الله قوه
3: الله يوفقكم الله يوفقكم
0: الله يوفق الجميع مع السلامة.
3: أسعد مساكم مع السلامة
0: بالخير والعافية
1: نعم شاملة
0: بديه بعدان أنه هو أب كلها مطرت ولكن أهل بعدان مطر زاد على المتعودين عليه. مطر واصل مطر واصل
1: طول السنة.
0: أيوة هي بتمطر لكن مش طول السنة طبعا الشتاء عليها نهانا نعم ولكن المطر يعني زاد بنسبة وجيزة قليل مشو زيادة كثير حاجة بسيطة ولكن إن قدر رعوي ما عاد شوالف المطر وداحن بيلقوا خيره بيلقوا خيره في النبات في قوته في صلاح الثمرة في كل شيء ان ما دامت الثمره في الجرب يتمها الله بخير ان شاء الله
1: باذن الله تعالى والامطار نعمه ورجعوا لنا ان شاء الله.
0: الا
1: ها
0: الا
1: والباري اكرم منه ما فيش
0: اكيد
1: ومن دق باب كريم فتح نفس ما فيها الرسائل هم
0: بنفسهم بدوارتين
1: بدوارتين نقرا ولا شيء تصا
0: عن استقبله.
1: رسالة بتقول من صالح شاكر.
0: أهلا وسهلا صالح شاكر جاوب التلفون.
1: نجاوبه بعد ما ألو.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم الله حياكم الله كيف أنتوا؟
4: الحمد لله كيف صحتكم؟
1: الحمد لله من معنا؟
4: معك علي شوقي بكيل إصلاحية محافظة صنعاء. أمسي عليك وعلى المهندس عادل منصر عادل
1: مطهر قصي حيابك
4: المهندس عادل مطهر. كيف أنت يا مهندس عادل؟
0: الله يحفظك بخيرين الله يفرجها عليك وعلى زملائك.
4: يا الله يا الله أنا اللي بنشارك معكم كل جمعة يا مهندس عادل.
0: ألا بتشارك معروف لدينا
4: أي صاحب تهامة
0: إن شاء الله.
4: واليوم لدينا ظاهرة ناقشها بشكل درامي.
0: أيوة
4: ظاهرة موجودة. المصنع سيحكي عن ما فيه.
0: أيوة تفضل.
4: قم قم قم يا سيد قم حدا مبقرة حتى احنا مالها مبقرة حتى احنا مبقرة حتى احنا استمرات جادة وشتحي وبعد شوية ان شاء الله انها بخير. شلناها بلها زيت ترتر شلنا بلازة قلقل وشن نشربها وإنها ما شاء الله مثل أمريا. يا سيد الخبر ما يخارج يا سيد بالذن بقرة وبكبها عندهم بيطاري حرام عليك ما صدقنا احنا نحصل عن بقرته عن بقرة احنا مستفيد منها حليب مستفيد منها مريض مستفيد منها سمن عياشة تعدد لي فوائد عن بقرة دحين كأني أنا ما فهمش كأني غبي وصح. يا سيد يا سيد أنت شو تحط جهلتك بلا بقرة قلت لك بالذن بقرة وبالذن عندهم بيطاري وبرد لك من تم تشعوذة تشتها بلها زيت ترتر وزيت قلقل وش تشربها ومن ذا الخبر أما قرش تطيح علينا يا سيد حرام عليك. ما قالكن ما قالكن دحين تم تتصايحون حتي يمه أقول له بالذنب بقرة وبالذنب عندهم بيطري قال يا بلها زيت ترتر لا عندهم بيطري ولا يا بلها ترتر. السيد هذي شنه يسيبه وشياها بلها غير معلمين معلم على جنبها مول معلم على جنب ثاني وإنها بخير. ها ممكن نكذب الخبر يمه جارتنا جارتنا قال اللي بذل الخبر إن السيد هذه باكولة وسمها وتباخرا يلا شارك يمه وشان بكلة. السلام عليكم لان هم بقرته بقرته فيها اللسان بقرته فيها مرأية بقرتين لسانها اللي كيف لسانها حمراء شالها ما سموا الآن نهب لها لكن قبل ما سم شتهب لي مفتحة حتى شتهب لي 5000 من أيوني شهب لك يا سيد هذي شهب لك خمت شيء أدو لي 5000 وأنا دحوعت ولي بمئلم وأشاكم تهبوا من نار تهبوا لنا لما يكون حمر كده تحيدوا لنا حمر مثل لسان مكل ايه وتم نار حامية وضم إلهم كذا أنه مثل كما كم قلت لي يعني بقرة بقرة مالها يا سيد هذه ما هم بقرة ولا شيء أم بقرة ما فيها إلا الآفية بقرة أحيدها جمدا ولا بها شيء كبوها كذا ساعة ساعتين رشوها أكون مايون وهيش التباخر حتم 5 حتم تغدى عندنا يا سيد هذه لا لا شبك تغدى لنبيت بعد ساعتين ام بكرة بعد سنة ساعتين ما تحركش كلكم حيط ام بكرة ما جرابها ولي ولا انا ام بكرة حتي ام بكرة حقنا ماتن ماتن ام بكرة حقنا كل امالك يما رحت بعند ام مشوذين وانا اقول لكم بوكم عندهم بيطري وام بيطري كان انسب علاج لها عندهم بيطري ودحال خسرت لنا بكرة وزيد خسرنا 5000 سلامتكم يا بس مهندس عادل
0: الله يسلمك تسلم تسلم صح لسانك
4: يوم الجمعة لنا موضوع آخر إن شاء الله
0: إن شاء الله مع سلامة الله. ما بيقول صاحب البلاد
1: هم البلاد
0: لا
1: كيف حالكم يا من سعادة الجبران لكم الشكر على هذا البرنامج المفيد للمزارعين وتحياتي لكم
0: أهلا وسهلا الشكر لله.
1: هل
0: العنب بيني وبينك العنب سابرة سابرين هذا السنة السبرة عوضت حق السنين الماضية
1: ما شاء الله
0: إنه بنقترب خارج ما شاء الله والعنب سابر وصاحي ما شاء الله إنه تبارك الله من هنبد الباب هذا اللي بيجي من حق عمران باسمه ما مصرع نسي اسمه أنا أنسانة ما الرازقي هنا والبياض
1: الجبري
0: جاوب التلفون
1: ما نقول له الو
5: مساء الخير ابو هاي
1: يا مس النور
5: كيف حالك يا عم جبرا
1: حياكم الله
5: انجلس العادل
1: وذا بيش معاك
5: حياك الله وسلم كلها علي يحيى الطويل من قريه الظهير بني مضر
0: اهلا وسهلا
5: سلحل معانا وجاء كيف نفعل به سكينا اول سقوه سقوه ثاني مارضة جيتي يعني جاهز مقزقز
0: إنها مجلدات وبدسكيهن من أنا يخرج جاي
5: أيوة وكيف نرعي
0: أن عطش نخليه لو ما يلحقنا العطش وبعدها يخرج القاد ماشي ما يخرج
5: كان ينور قلبك وإذا إحنا ما هذا دجاج يعني تنقل نسكي نسكي وهم جاهزات
0: خليهن لو ما قد الناضية يضمرين واسكيهن وبشر بعدها بهن
5: هنا ورقه ولا وهذا البن عليك اللي قاعده
0: ماله
5: يعني جاي في القاع مره السبوع مطلع
0: واحده
5: ساعدة
0: وبني في بني مطر قديم ما جاء منها جاء
5: ما ابن التعيش قد جاهز الزلقاء نقول نحضر بس
0: ما تمام توها خليها توها ما بش تخسر لا ما تحتاج خسارة ان انصبرت انصبرت كان بها ما
5: يا استاذ عادل كان قاعد
0: ما شو
5: الرمة اللي ما بيشتري الزهر وبيزعتها صرت ليش
0: هذا يا عطش يا زيادة ماء يا عطش بيعطش وقت ما هو مسر ولا بزيدوا لنا الماء بس فقط
5: الله ينور قلبك ويبارك يعني زي عطش هذا نقول في يعني نقول شهر 12
0: يلقوا
5: لا عم يسكر شيء شجر
0: ايوه ما يسكوش وقت ما دهبر الورقه وقت ما دهبر الورقه هذاك اسكون حق الاشياء
5: والله
0: نفس الكلام كلن
5: علي بيقولوا ابو 12 على هذا لكم وخلاص تخلصنا
0: اذا قد سكي اللوز يتسكن دحين مع المطر واذا والضب لهنا الدبل البلدي
5: الزبل معروف
0: وتقلب التربع عليه وتسقيهن سقيم من عندك ورزيهن وبس لا وما يجي الفقع
5: وعنده في عز عليه خريدات لو ما الزهر تتحمل ما تحمل الزمره
0: عندما تبدا الزهر قبل ما تخرج الزهره وعادي هذا تجر تسقيها ما خيرات وبعدها توقف الماء عليها لو ما تلزم قد يحبوا
5: طارق الله وحيه ما بجلد تابع عند جذم كان يقعده
0: بتجذم ما هو لي بجذم ما هن
5: لا العودي العودي بيترز ما بيستخرج ورقة خضراء
0: ان هذا الايام دشي يخرج وانت بتسكي القاد رزي يعني الماء
5: اللوز اللوز اللوز
0: لا الله اللوز اللوز اعمل لها بس الدب البلدي وقل لها بتربه وسقي جيده وخليها تي على تي السقيه لا قبل لا اولها 11 وفي اولها 11 تجر الدسكية وقبل ما تخرج الزهرة بعد ما تخرج الزهرة وتلزم حبوب تسقيها
5: واستسلسل منك فيها التوت التوت هذا حي ما نسلخ ونغرس اي حين يغرس وين
0: ما هو بتغرس ما تغرس
5: توت توت التوت هذا عامل من جي سلخ هو بحال زي كراطيس على ابن على ما يجي ولا تجي وانقلها
0: ما عسبر ان شاء كذا على ما تفعل بهن هكذا ما عسبر ان شاء
5: ايوه كيف
0: افعل بهن هذول اشل لك شتلات حاصلات من المشاتل الشتلة أيوة. الشتلة عتقع الظهر بخمسين قرش مشو حق التعب حقك
5: كان الله يسلم وبلا ستركو هذا
0: ما بلا ستركو غرسك كيف مشتي ترجو مش رجو اين ما رجم تاع عتقو
5: أين هو يرقى ويستلحيك الباري
0: آمين
1: آمين الله
5: وتصبحون على خير
0: مساك بالخير
1: هل عاد الوقت بدرين دراسة قل السنحة وهل يشغب وقت الآن
0: ما عاد لا دراسة قل هذا الأيام ولا شيء تصبر شوي وعاد الدراء التثي نعم
1: مع
0: التلفون جاوب التلفون
1: ما شاء الله
5: السلام عليكم
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أهلا وسهلا مرحبا بك
5: عوز أنا لا نرعوي ولا نحزنون أنا آخر بين الكلام والبياضة على ما بنسمع الذي قبلي ولا بينسوا إن الشجر يشتن بيستوي على القراش
0: لا
5: خلاص بعد ما تقطف يفعل لها سقي عشاء
0: ايوه
5: ويرجمها لو ما تطلق عين الورق ولا عدبه ورقه
0: نعم
5: والماشي ما بيستمر
0: هذا صحيح
5: اما الماء بعدها يعد موت ما عاد عيش زيادة الماء عبتلها
0: نعم
5: لا عب تخرج سواء ولا عب تفرق سواء ولا عب تصبر سواء
0: نعم
5: هو ساعة العطش
0: نعم
5: كيف نفعل بالدرعي حقنا يا اختي
0: توعي
5: انا بدنا مضايق
0: ان احنا على المكنون توعي لو ما يذهنوا بعدها بالناس بينتبهوا
5: يزقموا الشيبات الذي عندهم قبل ما يشيلوا ويسالوهم
0: والله صدق
5: معاهم كنوز بيخلوهم غلقين كنوز بالزواء وقلدوا وقاموا يسعوا العشيره ما سمعت العبايه العشيره هذا الوقت
6: ما أطولش عليكم، الله يعافيكم ويكتب أجركم.
7: الله
6: يكرمك. قبل يسامحني أنا غير من محبه.
7: الله يكرمك.
6: والله لأنهم هم مجاهدي، هم اللي بيتولون اللقمة.
7: صحيح.
6: وهم هم العصر، هم جبهة.
7: الله يحفظك.
6: بس يدبعوا وعلى جبهتهم زرع سوا.
7: الله المستعان.
6: أنا أجيب على رزق وأجر.
7: الله.
6: الله يعافيكم.
7: ويبارك فيك وشكرا ويبارك على تواصلك معنا إن شاء الله.
6: الله يعافيكم.
7: مع السلامة.
6: على خير.
7: الله.
1: معكم هشام السدي. قال يا عم عادل جدتي مسعودة مع شجرة بلس في الحوش، طولها للدولة الثالث، حاولت تقطف منها بلس ما قدرت، خرجت من البلكونة وتعلقت في الجذع، كانت تخسر وسلخت الجذع البلس للأرض، كنا ما يصنع، قالت كلها رياضة. أنا بسمع البرنامج هذا.
0: أنا سلامت لجدتك أول ما بس سلامت، وبعد الجني قدوا عليكم ما عادش عليها قدي كبيرة في السن، هاي كب جدتي ودجني البلس، حافظ على الجدة والبلس والكل. نعم.
1: قد معنا أنا بحالي نقطف قدواك عوشة.
0: لا وقت قدوا آخر الروابع وبداية الخامس. نعم.
1: علاج الذبول في القاعد ما هو؟
0: الذبول هو أنواع. في ذبول ناتج عن الملوحة، وفي ذبول يسمى ذبول في زرامي. يعني اي نوع من الذبول بتحرق الورق من الطراف وبتفلت بعد على القاع، اذا كان هكذا فهو هذا الملوحه. نعم.
1: غرسنا نخل في بني مطر اصلاح، معك عبد الغني التالبي.
0: ما اصلحش لكن قد غرس، جرب.
1: سمعونا مقبول الله وهجلت حلا، معكم ناظم أحمد الهمداني سحول بن ناجي.
0: باقي معانا أسبوع ونفتح على معانا.
1: درينا بضغط على كم نسكي؟ الجو عندنا معتدل.
0: الجو معتدل، سكيهن على مسافة 15 يوم. إذا الجو معتدل وإنه هذا على 7 أيام 10 أيام. نعم.
1: مساء الخير يا رجال، معكم محمد جبران من يري. الحمد والشكر على نعمة المطر.
0: الحمد لله.
1: به بر وشعير خلقه، اللهم
0: ما شاء الله. الله يوصل الثمر بالسلامة إن شاء الله.

0: هذا لين نش قلقات ونبودر إيه نسكي.
1: إذا هي مفرقة عندك إش قادح تو مروخة وسكيه إنه عادي طبيعي.
0: مساء الخير الوالد عادل والأخ جبراء، والرسائل بيحوزنها ولا بيجي بمعنى تفاح خلقه الحب مثل الكأس
1: ما شاء الله،
0: لكن بيحبر قبل ما ينضج ايش نسوي له. تحياتي لازح الكحسة.
1: هذا من صعد ما الأطفح زيادة حمل فوقها، بس بتحمل فوق طاقة طالة وما بده إلا الزايدات، فما يهلين القطوهن وقدوا ما شاء الله. ما شاء الله. نعم.
0: السلام عليكم يا مهندسين، الأستاذ والأب الروحي للزراعة دكتور عادل من ظهر، والأستاذ الإعلامي الأخ جبران معكم صديق البرنامج من جبهة البرح الصامتة الشام خفي مدينة مقبنة الساحلية تعز الحارمة.
1: أهلا وسهلا بك.
0: أش أسألكم عن أقرب مشتل لبيع شتلات الطماط في تعز المحررة أو في أي مديرية؟
1: لا موجودة في تعز، أسأل في الحوبان وعيد لك عليهم ولا في أب. نعم.
0: صديقكم أبو جواد منطقة البرح.
1: أهلا وسهلا يا أبو جواد، ونعم بك.
0: ما هو النجم ليش ثاجات الأمطار؟ ما السبب؟ أخوكم ضيع القادري أب ميتم.
1: الأمطار في أب نافي ميتم خفيف عندكم شوية، إن شاء الله أن تمطر وتهي اليومين إن شاء الله بإذن الله. الاستخفاء يجتي المطر، الاستغفار والرجوع إلى الله بقلب بنية صادقة تجتي المطر وتجتي ما تشتي.
0: بذور الطماط مستورد أم محلي؟ دور الزراعة في النخيل ودعم المزارعين بشتلات المحسنة.
1: النخيل عد إن شاء داحين إن شاء الله إن شاء مشاتل أكثر النخيل بالأنسجة وأكثر النخيل والأنواع الجيدة والناطق في السوق أكثرين الأشجار في المستقبل قدم بيأسسوا المختبر زراعة النخيل بالأنسجة. والنخلة والسؤال الثاني الطماطم للأسف الشديد مستوردة كلها. نعم.
0: معك أحمد يحيى حتات المحويت بني سعد. ما نعالج الخرمش من العضبة في الحبة؟
1: أيوة.
2: السلام عليكم.
1: وعليك السلام ورحمة الله.
2: كيف الأخ عادل؟
1: الله يحفظك.
2: هذا قلنا عجبني يا أخ جبران، وأنتوا بعد جاوبتوا.
0: حياك الحب.
2: حياك والله. معنا البلسن والعتر هو يصلح ندراهم في المشاتل. إحنا الرياح ما عاد تضرب شر الزهرة.
1: إن تدراهم في المشتل كم عاد ذراع هالمشتل عي
2: تدرا؟
1: قليل ما عاد فعلبها في الكيس.
2: قلنا حلعت يا وقت حي.
1: ما بي القدح هنشتن مساحة زايد من البلسن.
2: يا سل عادل.
1: ها.
2: لكن عاد ذراع إحنا في السنة يعني حق خمسة موازم إحنا قريبة.
1: ما جرب
2: نسألكم هكذا كيف الخبر؟
1: أي جرب ما قد عندنا إش خبر ولا قد جربنا ولو تقول لي أنا إش أقول لك ما يصلح، لكن ما دام وأنت تشتي في جرب التجربة أكبر برهان.
2: أي سلام.
1: يلا خير.
2: يلا مع
1: سلامة. مع سلامة. ما قد ذي صاحب الرسالة
0: قال كنا بعد التحية والسلام. عادل مظهر مهندس من زمان، والمذيع جبران ثقافي عبقري، والمزارع يدرى واللقاء بيننا حتى ننتج المحصول. سليم سويلح.
1: أهلا يا سليم سويلح، ونبقى مع فاصل إعلاني. يلا.
3: سام اف ام وقفة إعلانية. الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: سام اف ام والعود أحمد.

0: عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء ومع رسائلكم المتالية بالوصول. ذكر الرقم مرة ثانية.
1: الرقم على 01-322-653 والرسائل على 720-991-991. وأحياناً الجحال يستعلمه.
0: أنا قد أشي علق عليك لكن بعدها قلت ماشي يمكن الرجال قد وجاء
1: ولا ما له شيء سابر.
0: ها
1: إذا شربنا شرب ماء.
0: أيه.
1: وخلق الواحد خلى المعدة لها حالها.
0: أيه ما شاء الله.
1: هما
0: جاوب الترف.
1: ما نقول له مثل خاي.
0: آه.
2: ألو. مساء الخير.
1: يا مسنو.
2: كيف أنتم؟
1: حيابك.
2: كيف الزراعة هذا اليوم؟
1: إنها قوة القوة. من معنا؟
2: معك واحد مجاهد.
0: حيابك. أهلا وسهلا بك يا واحد مجاهد.
2: أنا من محافظة دمع.
0: اهلا وسهلا بك يا صاحب دمع.
2: انا يا خبير قاع.
0: بنعم بك.
2: زيه خلوها لك على الله اكسب بالله اني قاع فلاه يعني لا تتابعي. اخذت مغفنه.
0: ان الغفان علاج التلي. سلا عند صاحب المبيدات قلت لي علاج حق الغفان.
2: كيف
0: تقول أنا بيضبعونا؟ ما أقول لك كذا يتي علاج حق الغفان وعيته وعجر وتستخدمه على حسب التعليمات الموجودة مكتوبة في عرضه.
2: يغالطونا يا أخي.
0: ما يغالطوش إن شاء الله ما يغالطك
2: يا أخي. بيضبعوني أمانة بدي لي مهربات.
0: لا ما المهرب ما علينا منه احنا نشي مصرح.
2: أنا أتبلغ على المهرب.
0: قل له ايوه قل لي المصرح.
2: المصرح وضع لكم البركه.
0: حياك
2: يا خدمت ولا شيء.
0: شكرا الله يحفظك.
2: لا جيت من الحمام علي ولعتكم على حسابي.
0: الله يحفظك ما شاء الله عليك.
2: الله معك.
0: مع سلامة الله.
1: التجربة فيها عسله ما نعملها عمر العكاد الرضمه.
0: مبيد خاص بالعسله استخدمه اي مبيد حشري يستخدم للعسلة ويستخدم للمن يبي ناتج عن المن العسلة. تستخدمه نص ملي لكل لتر ماء وترشها الصباح بدري. جاوب التلفون.
1: الو
2: السلام عليكم.
1: يا مسنو.
2: يا سيد كبراه.
1: حيابك
2: يا اخي. معانا الطماطيس والخيار والبيضاء. ما بيش معاكم رقم جدت ولا انا متواصل معهم من وزارة الزراعة.
0: معاك رقم العملية حق الجبهة الزراعية 7-2-2. هيا اكتبه 7-2-2-2-6-5-5-5-2-8.
2: هذا الله فيكم. الله ينوركم.
0: الله يبارك فيك ويعينك.
2: وما عايز الى انا الى ندخل عندهم.
0: ما عبد الله تصلبه وعي فهمك.
2: صالح الله فيك وشكرا لكم.
0: العفو مع السلامة.
2: يلا اصبحوا معاي.
0: وانت من اهلا.
1: كم قد احنا في الروابع القضية.
0: ادي كدو قد احنا في اخرها.
1: معكم كيف عادل خربش.
0: جاوب الطرف.
1: الو.
2: مساكم الله بالخير. من قاعد عمكم عبد العاطف من مدينة بني الحارث.
1: اهلا يا عم عبدك كيف حالك؟
2: حفظك الله وحفظ السيد القائد يا رب. يا الله وحفظك يا مهندسين وحفظك يا حمود شرف وانت يا عبد الله حيثي. الله يحفظك وبطل دعم المركز هؤلاء والابطال في خط مدينة بني الحارث. ما لا ناس مري ولا عطاشي. الله اكبر. الموت لامريكا. الموت لاسرائيل. اللعنة على اليهود. النصر الاسلام. الله
1: يحفظكم
2: ويحفظ
1: السيد القائد واشبهه على خير من عمكم عبد العاطف. السلام عليكم يا مهندس. معك اكرم الوادي اب المخادر يسبر يشغب القات. وكم باقي لعلان؟
0: علان قد باقي ايام ودخل الخامس علان. والقات اذا ما بش مطر والارض قد بيضاء شغبت عادي. وانه عاد الامطار مستمر خلاه على ما ينتهي المطر.
1: ما دام مو كذا. مساء الخير يا استاذ عادل. معنا الورقه حق البطاطس في نقط حمراء. معك عبد الجليل.
0: نقط حمراء هذا يمكن داعش العناكب. جر اول يوم درشم بما صافي وفي اليوم الثاني تستخدم المبيد الخاص بالعناكب. مبيت خاص بالعناكب، بيجي ما كتب فوقه عناكبي، وتستخدمه كما هي التعليمات في عرض العبوة نفس الطريقة. نعم.
1: يقول ذيه مي القات يا بس ما علاج، معك نواف أبو هاشم القفل.
0: جاوب التلفون.
1: ألو،
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليك السلام والرحمة والبركة يا أخ حسين.
3: ما الإذاعة سقطت، ما عاد لها صوت.
0: ما ذحن سابرة
3: وراني ساقط عندنا ولا سمعت.
0: عندنا في 91
3: في شيء في
0: أيوة 991
3: علي بن فتح اللي مع سقطت وانتو عند الغفران حقا قاعد.
0: عاد رجع ذا الحين.
3: اليوم قدم 7 في الرابعة الثانية.
0: لا.
3: أحياب والله باقي 6 أيام.
0: أني والله باقي 6 أيام بسارة الروابع. الله يرحمنا بالسير والمطر في هذا الليالي المبروكة.
3: خيرة الله ما أكسب الله حتى الخير.
0: الله.
3: يلا في وداعة الله وفتح عليكم.
0: مع سلامة الله. ما قال ذي؟
1: ما قال ألقات يابس. ما ألقات يابس، ما علاجه؟
0: يابس يابس يعني ميبس لهند، ما زكيتش، ما بش علاج لليابس إلا القلع، منه مقر يابس لأنه معطش لسكي، هذا العلاج. واللي دا ما بش في مرض ما تستخدمش أي مبيد، ما دام ما بش مرض ما بش أي مبيد، قليل سمات عشرينات تجر من المحل التجاري اللي بيتعامل معه، وتعمل قليل قليل قليل في السواقي عند العروق.
1: هي قال القات حكي مصفر، معك جميل أحمد مسعد الشرفي من دمار.
0: هيا لها المصفرة ما هالشي باين، ما هي الصفرة؟ هل هو نقص حديد، نقص نيتروجين، نقص عناصر صغرى، أو لا ما هو النقص اللي فيهن؟ كيف نوع الصفرة؟ وإذا سمعت الكلام حكي هكذا جر سمعت عناصر صغرى زائد حديد، عناصر صغرى زائد حديد. نعم.
1: القات بين النقط حمراء، ايش نعمل له؟
0: هذا علاج الغفان العناكب، هذا تعمل لهن علاج للعناكب. اول يوم قلنا يرش بماء صافي، وثاني يوم بالمبيد، ومبيد العناكب موجود في اي محل بيبيع المبيدات. نعم.
1: معكم منصور.
0: اهلا
1: منصور. من السلمي ويونس السلمي صاب.
0: اهلا المصاب، اهلا باصحاب وصاب.
1: عندنا السرجال بين هندود، ايش الحل؟
0: والله لو اتصلت بي وعادي بعد ما لزمت الزهره شتي لك العلاج، لكن عنفعك العلاج لسنا لي عجي. استخدم مبيض خاص بذبابه الفاكهه، ذبابه الفاكهه بتشي وعادي صغيره الحبه، ما بالله ما تكبر قد ودودي. نعم. استخدامك مشد الحين السنة العاجي إن شاء الله، ما عاد عم فيش ذا الحين أي علاج.
1: قال ذي قال بطل نلقى ما عاد بشكت بلدي قدو غير ندين بيجي، ما عاد بشطع ساعة سفرجل.
0: ما سفرجل لا طعم فيه القات، لا ما بش طعم، هذا شأنك.
1: شأنه ما؟
0: أيوة شأن الله. أنت تقريبا القات ما اسم الله بأمو
1: بحركه بخطيب بزيرب بجيب
0: ألا في كيفه
1: بشهور وقول
0: ألا سقط
1: ولا يزيج ولا يدول ولا يعني هي ولعة.
0: أيوه
1: أو ما لا
0: ولعة. نعم.
1: قال معانا لوزه ورقها صفري وحرقي ما زيت كبرت عمرها 30 ما نفعل لها
0: هذا الأيام، ما راعت فعل لها شيء. شوية ذب البلدي تحتها وخرج عليها وسقيها سقي باهر وفلتها من ذا الحين لا بول ولا الفقع. جاوب.
1: قلق الراديه. قلق الراديه. قلق الراديه.
2: هلا ابو.
1: كنا سمعونا من التلف.
2: مساك بالنور.
1: يا مساء الخير حيابك.
2: حياك. استكلمنا هذا المظهر حقنا فيها جعدب.
0: الجعدب قلصيب المجعدب من جعدب وصيبية بيض هلالة، الصيب الأساس حق اللي بيجي الجعدب فيها.
4: أشي تسوي لها؟
0: ما تسوي لها شيء، تجردك يعني تحصطها وتبعد المجعدبات على شك وتدور لك صيب نظيف للسنة اللي عدشي، ما ينفعش من الجرب الذي فيها الجعدب.
4: نغير
0: الدري ثاني. الدري تجر لك دري للسنة اللي عدشي من عند رعوي نظيف. واهتم بنظافة البذور، وذاحين المجعدب جرس لو ما يحصلين اقلمهن واخبطهن ولا واخر الجعدب ذولك على جنب والحب نظف على جنب.
4: الا بالخيرين ما لو مخلوط على عصين سوداء.
0: انا داري.
4: الله يسر عليك يا مهندس زراعي، الله يسر عليك يا عادل الناس من لنا ولا تلينية.
0: الله يحفظك ويبارك فيك.
4: الله يستر عليكم.
0: حياك. مع السلامة.
4: مع السلامة.
0: في رعاية الله. الإحسان للمستمع.
1: الله.
0: وبالكلمة الطيبة بيرفع المعنويات عندي. أمانة لو ما ألقى كلمة من مستمع إنه يرفع من المعنويات إلى السماء. نعم. جاوب التلفون.
1: نجاوب بعد أمي. ألو مساء الخير.
5: مساء الخير أبو حر، كيف حالك أخي جبراء؟
1: حياك الله.
5: كيف حالك مهندس عادل؟
0: أهلا وسهلا.
5: كيف حالكم سيدي؟
0: الله يحفظك ويبارك فيك.
5: إحنا معانا نسين نجابركم من العنب.
0: أي العنب مما هذا السنة ما يشتنش مجبر. هيا تفضل.
5: ما يشتن مجبر من
1: ما يشتن مجبر منه؟
5: من المنافق اليساري.
1: تفضل.
5: تريد
0: ما فيها؟
5: تستخدم المنظف السريع.
0: أنا ما بش لا عد سريع ولا مرع، قد الخامس قبل. خليه يسرع كي مشى يمهد نفسه.
5: نقول لك المنظف السريع ما تم سردنه.
0: الله أعلم ما احنا اشتارين بها، لكن لا شيء حكوا اتيته.
5: عندنا بيسمم الحكا الحمر وهو منظف السريع. دريت العفية والفريش وال... والفريو أنت أنا قدر راجع وتخش بين التراب هذا من العشي.
0: نعم.
5: هذا ما حبيت أنا أذبح.
0: الله يسأل الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، شكرا على اتصالك.
5: أنت يا باش ما عندك؟
0: ما هو؟
5: أنت حال مستاهل شيء. عندي ماذا وأنا بعاصمي في السوق أحمر من 3000 درهم كله لا اشترج مني، اشتري من اللي هو وردي ولا حط أرقاش.
0: إن شاء الله.
5: اللي هو أحمر كله هذاك مرزوق.
0: عن كلهم.
5: حتى العروض الرضيب والكل.
0: نعم. أنت من بني حشيش ما؟
5: أنا من قريت الملكم.
0: أيوة وضك جنبك المشتل حق جمال ابني جنبكم.
5: أيوة.
0: أيوة أكيد أنه أنتو هو ينتبه لكم من عنده.
5: وين مهندس جمال ما حد بتوعش
0: فيه؟ هو موجود في المشتل هذا ليا.
1: ما بنقول لك هاي.
0: لو فاضي الآن بنزل لا عند الله جنب السوق عاد القف في المشتل الآن.
5: محروف محروف.
0: الله يحفظك.
5: إن شاء الله أنا مستغرب ما بتوعش فيه لا.
0: ما هو لا هي هذا ليا مع الرسالة حق الماجستير.
5: صابر الله قوة.
0: الله يحفظك.
5: شكرا.
0: مع السلامة.
1: هيا سعداء عن قطب او ما
0: قطب
1: يدخلنا نفذح الليل بعد عنده
0: جابت
1: عنده يبقى كل كيف
0: عرفتي دينك
1: ما والله ما
6: السلام عليكم
1: سلام الله
0: السلام ورحمة الله
6: كيف حالكم يا اخواني المزارعين
1: حياك
0: حافظك الله وبارك فيك
6: حياك يا استاذ عادل بس احنا الحين الموسم كم
0: الموسم ده حين احنا في الروابع الاخيره وداخلين على خامس علّة.
1: ونص الرابع شتاء.
6: يعني بالرابع الحين الأخيرة.
0: أيوة. أنتوا عندكم أنت في أي منطقة ولا محافظة؟ في
6: محافظة إبت سياني.
0: ما شاء الله كيف المطر عندكم تمام؟
6: والحمد لله.
0: لها الحمد لله
6: الحمد لله تمام.
0: لها الحمد لله الشكر. نعم.
6: يا الله الله يحفظكم.
0: ويبارك فيك مع السلامة.
6: مع السلامة.
1: ايش نفعل الطلح في شربين الماء طلح خيرات ايش طريقه سهله لازالتهن
0: ما تزيلهن ولا يزالين الطلح، هالمراعين النح وحطب للبيت جر الفسحة كاك في خامس علان حيدخل الخامس ذا الحين بعد أيام، وقلمهن من ضالع اجزلهن حطب وابشر كم وف، وخلي العرق هانك محله ما يضر شلقت ولا يضر شيء، ما يضر شيء الطلح. كل كيف الو
1: الو
7: السلام عليكم.
1: السلام عليكم الله.
0: السلام ورحمة الله.
7: تحياتي لكم يا جبهة الزراعة كلكم جميعا، مساكم الله بالخير.
0: بالخير والعافية.
7: يا سيادة المهندس، عندنا هنا في معبر زمر يعني البرقوق ما بيصلح عنش، ايش السبب؟
0: ما بيضل عنش، بيهترن في الشتاء، بيهتر الورق في الشتاء ويسكنين ألا بيقنبر المورقة،
7: قنبر المورقات ولا يصلح بوا علاقة جهة فوق البيت وتصلح 10 حبات 15 حبات بس.
0: أبسر نادم عن هنا الماء وقت البيات الشتوي، هن يعني يبيتن في الشتاء
7: يدش، ما يحتاجن تلقيح ولا شيء،
0: ولا يحتاجن شيء، يحتاجن يعطشن في الشتاء وتهتر الورقة وتبتل وتبتلها بعد الزهرة الورقة الكبيرة،
7: يعني أسقيها وقت الشتاء.
0: لا ما تسقيهاش، كيف تسقيها؟
1: تركتها
0: ما تسقيها إلا أول
7: 11.
0: إيه
7: الشيء تصلح لنا وبس.
0: ما من يعني تعمل هذا حين الذبل البلدي تعمل لهن تحتن وتسقيها سقية جيدة وتركن الحين إلا أول 11.
7: طيب طيب شكرا جزيلا لك.
0: العفو، أهلا وسهلا.
1: الأول 11،
0: أول 11 يعني مشو شهر 11 المعلم الزراعي.
1: أيوة
0: أيوة. أيوة
1: أيوة
0: نعم.
1: أخوكم عمار آل الجمال من جبل رأس.
0: أهلا وسهلا.
1: نحن درينا قبل 20 يوم درع حمراء وما عاد نزل مضر، به زرع خرج وبه ما وزرع ما خرج.
0: نسأل الله الرحمة لهن، وعاد احنا في مواعيد الرحمة إن شاء الله إن دروا.
1: معاك عصام عثمان من صواب السافل، معانا بسابيس يفشعين ويسقطين، ما يفعل لهم مسألة.
0: لا تكون تسكيهن وقت ما تفشع، وقت ما تخرج الزهرة ما تسكيش، لو ما كذيك قليل تكون تعمل كل 5 أيام قليل لا تحتاج ويما بس. نعم
1: قال لك يخزن، قلت يا أخوي. معاك المزارع عبد الله القرني من ذمار، معنا البر ذرينا وبدا الحين نبتت بعضه وبعض ما نبت.
0: عملك على الروى. نعم.
1: خارجونا من منتوجات الرحبة حق المجاري.
0: اي خارجنا ويخرجك الله، احنا بننقد هذا الموضوع في كل حلقة تقريبا، ونقول للمزارعين يخافوا الله ولا يستخدموا مياه المجاري، وعلى الجهات المختصة والمجلس المحلي الرقابة الجيدة والواثقة، والإعلانات في الإذاعة واصل بالخبر هذا.
1: كيف حالكم يا معادل جبران الشيخ؟ معاكم أبو محمد نشتي، نسألكم معنا بلس بلسن 3 قدم مزهر، فيه ناقز وبيبس ما نفعله.
0: إذا في الناقز الناقز ما يصبر العلاج إلا بعد ما تصرب، ده حين خلين على الله، على الله. كيف ما جاء من ننجا. نعم.
1: ما قال ذيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفك يا عم عادل؟ كم باقي معنا في من أيام الخريف؟ معك أبو عبد الله المجد أخي من دماء.
0: باقي 6 أيام. نعم.
1: ليش التفاح الكبري دي سنة وسنة ما تيش؟
0: أهو تداول نفسه.
1: سنة وسنة.
0: تداول نفسه.
1: سنتين بس، إيش السبب؟
0: ما عليا بس، هذا موضوع ثاني. عليا بس موضوع ثاني. إذا هم بيبسين تأكد هي ملوحة في الماء في التربة وفحصة. ألو.
8: السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمة الله.
8: أهلا دكتور عادل، كيف حالك؟
0: أهلا وسهلا.
8: الله يحييك. والله نسألك من جات المانجو يقول مدني رشتو، كيف رشت معك؟ يقول لما رشت طلع زهرة ويسمير كيف يصبح أو ما يصبح أو كيف
0: نادرش هذا الأيام للثمرة
8: اي قالوا قال اني رسل القمر اني يثمر ومثل ما يابو بعد يقول لك المشي بعدين يمرض ويتعب.
0: لا ما ادري شو ولا اعمل له اي شيء، خلي الطبيعي وقت الرش اعمل له الرش الخاص بالذبابه حق الفاكهه.
8: ايوه احنا نقول له رشان ما يسل... ايوه اقول له رشان ما يسروحش ما يسروحش يقول لي يسروح يثمر مثل ما قلنا وطال ما شرش يعني.
0: ما خليه يرش هذا صاحبك كيف ما يشتي.
8: تمام والماء والساقي يصلح بين تسكيه؟
0: الا تسكيه. تسكيه هذا طبعا. الايام ضروري كيف؟
8: يلا شكرا الله.
0: العفو.
8: شكرا الله يحفظك. معك حميد حمدك.
0: الله يبارك فيك يا حميد.
8: من الحديدة الله يحفظك.
0: مع السلامة واهلا وسهلا بالساحل الغربي.
1: عندنا في مصاب السافل عزة الاجراف قد كان بدا يابس واليوم جاء مدر غزيز.
0: ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله الحمد لله
1: الحمد لله. قال ايش معيش شجرة جوافه بتتشقق ثمر وتسقط وتسود ايش اصلح لهن؟ طبعا ما بسكينش على المطر
0: على المطر ما جاء منهن جاء خير وبركه. نعم
1: عندنا ما في مطر والذريه والتخن قد الضامي وعاد الصغير وقد انتهى الموسم هل نحصدها الان؟ خلاص ما في امل لكن عند الله كل خير.
0: عند الله كل خير تصبروا تيهات ستة الأيام. نعم
1: طيب يقول السلام عليكم نحن بالله كل شيء وبدون الله لا شيء. الدعاء يا خبر المجاهدين بالنصر والثبات وفقكم الله المجاهد عبد الكريم العباسي ذمار مغرب عنس.
0: أهلا وسهلا. الدعاء بندعي لهم بعد كل صلاة بالثبات والنصر والتمكين إن شاء الله.
1: قال السلام عليكم كيف حالكم؟ أخوكم أركان النقي معيش جيلة رمانة تحمل رما تحمل رما قدن زي البيض وتشكك الرما وتساقط أي سبب؟
0: هذا ما بتنتظم فيلمه بعد ما تلزم الحبة في الشجرة بعد الإسار تلزم الحبة وتجرد كنت سكيها كل 15 يوم على طول لو ما دجني التمرة. نعم
1: هيك قال مساء الخير يا استاذ عادل
0: ويستخدم الكالسيوم. نعم
1: انا قليت هلقات الناصه ولا مغرب فقط ما عبش الليل قدو
0: تمام
1: قدو اقتصاد له صحه
0: انها تمام عدله وتبطلها انه افضل. نعم
1: افضل ما
0: ايوه علي يبطل اي قدير يبطل يبطله ايوه اي ما بين منه فايده زايد حق اخر الليل
1: اخر الليل تتك التوالي انا عاد افذح شويه استاذ عادل
0: يلا عند مسافر على الله الله يوصلك بالسلام.
1: معاك حمزة سليمان سالم حتى والله عندي شجرة منجو أيام ما يثمر تساقط منها المنجو مع مله.
0: هذا وقت الإسهار تبلغناه وقت ما هن موجودة وإحنا عندي لك العلاج الجيد والمفيد. نعم
1: العتار ما هو العتار هذا؟
0: العدار
1: غزا وخرب وعطى مزارعنا وقتل ثمرتنا في قرية الضلاع ذمار ما هو العلاج؟
0: المفرس أو الشيول أو البوكلين أو أي حاجة تقلع وتقلب الأرض كلها في الشتاء تقلبهم في الشتاء. نعم
1: السلام عليكم يا نشتي رقم البيطري.
0: البيطري موجود عندك ما؟
1: أين تلفوني؟ وبش تحن هناك زعتي؟
0: يلا عندي دحين رقم الدكتور البيطري لمن أراد الدكتور البيطري يسجل الرقم حقه الآن بيطلع جبران الشيك للذي يشتي والذي يحتاج في المستقبل.
1: 3 7 3 7
0: 5 6 5 6
1: 4 5 4 5
0: 6 0 6 0 هيا كررنا مرتين
1: انزل انتي
0: يلا
1: 3 7 5 6 4 5 6 0
0: يلا باب يضل الوش
1: متهير سالم من لولوه.
0: نعم
1: عبد الرحمن الخشبي من لولوه ما نفع على البضاعة بعد المطر بيقع رأس الشجرة حرقه ما نملها المبيدة
0: ما شو المبيد قصتنا مو مبيد تتأكد أول ما به هل لفحة هل هو حرق نتيجة لبعض الأسمدة ناقص عناصر في التربة تأكد ما هو والخبر درت لنا ولا واصلنا بالرسائل مع الجبهة الزراعية مع عملية الجبهة الزراعية الذي أضعنا الرقم قبل قليل.
1: هي قال مش نبطل يا أستاذ عادل نخففه لأنه بعد غدا ما بش ينسر واحد
0: ممكن تخففه
1: كلام. ألقيت بينه طائر قد نشفه ايش نستخدم منسم ونراجعب
0: طائر النسه ايوه نشفها تلقات تستخدم لمبيد حشري حسب التعليمات الموجودة في عرض العبوة وإن شاء الله أنه يكون بخير.
1: الذي يقص القت هذا الأيام هو مضاف ما هو السماء ده مناسبة يمكن إضافته
0: ما يقصوش هذا الأيام هذا مبدأ أساس ما يقصوش القت هذا الأيام نعم
1: معنا نعنى غرسناها في دبة مفتوحة بتبس وتضمر
0: بس بتضمر بيتكوب علينا الماء في سفالة تبه خزق التبه من سفالة
1: ما نعمل بعد ما بعدنا الفرسك المدود والرمان هنقص الشجر وما نفعل هذا الأيام البستان
0: تقلم الأشجار كلها بعد الثمرة تقلم الأشجار كلها وتخلي الشجر مثل القمري لو ما قديد في نظرك بتبان حالية وفلتها نعم وعمل لها شوية دبل بلدي وسكا ووسقيها سقي جيدة وتركها لأول 11 نعم.
1: السلام عليكم بيدروا الأرض بضاء 4 مرات متتالية هل هذا يؤثر على جودة المحصول أو التربة؟
0: بيأثر على الاثنين على جودة المحصول وعلى التربة بيأثر على استخدام مبيدات نعم.
1: معك أحمد العواضي من ديرة العدي محافظ إب هذا قدو علا
0: عادو 6 أيام نعم
1: أكل البصل ب1000 ريال الكيلو البصل والكيلو العنب ب1000 ريال كيف هالخبر؟
0: البصل فاصل مو بين موسمين هذا طبيعي سعره والعنب سعره معقول رازقي أسواد عاصمي ما شاء الله ان عنب بيفتحين النفس
1: معقوله
0: ايوه معقوله ونفرح بما استفاد الرعوي نعم
1: وما اكل الماضن
0: وياكل الماضن كيف
1: لا
0: ايوه ما اذا ادرع عش ادرع ما بيش من ياكل التمره ما فايده الرعوي
1: كلام قد مش قدو 1000 لكل
0: مع كل شيء بسعره
1: كلام
0: كل شيء بسعره
1: في معي برتقال ايش اعمل له لما اكون بعده وهو مصفر الان بعده ثمره وهي خضراء في السبر اب
0: خليه هو يصفر في الشجره وخليه يتطيب في الشجره نعم
1: اشتي قشر خلقه منينه
0: من صنعاء خل سوق الملح وعد القى القشر حسب طلبك وزلطك
1: لا
0: ايوه
1: كان بشيبة في ضبر هناك في سوق الملح
0: ايوه ها الشوكاني الله يرحمه
1: عرفت واد رزقي
0: الله بالعمامة القصيدة الا نعرفه
1: كان ببركة هناك
0: ايوه
1: جنب سوق الجنابي ما كذاك شوية
0: هو في الركن حق السمسرة
1: ايوه
0: نعم
1: معانا البصالة في الورق اللفحة وغبره مثل الرماد ما نفعل لها مبودري وهل نفعل لها سماد ابيض او ما شيب
0: ما هو
1: البصالة في الورق اللفحة وغبره
0: غبره هذا مبيد فطري يستخدم مبيد فطري نعم ما تشتي السماد ابيض ما بالله هلاك السماد الابيض
1: استاذ عندنا في حتى في كل الامطار يبسينا العفور لا عاد يظلموش الناس يرجعوا الى الله
0: الا الرجوع الى الله واجب
1: كذي معاكم صالح عبد الرب عمد عن سماء زراعه ما اكلني ابو البلس والتفاح ما مشي واضحه
0: اكلوا بلس وتفاح يا هنا يلا اللي بعده
1: اللي بعده ما مهندس نوع الذبو ما يحركش اطراف الورق وينكع لكن تعتكف ما هو علاج هذا قال ما هو علاج الذبو في القاع قال نوع الذبو ما يحركش اطراف الورق
0: ايوه ايضا هذا املاح ملوحه في التربه استخدم العلاج الخاص بالملوحه ولكن قبل العلاج تستخدم هيومك وذبل بلدي وترفع التراب من عرق الشجره مقدار 20 سم وجديد هرب جديد واستخدم الذي كلمناك الهيومك والذبل البلدي وإن شاء الله خلاخي. نعم.
1: ليش ما نزرع الزيتون في اليمن وكذلك الشاهي معك بندر الشوكاني؟
0: لا جربوا جربوا الزيتون بينجح في اليمن إذا هو عسبر عندكم وتستروا داكلوا ازرعوا. والشاهي موجود عند الآبار عند حيث ما موجود ده المياه.
1: معكم أنور علي عبد من تعز القات يقعبر نقطة حمراء.
0: نقطة حمراء داعش
1: في ساق ال...
0: داعش داعش هذا عندك استخدم الماء صافي أول يوم واليوم الثاني رش بمبيض عناكبي ورش وركز على أسفل الورقة. نعم.
1: مساء الفل والورد يا نجوم الزراعة معكم فؤاد محمد علي الكليبي ذمار قرية الربعة تحياتي لكم لا قوة القوة.
0: أهلا وسهلا
1: وأقسم بالله أني أسمعكم وارتحت حياتي لكم.
0: الله يبارك فيك.
1: كم عاد باقي من الخريف كم عاد يستمر المطر؟
0: 6 أيام وعتق الخامس على الله.
1: ومعيد ببلدي أكثر الرماد شف على القد
0: يصلح يصلح بس تخفف الرماد زي الذب. نعم.
1: نقد إحنا السمق الفرزك في السمق كثير في السيقاء
0: هذا استخدمنا المبيض باسمه لي بتذكرني بها دائما ميتالكسيل محبب
1: كلا.
0: استخدمت تحت الشجرة ونفع حول الشجرة وسكي وإن شاء الله الله خير. نعم
1: ضيه قال ديال بالطابور
0: أها من ضلع.
1: السلام عليكم لو سمحت يا سيد عادل أنت زميلك سؤالي الرماد الذي يخرج من التنور ينفع سماد بلدي؟
0: ينفع مع الذبل البلدي ينفع مع الذبل البلدي لكن يكون الذبل أكثر من الرماد.
1: وذبل نعم. ذبل الدجاج يصلح للقات ولا لا؟
0: يصلح للقات بس يكون مخمر مش من تحت الدجاجة لا تحت القات. نعم.
1: معكم يحل فقي من الحب.
0: اهلا وسهلا يا
1: اخي. معنا بستان حوالي مترين في مترين وفي فواكه وخضروات لكن ما سبرين ما ادري ما نفعلن.
0: مترين في مترين يمكن قد زيت الزحمه للخضروات والفواكه ما مترين في مترين بين تخيلها انا يسبر له 5 طماطيس ولا 2 اشجار ما شجر واحده مترين. ايوه.
1: نعيل بلسه عربي بدنك على الحبوب في قرب النضاج تشرخ.
0: ما هي؟
1: بلسة عربي
0: بينكعن الحبوب هذا بينكعن نتيجة الأصاب فطرية. نعم لكن ذا الحين العلاج لهن يقع في أول السنة في بداية السنة مع المبيض الخاص بالدودي مبيض فطري ومبيض خاص بذبابة الفاكهة. نعم.
1: إيش علاج ضربات البرد علاج الغفان؟
0: الغفان بسيط قد زيدنا الهدر فيه رشوا اليوم بما صافي واليوم الثاني بالمبيض الخاص بالعناكب. نعم. وركز الرش على أسفل الورقة.
1: عليم ثنو الجلادي شوكاء شرق ذمار.
0: أهلا وسهلا
1: بشوكان هناك.
0: أيوة أي ما تخلق عندنا بس
1: في خبر
0: إن منتشرها الأسماء كلها مكررة في المحافظات الجنوبية حق المخاليف والأماكن.
1: كلام.
0: نعم.
1: بعد السراب القياط يبدأ من آخر شهر 12.
0: هذا نعم القياط. نعم.
1: مساء الخير قرسنا نخل في الروضة قد لها 3 سنوات وما قد مرت.
0: ما شاء الله انتبه لا غير هكذا بس هي معي ما جاء منها شيء ازرعها وربي لك النخلة هم ما عاد تجتمر لكن اهتم بها.
1: اشتري شارك معاكم لكن مخزن بقاء ضيع التغذية.
0: ها.
1: بقيت كذا صلاة غربي بشرقي غربي بجنب شمالي.
0: ما اشتري انا قد كيف معنا.
1: كيف ما كان.
0: ايوه.
1: الغج بس.
0: لا ايه.
1: يوم ماضي يوم يا سادة.
0: لا يوم.
1: ما قد حلقت خلاص.
0: اليوم ماضي.
1: يوم ماضي. ما هو الحمر الذي يسبروا بين المضيد؟
0: الحمر الصومة. الحمر موجود في السوق بيبيعوها الباعة المتجولين الحمر هذا هي فاكهة إنها في الأساس
1: هذا من عندنا يبزعل.
0: أيوة نعم، والحمر موجود عند البيع عند المشترين أصحاب البهارات، قل اعطيني حمر وجر واعمل في البيت خليهم مثل القديد يفوروا وشربتوا الشراب، والله يفعلوا بين المضيد يفعلوا مرقة يفعلوا بين الأكلات كلها.
1: ما ذكرك بالحمر هذا ساعة؟
0: أيوة.
1: اليوم 7 في الرابع الثانية،
0: نعم،
1: وتنتهي في تاريخ 8 سبتمبر.
0: لا
1: خلاص ضيق التحاكم من الحمر. يا عم عادل معك أحمد يحل حداد، قريت الرسالة ولم تعدين العلاج حق العضبة ذي في الخرمش.
0: أيوة قريتنا الرسالة، هو الصق العضبة ذي في الخرمش هذا يشتن علاج عناكبي، علاج للعناكب ساعة من قد الخرمش إذا قد يجهز ما عاد تستخدموش العلاج، وإن عاده ناضية تستخدموا العلاج حسب التعليمات الموجودة في عرض العبوة كما الاستخدام. نعم
1: ذلك ألقات مدقلات، ألقات ومختمات،
0: مختم خليه يعطش وسكيه وفعل سماد 23 بعد ما يعطش ماشي على جنب المختم.
1: ما عاد خرجين شكاسيات من بعد رمضان نسكي ام نشكاهن؟
0: ما تسكيهنش، تخليهن يعطشين وخلي الارض دحتن زي ما هي، لو ما قدك حد شكاهن وتشكال كل قاعد تسكي.
1: علاج السلاله؟
0: السلاله هذه هي الملوحه بحد بعينها، استخدموا قرشوا التراب 20 سنتيم من عروق الأشجار وضيفوا تربة جديدة نظيفة خالية من المرض واتوا سماد بلدي وخلطوا بالتربة وسكوهن وضيفوا مادتها الهيومك. نعم
1: مساء الخير، كيف أنتم؟ معكم يحيى حمزي من سعوان.
0: أهلا يا يحيى حمزي يا صاحب سعوان الوسط.
1: ما نفع على العنب المسمعي يحمر ويبس، قالوا حزام ناري ما نفع له.
0: ما عاد تفعل له هذا لا يمشي، قد وقت القطيف اقطفه اقطفه لا العوش ولا للسوق اين ما هو اقرب لك.
1: معكم ابو رضوان المصابي، كيف حالكم يا اخ عادل وجبران؟ كم عدد ايام الرابع الاولى والاخرى؟ كم عدد كامل؟ 26 يوم. معي بسباس بنكعين الزهرة، ماذا نفعل؟
0: الزهرة هذا بتزيدوه لها الماء ولا بينقص عليه، وازنوا الماء وإن شاء الله أن يسلمي. نعم.
1: البضاعة بردت، أيش نرشلها؟ أبو حيدر السامي ذمع.
0: اعملوا لها أحمض أمينية، رشاب أحمض أمينية. نعم.
1: ايش سبب السعير بيطلع بين القات؟
0: السعيد بين القات المفرس، لكن تخليه وقت ما بسكر في الشتاء. نعم.
1: ايش نفعل عنب الهيد تطلع زهور فيها وتبس؟
0: ما هي عنب؟
1: عنب الهيد ما هذا عنب الهيد؟
0: عنب الفلفل
1: مدري. الهيد يعطل الرسالة ما
0: إلا قال بتطلع الزهرة
1: وتبس
0: ودفلت، أي شجرة كانت بتطلع الزهرة فيها ودفلت هذه النتيجة لارتفاع الملوحة في الماء وفي التربة، أو نتيجة ثانية لمرض إصابة فطرية، أو نتيجة ثالثة إصابة حشرية، هذا اللي بيحصل كلن أيا منها اشرح لنا في رسالة أفضل في الحلقة القادمة. نعم.
1: مساء الخير يا أخا، ما بالله معي خزنة بقات بايتات، ما فعل
0: باهر
1: كل ما فعل بعد ما يختمد
0: يرقد. أنصح أنت نصيحة
1: يختمد
0: ويرقد
1: وبالعامية يعتفد. سواء عندي شجرة عمر قدرتين هذا يوم؟
0: أيوة الحمار. أيوة
1: هو سنتي طول 20 سنتي، ايش نفعل من على
0: عادوا سنين لاني شجرة قبوية تطلع مثل البيت تقع الواحدة. نعم
1: معك المزال عبد الله تينه من ذمر. أي شف على العتر مقزم؟
0: العتر إذا شي أمطار هذا الأيام ولا بتسكي تعمل السماد 23. نعم
1: ذيك قال لك رسالتي جاهي عندك.
0: تفضل.
1: حكي العنب حامض في السوق وغالي الكيلو بألفي.
0: يا لطيف ما هذا قدك مالك شيء ما شاء الله.
1: ما قلش عنب حكي قال لك رسالة حكي العنب حامض في السوق وغالي الكيلو بألفي.
0: ما هذا السعر خيالي. نعم
1: ما بشومه.
0: لا تكون تصدقكم اللي يقولوا بألفي يشتوا دحنوك ما تشتري شو يقولوا حامض. نعم
1: معاكم أبو فتحي من وصاب بني عياش.
0: أهلا وسهلا.
1: معنا شجرة ليمون قلمناها قبل سنة والآن يبست نصفها وما تثمر.
0: الشجرة الليمون هن يدشتي انتظام في الماء كل 15 يوم سقيها وبعد ما تسقي تسقيها وبتقعد الأوراق والفروع بيتحركين تضيف لها سماد 23 وانتهى الوقت. الرسائل المتبكيات عكسون على رقم عملية الجبهة الزراعية 7722655528. ولكم التحية كل من استمع علينا وهو صامت وكل من شارك وكل من راسل واعذرونا علي ما قريناش رسائلهم ما وصلناش ليهن. عكسون للرقم اللي اتينا لكم وعيرت عليكم ويجاوبكم في أي وقت على مدار الأسبوع كامل. إلى هنا وانتهت حلقة اليوم ونقول لهم يا جبرانش كان معنا من الإخراج
1: وليد الأكواء ومن الإشراف العام الأستاذ إسماعيل متوكل والأستاذ محمد شرف.
0: نعم
1: والمتابع البرامجي الأستاذ محمد عبد الله قابضة وخالد حسين. إشرافا فنيا زراعيا مهندس ماجد متوكل. أجد في هذا حواس
0: ما خلاص منا لا أنت تستمعني ما عادش الشر قد أحسن
1: بعدك.
0: أي الله الله يحفظك. إلى هنا متنا إلى أكثر الحلقة نلقاكم على خير واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
9: هذا البرنامج برعاية مؤسسة بنيان التنموية.
10: أخي المواطن
11: حاضر.
10: العودة لزراعة حبوبنا المحلية لها فوائد عظيمة ففي جانب الثروة الحيوانية يفيد إنتاج العلائق وتغذية الحيوانات مثل المواشي والدواجن.
9: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي قدمت لكم سام اف ام التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر مهندس عادل مطهر.

0: سام اف ام من صنعاء. خطاب السيد القائد.
1: حياكم الله يا شعب الإيمان وأحفاد الأنصار، وطوبى لكم وهنيئا بهذا الإحياء العظيم لهذه المناسبة المباركة. نفسي لكم الفداء يا شعب الوفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، أرسله الله بالهدى ودين الحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ رسالات الله وأرسى دعائم الحق والعدل، صابرًا ثابتًا محتسبًا حتى أتاه اليقين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات في كل ساحات الاحتفال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومبارك لكم ولكل شعبنا العزيز ولكل أمتنا الإسلامية بحلول هذه المناسبة المجيدة والذكرى المباركة العزيزة، ذكرى مولد خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. إن شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة والجهاد، لهو في صدارة الشعوب الإسلامية في إحيائه لهذه المناسبة المباركة، تعظيماً لشعائر الله وفرحاً بفضل الله وتوقيراً لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وترسيخاً للانتماء الإيماني والهوية الإيمانية، وتذكيراً بسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستلهاماً للدروس منها في مقام التأسي والاقتداء، وتعزيزاً للارتباط الإيماني برسول الله من موقعه في الهداية والقيادة والقدوة والأسوة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي إطار نهضة شعبنا العزيز الإيمانية التحررية وحركته على أساس القرآن الكريم وسعيه للتوجه نحو بناء النموذج الحضاري الإسلامي وفق تعليمات الله تعالى ورسالته المباركة، وقد تبوأت هذه المناسبة المباركة المنزلة العليا والمكانة الأسمى بين كل المناسبات في إحياء شعبنا العزيز لها بالفعاليات والأنشطة التثقيفية والخيرية وإظهار الابتهاج والسرور، اعترافاً لله تعالى بعظيم منته وفضله، وجعل شعبنا العزيز منها موسما سنويا يسعى فيه للارتقاء الإيماني والأخلاقي والاكتساب المزيد من الوعي والبصيرة، ويزداد بذلك عزما وثباتا في مواصلة السير في طريق الحق ومواجهة التحديات والمخاطر، كما أن الحضور الشعبي

0: قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن هذه المناسبة المباركة وهي مرتبطة برسول الله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، تذكرنا به وبالرسالة الإلهية لهي عظيمة الشأن، وهي مناسبة عظيمة العطاء فيما يستفاد منها ومن نورها وبركاتها التي أودعها الله فيها، في مرحلة نحن كأمة مسلمة أحوج ما نكون إلى إعادة التقييم لواقعنا والسعي لترسيخ صلتنا الإيمانية الواعية بالرسالة الإلهية منهجا لحياتنا في كل المجالات، وبالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدوة وقائدا وهاديا وأسوة لنا، وأن نسعى للخلاص من كل أشكال التبعية لقوى الشر الظلامية المضلة المفسدة في الأرض والمنحرفة عن رسالة الله تعالى، والتي يقودها اليهود وتحمل رايتها في عصرنا وزماننا الحركة الصهيونية وأتباعها في الغرب الكافر بأهدافهم الشيطانية وهجمتهم الوحشية الإجرامية التي يستهدفون بها أمتنا الإسلامية ويسعون للسيطرة على شعوبنا واستعبادها وإذلالها واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها.
1: الله أكبر! الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الموت
0: إن والطاغوت الظلامية الظالمة المجرمة وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل باتت في هذه المرحلة مكشوفة ومفضوحة لشعوب أمتنا الإسلامية ولشعوب العالم أجمع فيما هي عليه من طغيان وإجرام وظلم ووحشية وانسلاخ عن القيم والأخلاق الفطرية، وبأنها الامتداد الظلامي للمنحرفين عن رسالة الله تعالى إلى موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام، والمحاربين لامتدادها الأصيل المتمثل بالدين الإسلامي الحنيف وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكتاب الله المجيد القرآن الكريم. إننا في هذه المناسبة المباركة نذكر أنفسنا وأمتنا بعظيم نعمة الله علينا برسوله ورسالته وكتابه ودينه الحق الإسلام العظيم، النعمة التي أنقذنا بها من ظلمات الجاهلية ورجسها ومفاسدها وضلالها، والنعمة التي جعلت من الأميين البدائيين الضائعين في المتاهات أمة عظيمة تتحرك برسالة الله تعالى وتحمل أقدس هدف وأعظم راية بقيادة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونقلتهم من حالة الجهل والبدائية إلى معارف القرآن الكريم كتاب الله المجيد ونوره وهديه العظيم، وإلى التزكي بمكارم الأخلاق والارتقاء الإيماني، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما قبل بعثة الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت ظلمات الجاهلية قد أطبقت على المجتمعات البشرية نتيجة لانحراف الناس عن رسالة الله تعالى وتحريفهم لتعاليمها ومعارفها. ففي الفترة الممتدة ما بعد نبي الله عيسى ابن مريم عليه السلام إلى ما قبل مولد خاتم الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، كان أهل الكتاب اليهود والنصارى قد تعاظم مع الزمن انحرافهم عن رسالة الله تعالى ومخالفتهم لتعاليم الله وتحريفهم لكتب الله، وتحولوا إلى ضالين مضلين ومفسدين ظالمين، واندمجوا مع الطاغوت، وكانت النماذج المستقيمة حالة نادرة فيهم ومنعزلة عن موقع التأثير. وكان غيرهم من المجتمعات الوثنية في ضلال مبين، كما هي حالة العربي آنذاك. وفي تلك الوضعية تفاقم الشر وعظم الطغيان وانتشر الفساد وعم الظلم وتناقص الخير وتضاءلت القيم الفطرية، وأصبح الواقع البشري مأساويا وكارثيا. وكان المجتمع البشري أحوج ما يكون إلى منقذ رباني يعيد للإنسانية اعتبارها ويضيء للبشرية دربها بنور الله تعالى ويهديها إلى الصراط المستقيم. وكان من أعظم الإرهاصات لمولد رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله الحادثة العجيبة، هلاك أصحاب الفيل، الجيش الموالي للروم، والذي كان يريد غزو مكة وهدم الكعبة المشرفة والحيلولة دون قدوم الخلاص، حينما كانت العلامات والمؤشرات والبشارات تدل على اقتراب مولد الرسول الخاتم واقتراب موعد الفرج والخلاص للبشرية. اتجه جيش أبرهة بقوته وإمكاناته التي أخافت العرب وأرهبتهم، فلم يجرؤوا على التصدي له بالرغم من مكانة الكعبة المشرفة في أنفسهم. وحينما اقترب من مكة أرسل الله الطير الأبابيل عليهم، كما قال تعالى: ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. في ذلك العام المعروف بعام الفيل، في شهر ربيع الأول منه، ولد خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، من نسل نبي الله إسماعيل ابن إبراهيم صلوات الله عليهما. وتحققت دعوة نبي الله إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل التي تضمنت البشارة بقدوم هذا المولود المبارك في حقبة من الزمان المتأخر، كما في قول الله تبارك وتعالى وهو يذكر دعاءهما وهما يبنيان الكعبة المشرفة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. كما تحققت بشارة نبي الله موسى ونبيه عيسى عليهما السلام به، وقد كان من البشارات العظيمة التي وردت في كتاب الله التوراة وبشر بها نبي الله موسى عليه السلام. تلك البشارة التي تضمنت المواصفات المهمة البارزة للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله ولأتباعه الحقيقيين الصادقين، كما أخبر الله عن ذلك في القرآن الكريم. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. إن هذه البشارة التي ذكرها الله في التوراة وبشر بها نبي الله موسى عليه السلام تبين المنهج الحقيقي لامتداد المسيرة الرسالية الإلهية، وتقدم المعالم الواضحة والمواصفات الدقيقة التي تشخص الاتجاه الصحيح والامتداد الأصيل لرسالة الله ورسله وأنبيائه. محمد رسول الله اصطفاه الله واختاره وأعده لأقدس وأعظم وأشرف مهمة ومسؤولية، وأرسله رحمة للعالمين بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، كما قال في القرآن الكريم: وكفى بالله شهيدا. فهو امتداد لرحمة الله تعالى وعزته وحكمته وملكه. وكما جعل الله سبحانه وتعالى لختام النبوة والرسالة أكمل وأعظم رسله وأنبيائه، جعل ختام كتبه ومحتوى رسالته القرآن الكريم أعظم كتب الله، فهو كما قال عنه: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وهو في منزلته العالية كما قال عنه: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وهو في سعة معارفه كما قال عنه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إنه الحق الخالص الذي قال عنه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهو المعجزة الخالدة التي قال عنها: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إنه النور الذي أنزله الله إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإخراج الناس به من الظلمات، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وتحرك به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله مبلغا وهاديا ومبشرا ونذيرا، تحرك به مجاهدا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وحفظه الله للأجيال إلى قيام الساعة، كما قال تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. محمد رسول الله، ولأنه رسول الله فهو القدوة والأسوة، وهو في موقع الهداية والقيادة، وهو حجة لله على عباده. من يطع الرسول فقد أطاع الله. والذين معه بكل ما تعنيه الكلمة، معه متبعين له، معه متمسكين برسالة الله، معه مهتدين بكتاب الله، معه في مسيرته ومنهجه وموقفه، ومعه في المواصفات المذكورة في بشارة الله به وبهم. معه لا تعني مجرد الانتماء العام، بل الانتماء الصادق القائم على الاتباع والولاء والموقف. أشداء على الكفار. الكفار هم أعداء الرسالة الإلهية الصادون عنها والمعارضون لها، وهم الطاغوت المستكبر الذي يسعى لاستعباد الناس من دون الله، وهم أولياء الشيطان يعملون على إغواء وإفساد الناس ليتمكنوا بذلك من السيطرة عليهم والتحكم بهم والاستغلال لهم. إنهم منبع الشر والفساد، ومنبع الإجرام والظلم، ومصدر الضلال. يسعون لتقديم بدائل عن رسالة الله وتعاليمه وفق أهوائهم لتحقيق أهدافهم الشيطانية، وهم يمارسون الجبروت بكل شدة وقسوة، ويسحقون الشعوب المستضعفة بكل شدة، ويرتكبون أبشع الجرائم دون أي اعتبار ولا اكتراث للضمير الإنساني. إن الشدة سمة أساسية في سلوكهم الإجرامي والظالم، وفي طغيانهم وجبروتهم، وهم على الدوام في موقع العدوان والطغيان، بمثل ما عرف العالم عن جرائم العدو الصهيوني في عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ولذلك لا بد من الشدة لوضع حد لإجرامهم وإيقاف ظلمهم ومنعهم من محاولة فرض باطلهم على الناس، إذ لا يتهيأ التمسك بالرسالة الإلهية والالتزام بتعاليمها والثبات على منهجها إلا بالصمود في وجههم والتصدي لعدوانهم وشرهم والتحرر من هيمنتهم والامتناع من التبعية لهم. إن الشدة عليهم تتجلى موقفا قويا ثابتا صريحا معلنا، وتتجلى ثباتا على الحق والرسالة الإلهية وتمسكا بها وإباء وصلابة، وتتجلى جهادا في سبيل الله وتضحية وصمودا مهما كانت وحشية الكفار ومستوى جبروتهم. إنها شدة المقت للفساد والكراهية للظلم والإشمئزاز الفطري من الطغيان والغضب لله على أعدائه. إنها شدة نابعة من إيمانهم بعظمة الحق وسوء الباطل وآثاره الوخيمة والكارثية على الناس في حياتهم في الدنيا وعلى مستقبلهم في الآخرة. رحماء بينهم، وهم رحماء لأن شدتهم ليست نزعة إجرامية ولا انفعالا مزاجيا ولا حالة عدوانية، وإنما هي شدة بالحق وللحق في ضوابط الأخلاق والقيم وبمقتضى الحكمة وتحت سقف العدل. رحماء بينهم، إنها الرحمة التي تجسد تعاليم الله في رسالته، رحمة يتجلى أثرها في وجدانهم ومشاعرهم وفي إحسانهم وتعاملهم وفي علاقاتهم واهتماماتهم، وهي عامل عظيم من عوامل إخائهم ووحدتهم وتعاونهم وبالتالي قوتهم. تراهم ركعا سجدا، فهم خاضعون لله وعابدون له وسليمون من حالة التكبر والغرور والأنانية، يعبدون الله ويعبدون أنفسهم له ويسلمون لأمره وينقادون لتعاليمه بكل إخلاص، فهم متحررون من الأطماع الدنيئة والأهداف الرخيصة والأنانية الشخصية، لأن آمالهم ومبتغاهم من الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقد ارتسمت معالم هذه الصفات في حياتهم، كما ارتسمت معالم السجود لله في وجوههم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. وهكذا هي المواصفات، وهكذا كانت مسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتباعه الصادقون، امتدادا لمسيرة الرسل من قبله، وهكذا يبقى امتدادها الأصيل في الأجيال في مقابل المستقبل الظلامي الذي يطرأ فيه صعود مؤقت قائم على الظلم والإفساد في الأرض، يؤول حتما إلى السقوط، كما ذكر الله في القرآن الكريم وفي التوراة عن بني إسرائيل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن الدلائل الواضحة أنهم يتجهون نحو الانهيار وإلى نهاية عتوهم والتمكين لهم، إنه إلى نهاية وإلى زوال، وإن المستقبل الحقيقي والتمكين الإلهي والظهور المحتوم هو للإسلام وللرسالة الإلهية، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن الأمة الإسلامية تتحمل مسؤولية عظيمة في تفريطها بمسؤولياتها المقدسة التي تحظى من خلال النهوض بها بتأييد الله ونصره، وإن معاناة الشعب الفلسطيني الرهيبة من الطغيان والإجرام الصهيوني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس وفي سائر فلسطين، والانتهاك المستمر والمتكرر لحرمة المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي في الخليل هو من نتائج ذلك التفريط، وكذلك المخاطر التي تهدد الأمة بكلها نتيجة لأطماع الصهيونية وتحركها تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، والمؤامرات الأمريكية والإسرائيلية على أمتنا الإسلامية بشكل عام، والتي أتى في إطارها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، والاعتداءات المستمرة على لبنان، والاستباحة المستمرة لسوريا، والاستهداف المستمر لليمن، كل ذلك يدل بشكل قاطع على أن الخيار الصحيح لأمتنا هو التحرك وفق تعاليم الله تعالى بحمل راية الجهاد في سبيل الله تعالى، والأخذ بأسباب النصر، والتمسك بالقرآن الكريم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. وقد تجلت ثمرة الثبات على هذا الخيار الصحيح في الانتصار العظيم الذي تحقق للجمهورية الإسلامية في إيران في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وفي ثبات محور الجهاد والمقاومة في مختلف جبهاته في لبنان وغزة واليمن والعراق، بالرغم من جبروت الأعداء، وفي نهضة شعبنا اليمني التحررية وجهاده في سبيل الله تعالى.
1: الله

إننا في هذه المناسبة المباركة لنؤكد على التالي: أولاً، نؤكد على ثبات شعبنا العزيز في توجهه الإيماني ونهضته التحررية الجهادية ومسيرته القرآنية وسعيه لتحقيق الاستقلال التام على أساس من هويته الإيمانية وانتمائه للإسلام، وأنه لن يقبل أبداً بمصادرة هذا الحق مهما كان حجم التحديات ومستوى التضحيات. ثانياً، نؤكد ثباتنا على موقفنا المبدئي الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم وقضيته العادلة التي هي قضية كل الأمة، وفي الموقف من العدو الصهيوني الذي هو عدو للإسلام والمسلمين. ولن نألو جهداً في مساندة الشعب الفلسطيني ومجاهديه حتى يتحقق الوعد الإلهي المختوم بسقوط الكيان الصهيوني واستعادة المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف وتحرير فلسطين، كل فلسطين. ثالثاً، نؤكد على ثبات موقفنا ضد الطغيان الأمريكي والإسرائيلي الصهيوني الذي يستهدف أمتنا جميعاً تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، ويشن منذ 6 أشهر عدواناً متواصلاً على الجمهورية الإسلامية في إيران. ونؤكد أننا إلى جانب الشعب الإيراني المسلم ونظامه الإسلامي، ونواصل العمل على ترسيخ مبدأ وحدة الساحات وتعزيز التعاون بين محور الجهاد ومساندة المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين وفي سائر جبهات المحور، وندعو الأمة جميعاً إلى الالتحاق بمحور الجهاد والمقاومة. رابعاً، نؤكد على حق شعبنا العزيز في موقفه الحق وقضيته العادلة ومطالبه المشروعة في إنهاء الحصار الظالم والاحتلال الغاشم الذي ينفذه المعتدي السعودي بإشراف أمريكي منذ 12 عاماً، ويحرم فيه شعبنا العزيز من ثروته الوطنية ويغلق عليه المطارات حتى على مستوى الرحلات الجوية للمرضى والمسافرين، في الوقت الذي يفتح فيه أجواء بلاد الحرمين وأجواء مكة والمدينة لليهود الصهاينة. إن إصرار النظام السعودي على مواصلة الحصار وسعيه لتشديده واستمراره في نهجه العدائي ضد شعبنا وما يقوم به من تحشيد عسكري للتصعيد ومساعيه المستمرة في تفكيك الشعب اليمني لهو ظلم وطغيان لا مبرر له، وخدمة للصهيونية واليهود ضد شعب مسلم وجار. ويدل ذلك على ضرورة التحرك الجاد بكل السبل المشروعة لوضع حد لذلك الطغيان والظلم، كما يدل على صوابية خيار شعبنا العزيز في اعتماده لمعادلة الحصار بالحصار وفي الاستهداف للتحشيد العسكري. ويتحمل النظام السعودي المعتدي الظالم العميل للصهيونية الخادم لليهود كامل المسؤولية لكل ما يترتب على ذلك. وإنني في هذه المناسبة المباركة أدعو شعبنا العزيز إلى الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه وتكثيف جهوده حتى يستعيد حقوقه المشروعة ويدفع عن نفسه هذا الظلم الذي تمارسه مملكة قرن الشيطان بدون حق ولا مبرر. وإن الله يقول في القرآن الكريم: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله.
الطور، ويقول تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العلي العظيم. إنني في ختام هذه الكلمة أسأل الله تعالى أن يكتب أجركم على هذا الحضور العظيم المشرف في هذه المناسبة المباركة، وأن يكتب أجر كل الذين عملوا على إحياء هذه المناسبة وبذل الجهود المشكورة في سبيل ذلك من علماء وثقافيين وخطباء وأمنيين ومنظمين وتقنيين وكل العاملين والمساهمين في هذا الإحياء العظيم. ونسأل الله أن يبارك فيكم جميعا ويوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار.

أمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل.

يا من الله أرسلك رحمة للعالمين واصطفانا انصار للمصطفى وانصار له مولدك يا خاتم الأنبياء والمرسلين عيد نحيابه ونحييه فعلى منزله عيد نحيابه ونحييه فعلى منزله.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
2: هنا سام،
3: تاريخ حي،
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام،
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام،
3: إذاعتك أنت.
4: أمن الله تعالى عليه بالاطلاع على منازل وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبته كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
4: لا، نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا مشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
5: مسيرة وقيم،
0: مسيرة وقيم.
4: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
5: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
4: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
6: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 77 بعد 600، الصيام والتزكية. القسم الرابع.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الخامسة من وسائل التزكية، وهي الصيام. قد ذكرنا قبلها الصلاة والتلاوة والتوحيد، فذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك في ضرورة استحضار الصائم لصومه وللهدف من الصوم، وأنه بذلك يطيع الله سبحانه وتعالى ويسعى لتحقيق التقوى، ثم ذكره لما هو في الواقع للأسف الكثير من الناس الذين فقط يجعلون من الصوم وسيلة لتحقيق الشهوات، فيعمرون أوقاتهم بالسهر في معصية الله سبحانه وتعالى، في البعد عن ذكر الله، وبالتالي يضيعون الكثير من الفرص المتاحة له، يعني كأن الشخص أتيح له أن يكنز الكنوز الكثيرة في ذلك في تلك الفترة المحدودة، لكنه ضيعها وراح يلهو ويلعب. ثم ذكر دور الإقبال على الله في ملء الفراغ الروحي، قال هذا الفراغ الروحي الذي يشعر به الإنسان، وطبعا يعني هذا في كل البشر، الله تعالى جعل في فطرة الإنسان شوقا إلى الله، لهذا الشوق إذا لكل بشر موجود فيه، ولكن هؤلاء البشر يحاولون تغطيتهم ويتألمون بذلك، ولهذا كلما ذهبوا إلى أي شهوة من الشهوات تجدهم لا بعد مدة يسأمون منها. ولذلك لماذا؟ لأن هذا موجود، هذا مش مثل شخص عطشان، يعني عطش موجود فيه غريزة العطش، فبدل أن يوفر لها الماء ويرويها من خلال الوسيلة المرتبطة بها يذهب ويأكل الطعام والمزيد من الطعام، وكلما ازداد طعام كلما ازداد عطشا. هكذا البشرية نتيجة الله تعالى ذكر هذا الفراغ الروحي هو سبب في هذا الأمر، البعد عن ربها، الفطرة السليمة تحن إلى ربها سبحانه وتعالى. الله تعالى ذكر هذه الفطرة عندما قال ألست بربكم؟ قالوا بلى، وبالتالي هي تشعر بهذا الأمر. ولذلك مهما كان الشخص أوتي ما أوتي من مال ويأكل ما شاء له من الطعام، هو فقط يهرب من ذلك الفراغ الروحي الذي يجده في نفسه، لكن المؤمن الله تعالى أتاح له كيف يملأ هذا الفراغ، ولذلك لا يهمه. يقال يعني بالنسبة لدينه هو أهم عنده من كل شيء، أما الطعام فكل الناس يأكلون، يعني كل الطعام، يعني حتى مهما كان الطعام، حتى من الناحية الصحية الكثير من الأطعمة الرخيصة السهلة الموفرة تتوفر فيها كل العناصر الغذائية، وأكثر الأغذية التي يأكلها المترفون أغذية مضرة بالصحة، كثير منها مليئة بالكوليسترول.

0: بغض النظر عن نوعية ذلك الطعام. لديهم ما يشربونه أيضا لديهم ما أشربه، لديهم لباس يلبسونه كذلك. ما يهم اللباس، يعني ربما بعض الأثرياء يلبس لباس بقيمة قرية كاملة يعني ثمنه، ولكن المؤمن لا يهم. نحن الآن في الدنيا لا يهم ماذا نلبس، المهم أن يكون لباسا مشروعا ولباسا حلالا، وحتى نلبس في الآخرة لباسا معد لأهل الجنة. لذلك المؤمن لا يشعر بهذه الأمور، يراها تافهة في مقابل ما أعطاه الله تعالى من الرضا، من السكينة، من الإيمان. يعني هذا هو المهم عنده، لأن يعني الرضا بالله والرضا عن الله يعني هذا هو الأهم. يعني بعض الصالحين قال أمام آخر، قال له، قال يا ربي أسألك أن ترضى عني. قال له أما تستحي أن تسأل الله أن يرضى عنك وأنت لم ترضى عنه؟ قبل أن تقول يا ربي ارضى عني، ارضى عنه أولا، ارضى بما قسم الله لك تكون أسعد الناس. لذلك الصيام يوفر للإنسان الشعور بالمعية الإلهية، والشعور على الأقل بأنه يطيع الله تعالى عندما أمره بأداء هذا الأمر. يقول السيد عبد الملك: هذا الفراغ الروحي الذي يشعر به الإنسان ويتعذب به الإنسان ويعاني منه الإنسان لا يسده ولا يشبعه إلا الإقبال على الله، إلا الإقبال إلى الله، حاجة فطرية. إذا أراد الإنسان أن يسده باللهو والغفلة والضياع واستهلاك الأوقات الثمينة جدا التي هي من أهم ما أعطاك الله في حياتك وما وهبك في عمرك، فأهدرتها وأضعتها تضيع بدون نتيجة، بدون فائدة، بدون ثمرة. هكذا تحدث السيد عبد الملك عن الصوم عند حديثه عن كيفية الاستفادة من صيام شهر رمضان لتحقيق التقوى، حيث ذكر لذلك مجموعة طرق، يعني طرق عملية مثل ما ذكر في الصوم وفي غيره، عفوا في الصلاة وفي الإنفاق، يعني طرق عملية حتى نحقق التقوى. فأول طريقة قال أولها التوجه الذهني والتركيز النفسي. يقول الشخص أنا صائم ثم يفهم غرض من الصوم إلى آخره، يقول التركيز النفسي على هذه المسألة، لأنه إذا كانت غائبة من ذهنيتنا واهتماماتنا فلن نستفيد كما ينبغي. نركز، نلتفت إلى هذا الجانب. عملية الصيام هي عملية ترويض، وعملية فيها تحكم وسيطرة على رغبات النفس وشهواتها. وبالتالي نلاحظ، لا نقول نحن الآن جائعون فقط، جائعون بعض الناس أحيانا حتى هو غير صائم قد لا يأكل من الفجر إلى الليل، ولكن لابد أن يشعر بأنه صائم. يقول عملية الصيام هي عملية ترويض، وعملية فيها تحكم وسيطرة على رغبات النفس وشهواتها. لاحظوا ما الذي يؤثر على الإنسان فيبعده عن التقوى أو يفقد التزامه الديني الذي هو جوهر التقوى. ثم ذكر العوامل المؤدية إلى انحراف الإنسان، فقال أول عامل من العوامل السلبية المؤثرة على الإنسان التي تنحرف به عن تقوى الله سبحانه وتعالى رغبات النفس وشهواتها وهواها. يعني هذه أكبر شيء، أكثر الناس، يعني عوام الناس يصدهم هذا الأمر. بعض الناس طبعا يحبون الجاه، يحبون السلطة، وهؤلاء أيضا يحبون الشهوات إلى آخره. لذلك النفس، يعني ذلك الجوع أو ذلك الصيام له تأثير كبير جدا في تنمية القدرات وتنمية الإرادة، بحيث تستطيع أن تواجه تلك العوامل التي تنحرف بالإنسان. وطبعا يستثمرها الشيطان، الشيطان يستغل كثيرا تلك الشهوات لينحرف بالإنسان. يقول فالكثير من الناس لرغبة نفسه، لشهوة نفسه، لهوى نفسه، قد لا يلتزم، قد يخالف الله، قد يعصي الله سبحانه وتعالى، وينجر وراء شهوات هذه النفس ورغبات هذه النفس، فيحيد عن تقوى الله سبحانه وتعالى، ويقع والعياذ بالله في المعصية، ويجره الشيطان في خطواته نحو المعصية خطوة خطوة. طبعا الشيطان يمارس أسلوبه كما ذكرنا من خلال الخطوات، من خلال المراحل. يبدأ خطوة خطوة، يبدأ أولا بالأكل، بنوع الأكل، وهكذا يصبح الإنسان مرة ثم المال، ذلك الأكل الشهي يحتاج إلى مال كثير، ثم ذلك المال الكثير قد لا يسعفه من خلال عمله فيحتاج ربما إلى مكسب حرام، ثم يدخل في المكسب الحرام ويقع بين أيدي أصحاب المكاسب الحرام. وطبعا المال الحرام له تأثيره بعد ذلك في شخصيته وفي نفسه وغير ذلك، ثم ينتقل من مرحلة إلى مرحلة إلى أن يجد نفسه بعد ذلك جنديا من جنود الشيطان، ويستحوذ عليه الشيطان. والبداية كانت ربما أكلة، كانت مجرد طعام فقط لذيذ، لو أنه حبس نفسه عنه واهتم وحارس على لا يبالي به فلتغير تماما. قال يجره الشيطان في خطواته نحو المعصية خطوة خطوة. يقول حالة التقوى إما منعدمة لديه أو ضعيفة لديه، ينجر شيئا فشيئا. هذا الآن يسمى في الإعلام بالغرس الثقافي، يبدأون حاجة شيء بسيط يعني يهولون منه، ثم يكبر ويكبر مثل ما تكبر الشجرات، يعني شجيرة صغيرة ثم يسقونها كل مرة إلى أن تتحول بعد ذلك إلى شجرة كبيرة. لذلك هذه الأمور كلها يمارسها الشيطان ويمارسها حزبه في التأثير على البشر جميعا، لأن الشيطان لا يريد فقط، يريد من البشر جميعا الضلال. يسوله الشيطان، يمنيه، يؤثر على نفسيته، فينجر بدافع الرغبة، بدافع الهوى، بدافع الشهوة، حتى يصل إلى المعصية. ليس عنده قوة إرادة. طبعا التقوى تحتاج إلى الإرادة، الإرادة شيء أساسي. يعني يريدون وجهه، كما وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين الصالحين الأتقياء، يريدون. الإرادة شيء أساسي، ولهذا حتى في المصطلح الصوفي السلوكي الصحيح طبعا الذي لا حرج فيه، ما يسمى بالإرادة، ويسمى السالك الذي عزم على أن يسير في الطريق الصحيح يسمى مريدا. طبعا لا حرج في هذا الاصطلاح بناء على كونه مصطلحا قرآنيا. يعني الإرادة مهمة، والإرادة تدفع إلى المجاهدة، وتدفع إلى التخلي عن كل ما لا يتناسب معه. الإرادة تمثل كذلك العزيمة، تمثل الشخصية القوية. يعني الشخص هو الذي يريد، ليس يفعل ما يراد منه. يعني له إرادة وله شخصية وله سيادة على نفسه بحيث يتحكم فيها، هو الذي يريد وليس يطبق ما يراد منه، هو فاعل وليس مفعول، هو مؤثر وليس مجرد كما يقال رقم زائد يعني تابع لغيره، هو له شخصية بحيث هذا الأمر. طبعا المناهج الغربية وغيرها تريد أن تمحو الإرادة من الإنسان، تجعله باسم الحرية، الحرية بحيث الشخص يصبح تابعا لغريزته، لا يستطيع أن يتحكم فيها بحجة أنه حر فيما يفعل. يعني حتى الآن ما يسمى بحرية الجسد، يصبح الشخص حتى يعني ما يسمى بالأمور الفطرية تنزع منه نتيجة ذلك سوء الفهم الخاطئ للحرية. فيقول ليس عنده قوة إرادة، يعاني من ضعف إرادته في تماسكه النفسي. طبعا التماسك النفسي بسبب عدم الإرادة يصبح عنده خلل، تشتت نفسي. لماذا؟ لأن كل شخص يضيع عقله ويضيع حكمته سيصبح في شتات، سيجد نفسه يعني في كل محل، يعني محل مرتبط بنفسه، محل يضر بمجتمعه، محل، وبالتالي هو يسير من في تشتت، بخلاف ذلك الذي يسير وفق ما تقتضيه الحكمة. يقول ما عنده تماسك في نفسيته، ضعيف أمام هوى النفس، ضعيف أمام ميول النفس، ضعيف أمام رغبات النفس وشهواتها، فيسقط في العصيان والعياذ بالله. والشيطان لا يبدأ مباشرة بالمعصية، وإنما يبدأ بتعديل النفس وتعديل الأفكار التي تتحكم في النفس، ثم بعد ذلك يجرها لحظة لحظة إلى أن يصل إلى المعصية. يعني يبدأ فقط بهذا الأمر، لأن الحياة يعني له ولا حرج فيها، ومن حرم زينة الله التي أخرج لعباده، ثم يتساهل ويتساهل ويتساهل إلى أن يصبح بعد ذلك يدخل في المعصية من حيث لا يشعر، وخاصة عندما يجد من يتساهلون في الوعيد ويعيدونه بالشفاعة ويعيدونه بالمغفرة التامة من الله تعالى. هنا يجد طبعا مجال رحمة، حتى ما يسمى بذلك الوعيد الذي يحصن الإنسان من الوقوع في غضب الله يهون عليه. يقولون حتى للبعض يقول غضب الله فقط لحظة، انفعال لحظة فقط ثم يزول ويعود كل شيء. كل من غضب الله عليهم يدخلهم الجنة، وهكذا يقولون من الله تعالى كأنه استفز فقط في تلك اللحظة فغاضب، ثم بعد ذلك كلهم يدخلون الجنة. وهذا كله طبعا له تأثير سلبي في الانحراف، لأن الشيطان طبعا يستعمل كل الجهات، بما فيها الجهات الدينية، بما فيها العناوين الدينية. وذكر دور الصوم في ترويض النفس وتعديلها. قال عملية الصيام هي عملية تربوية ترويضية، كأن الشخص يمارس رياضة، وبالفعل الرياضة لها تأثير كبير جدا كما قلنا في الجوانب المختلفة، حتى في الإرادة. يعني الشخص عنده إرادة عندما يقرر أن يقوم بأي عمل يقوم به، لأن الناس الذين لا يستطيعون أن يقوموا بأعمال نتيجة عدم ترغيبهم لأنفسهم يتحكم فيه نفسه لا يستطيع أن يؤدي أي عمل، ولكن الصيام يروض الإنسان بحيث تصبح له القدرة على أن يمارس الأعمال ربما الكبيرة بسهولة. عملية الصيام هي عملية تربوية ترويضية نتعلم فيها، ومنها التحكم بالنفس أمام رغباتها أمام شهواتها أمام رغبتها في الطعام. هي رغبة أساسية لدى الإنسان، رغبة فطرية، رغبة ملحة، رغبة غريزية في الإنسان، رغبته في الطعام. حتى والإنسان يشعر بالجوع ويتلهف ويرغب في الطعام يرى نفسه في موقع التحكم بهذه النفس، السيطرة على هذه النفس، فيمتنع بإرادة أن هو الطعام أمامه ولكن يمتنع عنه، وبالتالي يتعود على ذلك، ينمي في نفسه قوة الإرادة بإرادة حرية إلى آخره. يقول في كثير من البلدان وفي كثير من الحالات مع الحرارة أيضا تشتد حالة الظمأ، وفي كثير من الأحيان أكثر من الجوع فيحس بحاجته الغريزية إلى أن يتناول الماء أو يشرب الماء مع معاناته، فيتحكم بنفسه مع ذلك ويصبح لديه القدرة على الإرادة والتحكم في نفسه والسيطرة عليها، وطبعا هذا له تأثيره الكبير بعد ذلك في كل حياته، لأن من تحكم في نفسه كما يقال تحكم في العالم، لا أحد يغلبه، لا أحد يسيطر عليه، لأنه أصبح ملكا لربه سبحانه وتعالى، أصبح عبدا لربه سبحانه وتعالى، لا يقطع الملك لله تعالى في كل الأحوال، ولكن يشعر بأنه لا أحد يملكه إلا ربه سبحانه وتعالى، وبالتالي يتحرر من كل الغلال العبودية التي يريد غيره فرضه عليها أو فرضها عليه، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيرة.
2: مسيرة وقيرة سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو الخير.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
2: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: الثالث من سبتمبر أيلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025 و2026 و2027 و2028.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، دمر العدوان بغارتين شبكة الاتصالات بمديرية بلادروس في صنعاء، كما شن غارة على منزل مواطن في وادي الدحل بمديرية باقم، ما أدى إلى استشهاد امرأة وابنتها وجرح آخرين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف العدوان منطقة النهدين ومحيط الرئاسة بثمان غارات عنيفة وقنابل شديدة الانفجار، بعد استهداف نفس المنطقة بغارتين، كما استهدف مزرعة المواطن علي الجربة خلف منصة الاحتفالات في السبعين بغارتين، ما أدى إلى استشهاد طفل وإصابة 20 معظمهم أطفال ونساء، كما شن غارتين استهدفت الكلية البحرية بمدينة الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدفت طائرة العدوان بغارة سيارة بالطريق العام في منطقة وادي حباب بمديرية سرواح بمأرب، ما أدى إلى استشهاد 2 من المواطنين كانا على متنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شنت طائرة العدوان 4 غارات على مديرية الظاهر و3 على مناطق متفرقة بكتاف، وشن قصفا صاروخيا ومدفعيا على مناطق متفرقة في منبه بذات المحافظة، كما شن غارة على مديرية المصلوب بالجوف وأخرى على منطقة الغيل في نفس المحافظة، وغارتين على منطقة المدفون في نهم شرق العاصمة صنعاء، ما أدى إلى تضرر عدة ممتلكات عامة وخاصة ومزارع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن العدوان 3 غارات على منطقة الحنشات، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة طفل، وشن 3 على مديرية بني مطر، خلفت أضرار بمزارع وممتلكات المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن العدوان 9 غارات مستهدفا مناطق متفرقة في مديرية حرب، خلفت أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة.
5: منذ بداية العدوان على بلدي، كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي. كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارة على مديرية الظاهر، واستهدف بقصف مدفعي وصاروخ قرى حدودية آهلة بالسكان في مديريتي منبه ورازح في صعدة، كما شن غارة على منطقة المزرق في مديرية حرض بحجة، واستهدف بخمس غارات مناطق متفرقة من مديرية سرواح، واستهدف بإحدى عشر غارة مديرية مدغل، واستهدف بغارتين مديرية مهلية في محافظة مارب، وشن العدوان 5 غارات على منطقة الظهرة في مديرية خبو الشعف في الجوف، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، ارتكبت قوى العدوان 300 خرق في جبهات الحديدة خلال 24 ساعة ماضية، من بينها تحليق 4 طائرات تجسسية في أجواء الفازة والجاح والدريهمي، وتضمنت الخروقات 3 غارات لطائرات تجسسية على الفازة والجاح، و46 خرقا بقصف مدفعي لعدد 214 قذيفة، و248 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان 9 غارات على مديرية سرواح في مارب، واستهدف بغارة أخرى مديرية خبو الشعف في الجوف، وخلفت الغارات أضرارا في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 49 خرقا في الحديدة، من بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية، و13 خرقا بقصف مدفعي، و26 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 74 خرقا في الساحل الغربي، من بينها ضربات طيران تجسسي و8 خروق بالقصف المدفعي، و60 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 أصيب مواطن برصاص قناصة مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي في مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل 3 منافقين في لحج، وأصيب آخرون بانفجار عبوة ناسفة على آليتهم بعاصمة المحافظة، كما قتل عسكريان سعوديان بنيران المجاهدين في الربوعة بعسير، وتم تدمير آلية عسكرية لهما. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية صالية صواريخ كاتيوشا على هناجر العدو السعودي خلف المخروق بنجران المحتلة، ودكت المدفعية تجمعات العدو السعودي في عدة مواقع عسكرية في الخوبة، وحققت إصابات دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت القوة الصاروخية تجمعات المنافقين في كوفل بعدة صواريخ أصابت أهدافها، وسقط قتلى وجرحى في صفوف المنافقين، كما تم إطلاق صالية صواريخ كاتيوشا على تجمعات العدو السعودي في رقبتي السديس ونهوقة، وتم قنص 2 عسكريين سعوديين وإحراق آلية بصاروخ موجه في الربوع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذت مجموعة من المجاهدين هجوما مباغتا على مواقع المرتزقة في منطقة السلان بالمصلوب، ما أدى إلى قتل ما لا يقل عن 20 مرتزقا، ونفذت وحدات أخرى هجوما واسعا على مواقعهم في الغيل، تمكنوا من قتل وجرح عدد منهم وتدمير تحصينات وعتاد منوع، وفي عملية أخرى تمكنوا من قتل أعداد كبيرة من المرتزقة وإصابة آخرين، بالإضافة إلى اغتنام كميات من الأسلحة والذخائر المنوعة خلال اقتحام عدة مواقع في التبة الحمراء بمديرية خبو الشعب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدف الأبطال تجمعا كبيرا لقيادات عسكرية مرتزقة أثناء اجتماعهم في مديرية نهم بعد عملية رصد دقيقة بسلاح مناسب، وسقط منهم أعداد كبيرة قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ المجاهدون عملية عسكرية واسعة بمنطقة المخدرة، تمكنوا خلالها من تطهير كامل المواقع الواغرة في المخدرة، وقتل 11 عنصرا من المرتزقة بينهم القيادي المدعو السويري في المواجهات، وعنصرين من المرتزقة بعمليات قنص واستهداف مخزن أسلحة جنوب تبة المطار في صرواح، وقتل عنصرين من المرتزقة بمنطقة القتب في نهم قنصا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدفت القوة الصاروخية منشأة أرامكو بالمدينة الاقتصادية في جيزان المحتلة بصاروخ بدر 1 البالستي، واعترف إعلام العدو السعودي بقتل 5 من جنوده في مواجهات مع أبطالنا المجاهدين في جبهات ما وراء الحدود. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير عدة هجمات على قاعدة خالد الجوية في خميس مشيط بعدة طائرات قاصف توفي استهدفت مواقع عسكرية هامة وأصابت أهدافها بدقة عالية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تم إطلاق دفعات صواريخ بالستية بدر 1 على أهداف عسكرية في مطار نجران وأهداف عسكرية أخرى، وأدت الضربات إلى تعطيل الملاحة الجوية في المطار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أفشل المجاهدون محاولة زحف للمرتزقة قبالة جبل الإمبيسي، وقتلوا وأصابوا عددا منهم، ودمروا آلية عسكرية سعودية مزودة بمدفع رشاش بصاروخ موجه في جيزان، ونفذوا عملية إغارة استهدفت مواقع الخونة في الكدح بتعز، وكبدوهم خسائر في العديد والعتاد، ونفذوا عمليتين أخريتين على مواقع العدو في جبهتي ناطع وقانية بالبيضاء، وقتل وأصيب عدد من المرتزقة خلالهما.

0: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
1: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية في القوات اليمنية عملية عسكرية نوعية ومزدوجة بصاروخين باليستيين، أحدهما فلسطين 2 للانشطار ذو الرؤوس المتعددة الذي استخدم للمرة الثانية، والآخر ذو الفقار استهدف أهدافا حساسة للعدو الصهيوني في منطقة يافا المحتلة. وحققت العملية أهدافها بفضل الله، وتسببت بهروع الملايين من الصهاينة إلى الملاجئ وتعليق حركة المطارات.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وفي إطار الرد الأولي على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية ومزدوجة، وذلك بصاروخين باليستيين، أحدهما نوع فلسطين 2 الانشطار ذي الرؤوس المتعددة يستخدم للمرة الثانية، والآخر نوع ذي الفقار، استهدفت أهدافاً حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع ملايين الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار. والأمة الإسلامية تحيي ذكرى مولد نبيها من قادها إلى العزة والمجد والقوة، فهابها أعداؤها. يرتكب العدو المجرم اليوم أبشع جريمة بحق مليوني مسلم في غزة، أرض الجهاد والاستشهاد، وذلك في ظل صمت وتخاذل من ملياري مسلم، من كان ينتمي للإسلام وللنبي الأكرم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، فلن يقف متفرجا أمام جريمة الإبادة الجماعية. فالانتصار لغزة هو انتصار للدين، انتصار للأمة، انتصار للإنسانية. اليمنيون يحيون هذه الذكرى الشريفة وهم في موقع الجهاد والدعم والإسناد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، واثقون بنصر الله وبعونه وتسديده. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن العدو الإسرائيلي لن ينعم بالأمن والاستقرار، وأن عملياتنا مستمرة وبوتيرة متصاعدة خلال المرحلة القادمة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء، 11 من ربيع الأول 1447 للهجرة، الموافق 3 سبتمبر 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، نفذت القوى الصاروخية عملية عسكرية على هدف مهم وحساس للعدو الصهيوني غرب مدينة القدس المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي فلسطين 2. كما نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة، وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله. وأكدت القوات المسلحة استمرارها في تأدية واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه إخواننا في غزة حتى رفع العدوان والحصار عنهم.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وفي إطار الرد الأولي على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدفا مهما وحساسا للعدو الإسرائيلي غرب مدينة القدس المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة حيفا المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله. إن هذه العمليات العسكرية النوعية تأتي وأبناء اليمن الحر المستقل ومعهم كل الأحرار في هذه الأمة يستعدون لإحياء المولد النبوي الشريف، ذكرى ميلاد من جعل للعرب اسماً وتاريخاً وهوية، فوحدهم في أمة إسلامية واحدة، وقادهم بعون الله إلى العزة والقوة والانتصار، وأوصاهم بنصرة المظلوم والوقوف في وجه أعداء الأمة وعدم موالاتهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. مستمرون في تأدية واجباتنا الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه إخواننا في غزة حتى رفع الحصار عنهم ووقف العدوان عليهم، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 11 من ربيع الأول 1447 للهجرة، الموافق 3 سبتمبر 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
3: سام اف ام،
4: إذاعة المحور.

0: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: سام FM إذاعة المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: منذ طوفان الأقصى،
3: سنس الأقصى فلود،
2: اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
3: يمن has been writing its resistance history.
4: سام FM من صنعاء تقدم.
2: حارس الازدهاري الأمريكي.
3: From the US prosperity guardian.
2: إلى اعتراف أدمج فشل.
4: الحقيقة
2: من عرض إلى الإعلام الدولي محاصرة
4: بلسانين.
3: Two of these advanced aircraft and even the US had no.
4: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
3: اليوم today العزل الإسرائيلي
2: بلغ دهوة. فلم يعد
3: بيستهدف
2: المطارات والمصانع
3: والمستشفيات.
2: حارس الازدهاري الأمريكي
3: from the US prosperity guardian
2: في الاعتراف عمران
4: مشهد. الحقيقة بلسانين.
5: تتلاطم الموجات ولا يعود البحر هادئا. أزمة تتشابك خيوطها وقرن شيطاني يمتد ليطال عصب الحياة.
6: The waves are rising and the sea is no longer calm. A crisis is deepening, reaching the very Eritreas of global life.
5: ليست مجرد أرقام جافة في نشرة اقتصادية ولا عابرة في تقارير السياسة. إنها معادلة الثمن الباهظ الذي يدفعه الجميع. حين تتحول القرارات المتهورة إلى فواتير تخصم مباشرة من أمن الشعوب وأقواتها.
6: These are not just economic figures or political headlines. They are the real cost of reckless decisions paid directly through people's security and livelihoods.
5: عند محطة الوقود في العالم الغربي قصة أخرى تبدأ.
6: At the fuel pump in the West, the crisis takes on a different meaning.
5: المواطن الأمريكي لا يغنيه كثيراً تعقيد التفاصيل في الميدان البعيد، لكنه يلمس الوجع بوضوح في جيبه مع كل قطرة وقود. المعادلة هناك صارمة ولا تحتمل القسمة على اثنين. كل دولار إضافي يدفعه المستهلك عند المضخة سيتحول حتماً إلى عقوبة انتخابية تلاحق ترامب في صندوق الاقتراع.
6: Americans may not follow every detail of a distant conflict, but they feel its impact at the pump. Every extra dollar in fuel costs can become a political liability for Trump at the ballot box.
5: الاقتصاد يضغط والغضب يتراكم وصناديق الاقتراع تنتظر الحساب العسير بلا مفر.
6: The economy is under pressure, public anger is rising and the ballot box will demand its reckoning.
5: وفي الضفة الأخرى عند خاصرة السعودية لا يشبه المشهد شيئاً.
6: Across the region, along Saudi Arabia's strategic flank, the picture is even more serious.
5: الأثر المضر لم يعد يقتصر على مجرد ارتفاع في تكاليف النقل أو زيادة أيام الإبحار والشحن. القصة أعمق وأقسى. إنه فرار جماعي لمشغلي ومالكي السفن هروباً من كلا المسارين الناقلين للنفط.
6: The damage goes far beyond higher shipping costs and longer voyages. Ship owners and operators are increasingly avoiding the region's vital oil routes altogether.
5: ميناء ينبع ذلك الشريان الذي طالما اعتبر بوليصة تأمين يبدو اليوم وكأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة تحت وطأة التداعيات.
6: ينبع port, once seen as a strategic safeguard for Saudi oil exports, now appears increasingly vulnerable to the fallout.
5: وكل خطوة عدوانية غير محسوبة كأنما تلف حبل المشنقة أكثر فأكثر في مشهد يحمل في طياته دلالات المصير المحتوم.
6: Every reckless escalation tightens the noose, bringing the consequences closer.
5: وقريبا من هذا المشهد المأزوم لا يبدو نتنياهو المجرم في فسحة من أمره.
6: لم يعد الخطر الحقيقي عليه محصورا في ميادين المواجهة مع أبطال غزة أو صواريخ حزب الله أو ضربات المقاومة. Meanwhile, Netanyahu faces mounting pressure of his own. His greatest challenge is no longer confined to the battlefield or attacks from Gaza, Hezbollah and other resistance groups. فالخطر الأكبر يزحف إليه اليوم من داخل معسكره نفسه، من منافسيه بالدموية والإجرام. The deeper threat is now emerging from within his own camp, from political rivals competing for power. خريطة اليمين الإسرائيلي تتشظى إلى أحزاب وقوائم متنافسة، وفي سعيه اليائس لفرض الانضباط ومنع التفكك، لا يجد هذا السفاح من رابط يجمع قاعدته المأزومة سوى جولة جديدة من سفك الدماء. Israel's right-wing camp is increasingly fragmented in an effort to preserve his political pace. Netanyahu continues to rely on further military escalation. من غزة إلى الضفة يمتد شبح التهويد طامعاً في ابتلاع بقية دول الطوق. From Gaza to the West Bank, the drive for territorial expansion continues, threatening the wider region. وفي المقابل تقف عواصم النفط العربية موقف المتفرج خارج السياق تماماً، وكأنها بمعزل عن محرم.

وتجفيف طاقات الشعوب تصبح الأزمات هي الحاكم الفعلي، ولا عاصم اليوم لمن أغلق عينيه أمام الحريق. When politics become tied to bloodshed and the exhaustion of nations, crises take control and no one is safe from a fire they choose to ignore.

0: نعم.
1: حارس الازدهاري الأمريكي.
2: From the U.S. Prosperity Guardian.
1: الاعتراف
2: ترامب فشل.
3: الحقيقة.
1: من غد إلى الإعلام الدولي. محاصرة.
3: بلسان.
1: Two of these advanced aircraft. And even the U.S. had no.
3: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوا.
1: اليوم داي العزف الإسرائيلي بلغ دهما فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع والمستشفيات. حارس الازدهاري الأمريكي
2: from the U.S. Prosperity Guardian
1: في الاعتراف عمران
3: الحقيقة بلسانين.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم
1: حقيقة العشق
2: وسر الوجود،
1: سيدنا
2: محمد.
1: محمد حقيقة العشق وسر الوجود، سيدنا محمد. برنامج يدير حواراته أحمد محمد القمري
2: مع الباحث الأستاذ فضل القاسمي،
1: الصلوات المحمدية
2: أسامة الفران،
1: الإشراف العام
2: إسماعيل محمد المتوكل.
1: حقيقة العشق
2: وسر الوجود،
1: سيدنا
2: محمد.
1: محمد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد الحبيب إذا عدم الحبيب، والطبيب إذا عز الطبيب، راحة القلوب إذا اشتدت الكروب، سر الدواء وأصل الشفاء، وعناية السماء ومصدر الرجاء. صلى اللهم وسلم عليه وعلى

طال شوقي للنبي محمد، قد طال شوقي للنبي محمد، فمتى إلى ذاك المقام وصول؟ ولقد فنى صبري وزاد تشوقي نحو الحبيب وما إليه سبيل. أترى أمرغ وجنتي في تربه وألوذ من فرح به، وأقول هذا النبي الهاشمي المصطفى، هذا له كل القلوب تميل، هذا رسول الله صفوة خلقه، هذا الرسول إلى الجنان دليل.

أحباب سيد الخلق سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، مع كل حلقة من هذا البرنامج المحمدي تتجلى أمامنا الكثير من الحقائق الغائبة عن عقولنا وأذهاننا، وتتعرى أيضا الكثير من المفاهيم التي كنا نعتقد ونجزم بصحتها وهي بعيدة عن عين الصواب بعد المشرق عن المغرب، وهو ما يفرض علينا جميعا أن نخلص في دعائنا لله تعالى بجاه سيد الخلق سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، أن يوفقنا ويمنحنا اليقين في معرفة حقيقة سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، رغم إدراكنا أننا مهما بذلنا من جهد وتفكير وعزيمة لن نحيط ولو بجزء بسيط وقدر ضئيل من هذا النور المحمدي الذي ازدان به الكون ولا يعلم به ويحيطه إلا الله سبحانه وتعالى. فصلوا وسلموا على سيدنا محمد وآله.

0: حقيقة العشق
1: وسر الوجود
0: سيدنا
1: محمد.
2: حياكم الله يا عشاق المحبة المحمدية، وها نحن نبدأ الحوار بعد أن نرحب بأستاذنا الأستاذ فضل القاسمي. حياك الله أستاذ فضل.
3: حياك الله، حيا الله جميع المستمعين.
2: أستاذ فضل، في الحلقة الماضية كان لنا حديث طويل عن سيد البطحاء سيدنا عبد المطلب، وأيضا أنت وعدت أن تتكلم عن حامي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وكافله عمه أبو طالب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم اللهم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كما أسلفت أنت أننا تكلمنا عن سيد البطحاء سيدنا عبد المطلب، وبالطبع لم نفي حقه، لم نتكلم عنه بكل ما هو يعني بكل ما هو مشهور عنه وما ذكره التاريخ عنه، لأن الوقت دائما محدود ولأن له من المآثر الكثيرة. نعم، واليوم سنتكلم عن وارث سيدنا عبد المطلب، وهو سيدنا أبو طالب حامي رسول الله وكافله والمدافع عنه. ولا أظن أن هناك شخصا ظلمه المحدثون وظلمه المؤرخون وأساءوا إليه أكثر من سيدنا أبي طالب.
2: لماذا؟
3: لأن سيدنا أبو طالب هو صاحب مواقف عظيمة جدا.
2: نعم،
3: وصاحب إيمان عجيب وراسخ دلت عليه هذه المواقف، وهو الشخص الذي كان عضدا للإسلام وكان الدرع الواقي للإسلام في بدايته وفي مهده، وهو الذي رعى هذا النور المحمدي وقدمه على نفسه وأولاده. ومع ذلك يأتي لك مؤرخ بعد 200 سنة أو بعد 100 سنة أو من الإسلام ومن النبوة، نعم، أو أكثر من هذا، أو يأتي شخص ليس له أي مآثر في الإسلام وليس له أي صفة تشرفه أو ترقيه، ويتكلم في من هذه صفاته، في رجل عظيم، في رجل قدم للإسلام يعني ما لم يقدمه غيره في ظروف وفي وقت كان يعني يعدم فيه المناصر والمساعد.
2: نعم،
3: وكان المناصر والمساعد للإسلام في ذلك الوقت يتلقى من الأخطار ومن الضيم ومن الأذى ما لا يصفه عقل، وهو يتصدى في هذه المرحلة لهذا الدفاع ولهذه الحماية ويتحمل كل هذا الأذى ويقوم بدور عجيب وعظيم جدا. فيأتي لك مؤرخ من هنا أو هناك ويصفه بأنه كافر أو أنه رفض أن ينطق الشهادة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحاول معه ويطلب منه أن يقول كلمة الشهادة
2: وهو
3: لم يقولها، وإنما كان يخجل من قريش، وكل هذه التعللات البائسة التي ما أوردوه هم في تاريخهم، هؤلاء من الذين أساءوا إلى أبو طالب ما أوردوه في تاريخهم وفي كتبهم، يفضح ما نسبوه إليه وما خرجوا به من تحليل ضده أو تحليل لمواقفه وتجيرها يعني على حسب أهوائهم.
2: نعم،
3: ولذلك سنبدأ مثلا في قصة سيدنا أبي طالب من البداية.
2: تفضل.
3: لنعرف يعني كيف يعني هل ممكن أن تصدر هذه الأشياء التي قيلت عنه من شخص كهذا، من شخص أصبح راسخا في معرفته بابن أخيه، بنبوته، بتصديقه له، بكل ما حباه به من العناية وبما اعتقد فيه من الاعتقاد. ننظر هل هذا ممكن أن يصدر من هذا الشخص، أم أن هذه هي عمل التغطية لآبائهم أو لبعض آبائهم الذين أسلموا ولم يسلموا في الحقيقة وإنما استسلموا وفضحتهم المواقف.
2: نعم.
3: لاحظ هذا، هذه الأشياء هي أحيانا تكون يعني يعني كعداوات يعني، وكما قلت لك في حلقات ماضية هي أغلب هذه الأمور برزت في العهد الأموي، ربما كانت كامنة، كانت نارا تحت رماد قبل العهد الأموي، ولكن في العهد الأموي ظهرت ببجاحة جاءت الجرأة لخروج مثل هذه الأمور والإساءة إلى النبي وإلى أبو النبي وأم النبي وأعمام النبي وأجداد النبي، وإساءة إلى كل السلسلة الإبراهيمية التي ذكرها القرآن الكريم وتحدث عنها بالإسلام وبإقامة الصلاة وغير ذلك.
4: نعم.
3: فأنت لو تلاحظ يعني أنه كان هناك يعني حرب كبيرة جدا بين الحق والباطل، بين سيدنا علي بن أبي طالب وبين معاوية، وهذه الحرب وهذا الصراع الذي حدث بينهم جعل جزء كبير من أصحاب المصالح يميل إلى معاوية، لأنهم يجدون عنده المال، يجدون عنده كما قال قائلهم الصلاة خلف علي بن أبي طالب أتم، والأكل مع معاوية أتسم. فلهذا حاولوا أن ينقصوا في الإمام علي بن أبي طالب، لكن هل تستطيع تغطية الشمس؟ الشمس واضحة،
2: مستحيل،
3: واضحة جدا. ومثل ما قال الإمام أحمد بن حنبل أنه قال أخفى بعضهم فضائل علي بن أبي طالب حقدا، وبعضهم أخفاها خوفا من سطوة الدولة الأموية، فأظهر الله ما بين الكتمين ما ملأ الخافقين. فلأنهم عاجزوا في هذا الجانب حاولوا أن ينقصوا، فلم يستطيعوا أن ينقصوا في شخصية الإمام علي بن أبي طالب، صعدوا إلى أبو طالب إلى والده.
4: نعم.
3: وأنه هذا ابن كافر، ومعاوية أصبح ابن مسلم، وأبو سفيان، مع أن أبو سفيان المسلم إلا تحت ضربة السيف وفي يوم الفتح وبعد أن أذى الإسلام أيما أذية، وهو القائل كما قالت كتب التاريخ وهذا مشهور، في يوم حنين عندما بدأ المسلمون يتقهقرون وهزموا قال بطل السحر اليوم، هذا أبو سفيان قال بطل السحر اليوم، والله لا أرغى هزيمتهم تقف إلا عند البحر. لاحظ، فمن هنا جاءت يعني جاء الدافع للطعن في أبو طالب، لأنه هذا يعني كيف نكمل نقص هذا ونحاول أن نقص من كمال هذا. طبعا هذا ليس موضوعنا، لكن هو له علاقة، يعني له علاقة. فنحن سنبدأ من البداية. سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندما خيره جده عبد المطلب وهو على فراش الموت، وكما ذكرنا في الحلقة السابقة وذكرنا الوصية التي أوصى بها سيدنا عبد المطلب ابنه أبو طالب، لكن هذه الوصية جاءت بعد أن خيره جده وقال له يعني من تختار من أعمامك، لأنهم كلهم تنافسوا في من يكفل سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اختار عمه أبا طالب، وسيدنا أبو طالب هو أخو عبد الله، أخو سيدنا عبد الله من أب وأم، من أبن وأم، وهو
2: يعني
3: الأخ الشقيق الوحيد لسيدنا عبد الله. فلكن قلب النبي مال إليه وعرف ما في قلبه من الحب
2: من
3: له
2: والمحبة
3: من المحبة والرحمة، وفرح بذلك سيدنا أبو طالب وزوجته فاطمة بنت أسد رضي الله عنها، فرحوا فرحا شديدا. فمن هذه النقطة لاحظ كيف أنه البداية بدأت باختيار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له، ورسول الله طفل اختاره حاميا له وراعيا له وكافلا له. فهذا اختيار لن يكون الاختيار عشوائي، إنما اختيار رسول الله هو اختيار من الله، ولو كان رسول الله في سن طفولة أو شيء من هذا هو
2: عناية إلهية.
3: نعم، هو مؤيد وهو مزكى من الله، لا يمكن أن يميل حتى وهو طفل، تصرفاته كلها إلهية، كلامه كله من منبع الوحي من الله تعالى، مسدد ملهم، لا يمكن أن يتكلم عن الهوى، لأن الله قال وما ينطق، ولم يعني يحصرها بزمان ولا مكان ولا بوقت معين، وما ينطق، كان كل كلامه فصل، كل كلامه مؤيد ومسدد من الله سبحانه وتعالى. فهذه هي البداية، يعني اختيار سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ بعض المواقف التي سمع فيها سيدنا أبو طالب عن سيدنا محمد، غير المواقف يعني التي سبقت في ولادته ورآها هو وسمع منها كثيرا. وهناك أيضا موقف قبل أن يولد النبي، وهو لصطيح الكاهن، وصطيح الكاهن هذا كان حنفي، ولذلك تجد بعض التشويه والتشويش حوله، لأنه كان من أهل الكتاب الذين أقروا بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقال إنهم بني هاشم، بل وصفه وصف دقيق إن شاء الله كما سنعرضه في بعض الحلقات،
2: حلقة خاصة.
3: نعم، في حلقة خاصة لهذا الموضوع، وكان هم من يقول هذا وصرح بهذا الكلام، ولذلك حصل عليه بعض التشويش. فروى بعض المؤرخين أنه جاء إلى مكة وكلم أبو طالب، يعني تكلمه مع أبي طالب، وتكلم يعني يقول له هل ولد منكم غلام أو شيء مثل في هذا الوقت، لأنه يعني وقت ولادة النبي الخاتم وهو منكم، وكان يعرف من أنه من بني هاشم وهو من آل عبد المطلب، وكان عنده معرفة دقيقة جدا. ووصف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب وصف دقيق جدا.
2: نعم.
3: وأيضا من هذه المواقف لاحظ أنه عندما أراد أبو طالب أن يسافر للتجارة، خرج إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمسك بثوبه وردائه، وكان يقول له لمن تتركني وقد أوصاني، يعني أوصاك بي جدي لمن تتركني، وأصر على الخروج معه فأخرجه معهم. فعندها لقي كما يقول المؤرخون، وهذه قضية مجمع عليها، أنه لقي بحيرة الراهب أو شاهدهم. نعم. بحيرة الراهب، ورأى السحابة وتظل سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فاستضافهم ولم يكن مضيافا قبل ذلك، فاستعجبوا ودعاهم إلى أن قال من بقي من القافلة لم يأتي إلى مائدتي، فقالوا غلام، فقال اتوني بهذا الغلام، وجاء وشاهده ورأى نور النبوة في وجهه، وسأل أبو طالب من أبو هذا الغلام، فقال أنا أبو، فقال ما ينبغي أن يكون لهذا الغلام أب ولا أم ولا جد على الوجود.
2: الله.
3: فقال له صدقت، أنا هو ابن أخي، يعني أنا عمه هو ابن أخي وكذا وكذا. فقبله بين عينيه البحيرة الراهب، وفتش بين كتفيه ورأى خاتم النبوة، وهذه العلامة التي قد جاءت عندهم في الكتب. وقال لأبي طالب اتق الله واحذر عليه من اليهود.
2: نعم.
3: فإنه هو النبي وهذا نبي آخر الزمان وكذا وكذا وكذا،
2: وكان أول تحذير،
3: وكان أو يعني كان أول هذا تحذير، أول تحذير. لكن أما البشارات فقد سبقت حتى لسيدنا. نعم. عبد المطلب، لكن الوقت لم يكن يسعفنا يعني للتفصيل. للكلام كلها عن هذه الأمور كلها. وطبعا وقد عرف، وقال له إنه نبي آخر الزمان ارجع به، فرجع أبو طالب. فرجع، لماذا رجع أبو طالب؟ أليس حريصا؟ يعني أنت لاحظ لو أن أحد من أبنائك أو من معارفك يكون عندك به بشارة أو أن هذا سيكون له مكانة عظيمة، افترض أن هذا الشخص يقال لك أن هذا سيكون رئيس جمهورية، ألن تكون منتظر لهذا الموقف؟
2: نعم.
3: وإذا حصل مثل هذا الموقف سألن تقول نعم هذا كذا وتؤيده وتكون، لأنه الموقف كان سابق عندك، فكيف بالنبوة مثلا؟ كيف بالنبوة؟ هذا يعرف أن ابن أخيه نبي، وطبعا وكان مواقفه معه مواقف عظيمة جدا، يعني فهو يعرف أن هذا رسول الله، هل سيؤمن بأنه رسول الله وهو طفل وكذا؟ وعندما تأتي النبوة يقول لا، أنا لن أقول لا إله إلا الله،
2: لا يعقل
3: شيء، يعني من الكلام هذا نوع من الجنون، ومن ويظهر التعصب والتعنت ومحاولة تشويه من ليس مشوه.
2: نعم.
3: نعم. فمثل هذا الموقف كثير، هذه كثيرة هذه الموقف، مثل هذا الموقف يعني يظهر لنا هذه الأمور. معاملة أبي طالب لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما رواه أجمع عليه المؤرخون أنه كان يقدمه على أولاده، لا يأكل حتى يأكل، ولا يجعلهم يأكلوا إلا بحضوره وحتى يأكل هو، وكان يعتقد في يده البركة. لماذا؟ لأنه عرف أن هذا نبي.
2: نعم.
3: وأنه معتقد بهذا الاعتقاد، ولا يمكن أن يأكل إلا إذا أكل، ولا يسمح لأحد أولاده أن يأكل إلا إذا أكل محمد، ولا يحمل معه ولا يذهب إلا ومعه محمد، ولا يقدم إلا محمد. يعني انظر إلى هذا التعامل كاملا، يعني كيف يكون هذا الموقف نابعا عن ماذا؟ هل عن إيمان أم عن شرك أو تعنت؟
2: أكيد عن إيمان.
3: ولاحظ أنه في كما رواه المؤرخون أنه أجدبت مكة، فأبو طالب لعلمه بأن هذا هو النبي الخاتم وأن له سرا وشأنا، ماذا قال؟ أخذ سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وخرج بقريش واستسقى به المطر، استسقى الغمام، استسقى الله بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأمطروا، فجاء المطر والغيث مدرارا. فعندها قال سيدنا أبو طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يعني هذا في من جزء من ما مدح به سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هل هذا الشخص يجهل النبوة؟ هل مثل هذا الشخص يكون جهل النبوة؟ طبعا ما قيل فيه أنه رفض أن يقول لا إله إلا الله، وأنه كان يداريه ويحاول معه وأنه رفض، كل هذا كلام فارغ، لأنه قد قالها وكل أفعاله وحركاته تدل على هذا الكلام، بل أمر أولاده بهذا الكلام. وكما سنتكلم عنه أو سيعرض لنا في خلال حديثنا. فإذا كان هذا الشخص لم يقول هذه الشهادة فمن الذي سيقول؟ من الذي سيشهد أن لا إله إلا الله وأن هذا رسول الله؟ وستلاحظ أنت كلامهم.
2: لكن يا أستاذ فضل هناك الكثير من الناس لديهم اعتقاد وأيضا عملوا بالرواية تلك الرواية التي أجمعوا عليها أن سيدنا أبو طالب في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه. ما أدري ما تفنيدكم لهذا الكلام؟
3: هذا الكلام وإن كان قد ورد في بعض الكتب البخاري أو مسلم أو غيرهم، لكن هؤلاء القوم ليسوا معصومين، هم بشر مثلنا يخطئون ويصيبون، وقد يكذب عليهم هم نفسهم، يعني يصلهم حديث وهناك سند وعندهم قواعد معينة والسند موجود وقد خلاص يأخذ بهذا الكلام، وقد تعرض له شبهة أو شيء. ليس إنسان معصوم يعني، لأن أقول يعني خلاص رواه البخاري كذا، لكن أنت لاحظ هذه الذي رووا هذه الرواية،
2: نعم،
3: هم أنفسهم رووا رواية عن أبو لهب، قالوا أنه عندما فرح بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعني كان يوم الاثنين، فأخبرته جاريته ثويبة أو ما إلى ذلك، ما لا أدري ما اسمها بالضبط، ربما ثويبة، فأعتقها فرحا بمولده صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه بسبب هذه الفرحة أن في كل يوم اثنين يخفف عنه العذاب، يخفف عنه العذاب، وأنه قد جاء في ذلك أثر أو ما إلى ذلك، ولأنه فرحة بهذا. انظر إلى أبو لهب الذي نزلت فيه سورة، تبت يداء أبي لهب،
2: قرآن نزل،
3: قرآن وتهديد، ويعني شنع الله به أي ما تشنيع،
2: نعم،
3: هذا الشخص يدافع عنه ويحاول أن يخفف الشناعة التي عليه والتي نص عليها القرآن، ويقولون هو لأنه فرح بمولد النبي. طيب هذا إذا كان فرح بمولد النبي وتخفف عنه يوم الاثنين، لأنه فرح في يوم الاثنين وسخط في يوم الثلاث والأربعاء والخميس
2: بقية
3: الأسبوع وهو يهاجم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي كل اثنين غير هذا الاثنين الذي فرح فيه، فما بالك بأبي طالب الذي طول المدة وهو يدافع عن رسول الله ويحامي عنه؟ ألين يكون هذا شافع له؟ يعني لو قسناها بهذا المقدار فرحة يعني خففت العذاب يوم الاثنين، ما بش يعني أبو طالب سيخرج على فرض هذا
2: فرض أن
3: كلامهم صحيح بهذا المعنى. وحتى هذه الرواية تنقض نفسها لو لاحظت،
2: نعم،
3: لأن الله يقول في القرآن لا يخفف عنهم من عذابها، يعني لاحظ هذه سواء أبو لهب ولا غيره، يعني أو يقولوا إنهم قالوا أن يعني خفف العذاب عن أبو طالب لأنه كان المدافع عن الرسول كذا لأنه كذا، هذه الرواية تثبت كذبها وأنها كذب وأنه ليس هناك، هذه الرواية غير صحيحة تماما، لأن الله يقول في القرآن لا يخفف عنهم من عذابها، ونادوا يا مالك ليقضي على رب، ادعوا ربك يخفف عنا يوما من العذاب، فكلما جاء في القرآن في التخفيف أنهم ماكثون أن ولا يخفف عنهم وأنه هذا العذاب لن يخفف عنهم أبدا، لا يخفف عنهم من عذابه، فيدلك على أن هذه الروايات كلها اختلاق وتناقضات. لاحظ هذه التناقضات والاضطرابات، نعم، يعني ولاحظ هذا، انظر أنت إلى مواقف أبي طالب. طبعا قد قال بعض الناس أن أبو طالب كان يخفي إيمانهم، لم يجهر معهم بمثلا الصلاة مع النبي أو بهذا الشيء بشهادة أن لا إله إلا الله، لأنه لو جهر سيصبح على عدو مثلهم
2: ولا يستطيع
3: ولا يعتبر زعيما ولا محترما في قريش، ولا بالتالي لن يستطيع أن يدافع عنهم، فكان يخفي هذا الإيمان لأجل يكون سندا لهم، وربما أن هذا يقول حتى في نفسه ربما لم يكن دقيقا، يعني ربما أنه أظهر ولا ومع ذلك، وأنت سترى في كلام الشعر أنه أظهر هذا الكلام، أظهر إيمانه وأظهر ما كان يعني يعتقده في سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
2: اللهم صل وسلم.
3: روى أبو العباس المبرد، وهذه الرواية عند في المصابيح وفي غيرها من الكتب سواء كتب الزيدية والشيعة والسنة كلها، قال حدثني ابن عائشة قال مر أبو طالب برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي وعلى يمينه علي بن أبي طالب وجعفر مع أبيه مع سيدنا أبو طالب، فقال أبو طالب لابنه جعفر اذهب وصلي جناح ابن عمك.
2: الله،
3: هذا يفعلها يعني كافر يقول له صلي مع ابن عمك. علي هنا يصلي، لو كان هو كافر ماذا كان سيفعل؟ سيفعل قصة يعني قارن بين الكافر الذي هو أبو لهب، ألي هذا دعوتنا تبلك وأذية وما إلى ذلك، ألاحظ بين هذا الذي يقول ابنه صلي معهم، أليس في قصص الذين آمن أبنائهم أنهم كانوا يعذبونهم ويضربونهم ويمنعونهم من المال ويمنعونهم من الأكل ويقتلون عليهم لا تؤمن بمحمد وكذا، هذا لو كان لم يكن مؤمن وكان على ديانة قريش، هل كان سيقول لابنه علي بن أبي طالب صلي مع ابن عمك، ويقول مثلا لجعفر صلي مع ابن عمك؟ فقال المهم أنه قال له اذهب وصلي جناح ابن عمك، وقال إن عليا وجعفرا ثقتي عند احتدام الأمور والكربي، أراهما عرضة اللقاء إذا ساميت أو أنتمي إلى حسبي، لا تخذلا وانصر ابن عمكما أخي لأمي من بينهم وأبي، والله لا أخذل النبي ولا يخذله من بني ذو حسبي.
2: الله،
3: لاحظ آخر بيت، والله لا أخذل النبي، هل أليس هذا إقرار؟
2: نعم،
3: إقرار بأنه نبي. من يقول بغير هذا الكلام فهو يعني يظهر التعنت، الحقد، إذا تظهر السياسة في هذا الموضوع. ولاحظ أيضا قوله، وهذا مشهور عنه، وهو كان شاعر ومشهور، وكذلك قوله لقريش، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وكذلك قال لهم عندما كانوا كلهم يأتون إلى أبو طالب ويقول له ابن عمك وكذا وكذا، ويعني ابن أخيك، ورده عن هذا الكلام وقل له سنزوجه بأحسن النساء، إن نريد أن نزوجه بأفضل امرأة في قريش زوجناه، وأن تريد كذا كذا، وكل هذا الكلام كان أكثره عبر عمه أبو طالب. وبعد ذلك هو يقول فيما يرد علي، يعني يرد عليهم، ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب.
2: الله،
3: يعني هل هذا كلام كافر؟ يقول أنا أعرف أن محمد نبي ويرفض أن يشهد. طبعا هم كانوا يشهدوا أن لا إله الله، وقد ثبتنا هذا في الحلقة السابقة عن أباء النبي كاملا، عن هذا السلسلة كاملا فيما تكلمنا عن إبراهيم والآية التي في البيت وفي إبراهيم وغير ذلك. وبعد ذلك يقول وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب، وبعد ذلك يقول أنا ما يقول له يلا اشهد أن لا إله الله ونحمد رسول الله، يتحرج ويقول لا، هذا كلام بعيد كل البعد، ولكن العصبية والسياسة هي التي جعلت من هذا الكلام يكون مستصاغا. وروى أهل التاريخ أو فيما أخرج الخطيب بسنده إلى أبي رافع مولى أم هاني أنه سمع أبا طالب يقول حدثني محمد بن أخي أن الله أمره بصلة الأرحام وأن يعبد الله ولا يعبد معه أحد، وقال هذا أبو طالب، وقال محمد عندي الصدوق الأمين.
2: الله،
3: يعني أنه مقر بهذا الكلام.
2: نعم،
3: وأنه مصدق بهذا هذه الكلام. ولاحظ أنه عندما جاءت قريش تشتكي له وقالت له يا أبا طالب إن محمد سب آلهتنا وكذا وكذا وكذا وكذا، فسيدنا أبو طالب كان موجود وكانت قريش موجودة وسيدنا محمد موجود، فقال له ما تقول يا ابن أخي؟ فقال له والله لو وضعوا الشمس على يميني والقمر على شمالي على أن أترك هذا الأمر، لأنهم كانوا قد عرضوا عليه عروض مغرية جدا. فما كان جواب سيدنا أبو طالب، وهذا بعض يعني ما يخفيه بعض المؤرخين ويظهره البعض، فقال لهم والله ما كذب ابن أخي قط. لاحظ هذا الكلام في كل، يعني أنه كيف أنه فلا يقول أنه لم يعني لم يقول أو رفض أن يشهر إسلامه، أو مثلا رفض أن ينطق بالشهادتين، ها هو ينطق بهذا الكلام، كيف لن يعني يكون مؤمن وهو ينطق بهذا الكلام؟ أو ليست هذه شهادة؟
2: نعم،
3: أليس هذا المؤكد أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ وبل أن أبا طالب وجده عبد المطلب وآباؤه وهؤلاء مؤمنون بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة، قبل أن يصبح عمره 40 سنة ويصبح مكلفا بتبليغ الرسالة، هؤلاء مؤمنون به من قبل، من قبل، لأنهم عارفون أنه نبي، مما سمعوا من الرهبان، مما سمعوا من
2: آباء،
3: من وصايا آبائهم، من تواتر يعني الكلام حولهم، كيف لا يكون هذا من هذا؟ آمن هو مثل زيد بن عمرو بن نفيل وغيرهم من الحنيفيين الذين آمنوا برسول الله قبل أن يبعث إلى الناس كرسول، فتقول لي أن هذا لم يكن مؤمنا وما إلى ذلك. والمواقف كثيرة، يعني المواقف كثيرة عن سيدنا أبو طالب، منها ما روى ابن عدي في الكامل، وروى الخطيب في تاريخ بغداد، وكذلك أورده الحافظ ابن حجر في الإصابة عن أنس بن مالك، قال مريض أبو طالب فعاده النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له يا ابن أخي أدعو الله أن يعافيني. انظر، أدعو الله أن يعافيني،
2: لن يطلب منه الدعاء،
3: يعرف أنه نبي.
2: نعم،
3: وأن الدعاء مستجاب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اشف عمي، فقام كأنما نشط من عقال.
2: اللهم صل وسلم،
3: لاحظ هذه النقطة.
2: نعم،
3: كأنما نشط من عقال. نرجع إلى مثلا إلى موقف من المواقف الأخرى مثلا عندما نفي المسلمون وعجز القرشيون والكفار أن يوقفوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن به عن الاستمرار في إيمان بالله، فقرروا مقاطعة بني هاشم
4: الحصار
3: نعم، ونفهم إلى أي؟ إلى شعب أبي طالب، إلى عند هذا، لأنه مثلهم، إلى عند صاحبهم أو مدافعهم والذي هو
4: اللي بيدافع عنهم،
3: اللي بيدافع عنهم والذي هو مثلهم والذي مقتنع بكلامهم والذي هو واحد منهم في الأخير، نفي هو معهم، قوطع معهم. هل كان سيقاطع إذا لم يكن يعني مؤمنا؟ هل قوطع أبو لهب؟ هذا الكلام من أي مؤرخ قال أن أبو لهب كان في المقاطعة وهو من بني هاشم وعم النبي، لكنه كان كافرا ولم يكن مؤمنا بسيدنا، وكان معهم تجارته وكل أموره مستمرة. هل أحد من المؤرخين قال أن أبو لهب قوطع؟ لكن أبو طالب قوطع. وعندما نزل أبو طالب يعني بعد مرور السنتين ونصف تقريبا من الحصار، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسيدنا أبو طالب يعني أنه يفاوضهم، وقال له أنها أن الصحيح يعني هم كتبوا صحيفة فيها الوثيقة الذي قرروا فيها مقاطعة بني هاشم ومن آمن بمحمد وعدم تزويجهم ولا البيع ولا الشراء معهم وإلى ذلك،
4: وأدخلوها الكعبة
3: وفعلوها في الكعبة.
4: نعم.
3: فعندها النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عمه أبو طالب وقال له أن يقول لهم أن هذه الصحيفة يعني قد أكلت الأرض ولا يبقى إلا باسمك اللهم.
4: نعم.
3: فذهب أبو طالب وجاء القوم فلقيه عتاولتهم وهم في حالة من الغرور والكبر، ظنا منهم أنه قد رجع أو أن بني هاشم قد رجعوا أو ما إلى ذلك، فقال له لعلك عدت وكذا وكذا، وبدأ يتكلم معه بهذه البجاحة والغلظة والتكبر.
4: لا.
3: فقال لهم يعني لا، بل أخبرني حبيبي محمدا أن صحيفتكم قد أكلت الأرض وكذا وكذا. فقال لهم تعالوا نحتكم إن كان فعلا ما قاله محمد
4: صحيح
3: صحيح، فآمنوا به وارجعوا عما أنتم فيه من الغي، وصفهم بالغي.
4: نعم.
3: وأؤمنوا وتؤمنوا به، وإن كان ما قاله غير صحيح فلنتم في يعني في حل من في حل من دعوته، ولكم ما تعبدون يعني ونترككم وشأنكم.
4: نعم.
3: فعند ذلك نظروا في الكعبة ورأوا أن الأرض قد أكلتها كاملة، فما قالوا لأبو طالب هذا سحر ابن أخيك، هذا سحر ابن أخيك.
4: الله. ولا يؤمنوا. نعم. أبدا
3: لا يؤمنوا أبدا. فلاحظ مثل كل هذه المواقف يعني ألن تجعل أبو طالب يعني يوصف بأنه من الصديقي؟ ليس فقط من هذا الصبر، هذا التحمل لهذا الجفاء، هذا الإيمان العميق، هذا الدفاع، هذا الموقف الذي لم يتزلزل. يأتي من شخص غير مؤمن وفي الآخر يقول لي أنه لم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويعني مثل هذه الأمور مثلا. وكذلك أخرج ابن سعد أن أبا طالب قال في وصيته لأولاده عند موته لن تزالوا بخير ما سمعتم من محمد وما اتبعتم أمره فاتبعوه وأعينوه ترشدوا.
4: الله.
3: لاحظ هذا
4: الكلام. هذا الوصية.
3: هذا وصيته في فراش الموت. وعندما مات سيدنا أبو طالب ما هو الذي حدث؟ النبي سمى العام عام الحزن.
4: نعم.
3: وما فعل النبي مع أبو طالب؟ نزل في قبره، كفنه، غسله وكفنه ونزل في قبره.
4: الله.
3: نزل في ما معنى أن ينام النبي في قبره؟ يعني هذا المكان إذا نام النبي فيه مثلا في قبر أحد مستحيل أن تمسه النار، مستحيل أن النبي يأتي ويجري ويغسل كافرا ولم يشهد أن لا إله إلا الله، والله يقول لهم ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله وبرسوله. الله نهاه، نهاه أن يقف على قبر المشرك.
4: نعم.
3: أو الكافر وما كذا، لا قال ولا تصلي على عدد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. لاحظ هل فعلها مع أبو طالب حتى نقول أنه كان من المشركين؟
4: بل غسله وكفنه
3: ونزل في قبره وما إلى ذلك. فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفعل هذا لو كان أبو طالب مشرك؟ هذا هو يعني يعني الجنون أن نقول أن النبي فعل هذا لمشرك وأنه خالف القرآن. وأيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ابن جرير في تاريخه وابن هشام في السيرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما نالت مني قريشا شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. لا يعني لم تستطيع قريش أن تجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موقف كبير من الأذى، لأن أبو طالب كان الدرع، كان هو يتحمل
4: السند.
3: نعم، كان هو يتحمل هذه الضربات وهذه الجفوة وهذا الكلام، كله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن وفي بعض وكذلك في رواية أنه قال يعني أن يعني أو يعني في حياة أبو طالب لم تستطع قريش أن تؤذيني أبدا أو بهذه الروايات وهي كثيرة متواترة في المعنى. وهناك نقطة يعني نسيناها ونريد أن نلمح إليها مثلا خطبة أبي طالب في يعني عندما ذهب لطلب يد سيدتنا خديجة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال؟ انظر إلى الكلام، هل هذا كلام المؤمنين أو كلام كافرين ولا ورافض أن يشهد أن لا إله إلا الله؟ وهذا رووه يعني أهل التاريخ. قال أبو طالب: الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم وذرية إسماعيل وجعلنا بلدا حراما وبيتا محجوبا وجعلنا الحكام على الناس، ثم إن محمد بن عبد الله ابن أخي من لا يوازن به فتنفي من قريش إلا رجع عليه برا وفضلا وكرما وعقلا ومجدا ونبنا، وهو الله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جسيم، وإن كان في المال قل فإنما المال ظل زائل وعارية مسترجعة، وله في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك، وما أحببتم من الصداق فعلي.
4: الله،
3: لاحظ هذا الكلام، كلام من الحمد لله وكذا، هذا
4: كلام شخص مؤمن به.
3: نعم،
4: لكن يا أستاذ فضل يعني أتساءل الآن يعني هل كل الأمة والمحدثين وما إلى ذلك قالوا بعدم إيمان سيدنا أبو طالب، أم هناك مثلا من قال بإيمانه وأيضا أورد الشواهد والأحاديث؟
3: كما قلت لك يعني ليس كل فقط هم أهل السياسة وأهل
4: المصالح
3: المصالح وشاعرون بالنقص من هذا القبيل، ولكن رواية أهل البيت كلها من فرق أهل البيت كلهم من الزيدية والإمامية
4: والإسماعيلية
3: كلهم مجمعون على إسلام أبو طالب ويوردون على ذلك الشواهد. وهناك من العلماء أيضا والمؤرخون، سأريد لك بعض الأسماء التي تحضر الآن.
4: تفضلوا.
3: مثلا البرزنجي، التلمساني، الحافظ السيوطي، أحمد بن الحسين الموصلي الشافعي، القرطبي الذي مفسر، السبكي، الشعراني، المسعودي، هؤلاء كلهم قالوا بإيمان أبي طالب وأبا
4: نعم
3: يعني، وهناك كثير غيرهم لكن لا يحضرني الآن أسمعهم، وما بحث في التاريخ سيجد.
4: إذا أستاذ فضل الوقت أدركنا، ونصلي ونسلم على سيدي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، كتب الله أجرك ولنا لقاء في حلقتنا القادمة
3: في أمان الله.
0: حقيقة العشق
1: وسر الوجود
0: سيدنا
1: محمد.
0: اللهم صل على سيدنا محمد وآله صلاة تملأ قلوبنا بحبه وتلهج ألسنتنا بذكره فتعرج ذواتنا في ذاته وتمتزج صفاتنا بصفاته فتزول عيوبنا وتغفر ذنوبنا ويكمل نقصنا وتشرق أرواحنا فنراه، وسلم عليه وعلى آله وكل من والاه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وتقبل هذه الصلوات، واغفر لنا بها ما مضى وما هو آت، وأفض علينا بها من بركاته في الحياة وبعد الممات، وفقنا للأدب معه في الحركات والسكنات، وارزقنا نظرة منه نلحق بها من سبقنا من السادات، وأنعم علينا برؤيته في المحيا قبل الممات. حقيقة العشق
1: وسر الوجود
0: سيدنا
1: محمد.

سيدي يا رسول الله، سيدي يا خير خلق الله، يا صاحب المكانة العظيمة والجاه والمقام الذي لا حدود لمداه، وبك نبدأ إن سألنا الله، إلى جنابك الشريف نرحل مستضيئين بنور هديك وعظيم مكانتك في قلوبنا، ومستشفعين بك عندك بسر وبركة الصلاة والسلام عليك وعلى آلك الأطهار. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام من صنعاء تقدم.

0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
0: وما يسطرون يعده ويقدمه عبد الكريم محمد الوشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى جديد حلقات برنامجكم الاطلاعي الثقافي، برنامج وما يسطرون. وبداية نجدد التبريك والتهنئة بالمناسبة العظيمة والميمونة والمباركة، مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وفي ذروة التفاعلات الاحتفائية والإحيائية لهذه المناسبة العطرة والمباركة، لنا تتمة ورحلة تكميلية بين سطور كتاب مع الرسول والرسالة، وهي السطور التي بدأنا تجوالنا بينها وقراءتنا لفحاواها وما تضمنته من أفكار وإضاءات مهمة ضمن هذا الموضوع أو هذا العنوان المهم، والدال واللافت مع الرسول والرسالة. ووصلنا في الحلقة الماضية إلى سؤال جوهري: كيف يمكن للأمة التخلص من وضعيتها السيئة؟ طبعا في الحلقة الماضية كانت السطور تحكي العديد من الارتباطات الموضوعية تحت العنوان الذي كان مدخلا في تلك الحلقة، في حلقتنا الماضية: كيف يكون ارتباطنا بالرسول؟ أما في هذا المستهل لهذه الرحلة، فسوف تعالج السطور التي سوف نكون معها مسألة السؤال: كيف يمكن للأمة التخلص من وضعيتها السيئة؟ وهنا تتحدث السطور عن السبيل

0: وعلى كل المستويات السبيل والمخرج، كما تحكي السطور في مستهل هذا المحور الذي سوف تكون رحلتنا في إطاره وتحت حيثياته التي تبحثها وتعالجها هذه السطور.
1: وما يسطرون
0: السبيل والمخرج والطريق الصحيح أمام هذا كله هو العودة الواعية والرجوع الصادق الواعي إلى الله سبحانه وتعالى، إلى ملك السماوات والأرض، الرحمن الرحيم، المقتدر، القاهر، الجبار، العزيز، الحكيم، الحميد، ملك الناس وإله الناس ورب الناس، رب العالمين ورب العرش العظيم. والرجوع المقصود هو الرجوع الواعي المبني على وعي وفهم صحيح، وهو الذي يعتمد كتاب الله ونوره وهديه العظيم منهجا للتمسك به والتثقف بثقافته والاستبصار بنوره والاتباع لتعاليمه والسير على ضوء هذه التعاليم، وأيضا ربط الولاء والعداء بمعادلة هذا الموقف وهذا المبدأ، وأيضا العمل والموقف يجب أن يبني على أساس منه، إضافة إلى التقييم والنظر إلى الأحداث من خلال منظوره وتوجيه الموقف والسلوك حسب ما تشير إليه البوصلة في هذا الصدد. وهنا الأمر بكله يعتمد على النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واعتماده قدوة وقرينا للقرآن، ورمزا ومربيا ومعلما وهاديا وقائدا ومنقذا، رسم للأمة الطريق من بعده ودل على الهدى وأعلامه للأمة من بعده أيضا. وهنا ومن خلال هذا المفهوم وبالنظر إلى أهمية الرجوع الواعي إلى الله، وأن الصلة بالله من خلال هديه العظيم وهداته الأولياء الدعاء، هنا تلحظ قيمة المناسبة. هذه المناسبة، هذه الذكرى، ذكرى مولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ففي طريق الرجوع إلى الله والعودة إليه يرى أن الرمز الأول لهذه الأمة بكل وضوح وبكل جزم هو النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. وهنا يقوم الاحتياج إلى معرفة أشياء كثيرة عن رسالات الله ورسله وكتبه ودورها في حياتنا وفي وجودنا وفي علاقتنا بها كيف تكون. يجب أن نعرف قيمة هذه العلاقة في واقع الحياة، وأيضا أثرها في الإنسان، وعن أهمية الثقة بالله في ميدان المواجهة لهذه التحديات ولهذا الخضم الهائج الهائل من الصعوبات ومن الأعداء والعداوات. هنا يسعف الوعي بأن الله هو ملك السماوات والأرض، وهو المدبر لشؤون السماوات والأرض، هو ملك هذا العالم وموجد هذا الكون وبارئ الحياة والخليقة، وهو الرحمن الرحيم الحكيم العظيم، والناس عباده، وهذا العالم تحت سلطانه وهيمنته، لم يترك هذا العالم ولم يخلق خلقه عبثا، ولم يتخلى عنهم ولم يهملهم، بل هو الملك المدبر العظيم الرحيم الكريم. وكرم الإنسان وأسجد له الملائكة ضمن هذا التكريم، وما أسوأ أن يغفل الناس عن ربهم وإلههم، أو يظنون فيه ظن سوء، أو يتوهمون أنه من طبع الحياة بطابع الظلم، أو ترك عباده هملا مهملين، وأيضا لم يهتم بشأنهم، تركهم عبثا وتخلى عنهم. إن هذا الكون وهذا العالم والأرض والسماء والخلق أجمعين مملكة الله الحكيم المدبر العزيز، وتحت سلطانه، وتتحكم بذلك كله سنن الله، وتنفذ فيها إرادة الله القاهرة ونظمه الكونية. نعم، وكل يوم هو في شأن، هو الذي يحيي ويميت ويخلق ويرزق ويعز ويذل ويكرم ويهين إلى غير ذلك من صور وتجليات ومصاديق تدبيره الواسع والحكيم. وهو جل شأنه أوجد الإنسان في هذه الحياة لمسؤولية عظيمة وبالغة الأهمية. لم يخلق هذا الوجود بما فيه الكائنات وعلى رأسها الإنسان عبثا، لقد خلق الله الإنسان في هذا الوجود وكرمه وسخر له ما في الكون كله، ما في السماوات وما في الأرض، وقدم للعباد ما يكفل سعادتهم وعزتهم وخيرهم في الدنيا والآخرة، لأنه حكيم مدبر متقن لما خلقه ولما برأه، هو رحيم بالخلق، لأنه أيضا قائم بالقسط. وعلى هذا الأساس ومن هذا المنطلق أرسل رسله وأنزل كتبه، لأنه الملك الرحيم، ولرسالته ودينه وهديه قيمة في واقع الحياة، فهي ليست مجرد إرشادات روحية أو نصائح أو توصيات تؤتي ثمرة محدودة ونطاقها الموضوعي محدود وله سقف لا يستوعب الحكمة العظيمة والبعيدة في مداها من هذا الخلق، بل هي نظام شامل كامل للحياة وصلة بالله تعالى يترتب عليها اللطف والرحمة من الله، وهو صاحب التدبير الواسع والمتدخل في حياة الناس، في حياة الخلق، في كل شيء يتعلق بها وفيما يكتب لهم أو عليهم. بعد ذلك تعالج الصدور مقتضيات التساؤل التالي: ما الذي أوصل الأمة إلى ما وصلت إليه؟ وهنا ولد التأمل في واقع هذه الأمة، أمتنا العربية الإسلامية اليوم، وما وصلت إليه من ذل وهوان. يعرف أن سبب هذا الذل وأن وراءه وما أوصل إليه هو الابتعاد عن رسالة الله وعن دين تلك الرسالة التي كانت ستكفل لهذه الأمة أن تكون أمة عظيمة فوق كل الأمم، وأن تكون أمة عزيزة، أمة موحدة، أمة لا مكان داخلها للظلم والجور، ولا للمنكر والانحراف، ولا للفساد، ولا للطغيان والزيغ. لكن الانحراف عن هذا، عن رسالة الله ورسوله، هو الذي أفضى بالأمة إلى ما هي عليه، هو الذي أوصلها إلى ما وصلت إليه. ومن شقاء أيضا وحالة يمكن توصيفها بأنها حالة عذاب، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا.
1: وما يسطرون.
0: وهنا بعد هذه النقطة يبرز عنوان يعالج مسألة الإيمان غير المجدي، الإيمان الزائف بالرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله. فقد تكون أنت في الوقت الذي تقول فيه أنك تشهد أن محمد رسول الله، قد تكون كاذبا، قد يشهد الله أنك كاذب، كيف تكون فعلا من المؤمنين بمحمد؟ كيف يكون إيمانك صادقا؟ فإن الله جل جلاله يقول: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. شهد الله على فئة من المنتمين للإسلام أن شهادتهم كاذبة، كاذبون، يقولون ما لا يؤمنون به، يقولون ما لا يصدقه التزامهم ولا عملهم ولا الميدان العملي. الذي يسيرون فيه قد تكون كاذبا عند الله، وقد لا يكون إيمانك صادقا، قد يكون زائفا، قد تكون ممن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وأنت في الوقت ذاته موعود بالدرك الأسفل من النار. أوليس الله تعالى يقول عن المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار؟ يجب أن نعرف أيضا كيف يكون إيماننا بالرسول صحيحا وقويما وصائبا، وكيف يكون إيمانا صادقا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن نعرف بالنسبة تحديدا لمهمته كرسول أنه يتعين علينا أن نحبه بعد الله، أن نعظمه، أن نوقره، أن نعطي تعليماته وتوجيهاته وإرشاداته أهمية كبيرة، لأنها مرتبطة بالله جل شأنه. والله قرن طاعة الرسول بطاعته كما نعرف جميعا في آيات عديدة في القرآن الكريم: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله والرسول. هكذا قرن الله طاعته بطاعة رسوله، لأنه يسير على منهج الله مبلغا عن الله ومؤديا عنه الرسول. يجب علينا أن نتولاه وأن نعرف أنه أولى بنا من أنفسنا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هو أولى بك من نفسك. هذه الولاية وهذا الولاء: إنما وليكم الله ورسوله. إن من يذهبون إلى أعداء محمد من الزعماء العرب والأنظمة العربية والحكومات العربية، من يوالون أعداء محمد، لا يمكن أبدا أن نقول عنهم أنهم يوالون محمدا. لا يمكن لك أن تجمع بين ولاء رسول الله، أن تكون متوليا له ومؤمنا بولايته عليك، ثم في الوقت ذاته أنت توالي أعداءه وتناصر أعداءه وتقف مع أعدائه. لا يمكن أبدا. فالرسول صلى الله عليه وآله له ولاية علينا، وهو أولى بنا من أنفسنا، وله علينا حق الطاعة والمحبة والتعظيم والاتباع والاقتداء. وهذا أمر واضح الأهمية لدى تأملنا في واقع الأمة الإسلامية في المنطقة العربية وغيرها. نرى أن هناك فجوة كبيرة بين انتماء الإنسان المسلم للإسلام وبين منطلقه في الحياة. فالكثير للأسف الشديد، الكثير من المسلمين ينتمون إلى الإسلام، لكنهم في مواقفهم، في قراراتهم، في سلوكهم، في أعمالهم يتحركون بعيدا عن هذا الإسلام. ينسون النبي، ينسون القرآن، ينسون الاقتداء برسول الله، ينسون أنه يجب أن يكون الموقف الذي يتخذ والقرار الذي يتخذ والسلوك الذي تكون عليه حياتهم، والموقف والقول والتصرف، والموقف والقول والتصرف يجب أن يكون وفق ما قرره الله، يجب أن يكون هو ما قرره الله وما أراده الله، لأن في ذلك الحكمة، في ذلك العزة، في ذلك القوة، في ذلك الشرف. وذلك هو أحسن، هو الأحسن، هو الأعظم، وهو الخير للأمة، وهو الصواب. هذه الفجوة في واقع أمتنا بين انتمائهم وبين أعمالهم، تحركاتهم، ولاءاتهم، عداواتهم. فالكثير من جماهير هذه الأمة حسب ما يحكيه الواقع العملي يتبعون الرؤساء أو الملوك أو الزعماء، هم الأهم لديهم، ما قرروه هو المهم، ما أرادوه هو الذي ينبغي، وينسون الله، وينسون رسول الله، وينسون كتاب الله. وبذلك من خلال هذه الفجوة خسرت الأمة عطاء الإسلام، خسرت أثره العظيم، لأن الإسلام وهو رسالة الله والصلة مع الله، إن حافظت عليه الأمة بقي لها من الله ما وعد به نصرا وعزة وقوة وتمكينا وفلاحا وسعادة. وحين تضيع ما يحقق لها ذلك وتتعامل مع الله بخداع، لا يمكن أن يخدع الله سبحانه وتخسر الأمة، تخسر كل شيء. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا الطريق المتمثل بدين الله وبرسالة الله هو الموعود من الله المقتدر بالنصر وبالتمكين والغلبة، وهذا إيماننا وهذه ثقتنا. ليس بمقدور أي أحد مهما كان ومهما كانت إمكانياته أن يطفئ نور الله أو أن يحول دون نفوذ إرادة الله في ظهور دينه وهديه والحق الذي أنزله. يقول الله تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والمستقبل حتما للإسلام، والعاقبة للمتقين، والنصر للمستضعفين. ونصل بعد ذلك إلى العنوان الدال، وهو يتحدث عن مسؤوليتنا تجاه الرسول ورسالته، فكلنا مسؤولون عن أن نكون أتباعا لهذا النبي العظيم، نسير على دربه ونأخذ بتعليماته ونقتدي به ونتأسى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسوة نتأسى به ونقتدي به ونتبعه ونطيعه ونأخذ بتعليماته. هذا الابتعاد وهذا التجاهل هو الذي أذل هذه الأمة وجعلها تحت أقدام أعدائها من اليهود وتحت هيمنتهم، وجعلها أمة غبية فقدت الحكمة وفقدت القوة وفقدت القيم العظيمة التي تحيي النفوس وتشد المواقف وتبني الأمة. والواضح في الخلاصة أنه أمام هذا الواقع الذي تعيشه أمتنا ليس لنا من مخرج إلا بالعودة إلى الله وإلى كتابه وإلى نبيه، عودة المستبصرين، عودة الواعين المتفهمين، عودة العاملين الصابرين المتبعين المتمسكين. هذا أمر أساسي. من يتجاهل أو لا يهتم أو لا يبالي بالخسارة وأنه سيبقى في هذه الحياة ذليلا مهانا مستعبدا للطواغيت ثم يكون مصيره في الآخرة، فأمثال هؤلاء يجمعون بين شقاء الدنيا وعذاب الآخرة والهوان الدائم والعياذ بالله. وأمام هذا الواقع المعاش وأمام المسؤولية التي علينا أمام الله وأمام ما يمليه الواجب وما يمليه الضمير، يجب أن نتحرك على أساس هدى الله، على أساس اتباع ما أنزل الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نعود إلى النبي نستلهم منه صموده وثباته وشجاعته، نستلهم منه الصبر والعمل والجد والصمود والصبر. هذا أمر مهم. أما اللامبالاة والتجاهل والغفلة والضياع فإنها حتما الهلاك والخسران والشقاء في الدنيا والهوان والخزي في الدنيا والآخرة. إن الأصوات الصادعة بالحق والجهود التي تهدف إلى إيقاظ الأمة وإلى إعادتها إلى مصدر عزتها وقوتها وإلى الله وإلى الدين وإلى القرآن وإلى المستوى اللائق بها، أمة عزيزة مجاهدة صامدة تقف في مواجهة أعدائها ومقارعة أعدائها، هذه جهود هي امتداد لجهود رسول الله. هذا ما كان يسعى نحوه رسول الله، وهذا ما يريده رسول الله صلوات الله عليه وآله.
1: وما يسطرون
2: وما يسطرون.
0: وتفضي بنا السطور الأخيرة لهذا الكتاب إلى وجوب أن نستذكر كل ذلك، أن نستذكر أننا أمة محمد وأمة القرآن. فإذا كان لنا أن نتأثر بشخص أو نتأثر برجل فإنه قبل كل أحد هو محمد صلى الله عليه وآله، وإذا كان لنا أن نتقبل تعاليم أو نتحرك على أساس توجيهات أو أن نتبع شيئا قدم لنا فإنه قبل كل شيء هو كتاب الله المنزل، آياته أوامره توجيهاته العظيمة. نحن عبيد لله، وعلى أساس عبوديتنا لربنا العظيم سنتحرك، ولن نقبل أبدا أن يستعبدنا أحد، لن نقبل من أحد غير الله سبحانه وتعالى أبدا أن يبعدنا عن تعاليم القرآن أو يبعدنا عما كان عليه محمد ولو فعل ما فعل، ولو حصل ما حصل من أحداث وحروب أو ما شابه، لن يؤثر علينا شيء ولن يغير موقفنا شيء. إن كان لنا أن نخاف فإن من نخاف منه ومن جبروته ومن بطشه هو الله الملك الجبار المتكبر ملك السماوات والأرض. إن كان لنا أن نرغب إلى أحد فرغبتنا بالتأكيد هي إلى الله وإلى ما عند الله وفيما وعد الله. وهذه مسألة واضحة أنه الشيء الطبيعي لهذه الأمة أن تكون على هذا النحو، وأن يكون القرآن ومحمد هو الشيء الأساس في مواقفها وتحركها وولاءاتها وعداءاتها ونهجا لحياتها ونظاما لحياتها. هذا هو الشيء الطبيعي. وهنا نصل إلى ختام سطور هذا الكتاب، كتاب مع الرسول والرسالة، ونجدد التبريك لكم في ختام هذه الحلقة. مستمعينا الكرام، كل عام وأنتم بخير، وإلى اللقاء بإذن الله تعالى.
1: وما يسطرون
2: وما يسطرون.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.

0: نحن قوم تشهد لنا العرب بالشجاعة والفتوة، والعهد فينا محفوظ بدمائنا وأرواحنا.
1: لو أقام محمد وأتباعه في يثرب سيسلبون مكة أمانها. أهكذا يا ابن أبي تريد أن تحكم الأوس والخزرج؟
2: تبا لهم وترهن، سأغضب أعناقهم جميعا.
3: لا بد لنا من قتل محمد.
4: خذوا من كل قبيلة شابا فتيا ليهجموا بجمعهم على بيت محمد ويضربوه بأسيافهم ضربة رجل واحد.
3: سأدفع دية محمد من مالي أنا.
5: إنه علي. 100 ناقة لمن يأتينا بمحمد حيا أو ميتا، اقطعوا عليه كل طريق مؤدية إلى يثرب.
6: أتفوتنكم الجائزة، إنها 100 ناقة. عودوا بمحمد حيا أو ميتا، لا يفلتن من أيديكم يا رجال. 100 ناقة هي جائزتكم. 100 ناقة. هيا تحركوا يا رجال، اقبضوا على الهاربين.
7: هذه الجبال تحوي مخابئ كثيرة.
8: انتظروا،
7: عثرت علي. لابد أنهما في ذلك الغار. إنه هنا.
1: كل ما تركه المهاجرون وراءهم في مكة نصادره. بيوتهم، نوقهم، نخيلهم وأموالهم وكل ما يملكون ملك لنا. سنحمل أموالهم في قافلة كبيرة ونسير بها إلى الشام.
9: سطى المشركون على بيوت المسلمين ممن هاجروا من مكة واستولوا على كل أموالهم.
3: اذهب واحرضهم على القتال.
10: سمعا وطاعة.
11: أيها المهاجرون، عندي لكم أخبار من مكة. لقد سلبتم كل ما لديكم في مكة، بيوتكم، أموالكم، خيلكم وإبلكم، باعوها ومولوا بها قوافلهم التي تسير إلى الشام. ألا تحاربونهم حتى من أجل ما تملكون؟
12: من هذا الذي يتحدث عن القتال؟
3: حمزة، هل علمت يا حمزة؟
12: بماذا؟
3: استلبت قريش كل ما لكم في مكة، البيوت والحقول، الذهب والفضة، وكل ما كان لكم في مدينتكم. باعوه ومولوا به قوافلهم التي ستمر من أمام أعينكم نحو الشام. ألا تحاربونهم؟
12: الحرب؟ والله لا نقاتل حتى يأذن الله ورسوله، ورسول الله الآن يدعوننا للسلم.
3: أعلم هذا، أعلم. فأنتم قوم تدعون للسلم، ونحن هنا نتقاسمكم حتى الرغيف.
9: كان المسلمون المهاجرون من مكة يعيشون في المدينة بأقسى حال من الفقر والعوز والحرمان، وهم صابرون.
13: إنهم يسخرون منا يا رسول الله، يتحدوننا.
12: إلى متى هذا الصبر والسكوت؟
13: إنهم أكثر منا عددا، ولعلهم أكثر منا قوة، لكننا نسير في رعاية الله وتحت رايتك، فلن نغلب يا رسول الله. فلنقاتلهم يا رسول الله. يا رسول الله، أنا أعرف أنك تدعو للسلام، لكنهم يتحدوننا. تحمل قوافلهم أموالنا المسروقة لتمر من أمامنا نحو الشام. سنفقد كرامتنا يا رسول الله. افعل شيئا يا رسول الله.

0: في رمضان العام الثاني بعد الهجرة النبوية، علم المسلمون أن قافلة كبيرة لقريش يقودها أبو سفيان في طريق عودتها من الشام.
1: تعال تعال وانظر جيدا، انظر تلك القافلة الكبيرة، يقودها أبو سفيان ويحرسها 40 مقاتلا. انظر، قافلة بألف من الإبل تحمل ما لا يقل ثمنه عن 50,000 دينار.
2: لقد أذن رسول الله لنا بمصادرة هذه القافلة ردا على سطوهم وسرقتهم بيوت المسلمين في مكة.
0: أثلجت آيات القرآن التي نزلت على رسول الله تأذن له بالقتال قلوب المؤمنين وأفرحتهم. فراحوا يعدون العدة والعدد، وتألف جيشهم الذي يقوده رسول الله من 300 مقاتل، فيهم 3 فرسان و70 من الإبل.
3: يا ابن عمر مولاي، اسمع جيدا. قبل أيام رأيت فارسين يراقبان قافلتنا، واليوم قد بلغني أن محمدا وأصحابه يعسكرون عند آبار بدر للهجوم علينا. يا ابن عمر، أنت أمهر راكب جمل أعرفه، خف السير نحو مكة وأبلغ قريشا بهذا الأمر، واطلب منهم أن يسرعوا نحونا لإنقاذ القافلة.
4: أمرك مطاع يا مولاي، سأنطلق الليلة.
3: لا، ليس الليلة يا هذا، بل الآن انطلق، ولا تتوقف إلا في مكة. أريد أن تكلم أهل مكة بما يثير حميتهم ويدعوهم للقتال.
4: سأفعل مطاعة يا مولاي،
3: بس
4: سأنطلق الآن.

0: انطلق ابن عمر مسرعا نحو مكة، وهو يمتطي جملا قد قطع أذنيه وشج أنفه وقلب سرجه، وهو يرتدي رداء ممزقا. فوصل مكة وراح يصرخ فيها:
1: يا أهل مكة، يا أهل مكة، أغيثوا قافلتكم العائدة بأموالكم من الشام، أغيثوا قافلتكم، محمد محمد وأتباعه يريدون السطو عليها، يريدون السطو عليها. أين شجعانكم؟ هذا محمد يريد إهانتكم بالاستحواذ على أموالكم. احملوا سلاحكم ودافعوا عن ناموسكم وشرفكم، دافعوا عن سمعة قريش وناموسها وجاهها. فمحمد إن سلبكم أموالكم سلبكم شانكم وكبرياءكم بين قبائل العرب. انقذوا قافلتكم يا قريش، أين أبطالكم؟ أين شجعانكم؟ أسرعوا لإنقاذ شرفكم وجاهكم، أسرعوا يا قوم، أسرعوا، أسرعوا يا قوم، أغيثوا قافلتكم.
0: أثار ابن عمر الذي تحدث بلسان المشفق المحذر أثار أحقاد القرشيين، فهرعوا إلى سيوفهم وأعدوا العدة للدفاع عن قافلة حملوها يوما أموالا سلبوها من المسلمين.
2: أين أنت يا أبا لهب؟ لقد بحثت عنك في كل مكان، لا أراك مستعدا للقتال. ألا ترافقنا لحرب محمد وأتباعه؟ ألا تأتي معنا؟
3: لست في سن من فيهم القوة لركوب الخيل والضرب بالسيف والارتجاز وسط ميادين الحرب. لم أعد شابا يا أبا الحكم.
2: لعنتك الآلهة يا أبا لهب، إن القافلة التي سيغير عليها محمد تحمل الكثير من أموالك أنت. المكيون ليسوا عبيدك ليقاتلوا ويضحوا بأرواحهم دفاعا عن أموالك دون أن ترافقهم. لن نخرج إلا بك، هيا هيا تحرك.
3: المسلمون متعطشون لدمي يا أبا الحكم، ترى هل جننت لأدنو من أسيافهم؟ إن رآني أتباع محمد سوف ينسون أمر القافلة ويميلون بأسيافهم علي أنا. هل نسيت أنني كنت أكثر الناس إيذاء لمحمد وأصحابه في مكة؟ لا لا لا، لن أرافقكم في هذه الحرب.
2: كم أمقت أمثالك من طلابي الترف والراحة. أمية أيضا كان خائفا مثلك، أتعلم لماذا؟ لأن محمدا أنبأه يوما أنه سيقتل على يد أصحابه، فأخرجت له ثوب نساء يلبسه كي لا يختلط أشباه الرجال بالرجال، فاستشاط غضبا واستل سيفه ليلحق بجيش مكة. هل آتيك بذلك الثوب يا أبا لهب؟ هل آتيك به؟
3: لا يا أبا الحكم لا، احفظه لنفسك فسينفعك إذا اشتد الوطيس. لقد استعملت العاص بن وائل ب4000 درهم ليشارك بدلا عني في هذه الحرب. سأنتظركم في مكة، وعندما تعودون منتصرين سأدفع كل البكيين لاستقبالكم. قل لرجالنا إنني سأدفع دينارا لقاء كل سن يأتون به إلي من أصحاب محمد.
0: وصلت أنباء خروج جيش المشركين للرسول والمسلمين. لم يخرج المسلمون إلا لاسترداد أموالهم من تلك القافلة، ولم تكن قوتهم كافية لقتال الجيش القادم إليهم، وما كان لهم أن يرجعوا لأن ذلك سيجرئ المشركين على الزحف نحو المدينة. فجمعهم رسول الله ليشاورهم في هذا الأمر،
4: يا رسول الله، امض لما أراك الله فنحن معك. والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. والله لا نقول لك هكذا يا رسول الله، بل نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معك مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق سنسير معك حيث تسير، ولنقاتلن بين يديك حتى يفتح الله لك.
5: يا رسول الله، لقد بايعناك وعاهدناك على النصرة والطاعة ولنسيرن معك، فوالذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب لو أمرتنا أن نخوض البحر لخضناه طاعة لك. لا تأخذنا في الله لومة لائم، ولا نخاف عدوا أبدا، وإنا لنسأل الله أن يقر بنا عينك ويفتح لك. فامض بنا إلى حيث ما فيه رضا الله وصلاح المسلمين. أنا سعد بن معاذ قد قلت قولي هذا نيابة عنكم. يا معشر الأنصار، فهل فيكم من يخالفني؟
6: الحق معك يا ابن حجر، نحن لا نخالفك يا ابن معاذ.
7: نفسي أنت يا رسول الله،
6: تقدم بنا يا رسول الله، نفديك بأنفسنا وأرواحنا.
0: غير أبو سفيان جهة مسير القافلة وفر بها نحو طريق أخرى. وعندما وصل إلى مكان آمن أرسل إلى قريش رسولا يبلغهم أن القافلة لم تعد في متناول أيدي المسلمين، والأفضل لهم أن يعودوا بالجيش إلى مكة.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
1: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الخروج الكبير والمشرف، الخروج الذي فعلا يؤكد الحقيقة التي أكدها النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، يشهد للحقيقة التي أكدها النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. الإيمان يمان والحكمة يمانية، الإيمان يمان والحكمة يمانية. خروج لا يملك الإنسان معه إلا أن يشكر الله ويسبح الله سبحانه وتعالى ويحمد الله سبحانه وتعالى، وهذا نعمة كبيرة جدا. كل سنة يعني يكون الخروج أكبر، ومظاهر الاحتفال برسول الله أكبر وأكبر، والعواطف الجياشة تزداد أكثر وأكثر، والوعي بعلاقتنا برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يزداد أكثر وأكثر. عاد إحنا بنشاهد الشعب اليمني وترجع لنا روحنا، يعني إنه ما زال شعب محمد وأمة محمد موجودة، الوجود ذيك فعلا الذي هو امتداد لمرحلة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، لأنه تشاهد فعلا يعني قيمة رسول الله من خلال تفاعل هذا الشعب اليمني، قيمة وعظمة رسول الله لدى أبناء الشعب اليمني من خلال تفاعلهم، من خلال محبتهم لرسول الله، من خلال هذا التفاعل العجيب، يعني رغم المعاناة، رغم الحصار، رغم الكم الهائل من الوساوس الشيطانية والشبهات والدعايات التي يثيرها أدوات النفاق والماكينات الصهيونية، الكفار والمنافقون كل ما يثيرهم من دعايات، رغم كل هذا الأشياء أصبح كل ما أنفقوه لتضبيط الشعب اليمني ولصده عن مثل هذه المناسبات صارت كلها بلاش، يعني فشوش ما لها أي قيمة. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فنعمة كبيرة جدا.